0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب
2: الصافي.
0: النهر الخالد.

اهلا بكم جميعا الى واحة ذكريات المبدعين. نرحل هذه الليلة مع عبد العزيز سلام، صحفيا وروائيا وشاعرا غنائيا. عبد العزيز سلام كان يهتم بعمله بصورة كبيرة، يعشق الكلمة الحلوة واللحن الجميل، وكان عاشقا لموسيقى فريد الأطرش التي تميزت بالشرقية الأصيلة. مرحبا بكم جميعا رفقة الشاعر عبد العزيز سلام في النهر الخالد هذه الليلة.

0: هو اللي قال
1: قدام عينيا وبعيد عليا مقسوم لغيري وهو لي.
0: وهو اللي قال
1: يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بني دليل وانا خايف قلبي يميل تهجرني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني يا جميل يا جميل.

0: البيمي
1: استاذ الفنان الشاعر الغنائي الكبير ورحله النجاح.
2: اقول عن فريد الاطرش انه فنان نادر المثال حقيقة، يعني في جميع في كل شيء، في اخلاقه، في فنه، في كرمه، في يعني انا اول معرفه لي مع فريد الاطرش او اول اتصال فني كان بواسطة الموسيقار الكبير الأستاذ مدحت عاصم، وكنت كتبت أغنية اسمها كرهت حبك من كتر صدك وكرهت فيك من كتر الدلال، على إيه أحبك ولا أودك مش عايز أشوفك ولا في الخيال. الأغنية دي عملت ضجة كبيرة جدا في الوسط، لأني في أثناء ذلك كانت جميع الأغاني فيها ذل وعذاب وحبيبي تعالى الحق، فصحافة تناولت هذه الأغنية بالتشجيع وبإن لأول مرة الشاعر بتبقى عنده كرامة لدرجة يقول لحبيبته هذا الكلام. ومن هذا التاريخ ابتدت علاقتي بالموسيقار الكبير المرحوم الخالد فريد الأطرش، ومشينا المشوار الطويل مع بعضنا. كانت الصداقة يمكن أقوى من العلاقة الفنية كمان. في أول علاقتنا ببعضنا كان الحب بينا شديد جدا، لدرجة إنه هو كان بيشتغل عند بديعة في أواخر شغله عند بديعة، فكان يقول استنى لما أوصلك وأبص ألاقيه يركب عجلة وياخدني وراه ويوصلني لغاية باب اللوق ساكن في علوان. ده من ضمن الحاجات اللي أو من ضمن أخلاق فريد أو روح فريد الطيبة نحو أصدقاء. واستمرت الرحلة، وطبعا جنب الأغاني أنا كتبت له قصة شاطئ الحب كلها، سيناريو حوار وأغاني إخراج الأستاذ بركات. واستمرت الرحلة بينا والحب بينا لدرجة حتى أنا رحت لبنان، فمن كرمه مش عايز أقول إن أنا جيت، هو عرف بصيت لقيته بعت لي العربية واستضافني عنده. وكان فيه حب، كان فيه حب، كان فيه وفاء، كان فيه إخلاص في الفن، ودي حياتي مع فريد تقريبا يعني باختصار.
1: استاذ فنان عبد العزيز سلام، في نهايه لقائي اسال حضرتك سؤال شخصي جدا مباشر جدا، ويا ريت الاجابه تكون كمان صريحه جدا. هل كان المرحوم فريد الاطرش يتدخل في كلماتك؟
2: والله ده كان نادر جدا، يعني كان نادر جدا. امسك حاجه غريبه او طريفه جدا. مره كنت في استوديو مصر وجاي قال لي تعالى نروح نتغدى في البيت ونرجع، كان في الاستراحه يعني. وياك وياك اتكتبت لدرجه ان انا قلت له ما تكتبهاش باسمي، يعني عشان كانت ارتجاليه كده وبتاع، فكان اللي ما بكتبهاش باسمي انتشرت انتشار كبير جدا لدرجه انها اتغنت بالفرنساوي كمان.

0: الخالد.
1: النهر الخالد.
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: أصدقائي أصدقاء أحاديث الذكريات، لو كلنا نفتكر مع بعض أحلى الأغاني، لو نفتكر وياك ويا جميل وقدام عينيا إن حبيتني أحبك أكتر، كفاية يا عين ما خصمك يا قلبي بقى عايز تنساني، كل دقة في قلبي من باب للشباك آدي الميعاد قرب ولا جاتش، ومن نظرة عين وعيد الميلاد وكتير وكتير وكتير، لابد أن نتوقف عند صاحب هذه الكلمات الجميلة اللي أسعدنا بهذه الكلمات ودخلت في وجدان الشعب العربي كله بتأليفه هذه الأغاني. هو الشاعر السيناريست الفنان الأستاذ عبد العزيز سلام. وإحنا النهاردة في حديث الذكريات عايزينك في الأول قبل ما نصل لهذه الأعمال الفنية اللي أسعدتنا، الأول نرجع للوراء أيام القرية، تفتكر إيه أستاذ عبد العزيز سلام؟
3: والله أنا يعني اتولدت في فلاح يعني من وردان، بلد الكاتب إبراهيم الوردان أظن، يعني محاولات كده يعني صبيانية، يعني مش كتابة بمعنى الكتابة يعني. فكنت بكتب قصايد، وبعدين كان لي صديق اسمه عزف السيد إبراهيم، كان كاتب قصص وبيكتب في مجلة الجامعة للأستاذ محمود كامل اللي هو الدكتور محمود كامل المحامي، فكان بياخد القصائد بتاعتي دي ينشرها في مجلة الجامعة وعرفني على الأستاذ محمود كامل المحامي. بقيت فرحان قوي ان انا يعني بقيت مشهور جدا وانا ايامها يعني ايام كنت 17 سنة ونص.
2: لكن قبل هذه الفتره اللي كتبت فيها الشعر وبقى ينشر لك، اذا كان على مستوى يعني قبل هذه الفتره، ما يعني ما سبقتهاش فتره اخرى من القراءات الصقل الغوص في بحور الشعر؟
3: كنت متتبع اثنين، الأستاذ محمد عبد المنعم أبو بسينة في الزجل، والأستاذ رامي في الشعر وفي الأغاني. يعني أنا تلمست على الأستاذ أحمد رامي، وده يعني دفعني أن أنا أكتب الشعر الحقيقة.
2: الشعر مش الأغاني يعني، كانت المرحلة الأولى الشعر
3: يعني كنت بكتب شعر. كان عندي ملكة الشعر فكنت بكتب شعر، والمرحوم أمير الشعراء أحمد شوقي بقيت أقرأ له.
2: كنت تعرفه؟ كنت بتقرا له شعر
3: بس، اقرا له بس. والى ان في يوم من الايام كانت منشوره لي قصيده.
2: عن ايه؟
3: والله كانت قصيده اسمها صداحه، القاك في بحر القاك في روض المنى صداحه غريق عزف السيد ابراهيم اللي قلت لحضرتك عنه ده، في من وفوجئت بفتاه جميله جدا وبتشتري صدانه الورده البيضاء، اختها بتناديها اعتذار، انا مش عارف ضرب لها السلام ومش عارف ايه حاجات كده، أخذت بيها الحقيقة يعني، أخذت بجمالها، فروحت البيت وأنا بحلم بالبنت دي. فعايزة تقول لي أنت هتشوفها منين ولا تطلبها منين علشان تقعد تحلم بها وتشغل نفسك بيها. فأنا من اسمها كتبت إيه؟ القد مال في اعتدال يشبه غصون البان، والقلب من نظرة مال لحسنك الفتان. نشرت الغنوة دي في قلب في مجلة الجامعة برضه. أيوة فندم.
2: لا أنا كنت عايزة أقول إنه ده حضرتك كنت في القاهرة.
3: أيوة.
2: إيه اللي خلاك تنتقل يعني للقاهرة؟
3: يعني إحنا جينا، أنا جيت هنا القاهرة وسكننا في حلوان بعد ما كان عمري 12 سنة.
2: يعني الأسرة نفسها انتقلت.
3: أي بعد كان ما كان عمري 12 سنة.
2: وبعد أن قطعا في القرية تلقيت بقى دراسة دينية.
3: أيوة طبعا. وبعدين اللي حصل فمرت الأيام كان في واحد صاحبي صاحب كازينو حلوان.
2: ما كنتش بتعمل في هذه الفترة؟
3: لا ما كنتش بتعمل.
2: كنت لسه طالب في دار
3: طبعًا
2: العلوم.
3: طبعا طالب في سر العلوم. ففي واحد صاحب كازينو حلوان عايز يعمل حفلة بمناسبة شمينيسين.
2: وانتوا ساكنين في حلوان؟
3: واحنا ساكنين في حلوان. عايز يجيب ليلى مراد. قلت بس اروح ليلى مراد، مر ليلى مراد دي بتغني وابوها زكي مراد ومش عارف ايه، يمكن تاخد مني غنى. فروحت معاه.
2: وكنت ابتديت تعمل الاغاني بعد اغنية اعتدال يعني غير الشعر.
3: ابتديت اعمل اغاني. وبعدين رحت هناك فجت ليلى مراد كانت مريضة، ما ريت نروح الحفل. فكان عندها المرحوم داود حسني الموسيقار الكبير خالد داود حسني، فقال لهم قال تعالوا انا في بنت هنا ساكنة قريب في الظاهر وبتغني كويس قوي وممكن تحيل كل حفلة دي. فروح عند ده بعد ما شفت اعتدال دي بمرحلة كبيرة جدا يعني.
2: اللي هي مين بقى؟
3: اللي هي رجاء عبد.
2: كان اسمها اعتدال.
3: ده داود حسن الله يرحمه هو اللي سماها رجاء عبده، علشان خاطر كان بتحب اغاني الوردة البيضة، وبطلة الفيلم اسمها سميرة خلوصي كان

منها في الفيلم رجاء، فسمها رجاء عبد. انا شفت الست اعتدال دي وقلبي وقع بتاع، ودي هي من هنا بقى ابتديت احب الاغاني اكتر.

شوية من مؤلف ناشئ يغنوا له الكبار. صالح عبد الحي مثلا، صالح عبد الحي غنى لي اللي اصطفاك قلبي من الدنيا منعت وصلك ليه كده عني، وغنى لي اللي

0: بيحب الجمال يسمح بروحه للحبيب، والحب ده نوع من العباده. نادره غنتني غنت لي القلب ما صعبش عليه اسره صعب عليه من لوم العوازل. نجات علي غنت لي يا جمال الغصن القد والغصن الرطيب. ليلى مراد غنت لي يا جمال بدر جمال البدر مخلوق من بهاكي ونور الشمس اصله من دياكي. كل دي كانت الحان المرحوم دكتور حسني. اسمي على رغم ان انا صغير في السن لمع، كان في الاذاعه حتى عهدها جديد ايامها بقالها 4-5 سنين اظن وبتاع، فاسمي لمع. عرفني المرحوم داود حسني بالموسيقار الاستاذ مدحت عاصم. الاستاذ مدحت عاصم حقيقي يعني، وانا بقولها باخلاص، لولا هو كان زماني اشتغلت اي وظيفه تانية غير التأكيد. شجعني تشجيع كبير جدا، فانا روحت البيت وكتبت اغنيه. انا كتبت الاغنيه دي وفاكر ان مدحت عاصم اول ما يشوفها هيضربني يقول لي ايه الكلام الفارغ ده مثلا يعني حقيقي كده. فقلت يا جازف وريها له. فرحت له قال لي عملت ايه كتبت؟ قلت له قال لي فين؟ قلت له اهي. قام بص للاغنيه وبقى يبص لي بدهشه عجيبه جدا، وبعدين قام قال لي برافو عليك. برافو عليا؟ برافو عليا ايه؟ بس قام خد من المكتب دخل الاذاعه، كانت الاذاعه في شارع الشريفين في بيانو هناك، وحط الاغنيه قدامه ولحنها بطريقه سريعه جدا ما اعرفش ازاي
1: في نفس الوقت يعني
0: في نفس الوقت. وفوجئت بينده لفريد الاطرش، اقول له يا فريد تعالى لي علشان هتحضر.
1: كان اول مره حضرتك تشوف الفنان فريد الاطرش؟
0: لا كان فريد غنى لي قبلها غنوة الاستاذ مدحت قبل ما يطلبني ما يقول لي ان انا عاوز اغاني مختلفه عن اللي بيتقال ده كله. كان غنى لي الاستاذ فريد من كتر صدق اللي هي شاذه فعلا. حد بيقول لحبيبته كريت حبك من كتر صدق ومش عايز اشوفك ولا في الخيال وحاجات زي كده، فكانت حاجه غريبه جدا.

0: لكن هنا بقى كانت البداية العلاقة الفنية الكبرى اللي جمعت ما بينك بين أستاذ عبد العزيز سلام كمؤلف أغاني والموسيقار فريد الأطرش. يعني حضرتك أيوة عشت معاه عمر طويل.
1: هي دي البداية فعلا. هقول لحضرتك يعني إيه، فجه الصحافة مجلة صباح الخير، الصباح أيامها مجلة الصباح، مجلة اللطيف المصورة، المجلات كلها كتبوا عن أغنية كره حبك. إزاي مؤلف لأول مرة يقول لحبيبته مش عايز أشوفك ولا في الخيال؟ دي عزة نفسي، دي مش عارف إيه. عملوا لي دعاية من غير ما أحس، احتضنني مدحت عاصم بقى أكتر، وكان الضربة الثانية في حياتي يعني.

0: ومش عارف ايه وهي طوعتهم. فانا كتبت اول قصة غنائية في تاريخ الاغاني. يعني كان دي كانت قصة, يعني كل المؤلفين بيكتبوا طاطو يكتبوا دور,
1: يعني
0: يكتبوا
1: حدوتة, حكاية
0: حدوتة. فكتبت, دخلت مرة في الجنين بتاع اسمها, فبرضو لحنها مدحت عاصم تأثر بيها ولحنها, وما كنتش متصور بقى ان اسمهان النجمة الكبيرة هتغنيلي, يعني هتغنيلي. انا كانت بتغني للزميل يوسف بدروس. ففوجئت في يوم مدحت عاصم بيقول لي تعالى الاستوديو عشان هتسمع غنوة. فروحت فوجئت ان اسمهان بتغني غنوة دي, كانت فرحتي كبيرة جدا.

0: عواد فريد من فرحته بان يعني بقى يغني، كان عنده بسكليتة وكان بقى ايه صاحب معايا قوي، وايه كل يوم انا ساكن في حلوان يوصلني لغايه باب اللؤ بسكليتة، ونتوعد على تاني يوم نروح نسهر عند بديع، كان بيشتغل عند بديع خد بالك، ابتدى يغني عند بديع، ابتدى يغني بقى يغني فريد لغايه ما شاء الله ربنا وفقه، وابتدى بقى خدوه في فيلم انتصار الشباب وبطل هو اسمهان، والصداقه استمر الى ان رحل للجنة بإذن الله. وأنا عايش برضه على ذكراه، وحتى اللي عايش على ذكراه طول عمره لأنه كان صديق وحبيب وكان أخلاق. فدي قصتي مع فريد.
1: لا قطعا ليك ذكريات معاه كتيرة أستاذ فريد.
0: هو في ذكريات كتيرة يعني ما أذكر منها ذكرى كفاية عين. دي فيها لها ذكرى ما تتنهيش من بالي أبدا. وهي إن أنا كنت معزوم على الغد عنده وقلت له الغنوة دي، يعني حكيت، كان الأستاذ أحمد برخان المخرج الكبير الله يرحمه موجود، وكان الأستاذ أحمد الحفناوي الموسيقار موجود، وفوجئت التليفون من الخالدة أم كلثوم بتقول لي انت كاتب كلام في اللي فريد حلو قوي، قلت لها، قالت انا عايز اغني الكلام ده، انا ما صدقتش نفسي يعني اغني الكلام ده، قلت لها ده ملحنه فريد وما كانش ملحن ولا حاجه، يعني انا كنت مديه له الضوء، قامت قالت اخده بلحن فريد.
1: يعني تاليفك ولحن الموسيقار فريد الأطلع.
0: قالت اخده بلحن فريد. قلت لها طب ده شرف كبير ومش عارف ايه، وبقيت فرحان قوي. وبعدين اتصلت بفريد انا بالتليفون، قلت له حصل كذا كذا كذا، قال لي تعالى انا عاوز اروح، قال لي الكلام ده حقيقي، قلت له حقيقي، واحنا بنتكلم ام كلثوم اتصلت بيه وقالت له يا فريد انا عجبني الكلام ده جدا وعاوزاه باللحن. قعدنا 3 ايام محبوس في بيت فريد لغايه ما فريد خلص اللحن، ورحنا لها الظهر الساعه 11 الصبح، رحنا لها الفيلا بتاعتها انا وفريد وكان احمد، رحنا لها سمعنا لها، اتبسطت من اللحن، قالت له بس الكوبليه الوسطاني ده انا ده انت عامله موال، انا عاوزاه لحن، يعني عايزاك تلحن ما تعملوش موال عشان تبقى الكوبليهات مختلفه، عايزاك تلحن لحنه، وانا يا فريد وانا بغني هغني لك الموال، يعني هقول اللحن الاصلي وبعدين ايه في التصرف هغني لك الموال. رجعنا فرحانين وكل حاجه، وفوجئنا بصديق من الاصدقاء الكويسين قوي قريب جدا لفريد، بيقول له ازاي ام كلثوم تاخد الخلود ده كله، ام كلثوم الخالده هتاخد الخلود ده كله، فهماني؟ فاحنا افتكرناها نقطه، يعني افتكرناها نقطه حاجه كده وخلاص. بعد اسبوع قابلني عطيه شراره عند بيتي جنب الشارع الشريفين اللي كان فيه الإذاعة، فبيقول احنا هنسجل لك غنوة جديدة النهاردة، قلت يعني فريد
1: تلاقوا
0: كان بتاع، وكان قبل الموسيقار عبد الوهاب ما يلحن لها، يعني كان قبل اي حد يلحن.
1: هو يعني زي حضرتك ما بتقول بالظبط، رغم ان الموسيقار فريد غناها حلو قوي ولاقت نجاح حلو قوي، لكن كان يا ريت نسمعها في كوكب الشرق كمان، كان هيبقى شيء جديد يعني.
0: لا هي كانت لقاء قمه،
1: بالظبط،
0: يعني فرصه كبيره جدا للفريد يعني ان يلتقي بام كلثوم قبل الاستاذ عبد الوهاب.
1: وهو كمان كان دايما يقول انه من ضمن اماله انه يلحن لكوكب الشرق.
0: هي عندت بقى من يوميها ما رضتش تاخد منه. هي عنت
1: يعني ده كان السبب بقى ان بعد كده
0: هي السبب الوحيد فنية. الحادثه دي هي السبب الوحيد ان ام كلثوم ما رضيش تاخد من فريد، وخصوصا بلغها الكلام اللي قاله الصديق ده، بلغها بالحرف، كتب الحرف،
1: فطبعا زعلت
0: جدا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: حضرتك بدايتك كانت مع فريد والأستاذ مدحت عاصم وكده. الصحافة بقى
3: أنا بقى انخرطت سلك الصحافة زي ما قلت لك. يعني أنا كنت حشر يعني كل حاجة مثلا فيها شهرة تبص لأني تدخلت كده وغويتها وحاجة زي كده. وساعدني أكتر أني المرحوم يوسف سباعي كان رئيس

0: رئيس تحرير مجلة الاستوديو في الوقت ده، فقال لي انت عندك ملكة القصة، ما تكتب لي قصة، هات قصص وننشرها في مجلة الاستوديو. فانا كتبت قصص فعلا ونشرها المرحوم يوسف السباعي في مجلة الاستوديو، الى ان جه المرحوم احمد جلال كان بيصدر مجلة باش كاتب، وكان اخوه المخرج حسين فوزي الله يرحمه بيعمل كاريكاتير، بيرسم كاريكاتير قصة كاريكاتورية، وانا بكتب الزجل بتاعه. جه احمد جلال بيخرج فيلم المتمردة، فقال لي عايزك تعمل لي منظر موقف لغنوة هنا لماري كوين. فكتبت له يا مسيرة الليل انا جيك واسبح في نور كل اماني زي الفراشة اهم اهم اصحاب. فبقيت اروح معاه وما اعرفش استوديو مصر، حبيت الشغل في استوديو مصر. نزلت من رئيس تحرير مجلة لسكريب في استوديو مصر مساعد مساعد مساعد مخرج.
1: يعني سبت الصحافة ولا بقيت الاثنين معاهم؟
0: لا سبت الصحافة، حبيت السينما، شفت رأي ابراهيم بقى وشفت مش عارف
1: النجوم بقى
0: وشفت يعني شفت دول والمخرجين وبتاع، فاخدتني بهرتني السينما واشتغلت من كنت باخد 11 جنيه كرئيس تحرير، اشتغلت اظن 3 جنيه ونص سكريبت في استوديو مصر وراضي، وبقيت اخبط المشوار من
1: حلوان للهرم،
0: لا من من من من باب اللو في الترماي لغاية اول شارع استوديو مصر. شارع استوديو مصر ده زي من هنا ومصر الجديد، ماشي على رجلي كل يوم اروح واجي على رجلي لان غويت السنة. فتلقفني مين؟ الاستاذ كمال سليم
1: المخرج الواقعي العظيم.
0: شافني مساعد، اشتغلت مساعد معه، اشتغلت مع بعض رخان، اشتغلت مع نياز مصطفى
1: مساعد مخرج،
0: مساعد مخرج لغاية ما وصلت مساعد مخرج اول.
1: اشتغلت يعني في الاخراج. انا
0: اشتغلت 21 فيلم في الاخراج، ما كنتش لسه كتبت سيناريو. ما كنتش لسه كتبت سيناريو. وبعدين جه كمال سليم لما جه ماشي مستقل استوديو مصر، قال لي انت هتستقل معايا، تعالى معايا لشركة ترحم، لان انت تصلح كاتب سيناريو ما تصلحش مخرج، هدربك انا على السيناريو.
1: اكتشف الحتة دي ازاي بقى؟
0: من موهبتي. كان في الله يرحمه استاذ بيرم التونسي يكتب جميع اغاني افلام استاذنا يوسف، فجه في بيرم مرض، ففي موقف في فيلم برلانتي عاوز اغنيه بيغنيها محمد كحلاوي، فقاسم وجدي الله يرحمه الرئيسير قال له في واحد هنا بيشتغل مساعد مخرج وبيكتب اغاني، فيمكن يكتب لك دي. ناداه لي يوسف وهبي قال لي تعرف تكتب دي؟ قلت له قال لي طب اكتبها. هو قال لي تجيبها لي بعد قد ايه؟ قدامك يومين. قلت له حاضر. طلعت في البيت، لا ما كنتش الفت الفريق،
1: ما كنتش لسه
0: لا لا لا لا
1: الفت بقى النجات علي
0: ما كنتش الفت
1: الحي وكده. يعني دي المرحله اللي قبل ما تعرف فيها فريد لطف.
0: لا كنت عرفته وكنا انقطعنا يعني مده كبيره، ما كانش في صلة بتاع الى ان حصل ان يوسف وهبي لما قرأ الكلام، يوسف وهبي من تاريخ هذه الاغنية في كل افلامه يعني حتى لو كان بيشتغل في اسكندرية بعتله روح اسكندرية عشان اكتب الاغاني بتاعته. جميع افلام يوسف وهبي بعد الاغنية ده هي كنت انا اللي بكتب الاغاني بتاعتها كلها. وبعدين بتوع السينما كلهم بقوا يخلوني بقى اكتب، يعني انا كتبت ما يزيد عن 2000 غنوة للسينما.
1: 2000 غنوة للسينما
0: خد بالك، يعني كنت انا بشتغل تقريبا يعني باخد 70% من اغاني السينما. يعني اقدر اقول لحضرتك كده والتاريخ موجود ويشهد
1: عليه. كله تاليف عبد العزيز سلام كاغاني.
0: عبد العزيز سلام
1: لسه ما ابتدناش في السيناريو.
0: لا جيت انا في يوم من الايام كان نياز مصطفى بيشتغل معاه مساعد، اما اداني سكتش صغير كده وبتاع ابصر ايه كوميدي عنتر وعبل، قلت انا بقى ايه عنتر وعبل ايه كوميدي ومسخر عنتر ده ابن شداد وانا بحب عنتر ابن شداد لا فايه يعني صهينت وقعدت جبت مراجع اللي عنتر وعبل وحاجه كده، رحت كاتب قصه عنتر وعبل الحقيقيه، عنتر وعبل كتبت لها السيناريو، كتبت لها كل حاجه ما عدا الحوار، ورحت قدمتها لنياز. قال لي ايه ده؟ انا بقول لك اعمل لي سكتش جايب لي دوسين
1: القصه كلها إيه؟
0: قلت له لا دي قصه عنتر وعبل. لا لا لا بقول لك انا فاضي. قلت له طب لك انا فاضي. سمع المرحوم علي الجبري منتج، سمع ان انا باخد عقد مع نياز بمبلغ كبير.
1: لكن حضرتك ما كنتش رحت شركه تلحمي مع كمال سليم؟
0: ايوه هو عرفوا هم عرفوا من ده. جه المرحوم كمال سليم حتى له حتى معايا كويس قوي، اني كان استاذي بديع خيري هو اللي بيدربنا على السيناريو، هو يعني كنت بقعد معاه.
1: يعني شوف عظمه الفنان الاصيل ان هو فعلا بيضيء الطريق للشاب
0: لشاب صغير
1: لموهبه جديده،
0: وفعلا بقى يشجعني ونجح الفيلم نجاح كويس جدا. ابتديت اتعرف بقى من عنتر وعبد ومش هذا الغرام ان انا كاتب سيناريو. فكان المرحوم عز الدين الصغير عامل اسير الظلام، جه في فيلم عايز يعمل فيلم كوميدي مش عارف ايه اسمه الكل يغني، فقال لي انا عاوزك تكتب لي اللي هو القصه بتاعت كاتب اخر، قال لي تكتب السيناريو.

0: حوار وحاجات زي كده ولنجات علي بطولة نجات علي. سر بقى تسمية نجات الصغيرة لأن نجات كانت طفلة صغيرة كده بتاع 8 سنين 9 سنين وبتداعب على طفل صغير وحطوها في الفيلم. كانت هي نجات الصغيرة نجات وهي صغيرة نجات علي وهي صغيرة كانت نجات صغيرة
1: فيلم ايه ده؟
0: البطلة الكل يغني الكل كان أول ظهور نجات الصغيرة فيلم كنت أعمل لها غنوة على الطفل بتهنن طفل كده وبتاع. فابتدت السينما تقبل عليا بقى. جيت فاتن حمامة كانت طفلة في فيلم يوم سعيد بتاع عبد الوهاب وبعدين مثلت مع حسن الإمام أظن اليتيمتان أظن كده وبعدين اختفت مدة كبيرة. جيت كله يعني الأغاني كنت مستمرة لأن ده استمرار السينما يعني القصة والسيناريو والحوار والأغاني متصلين ببعض كله. فأنا جيت بعد كده كتبت الموضوع رشحوا له رأي إبراهيم البطل. فأنا كان عز الدين زلفقار متجوز فاتح حمامة لسه جديد وبعدين كانت حالتهم المادية يعني شوية. فأنا رحت لعبد الحميد زكي مدير استوديو مصر وقلت له اللي يخرج الموضوع ده عز الدين زلفقار واللي تمثله فاتح حمامة. اندهش ازاي فاتح حمامة تمثل سيب رأي إبراهيم اللي اسمها قد الدنيا وتاخد فاتح حمامة معقول؟ قلت له يا كده يا مش حبيبي ابو يعني كنت انا عندي وفاء جدا
1: لا كنت صديقهم يعني
0: قوي كنت صديق عز الدين بعد ما عملت معاه الدنيا الكل يغني بقينا اصحاب جدا خدت بالك. وكان المرحومه عزيزه امير اللي هي متجوزه محمود زلفقار اللي هو اخو عز الدين بتخلينا اشتغل في افلامها برضو وحاجه زي كده فتولدت صداقه وطيده جدا بيني وبين المرحوم عز. فتمسكت بان اللي يخرج الفيلم عز الدين زلفقار
1: واللي تمثله فاتن
0: خد روايتك. جه رجائي بي الله يمسيه بالخير كان مدير عام استوديو مصر فبشرح له الموضوع قال طب وماله طب ما فرصه للبنت ما البنت عملت في اليتيمتان وكانت ممتازه جدا.

0: تواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: دي أول علاقة للأستاذ عبد العزيز سلام بالمسرح الغنائي اللي هو حمدان وبهاء.
3: أول علاقة بالمسرح الغنائي، بعدها عملت لهم البخيلة برضو ونجحت، بس البخيلة كان عيبها حاجة واحدة، إني أنا كنت مرشح فيها عائلة راتب، وبعدين عائلة راتب مش عارف كانت سافرت ولا إيه، فجابوا الله يرحمها نعيمة عاكف، ونعيمة عاكف صغيرة في السن ما تقنعش إن دي أم وبنات.
2: طب أستاذ عبد العزيز سلام، السن مع حضرتك ككاتب سيناريو ليها وحوار تركتها فترة ولا إيه؟
3: لا انا ما تركتهاش لغايه دلوقتي،
2: يعني لغايه دلوقتي بتكتب بس مش شايفين نشاط كبير فيه.
3: اقول لحضرتك يعني حقيقي انا والاستاذ يوسف جوهر والله يرحمه علي الزر، احنا يعني من غير فخر ومن غير اي حاجه احنا اللي عملنا تاسيس حقيقي بافلامنا، وسيد بدير يعني عملنا اعمال كبيره جدا، يعني اذا كان افلام تاريخيه او افلام مودرن او افلام كوميدي او يعني عملنا، فطبعا طبعا بنتمسك باجر ولا غلط؟ بنتمسك باجر ان احنا بنتعب، يعني مثلا ايه اي كاتب سيناريو يعمل لك سيناريو في شهر ونص وشهرين، انا سيناريو باخد مني 6 شهور وبشتغل، فطبعا اللي بيدفعوا بنشتغل، انما اللي ما بيدفعوش المجهود اللي الواحد بيبذله في العمل، طبعا انا لما اقعد اعمل سيناريو اكتب سيناريو في 6-7 أشهر لازم بيت

0: هو اللي قال
1: وياك وياك الدنيا حلوة وياك الصاد وجفاك أنا راضي يا حبيبي بجدار
2: وياك وياك الدنيا حلوة وياك
1: أنا خايف قلبي يميل تهجرني وتحيرني ملقاش اللي

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: جربتهم كهروني عشرتهم بالباهي خلوني عزيتهم برخص ثمن باعوني.
4: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باهي الشعب علي بن غذاب.

0: خير الدين داخل السراية بحسن استنوني حتى يخلط.
1: شنو كالعادة وصلت قبلي زروق؟
0: أنا بطبيعتي ديما متحذر،

0: وزيد وضع البلاد كمل على مرمتنا. بكذبش اللي قال اصبر ما تكونش سريع، لازم زمانك يواتي، بعد شتا يجي ربيع وبعد نكد الفرجياتي.
1: ايه ما كنتش نتصور اللي اهل صفاقس باش يثوروا على القايد مراد.
0: اش قلت يا خير الدين؟ صفاقس ثارت على اميلي وال مراد.
1: اي نعم يا زروق، ثاروا عليه وهو ما عنده حتى ذنب غير انه ضرب واحد من السفهاء اللي حب يعمل فتنه في البلاد.
0: ضرب شويه يا اخي، واش نحاكم في ثبوت جريمه؟
1: اش قلت يا زروق؟
0: لا لا لا ما قلت شيء يا خير الدين. ايه وسيدنا الصادق بايش عمل؟
1: بالطبيعه امر سيدنا بالوقت وبعث امير اللواء عثمان باش يجيب الجزياد والعسكر من صفاقس الحاضره. يا اخي الاهالي ثاروا عليه ورفضوا.
0: 100% خافين على رؤوسهم من عرب الجبل، كان قبلوا يقصوا لهم الجرم.
1: هذاك علاه اعتصم امير اللواء وما لقاش حتى حل كان يتخبى غاديكا، اما الثايرين خرجوه وطردوه من صفاقس.
0: يا اخي ركب البحر ورجع لسوسه ومنها جا للحاضره. يا ولا حوال، يعني صفاقس تو يحكموا فيها اهل المجلس الشرعي.
1: تنجم تقول يا صاروخ. هاي ايش ندخل سيدنا؟
2: برا انشي ادخل على سيدنا يا زبيدة، انا باش نقد روحي نخليها عشقة فيوحة، تمتعني باش بيبي ويتحلي الياليا.
3: ادخل ادخل ادخل زبيدة ادخل.
2: سيدنا.
3: ها؟
2: سيدنا يا سيدنا.
3: للا
2: الليلة عيدنا يا سيدنا.
3: الليلة هو سار وعليش ما تقوليش يا سبيدة حق قتلي. يا تعرفش كيفاش يا للا، انا متقلق من وضع في المملكة، نحبك تخرف لي تعمل اللي تحب وتنحي عليا هالكابوس.
2: يحكي سيدنا على سلطان مزيان.
3: اي
2: وش بق كي ترى عينيه تقرا صفحه في كتاب.
3: هيا عادي يا زبيده، تعرف اللي انت شوقتني. كمل عاد كمل.
2: نهار من نهارات خرج للجنينه، قابلته ورده عجبته،
3: يا عيني
2: حب ينحيها، مد يده يخي تفكر حاجه نساها في بيته. ارجع من حينك يلقى فوق فرشه ورده تشبه لها، شق مديته باش يستنشقها. يخي نديت عليها الخديمة وقربت وشوشت له بكليمة، امشي معاها.
3: استنى عاد استنى عاد. اسمع ما تبديش تزرب هكاكا، خل يشوقني عاد شوقني. هني باش نقرب لك ودني يا عيني في وردة. ادخل.
2: السلام على سيدنا. مرحبا يا سيدنا، النور في جنينتنا والماء في ساقيتنا.
3: شنو يا شهيرة؟ شنية هاللبسة الوردية؟ تطلعشي انت الوردة اللي في خلافة سبيدة؟
2: ايه هيا يا سيدنا هيا.
3: يقوى عليكم ربي، شنية هالليلة الزرقة هذه ولا حمرة ولا نعرفش انا، ولا يمكن تكون حضرة صفرة؟ سبيدة وشهيرة. هيا عادي شكرا. سكروا في الباب يا خدم، سكروني في الباب يعيشكم معي صحي.
0: عجب زعما شبيه العسكر اللي جاي لهوني يجلس يقيه على مغلصه، وهذاك البش حنبه.
4: البش حنبه
5: اش فما اش فما يا عسكر، اش بيك في الحاله؟ اقعد اقعد اقعد ارتاح. انا جيتك انا جيتك. بعد اذنك يا فرحات، يحتمل فما حاجه يلزمني نوصلها لسيدنا البي. ايش معي ايش معي؟
0: كل شيء دين، حتى دموع العينين وندي بالخدين. كان نحن القياد لانا من السرايا ولانا من عرب الجبل. الحديث معاني وياس مش حسيره يفرشوا هالناس.
5: شفت فيش؟ يا والله حويل يا والله حويل يا والله حويل.
0: ان شاء الله خير يا بشحام.
5: ايه كيما اللي صار في صفاقس، المساكن يجيب العسكر. اي يا بخاطر خليني نمشي فيه
0: بالامان.

0: هني جاي معاك ملوين باش نتعوضوا القائد سليم أمير الطبجية.
1: يا خير جامل مستير،
0: شنو صح؟ هيا البيت قالوا له خوش عسكرهم ومشينوا للحاضرة باش يعوضهم من نقمة العربان الفايرين وطردوه حتى هو عزيه يقبل عسى.
2: استنى فهم صبح حي جابوا الخير.
3: أنت الجام يا صبايحي، ودي هز حصان سيد فرحان حرك.
4: بسم الله.
1: ليلة قرني يا فرحات حكايه سلبان حصون الخزنيه وسلاحاته، وفكان بكتيب سيدنا البي اللي بعث المشايخ والعلي كيفاش فكروا فيا عرب الجبل ولا حرام جنون في حقه ما يرحموش يصمدوا ويعاندوا وما يذلوش.

0: يجاول هوني يا خدام، شدوا الصف، اقفوا على الحيط وما يتكلم حد. يا سيدنا لو باش
1: اسمعني مصطفى، قل باش حان بيجيب لي عجم الهوني، انا باش نقيم له محكمة هوني. فيسع يا مصطفى فيسع.
0: توا توا سيدنا، خليه ياكل المصبت، ياكل على ظهره باش يتعلموا حتى حد ما يتحرك حكا ولا حكا. بالحيلة هذه باش نراو مشهد يفيق الرعية ويكبس برشا عربان.
1: أنا اليوم باش نكون قاسي معاهم باش يعرفوا مصيرهم كيف يخرجوا على طوع البي.
0: جيبوه يا رجال، كروه لهوني، ارميوه قدام سيدنا باش يبقى عبرة.
2: جيبوه هوني، ماما الجاي ماما الجاي.
0: اسكت يا واتي، انت قدام سيدنا فمك ما تحلوش.
1: جيبوه، هز راسك الفوق واغزر لي في عينيا. يا عجم، مش أنا اللي رشعتك المنصب الداي بشهادة عثمان بي؟
2: ياسين ربي يبقيك، أنا مظلوم، مش أنا اللي غرشت الغدامة من السرايا سيدنا، وما لقاو الدنيا غايضة أربويد.
1: استعرف خير لك.
2: يا سيدنا أنا مدوم بالفاتر، مش أنا يا سيدنا.
1: مش أنت، أنا يا عشم قمت عليك بخمسمائة ضربة بالصوت.
2: لا لا يا سيدنا، لا لا.
3: حكميل يقضي على الحس جملة.
1: يا باش عامبة هزوه ومن حينك. مش معقول.
4: تشبيك يا باش حامبة، شبيك ماكش قد بعضك؟
5: الحقيقة إلا فطومة، إيش باش نقول لك؟ هل الحاضرة بحكاية ضربين سيدنا المصطفى عشم وجعتهم برشي؟ أنت قلت للا.
4: ليه يا باش حامبة، أنا وياك قلنا، أما كما يقولوها المتربي على الخير يشم يديه يشبع، والمتربي على الشر والجوع مال الدنيا ما يقنع.
5: سيدنا غارق في الجواري، شيخ من غير ما يتقلق، ما قاعد يوصلوا حتى شيء، ما يوصلوا له كان اللي يحبوا عليه. هلا مرات الله
4: يجي يجي باش حامبة نوصيك.
5: الله يبارك.
6: سمعت سمعت يا زبيدة، سمعت اش قاعد يصير؟
7: اي قاعدة نسمع في للا فطومة شو تقول هي والباش حامبة. انا ريت المنظر هذاك من الجنارية، ما نجمتش نتفرج.
6: حطينا يا زبيدة سخافني العزي، أكل يقولوا له عجم، حسيت صادق ما عندوش ذنب مسيكن.
7: يقلب علينا هالهدرة. اسمع اسمع، ريت شيك سويزي شهيرة.
6: تقصد زنايخة وشافية؟
7: ميلا شكون قاتلهم الغزول في السرايا، هاكا جويري مالين البيوت الكل، ما قاعدين يعسوا كان علينا احنا.
6: ما عندهم مين يوصلوا، نسيهم نسيهم يا زبيدة.
7: هاكا باش حامبة مروح.
4: كما قلتك يا باش حامبة، انت من شيرة وانا من شيرة، وربي خلص لو حال.
5: تهنى لله تهنى، ربي جريع الصليح.
8: روس الجبال
9: يرحم فمك يا ابن رباحهم، يرحم فمك.
8: ورابع هبال اللي عارك وما وراش رجال.
10: لا يا قلبي، مصود بنار ما تطفاش يا بن غداه، لمكنتي ليدك صيرة ولا وضع تونس مذهوب.

0: الشيرة. نعفس على قلبي كي نشوف الظل، ونعض على لساني من الغل. قل لي يا ابن خذاو، طفي ناري وش الحل؟ قل لي.
1: عارفك متحمس يا ذهبي، أول خطوة لازم ندبر برشا سلاح جماعة.
2: حكاية السلاح صعيبة يا سيدي. يا أخي باش نهاجم على قشلة بارد ونسرق السلاح ولا شنو؟
1: تلال لا يا جماعة، لازمنا نشل البارود شريان.
0: يا ما منين بنخذاهم تنين؟
1: وكيل السلاح نعرفوه، هو يهمها في السوار برك. انتم لموا اللي تقدروا عليه من تحت حسمس، وردوا بالكم القواد.
2: هنايا اللي نعرف السلاح ما يتباع كان للدول، وما يفتي فيه كان وزير الحربية البشر.
1: اي صحيح اما نوبي، اما التجار اللي جوا من مالطا معروفين ويساعدهم يبيعوا سلعتهم، اما بالثقة ومن غير ما يتفطن الباشاغة.
0: صغير هكا الحكاية.
1: اما لا، كل شيء فيه دبارة وترتيب، وبيه يسهل كل ما هو صعيب.
2: يا جماعة عيشكم، خلونا نسمع بعضنا. سيدنا علي بن غذاهم راي الصواب، خلوه يزيد يفهمنا، ما نفضلكم نسكتوا.
1: اسمعوا يا أهلنا وناسنا اللي بيكم قوتنا وباسنا.
3: ومع باي شعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بوعلاق، محمد السعيد، عزيز أبو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف: فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل: كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت: لسعد الدريدي. توضيب: إدريس الشريف. ساعد في الإخراج: توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة.
1: لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء، فإذا اتقينا الله

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

عليه.

تركتني حبيبي عطش بلا ماء وبلا مطر وبلا

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، وهم المؤمنون والكافرون والمنافقون، أمر جميع الناس ومنهم مشركو مكة بعبادته والخضوع له وحده دون الأوثان والأصنام وما ادعوه من آلهة كانوا يعبدونها، لأنه تعالى هو خالقهم وخالق من قبلهم من آبائهم وأجدادهم وخالق أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم، ولأنه عز وجل المنعم المتفضل على جميع الخلائق بخيرات الأرض والسماء. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الناس على لسان الأنبياء السابقين، يقول تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا عبادة الأوثان. ثم ذكر الله السبب الذي من أجله يستحق عبادته وتوحيده، فقال: الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالسبب أن الله العظيم هو خالق العباد جميعهم الذين يخاطبهم ويأمرهم هم والسابقين لهم، وهو مدبر شؤونهم وواهبهم ما يحتاجونه من طرق الهداية ووسائل المعرفة، فيجب أن يعبدوه وحده ولا يشركوا بعبادته أحدا من خلقه. لعلكم تتقون، أي فاعبدوه وحده كما أمرتم، فإن تلك العبادة لها ثمرة مؤكدة هي الوصول للتقوى والظفر بالفوز والنجاح والهدى وبلوغ درجة الكمال. ثم ذكر بعض ما يختص به تعالى فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي أمركم الله بعبادته أيضا، لأنه سبحانه جعل الأرض ممهدة للاستقرار عليها والحياة والإقامة فيها بهدوء واطمئنان. ثم قال: والسماء بناء، أي

أمركم الله بعبادته، لأنه جعل السماء سقفا مرفوعا فوق الأرض كالقبة المبنية التي زينها بالكواكب وجعل فيها

له بالنعم والأرزاق وبخلق السماء والأرض لخير البشر جدير بالعبادة والتعظيم والخضوع له، فلا يليق اتخاذ الشركاء الضعفاء معه من الأصنام والبشر الذين لا يخلقون شيئا ولا يقدمون رزقا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عنها ضرا، فهو تعالى المستحق وحده للطاعة والعبادة.

0: قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي إن اتخاذ المشرك كل متفقون على أن الخالق والرازق هو الله وما جعلوه أندادا له لا يقدرون على إيجاد شيء مما خلق، وجميع الكافرين والمنافقين يعلمون بطلان شرائع وأنظمة آلهتهم المزعومة. قال تعالى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال سبحانه منددا باتخاذ الوسائط إلى الله ولإبطال التقرب بغير ما شرع الله، قال على لسانهم في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكيف يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويستشفعون به ويتوسلون إليه؟
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، بعد أن صنف القرآن الناس إلى أقسام ثلاثة: متقين موحدين، وجاحدين معاندين، ومنافقين مذبذبين، وبعد أن أثبت الوحدانية والربوبية لله ونفى الشركاء بالمنطق والبرهان، طلب هنا إلى الجاحدين المعاندين في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي أن القرآن معجزته، طلب أن يتعرفوا إن كان هو من عند الله أو هو من عند نفسه كما يدعون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي وإن ارتبتم وشككتم في أمر هذا القرآن وزعمتم أنه من كلام البشر فأتوا بمثله، لأنه إن كان من كلام البشر فإنكم تقدرون على ما يقدر عليه سائر البشر. إن كنتم أيها العرب وغيركم من الجاحدين في شك من صدق القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وزعمتم أنه من كلام البشر فأتوا بمثله، بل فأتوا بمثل أقصر سورة منه. ثم يقول عز وجل: وادعوا شهداءكم من دون

دون الله، أي واستعينوا بمن شئتم من الرؤساء والأشراف والآلهة المزعومة الذين تفزعون إليهم في الملمات وتعولون عليهم في المهمات، استعينوا بهم لمعارضة القرآن، فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا الله. إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أنه مختلق ومن كلام البشر وأنكم تقدرون على الإتيان بمثله، ذلك أنهم قالوا، وهو وارد في سورة الأنفال، لو نشاء لقلنا مثل هذا. إن كنتم صادقين في أن فيه مجالا للريب والشك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تقوله من تلقاء نفسه، فلديكم ما يهدي إنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم لما عجزوا جاء ما في سورة هود، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم لما ظهر عجزهم قال تعالى في سورة يونس، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله. ثم جاء ما في هذه السورة المدنية، وهو قوله تعالى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أثبت الله تعالى أن القرآن كلام الله وأنه نزل من عنده، بدليل أنه معجز لم يتمكن أحد من الجن أو الإنس من مجاراته والإتيان بمثله، مع أن العرب فرسان البلاغة وأساطين الفصاحة، ولا فخر لهم إلا بالكلام شعرا ونثرا وخطابة. وبما أنهم عجزوا ولم يستطيعوا الإتيان عقاب في نار جهنم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. حيث عجزتم ولم تقدروا على الإتيان بسورة تماثل القرآن في البيان الغريب والبلاغة المتفوقة وعلو حسن النظم وسلامة المنطق وروعة التشريع والأحكام الصالحة لكل زمان ومكان والإخبار بالمغيبات، ويظل العجز دائما في المستقبل، فلن تقدروا على الإتيان بمثله، مع أنه كلام عربي من جنس كلام العرب في الشعر والنثر والخطابة. وحيث ظهر العجز فعلا فارجعوا إلى الحق وإلى الإيمان بالقرآن والتصديق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك وحده النجاة من عذاب الله في النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة أي الأصنام، فهي لا يماثلها أعلى فرن ناري عالي القوة لصهر الحديد وغيره من المواد الصلبة، ولا تقدر درجات حرارتها بأفران الدنيا على الإطلاق. وقد أعدها الله وهيأها للكافرين الجاحدين المنكرين رسالة الإسلام جزاء وفاقا لكفرهم وجحودهم. قال تعالى في سورة الأنبياء، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والخلاصة، إذا بان العجز التام عن الإتيان بمثل أقصر سورة في القرآن،

حضرات المستمعين والمستمعات، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. يتجدد موعدنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى مع الجزء السادس من تفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

المستمع الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح كون التسبيح لله سبحانه وتعالى كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

بك نستجير من الأذى ومن المخاوف والهلاك، بك نستعين على الشدائد والأعادي والمحن.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

وتحسبون

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن ورب سبحان ربي العظيم، أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى، أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها، وغبطة الروح كلها، وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: السادسة صباح والجنوب. في صفاقس ندوة حول التقنية المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر وأخرى لتطوير البحث الفلاحي والنهوض بالزراعات الكبرى. في صفاقس أيضا ندوة جهوية حول توازن الأسرة في زمن الثورة الرقمية. منظمة الأطباء الشبان تلغي ندوتها المقررة اليوم حول وضع قطاع الصحة العمومية بعد قرار تعليق نشاطها لمدة شهر. محتجون يضرمون النار في جزء من مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: أحلى صباح مع سوار.
1: الستة وثلاثة دقائق، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إشراقة جديدة لشمس أثير إذاعة صفاقس بتاريخ اليوم الجمعة 15 ماي 2026، الموافق ل 28 ذي الحج. كم تتفاعلوا وتتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس، بعد شوية تقاو الببليكاسيون الخاصة بالبرنامج. كل الاستضافات إن شاء الله تكون في ساعتنا الأخيرة من 8 إلى 9 وآخر المتابعات الخاصة بالساحة الفنية وأيضا العلمية والثقافية، هذا إلى جانب متابعتنا اللي تعرفوها في بداية كل لقاء. إن شاء الله بعد شوية نتوكل على رب.

جلالك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش

0: شغل شجاع
1: غنيتو حلوة يا محباب مدى حياتك بنظرة
2: سلي كذا كنت حزين
1: والعصفور من شجرة لشجرة
3: غنيتو حلوة.

وميك الفضه طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى بصر الورد الاحمر يتمايل ونسمع ليله وميك الفضه طهرها.

0: نهارك
1: رته. صبحنا في هذا الفجر ببشائرك، وأنر دروبنا بهدايتك، واكتب لنا فيه الرزق الحلال والتوفيق في الأقوال والأفعال، وتقبل منا طاعاتنا وصلاتنا، إنك أنت السميع المجيب يا رب. اجعل يومنا هذا مباركا.

ووفقنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لأبنائنا في فجرهم هاو يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، نصرك ورحمتك لأبنائنا المستضعفين في أرض أنبيائك وفي سائر بلاد المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم.

0: 26 دقيقة وباسم الكريم نبدأ، وإن شاء الله نهاركم ميسر الناس الكل، وإن شاء الله بالخير للجميع، وإن شاء الله بالنجاحات والرزق الوفير وبالصحة والعافية لكم الناس الكل. 26 دقيقة طريق السلامة اللي تسمعوا فينا في ثنية. إن شاء الله اليوم نعيشوا
1: بركة
0: خير وبركة. مش ناخذ الأخبار اللي كان خاص في مناسبة العيد الوطني للفلاحة، وقت اللي كان حاضر السيد وزير الفلاحة

وأعلن عن حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي. وفي القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير على مستوى زيت الزيتون وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين إلى جماشية. في القطاع هذية اللي شد تراجع بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، أعلن سيد وزير الفلاحة عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والضأن، وتزامن الاحتفال السنة بالعيد الوطني للفلاحة مع اليوم العالمي للصحة النباتية. وهذاك علاش تم التشديد على أهمية الأمن لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، هذا إلى جانب تم رصد اعتمادات استثنائية خلال سنة 2026 لحفر آبار جديدة وتدعيم محطات التحلية وتعصير المناطق السقوية وشبكات التوزيع، مع التوجه نحو تشجيع تقنيات الري الذكي وتثمين استعمال المياه المعالجة. وأيضا تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه، هذا بالإضافة إلى برنامج لاستصلاح أكثر من 6000 هكتار من المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة وتوزيع ملايين الشتلات وتعزيز جهود مكافحة الحرائق والوعي البيئي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. أكد وزير الفلاحة على مواصلة تحسين البنية التحتية للموانئ وتعزيز استدامة الثروات البحرية. هذه تقريبا أهم القرارات اللي تم الإعلان عنها في يوم العيد الوطني للفلاحة. إن شاء الله نهاركم زين.

صباحكم سعيد. في إطار فعاليات الصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس تلتئم اليوم ندوة حول تحسيسي حول أعداد الميزانية السنوية لفائدة المجامع المائية، فيما يحتضن المركب الفلاحي

0: الصحي والصناعي بالشعال تظاهر حول أهمية رش المرجين. يختتم اليوم بإصفاقس مشروع أمبلانتوميكس الذي تنجزه جامعة إصفاقس بالشراكة مع عدد من الجامعات الأوروبية لتمكين الطلبة والباحثين الشبان من تقنيات حديثة لتطوير البحث الفلاحي خاصة في مجال الزراعات الكبرى من أجل تحقيق مردودية أكبر وزراعة مستدامة وفق ما أكده للأخبار رئيس المشروع معز حنين. انعقدت أمس بمقر معتمدية المحرز جلسة عمل استعدادا لموسم الاصطياف، تم التأكيد خلالها على ضرورة العناية بالنظافة والعمل على صيانة شبكة التنوير العمومية المالية. أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان وجيه ذكار بأنه تقرر تعليق نشاط المنظمة لمدة شهر انطلاقا من تاريخ يوم أمس بقرار من رئاسة الحكومة، مضيفا أنه تبعا لهذا القرار فقد تم إلغاء الندوة الصحفية التي كانت مقررة اليوم لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية. في العالم دوم انفجار صباح اليوم شمال الكيان المحتل بعد اعتراض صاروخ أطلق من لبنان وفق رواية للجيش الإسرائيلي الذي أعلن عن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 6 منذ استئناف القتال في جنوب لبنان. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن تدمير إيران عسكري.
1: إذاعة إصفاقس
2: تسمعونا في إصفاقس على 105.2 و 106.6
1: عشرة دائما.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أفضل رفقة هي رفقة الأبناء للآباء، فمن الوالد الصالح قد يتعلم الولد تقوى الله، ولا شك أن حرص الوالد على التقوى والاستقامة والعمل الصالح له بالغ الأثر في سلوك. مستمعي الكرام، إن بعض ناشئتنا اليوم يعاني الضياع والتفسخ والقلق والفراغ الروحي، وإذا أردنا العلاج فعلينا بتوجيهات القرآن الكريم

0: مأمور بعبادة إذا فرغ منها وأداها كما أمر وبذل أقصى الوسع في ذلك، فعليه أن يتضرع إلى الله وأن يبتهل ليقبل منه ما عمل ولا يرده خائبا. ثم قال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي ربنا واجعلنا مخلصين لك في الاعتقاد بألا نتوجه بقلبنا إلا إليك ولا نستعين بأحد إلا بك، وفي العمل بألا نقصد بعملنا إلا مرضاتك لا اتباع الهوى ولا إرضاء الشهوة. ثم قال تعالى: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي واجعل من ذريتنا جماعة مخلصة لك ليستمر الإسلام لك بقوة الأمة وتعاون الجماعة. وقد أجاب الله سبحانه دعاءهما وجعل في ذريتهما الأمة الإسلامية، وبالمعرفة أي معرفة العبادات تسكن النفس ويحصل اليقين. ثم قال تعالى في تتمة دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: وتب علينا، أي ووفقنا للتوبة لنتوب ونرجع إليك من كل عمل يشغلنا عنك. ثم قال تعالى: إنك أنت التواب الرحيم، أي إنك أنت وحدك التواب على عبادك بتوفيقهم لحسن العمل وقبول ذلك منهم. الرحيم بالتائبين المنجي لهم من عذابك وسخطك. مستمعي الكرام، علينا أن نحث أبناءنا على الإخلاص في كل عمل وعلى طلب التوفيق من الله تعالى والمداومة على عبادته وذكره وشكره واستغفاره، وفي ذلك مكسب عظيم وهداية الأجيال وضمان لثباتهم على نهج الإسلام. ثم قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي ربنا وأرسل في الأمة المسلمة لك رسولا من أنفسهم ليكون أشفق عليهم ويكون أعز به وأقرب لإجابة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من هذه الأمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يتلو عليهم آياتك، أي يقرأ عليهم ما توحي إليه من الآيات التي تنزلها عليه، متضمنة تفصيل الآيات الكونية الدالة على وحدانيتك ومشتملة على إمكان البعث والجزاء بالثواب على صالح الأعمال والعقاب على سيئها، فيكون في ذلك عبرة لمن هداه الله من الشرك ومن ضروب المعاصي التي تدسيها وتفسد الأخلاق وتقوض نظم المجتمع، ويعودها الأعمال الحسنة التي ترضي المولى عز وجل. اللهم ارزقنا الصدق في النوايا والإخلاص في العمل. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر.

0: طريق السلامة للجميع، استفاقة طيبة وسعيدة، وإن شاء الله جمعة مباركة لكم والناس الكل. مرحبا بكم في لقاكم الصباحي، أحلى صباح على موجات إذاعة صفاقس. وفي التوقيت هذا نحاولوا ديما نذكروا بشنية أهم الأحداث والأخبار اللي تسجلت بتاريخ اليوم 15 ماي.
1: كيف اليوم؟
0: كيف اليوم في 15 ماي سنة 1923 تأسيس إمارة شرق الأردن، وفي 15 ماي سنة 1948 الجيوش العربية تدخل فلسطين بين اندلاع حربها والإعلان عن قيام دولة إسرائيل، ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة. وفي 15 ماي سنة 1980 إسرائيل تعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد. وفي 15 ماي سنة 1984 سوريا تستدعي سفيرها في المغرب وتجمد عضويته في لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي اللي يرأسها المغرب، احتجاجا على استقبال حكومة المغربية لوفد إسرائيلي. وفي 15 ماي سنة 1988 الجيش السوفيتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من غزوها. وفي 15 ماي سنة 2018 افتتاح جسر القرم شركة هواوي مصنعة الهواتف الذكية لقائمة شركات تعتبرها الإدارة الأمريكية تهديدا للأمن القومي، وأوقفت عدة شركات أمريكية تعاملها مع الشركة الصينية. في نفس التاريخ 2019 الإعلان عن حجب الحكومة الصينية لويكيبيديا بجميع نسخها اللغوية منذ 23 أفريل 2019 بعد أن كان الحجب يطال النسخة الصينية وحدها. هذه أهم الأحداث والأخبار اللي تسجلت بتاريخ اليوم 15 ماي، واليوم اليوم العالمي للأسرة. إن شاء الله كل الأسر التونسية يزيدهم قوة وصبر وإيمان أبنائنا في غزة وفي كل الدولة الفلسطينية وأيضا في كامل ربوع البلدان العربية الإسلامية. إن شاء الله ربي إن شاء الله يسعد الأمة العربية الإسلامية. خليكم مع النغمة هذه يا زهرة المدائن بصوت فيروز، ونرجع نواصل معكم لقانا صباح اليوم. نذكركم في صباح الصحة مش نحكيه على الميكلة البيو، شمعناتها حاجة بيو هذية يكون إن شاء الله في

0: صباحكم سعيد. توقعات بنزول أمطار رعدية اليوم بمناطق الوسط والجنوب. في صفاقس ندوة اليوم حول التقنيات المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر وأخرى لتطوير البحث العلمي والبحث الفلاحي والنهوض بالزراعات الكبرى. في صفاقس أيضا ندوة جهوية حول توازن الأسرة في زمن الثورة الرقمي لعقد اتفاق ويؤكد أن صبره بدأ ينفذ. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة دايمة.

0: في الفجر، ما نعرفش طقسنا كيفاش مش يكون خلال اليوم.
1: صحيح، اليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز على خليج جنوة، بشيش من مناطق الشمال والوسط ومحلين الجنوب، وكون مصحوب أمطار مفرقة ورياح قوية نسبيا. الأمطار هذه بشيش من خاصة مناطق الوسط ومحلين الجنوب، تكون متفرقة ومؤقتة عادية 40 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في جهة صفاقس بتصل 26 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود معدلات عادية لشهر ماي. جابس 29 درجة، سيدي بوزيد 29 درجة، وقرقنا 22 درجة كحرارة قصوى.
0: نعم.
1: بالنسبة لغدوة الصباح تقعد بعض الأمطار الضعيفة والمفرقة في المناطق الساحلية الشمالية ومحلين الوسط، وسحب عابر بقية المناطق، أما تكثف آخر نهار وأثناء الليل خاصة بالمناطق الغربية، وتشمل
0: درجات الحرارة. ثم حركية على مستوى سواحلنا الشاطئية، وثم خاصة في الويكاند وخاصة نهار الأحد، ثم برشا عائلات تكون الوجهة متاعها هي شواطئنا تتنسم بنسيمها، وأيضا على شلات تقول لك خلينا نعملوا هيك العومة على بكري، الطقس متغير شوية وخاصة البحر مش يكون هيج شوية.
1: صحيح، هو البحر مازال هيج نهار الجمعة ونهار السبت، نهار الأحد

0: 7:17 الموعد خاص بصباح الصحة، وإن شاء الله صحة دائمة لكم الناس الكل.
1: صباح الصحة،
0: صباح الصحة كيف العادة، ما مش نحكي على الغذاء أو التغذية البيولوجية، شنو نقصد بها وشنو الفرق ما بيناتهم. صباح النور، مرحبا بك يا نور.
2: صباح النور،
0: تحياتنا ليك، يعطيك الصحة. كيف العادة ديما في الموعد، اليوم مش نحكيه على التغذية البيو،

0: التجفيف نعرفوها هي بالشمس يعني طبيعية 100%. توا نعرفوا نور انه دخلت ما شاء الله يعني ثورة صناعية كبيرة برشا وتكنولوجية للمطبخ التونسي، ونشوفوا في برشا آلات تنجم توفر لك نسبة نقولوا احنا الجفاف المادة هذيك من خلال استعمال بعض الآلات الكهربائية. هذا يخلي
1: ثم دي برودوي
0: يدخل فيها يعني سواء على مستوى بعض الإضافات على مستوى وهي مازالت في طور النمو متاعها هالثمرة هذه، وإلا بعد في عملية المحافظة عليها وغيرها، هل إنه هذه يفقدها العناصر الغذائية القيمة اللي فيها المسار هذه؟
1: راو الانترفنسيون تاع الإنسان على الميكلة مش بالضرورة مش يفقدها العناصر متاعها، فانت ينجم يحافظ عليها، ينجم يصير تغيير معناها خفيف في العناصر هذيك، يعني التأثير ما يكونش كبير ياسر. لكن ديالما معناها الميكلة هذيك معاش نسميوها بيولوجيك، يعني حتى باش انت تعطيها اللابيل ولا السيرتيفيكاسيون
0: المنتج هذايا، ومن بعد عملية تقولوا احنا المحافظ عليه سواء في الثلاجة وغيرها يفقد صفة البيو ولا لا، ولا يلزم نستهلكوه في وقت ووقت حليناه
1: بأنزلي؟ هو سبحان الله راه مثلا كي نحكيو احنا على الغلة، الغلة كي تبدا في الشجرة متاعها سبحان الله ربي خلق لها شجرة هذيك باش تحافظ لها على الظروف الملائمة، باش كلمة ناتوريل والا هيلثي. دونك لازم نحدوا المفاهيم كل وحده وحدها. بالنسبه لكلمه ناتوريال تعني انه المنتج فيه مكونات طبيعيه اكثر، اما هذا ما يضمنش ان الزراعه كانت بيولوجيه، يعني مثلا تقول لك عصير طبيعي لو نجم يكون مصنوع من غليل استعملنا فيها المبيدات العاديه، الانسان دخل في النمو نتاعها وصار استعمالها نتاع المضادات الحيويه ولا الليزرمان.
0: يعني هكا ما نجموش نحكيو على حاجه بيو
1: بالضبط. وفما حاجه تفزني على الاخر، هنا في لي غران سيرفاس ساعات نفهم تدخل الغران سيرفاس تلقى مثلا فما ستون تاع تفاح يقول لك التفاح هذيك بيولوجيك، وتلقاه كعبه التفاح تلقاها حمراء.
0: ناخذوا التفاح اللي تلقى انت وقت اللي تشريه تلقى كوش كامله كانها فيرني ولا كيفاه، يعني تحسها بالحق ترانسبارونت وتخليه يلمع اكثر، ومن بعد يكتب لك على بيو.
1: ما تعطيش حاجه كيف ما هكاك، طبيعي ما تعطيش حاجه كيف ما هكاك، بالعكس انا نقول لهم على قد ما تكون كعبه التفاح راهي مضروبه على قد ما تكون انت متاكده اللي هي هذيك البيولوجي، يكون مستعملين له برشا مبيدات حشريه والا سواتا. ولينا نحكيو على الثمار المتحوره جينيه،
0: اي
1: يعني هذيك تكون تصير عليها بعض التعديلات الجينيه باش تولي كعبه التفريز كبيره بالشكل هذيك، وتولي تقاوم اكثر الظروف الطبيعيه. والحقيقه الفريز من اكثر الحاجات اللي تنجم تقول صعيب ياسر انك تلقاها.
0: يعطيك الصحه، شكرا ليك المختصه في التغذيه والباحثه في علوم التغذيه سيده نور الشلي على هذه المرافقه الصباحيه والمعلومات الصباحيه. شكرا ليك، ان شاء الله نهارك اسعد الايام، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك وليكم انتم زاد الساده المستمعين. نرجوكم ان شاء الله بعد نشره الاخبار واخر الاخبار الرياضيه، وان شاء الله

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. توقعات بنزول أمطار رعدية اليوم بمناطق الوسط والجنوب. في صفاقس ندوة حول التقنيات المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر وأخرى لتطوير البحث الفلاحي والنهوض بالزراعات الكبرى. في صفاقس أيضا ندوة جهوية حول توازن الأسرة في زمن الثورة.

0: الرقمية. منظمة الأطباء الشبان تلغي ندوتها المقررة اليوم حول وضع قطاع الصحة العمومية بعد قرار تعليق نشاطها لمدة شهر. في العالم محتجون يضرمون النار في جزء من مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس. والرئيس الأمريكي يدعو إيران إلى عقد اتفاق ويؤكد تكون أحيانا كثيفة خاصة بمناطق الوسط والجنوب حيث ينتظر نزول أمطار محلية رعدية تمتد تدريجيا آخر النهار إلى بعض جهات الشمال وتكون أحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد في بعض المناطق. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، في حين تبقى ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. أما حالة البحر فتكون مضطربة إلى شديدة الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموجة إلى مضطربة بالشمال، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 25 و 30 درجة ببقية المناطق، فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وتبلغ حدود 41 درجة بأقصى الجنوب. الوضع الجوي هذا الموسم حمل الكثير من البشائر، ما يتطلب مجهودات استثنائية سواء للمحافظة على المخزون المائي أو لخدمة قطاع الفلاحة والنهوض به، وخاصة الزيتون بالنسبة لولاية صفاقس. وفي هذا الإطار تنظم اليوم مجموعة إيطالية لها رصيد من مئات براءات الاختراع الدولية ومختصة في الارتقاء بجودة الزيت ندوة حول التقنيات المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر الجودة والمردودية، وذلك على هامش الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية ورفع مردوديته والحفاظ على الخصائص الغذائية والحسية، إضافة إلى وضع رؤية استراتيجية حول العوامل التكنولوجية القادرة على مرافقة الارتقاء بالقطاع. ويسعى المشاركون في هذه الندوة إلى تعزيز تموقع تونس المتميز في الأسواق العالمية بشكل مستدام ودعم التنافسية القطاع بما يستجيب لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية.
1: وفي علاقة أيضا بتطوير القطاع الفلاحي وتثمينه، يختتم اليوم بصفاقس مشروع أمبلانتوميكس الذي تنجزه جامعة صفاقس بالشراكة مع عدد من الجامعات الأوروبية لتمكين الطلبة والباحثين الشبان من تقنيات حديثة لتطوير البحث الفلاحي خاصة في مجال الزراعات الكبرى من أجل تحقيق مردودية أكبر وزراعة مستدامة، وفق ما أكده للأخبار رئيس المشروع معز حنين.
2: اليوم اختتام المشروع الأوروبي تطوير البحث الفلاحي في الزراعات الكبرى خاصة، كيفاش نجم نوصفوا هالأساليب الجديدة لتحسين يعني المردودية متاع الزراعات ولتحقيق الزراعة المستدامة في المجال هذا. المشروع فيه العديد من الأنشطة، فيه التكوين، فيه المحاضرات، فيه تربصات، فيه أنشطة بحث أيضا. واليوم مش نقوم بعملية تقديم أهم نتائج اللي حصلنا عليهم وشنو هي الآفاق اللي

0: ندوة جهوية بدار الأسرة رتبت لها المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والمكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة على هامش الاحتفال باليوم العالمي للأسرة.
1: الأسرة التونسية دخلت هذه الأيام حالة استنفار قصوى استعدادا لامتحانات البكالوريا ومختلف مراحل التعليم، وبالتزامن مع ذلك ارتفع نسق الدروس الخصوصية بأسعار قياسية أثقلت كاهل العائلات من أجل ضمان نجاح أبنائها. روبورتاج زهور الحبيب.
2: لي سونتر هذوما مش قانونيين، يلزوا في الكلام ذا باش يقراو عنده بالسيف، معلم يلز الكلام ذا بتاعه باش يقرا بالسيف غادي، ما يقراش عنده دوبل، ينقلوا به التلميذ والولي بتاعه، يلزم الدولة تدخل لي سونتر، يلزم الدولة تدخل الحكاية هذه، مشكلة كبيرة ولا
3: قليل، تعقد الوليد معقد تو،
2: والزوالي اللي ما عندوش مسكين ما يقدرش شهريته معناتها 600 ولا هما، باش مش يعيش، باش مش يكري، وبعد تالي اسمعني ورقة الزوجات، ورقة الماجات، العلوش ما ثماش، الصغار تتباكى،
4: شنو كل منطقة فيها سونتر تايديد يعني. إن الدولة حكمة تعليم قاش يقريوا تلامذة في الديار وكذا عاملين زعزمة جملوا الوحيدة وعملوا السنتر جديد ويجيبوا في تلامذة كان يقريب بخمسين بستين في الشهر ولا يقريب بمئتين وثلاثمائة في الشهر.
5: كلها تجارة، هو باش يوصل معلومة في القسم يخليها المعلومة مخبية باش يعطيها له بعديك في حصة السنتر.
6: هو لا قدر الله ما نجحش، كان تقول أنا قصرت مع صغيري، كان عملت له ايتود راهو صغيري مثلا نجح راه وربي نجح الصغيرات الكل.
0: جدد عدد من النواب وأعضاء المجلس المحلي لصفاقس المدينة ونشطاء من الناطق باسم المجلس المحلي
7: جلسة تنفيذ عرض للقسط الثالث في المدخل الشمالي الجنوبي اللي مش يشق قلب المدينة واللي مش يتعدى بشرطه على منطقة شطل قريقنا والكازينو وتبارورة. صفاقس ديجا منذ سنة 2016 عبرت عن أنها في مصالحة مع شواطئها وبحرها، وهيك علاش قعدت متخوفة من القسط الثالث هذية باعتباره مش يحجب الجهة على بحرها، الناس الكل كانوا ضد أنه يتعدى من المنطقة بتاع شكل قريقنا من مر الثابت، طالبوا بأحداث أي مشأة فنية بما تسمح للسفن السياحية وغيرها أنها تدخل شكل قريقنا وتخرج منه بكل حرية وأريحية باعتبار أنه شكل قريقنا يعتبر متنفس للجهة. قمنا باقتراحه ميناء ترفيهي باش يكون عنده جاذبية وباش يكون عنده استقطاب وباش ينقذ المدينة الأوروبية اللي هي منطقة ببحر من موت السريري اللي تعيش فيه في الوقت الحاضر. تم ختم الجلسة تلاوة بيان الختامي للمجلس سقف المدينة تم اتخاذه في شهر ديسمبر 2025، تمسكوا أنه شكل قريقنا يكون مارينا، طالب وزارة التجهيز بإحداث أي منشأة فنية شأنها أنها تسمح للسفن السياحية والشراعية أنها تدخل
1: لقريقنا. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد زوال في طريق جرمدة من الكيلومتر 1 إلى الكيلومتر 1.5. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. تقرر تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر بعد تلقيها إعلاما من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاطها لمدة 30 يوما ابتداء من يوم 14 مايو الجاري وفق رئيس المنظمة وجيه ذكار.
0: المنظمة التونسية للأطباء الشبان أكدت الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها، كما أعلنت إلغاء الندوة التي كانت مقررة اليوم لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية.
1: اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق الأجندة الجبائية التي ضبطتها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، والتي تتضمن كذلك إيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد يوم 20 مايو، إضافة إلى إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للصناعيين ومزدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية بمن في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. إلى أخبار العالم. ووسط تصاعد التوتر الإقليمي وتنامي المخاوف من اتساع رقعة التصعيد في منطقة الخليج، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مغادرته اليوم بكين أن صبره بدأ ينفد، وشدد على أن العمل العسكري ضد إيران سيستمر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، وأشار إلى وجود تقارب مع نظيره الصيني حول منع إيران من

0: امتلاك أسلحة نووية، مضيفا أنه حصل على تعهد صيني بعدم تزويد إيران بمعدات عسكرية، وهو ما اعتبره مؤشر على محاولة واشنطن توظيف القمة للحد من أي دعم صيني قد يفاقم المواجهة.
1: الصين وعلى لسان وزير خارجيتها طالبت بضرورة وضع حد للحرب وإعادة فتح خطوط الملاحة بمضيق هرمز، وعرضت المساعدة في هذا الخصوص، وأكدت أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإيقاف الحرب. هذا فيما أشارت بعض المصادر إلى أن الموقف الإيراني لا يزال متشددا، مع تأكيدات من طهران بأن الرد على أي تصعيد سيكون قويا، الأمر الذي يبقي المنطقة على وقع احتمالات مفتوحة بين التهدئة والمواجهة.
0: وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله فجر اليوم عن تنفيذ 5 عمليات عسكرية استهدفت قوات العدو الصهيوني في الجنوب، كما أطلق مسيرات باتجاه الكيان المحتل حيث دوى انفجار صباح اليوم في الجليل الأعلى. ووفق رواية العدو، فالذي أعلن عن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 6 منذ استئناف الحرب في جنوب لبنان.
1: إلى ليبيا، حيث أضرم محتجون من مشجعي كرة القدم الليلة الماضية النار في جزء من مبنى رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وسط طرابلس شمال البلاد، وذلك على خلفية اتهامهم عائلة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمحاباة أحد فرق الدوري الليبي على حساب فرق أخرى.
0: وفي سوريا، أصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نار من قبل شخصين على متن دراجة نارية في مدينة الرقة شمال البلاد.
1: أعلنت هيئة الدفاع المدنية الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم ارتفاع حصيلة قتلى أحدث موجة من الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 21 شخصا.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. توقعات بنزول أمطار الرعدية اليوم بمناطق الوسط والجنوب. في صفاقس ندوة حول التقنيات المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر وأخرى لتطوير البحث الفلاحي والنهوض بالزراعة الكبرى. في صفاقس أيضا ندوة جهوية حول توازن الأسرة في زمن الثورة الرقمية. منظمة الأطباء الشبان تلغي ندوتها المقررة اليوم حول وضع قطاع الصحة العمومية بعد قرار تعليق نشاطها لمدة شهر. في العالم، محتجون يضرمون النار في جزء من مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس، والرئيس الأمريكي يدعو إيران إلى عقد اتفاق ويؤكد أن صبره بدأ ينفد.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام، أجمل تحيات رشيدة الغريبي وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع أنس رباعي وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة.
2: Sport News.

0: صباح النور، مرحبا بكم في سبور نيوز. النادي الرياضي الصفاقسي ينهي البطولة في المركز الثالث وسيشارك الموسم القادم في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الترجي في المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا. وعلى مستوى أسفل الترتيب الشبيبة القيروانية ترافق مستقبل جابس ومستقبل سليمان للرابطة المحترفة الثانية. هذه أبرز عناوين نشرتنا، نمشي بكم للتفاصيل. والبداية بملعب الطيب المهيري بصفاقس، حيث نجح النادي الرياضي الصفاقسي يوم أمس في حجز تأشيرة العبور لكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز في مباراة الكلاسيكو أمام ضيف النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 3-1. وجاءت ثلاثية النادي الصفاقسي بإمضاء كل من عمر بن علي اللي سجل ثنائية في دقيقة الأولى ودقيقة 28، وعلي معلول من ضربة جزاء في دقيقة 45+1، في حين ذلل أسامة عبيد الفارق للنجم الرياضي الساحلي في دقيقة 82. عودة إلى تصريحات ما بعد المباراة هذية اللي أمنها فتح صامت. البداية باش نسمع محمد الكوكي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي يحكي على الموسم ككل وعلى نجاح النادي الرياضي الصفاقسي في عديد النقاط.
1: الحمد لله، هذا اللي كنا نحكي فيه ديما من قبل انه نكملوا اون بوتي. الحمد لله انا كلوتيري الموسم معناتها اون بوتي. مباراه كانت محترمه جدا سواء على مستوى حجم اللعب ولا عدد الاهداف. ما تنساش مباراه كلاسيكو، دونك الحمد لله الفريق على من مده قلنا انه على الطريق الصحيح، بقينا اوفياء للارقام نتاعنا مره اخرى، معناتها نبقاو انفينكي في الملعب نتاعنا. عملنا تعادل واحد في مرحله الاياب، دونك نحب نشكر الناس كل بمناسبه معناتها نهائي البطوله. بطبيعه مازال الكاس، الاداره، اللاعبين، الاطار الفني، الاطار الطبي، الجمهور اللي كان هو لاعب رقم واحد خاصه في المرحله الثانيه. ديما نقول النجاح الحقيقي هو النجاح اللي يتبنى، النجاح الذي يبنى. الحمد لله اعتقد انه قاعدين ناجحين. ما ننساوش الفريق هذا عمره تقريبا 8 شهور، معناتها فريق جديد، وشفنا رغم الصعوبات في بدايه الموسم من بعد النادي الرياضي الصفاقسي اعتقد في اغلب المباريات، خاصه المباريات اللي لعبناها في دي تيرا براتيكابل ودي بيل بيلوز، شفنا النادي الرياضي الصفاقسي يقدم في كره طيبه، كره جميله، مع بطبيعه نتائج. دونك ما نجمو كان نكونوا فرحانين مره اخرى. 22 جوله الاخيره النادي الرياضي الصفاقسي هو متصدر الدوري باحسن خط دفاع واحسن خط هجوم. علاش نقولوا الكلام هذا؟ على خاطر النادي الرياضي الصفاقسي راه في اول موسم ماهوش النادي الرياضي الصفاقسي، الفريق ماهوش نفسه. دونك جرون برافو للناس كل.
0: من جانب النجم الرياضي الساحلي محمد علي نفخة حكى خاصة على الوضعية الصعبة اللي يمر بها الفريق في الفترة الرهنة.
2: جازفنا مشينا أكثر قدام، ماركينا هدف لكن كانش كافي. مبروك على نادي الصفاقسي اليوم الانتصار نتاعهم. احنا اليوم ملو مكرر، واحنا ما دخلناش بالقدام، ما عملناش ماتش اللي لازم يتعمل. نهاية موسم كانت خايبة ياسر بالنسبة لنا، احنا مش هذا اللي حابين عليه. الله غالب برشا ظروف مساهمة في هذا، لكن من بعد زاد المسؤولية على رواحنا. كنا النجم نكون خير من هكا، لكن الله غالب اليوم نعرف الناس كل اللي فما انتخابات، فما ممكن فما الاستاد جديدة، ممكن الهيئة هذه تكمل. دونك مازال كل شيء مش واضح ونحن موجودين، كان قعدنا ياسينو كل واحد يعرف شنو يعمل.
0: بقيت نتائج يوم أمس، النادي الإفريقي تعادل مع الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف، نجم المتلوي تعادل بدون أهداف مع الشبيبة القيروانية، الترجي الرياضي فاز على اتحاد بنقردين 1-0، الاتحاد المونستيري انتصر على مستقبل سليمان 3-0. ذكركم إذن بالترتيب النهائي، النادي الإفريقي مركز أول 66 نقطة، الترجي في المرتبة الثانية 63 نقطة، النادي الصفاقسي في المرتبة الثالثة 62 نقطة، الملعب التونسي في المرتبة الرابعة 48 نقطة، الاتحاد المنستيري في المرتبة الخامسة 45 نقطة، ترجي جرجيس والنجم الساحلي في المرتبة السادسة 41 نقطة، نجم المتلوي في المرتبة الثامنة 40 نقطة، في المرتبة التاسعة شبيبة العمران 36 نقطة، في المرتبة العاشرة اتحاد بنقردين مستقبل مرسى 35 نقطة، في المرتبة 12 سيابي والأولمبي البيجي 32 نقطة، في المرتبة 14 شبيبة القيروان 31 نقطة، في المرتبة 15 مستقبل سليمان 27 نقطة، وفي المرتبة 16 مستقبل جابس 18 نقطة. في مسابقة كأس ستجرى المباراة المؤجلة لحساب ثمن نهائي المسابقة واللي باش تجمع بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي يوم الأحد القادم بداية من الساعة 3:30 بعد الظهر في الملعب البلدي بالمتلوي، وسيواجه المتأهل من هذه المباراة في الدور ربع النهائي فريق بعث بوحجلة في بوحجلة. مادام حكيت على الكأس نذكركم بتعيينات مباريات ربع نهائي كأس تونس نهار 24 ماي في الماضي 3:30 في الطيب المهيري النادي الصفاقسي يستضيف الملعب الجيبسي، في نفس التوقيت لقاء ترجي جرجيس مع النادي الرياضي البنزرتي يوم الخميس 21 ماي في 3:30 بعث بوحجلة مع الفائز من مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي، ونهار الخميس في 3:30 تقدم سقيط الدير يستضيف شبيبة العمر. أنا الحدث اليوم ندوة صحفية للناخب الوطني صبري اللموشي بداية من الساعة 4 مساء للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي باش تشارك في نهائيات كأس العالم 2026. اتحاد وجدة المغربي أعلن يوم أمس عن تعاقده مع المدرب التونسي فريد شوشان دون الكشف عن تفاصيل المدة التعاقدية. يذكر أن اتحاد وجدة المغربي ينشط في بطولة القسم الثاني يعاني أزمة نتائج، حيث يحتل بعد مضي 24 جولة المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، محاذي منطقة الهبوط للقسم الثالث اللي تموضع فيها أيضا رجاء بن ملال بني ملال والرسينغ الرياضية. في رياضات القاعات في كرة السلة رجال النادي الصفاقسي باش يلعب مباراة فاصلة يوم الأحد في قاعة عقيد بداية من الساعة 3 بعد الظهر ضد النادي الرياضي البنزرتي، يذكر أن الفائز من هذه المباراة يصعد لقسم النخبة. في كرة اليد سيلاقي النادي الإفريقي جار الترجي حامل اللقب يوم الجمعة 22 ماي في القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات بيرادس في الدور نصف النهائي لكأس تونس للأكابر حسب ما أسفرت عليه عملية القرعة اللي صارت أمس. بالنسبة للدور نصف النهائي الثاني باش يجمع في نفس اليوم أيضا بين نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات في صنف الكبريات. وضعت القرعة النادي الإفريقي حامل اللقب أمام الجمعية النسائية بالمهدية من جهة، ونادي الرياضة النسائية بالمقنين أمام الجمعية النسائية بالساحل من جهة أخرى، ويقام الدور النصف النهائي للكبريات يوم 23 ماي. كرة القدم خارج تونس في البطولة الإسبانية البارحة الدفعة الأخيرة من الجولة 36 فالونس تعادل مع رايو فاليكانو 1-1، جيرونا تعادل مع ريال سوسيداد 1-1، وريال مدريد فاز على ريال أوفييدو 2-0. نخدم بالمتفرقات حيث أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم أمس تمديد عقد مدرب المنتخب الأول كارلو أنشيلوتي حتى كأس العالم 2030. وقال الاتحاد البرازيلي في بيان استمرار أنشيلوتي على رأس المنتخب البرازيلي الفريق الأنجح في تاريخ كرة القدم العالمية لا يعكس فقط دعم الاتحاد للعمل اللي يقوم به المدرب، لكن أيضا الثقة اللي اكتسبها من اللاعبين والمشجعين البرازيليين منذ وصوله في أواخر ماي 2025. ختام سبور نيوز، أجمل تحية طارق بكور في الإخراج، أنس رباعي أعداد وتقديم، ومعاكم بعد شوية سيوار تكمل أحلى صباح للتسعة، نهاركم زينة.
3: سبور نيوز، سبور نيوز.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 980 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار للمرة السابعة على التوالي، اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا، بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.

0: قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: أنطولوجيا السرد في صفاقس. هذا الكتاب يقدم كما جاء في عنوانه الفرعي مختارات قصصية وروائية لكتاب من صفاقس، وهو تأليف مشترك بين الأستاذ عبد المجيد البحري الكاتب والباحث في السرديات المتحصل على الماجستير في الأدب العربي الحديث، والأستاذ محمد دمق كاتب وروائي وسينمائي ومصور فوتوغرافي. أين موقع صفاقس من سؤال المتخيل السردي؟ ما مكانة كتابها في المشهد التونسي والعربي؟ ماذا أضاف روائيو صفاقس وقصصوها إلى الكتابة السردية خطابا وحكاية فنا وفكرا؟ كيف صاغ كتاب صفاقس صورة مدينتهم ومثلوها روائيا وقصصيا؟ ما هي القيمة الفنية والجمالية التي تنطوي عليها هذه الكتابات؟ هذه طائفة من الأسئلة والإشكاليات التي يمكن أن يطرحها الباحث أو الناقد متى رغب في العكوف على مساءلة المتن السردي أقصوصة ورواية في ربوع صفاقس. وقد قام الباحثان بلم شتات النصوص المنشورة في كتب قد تغري القارئ العادي بمطالعتها، وتشد الباحث المدققة بتحليل بناها وتفكيك أنساقها وتأويل دلالاتها.
0: صفاقس قصة كتاب.
1: أنطولوجيا السرد في صفاقس كتاب جاء في 300 صفحة واشتمل على 53 أديبا وأديبة في الرواية والقصة، وقام بالتعريف بهم واختار نماذج من أعمالهم. وتبقى قائمة الكتاب كما يشير المؤلفان عبد المجيد البحري ومحمد دمق إلى ذلك، تبقى مفتوحة على الجنسين غير منتهية، ولا يسعها أن تكون إلا كذلك ما دامت الكتابة أفقا ومشروعا ووعدا، علما أن هذا الكتاب صدر منذ سنة 2017. ممن جاءت أسماءهم في فهرس الأعلام نذكر عامر بشام، محمد بن جماعة، الطيب التريكي، عبد المجيد الحاج قاسم، بلقيس خليفة، نزار شقرون، محمود طرشونة، أحمد العش، عبد الجبار العش، عبد السلام المسدي، سلمى اليانجي وغيرهم.
0: صفاقس قصة كتاب.
1: أنطولوجيا السرد في صفاقس وصفة سحرية للاطلاع على أغلب الروايات والقصص بصفاقس من 1958 إلى سنة 2016، وهو على ذمتكم بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
0: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح.

0: 18 دقائق نرجع نواصلوا معكم ونوعدنا احلى صباح. بدينا معكم مشوار من 6 ونواصلوا مع ساحتنا الاخيره ساعه هذه اللي تكون ديما متابعه ومواكبه لاهم التظاهرات والانشطه اللي تنجم تكون في نهار اليوم ونهايه الاسبوع. اليوم مش نبداو مع المؤتمر الطبي لامراض القلب من تنظيم جمعيه اطباء القلب بصفاقس. اكثر تفاصيل مع دكتور ورئيس الجمعية دكتور مرشد مروان مختص في أمراض القلب والشرايين. صباح النور يا دكتور.
1: صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا ليك، إن شاء الله بالتوفيق ليكم. اليوم انطلاقة المؤتمر في دورته 13.
1: وي دونك اليوم نفتتح المؤتمر رقم 13 لجمعية أطباء القلب بصفاقس. دونك احنا جمعية نتاعنا من أهم الأهداف نتاعها هو تنظيم مؤتمر علمي سنوي يكون عادة في مدينة صفاقس. بعض مرات يكون خارج صفاقس، مي غالبا ما يكون في مدينة صفاقس. احنا تو موجودين في مركز مؤتمرات في صفاقس، وان شاء الله بعد شوية بعد عدة دقائق ان شاء الله نفتتحوا المؤتمر ونرحبوا بضيوفنا الكرام من تونس كاملة ومن عدة دول.
0: يعني عنده بعد دولي
1: أكيد، هو مؤتمر يخص آخر تقنيات تطور طب القلب بصفة عامة. دونك عندنا خبراء من تونس كاملة وعندنا خبراء أجانب من أوروبا ومن بعض الدول الشقيقة والعربية، رحبوا بهم الكل وإن شاء الله نتمناو لهم إقامة طيبة في صفاقس. صفاقس هي مدينة علوم، مدينة مؤتمرات،
0: نعم،
1: هي قطب للصحة بصفة عامة، واحنا المؤتمر نتاعنا يندرجوا الشيء هذا ان شاء الله.
0: نعم، اخر التحديثات واخر المستجدات ايضا التكنولوجيه اللي النجم من خلالها يتم التشخيص لامراض القلب، وايضا حتى مستوى نقولوا احنا اخر صيحات التكنولوجيه اللي تنجم تكون موجوده لفائده تشخيص وايضا حتى معالجه ان شاء الله امراض القلب. السلام عليكم الناس الكل، نقولوا احنا ان شاء الله ملتقى يكون يحقق الاهداف نتاعو، وان شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل اليوم وغدوه مش يكون ولا على امتداد نهار الملتقى.
1: أول شيء شكرا لصفاقس على مكتبة الحدث الهام برشا للجهة. والمؤتمر باش يكون مدة يومين، اليوم ويوم السبت. عندنا عدة محاضرات وعدة مداخلات مع خبراء كما قلت قبيلة في من تونس ومن الخارج، مواضيع هامة، آخر الإصدارات العلمية وآخر الأحداثيات العلمية في مجال طب القلب. دونك المؤتمر باش يكون اليوم وغدوة من الناحية العلمية.
0: نعم،
1: جوست حبيت نعطي رمارك صغيرة. البارح في الليل افتتحنا المؤتمر بحفل موسيقي،
0: نعم،
1: من تنظيم الجمعية ومن تأسيس الجمعية. أعضاء الجمعية طباء القلب هم اللي كانوا على الركح أمس،
0: هذا الجانب الموسيقي.
1: ونشكرهم برشا على المجهود اللي عملوه. دونك واليوم غدوة المؤتمر العلمي يوم الأحد، احنا نشجعوا الرياضة برشا. دونك مش يكون عندنا يوم رياضي، نعملوا تورنوا دو بادل، واللي مش يشاركوا فيهم بالطبيعة أطباء القلب من تونس كاملة، وهذه دعوة منا لتشجيع ممارسة الرياضة للناس كل.
0: نعم، يعطيك الصحة. ونذكر أكيد المؤتمر هو هذايا خاص بأطباء القلب، لكن ثمشي في إطار نشاط الجمعية جمعية أطباء القلب أيام تثقيف صحي للمواطن ونقول إحنا للمريض وأهل المريض.
1: يعطيك الصحة، السؤال ياسر ممتاز. جست ما احنا مدين الاهداف نتاع الجمعيه نتاعنا، ونحبوا نقربوا اخر تطورات العلم واخر التوصيات للمريض بصفه عامه، وهذيك علاش مدين الاهداف نتاعنا. نحبوا ان نكونوا دورات منظمه وتكون ان شاء الله دوريه، اللي هي نسميها ليدوكاسيون ثيرابي، معناها التثقيف والتعليم العلاجي اللي هو مخصص لمرضى امراض القلب بصفه عامه. دونك الشيء هذا مش يكون موجود في مقر الجمعية بصفة دورية إن شاء الله، هذا شيء نوعدوه للناس كل. وعد كيف كيف كون المؤتمر نتاع العام الجاي إن شاء الله مش يكون فيه فضاء مخصص من جورني بورتوغيت، يكون فيه عامة الناس.
0: جيد جدا.
1: مش نخصوا مساحة زمنية معناها نجم نقوله
0: أمسية مثلا.
1: صحيح بالضبط، هذه مش تكون الهدف نتاعها الرئيسي، هو جست مو التعليم والتثقيف الصحي تكون صلة مباشرة بين الخبراء في مجال القلب وبين المرضى والأهالي بتاع المرضى، هذه تكون إطار يسمح لهم باش يطرحوا برشا أسئلة، باش يزيدوا يتثقفوا من ناحية الأمراض نتاعهم، باش يزيدوا يتثقفوا منيح من ناحية الأدوية وأهميتهم، باش يتثقفوا منيح من ناحية الأعراض البسيطة اللي يمكن احنا نتجاهلوها واللي هي تؤدي إلى كوارث صحية إذا كان ما يكونش تشخيص مبكر. دونك احنا هذا برمي ليزوبجيكتيف نتاعنا، نحبوا نقربوا برشا النصيحة الطبية من الناس بصفة عامة باش نساهموا في الوقاية من أمراض القلب بصفة عامة.
0: إن شاء الله يعطيكم الصحة، إن شاء الله بالتوفيق لكم. دكتور مرشد مروان رئيس جمعية أطباء القلب بصفاقس مؤتمر عدد 13 للجمعية، إن شاء الله مزيد من التوفيق، وخاصة نقول إحنا إن شاء الله بالصحة والسلامة لكل اللي يسمعوا فينا، إن شاء الله صحة دائما لكم الناس الكل.
1: شكرا لي، حبيت نشكركم بصفة خاصة. شكرا لبصفاقس على التغطية الممتازة للحدث.
0: شكرا لكم، شكرا لكل إضافة اللي تنجم تكون لفائدة المجموعة العامة، إن شاء الله مزيد من الرقي والارتقاء لكم على مستوى المجال الطبي في كل الاختصاصات. نعرفوا نهاية الأسبوع الماضي كان الأسبوع هذا في الحقيقة أن نهار الأربعاء العشية كانت نتائج أدخلت العديد من الفرح والبهجة لعديد العائلات، نتائج مناظرة الإقامة في الطب ريزيدانا. نحب نقول تهانينا القلبية لكل العائلات بنجاح أبنائهم، وكل الفرح والتبريك أيضا لزميلتنا وأختنا سيدة المديرة ندى الشعري لنجاح ابنتها، إن شاء الله مزيد من التوفيق والتألق. وأيضا نحب نقول زادا ألف مبروك لحفيد زميلنا المرحوم رشيد عبيد عن قسم الموسيقى مهدي الفخفاخ، كل التباريك لعائلته الموسعة. وهذا هو رشيد عبيد اللي تعرفوه برشا بالغنية هذية لو تطلب قلبي نعطيك.

0: إشهار.
1: في ام جي جمع سبتحت سومنا مع انتحت جيل دوش لوكس 250 مليليتر ب 3590 بعوض 5990 وصحن باللار 23 سنتيمتر دينار 990 بعوض 3990 ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: أنهار اليوم.
1: وعشرين دقيقة نهار اليوم 15 مايو 2026، هو في الحقيقة اليوم العالمي للأسرة. إن شاء الله كل الأسر التونسية بخير، وإن شاء الله في توازن وفي صحة وعافية، وإن شاء الله كل الأسر تنعم بالسعادة والهدوء والأمان والراحة النفسية. في الإطار هذايا ثم نشاط اليوم نحبكم تكونوا موجودين فيها، في إطار الندوة الجهوية اللي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المندوبية الجهوية بسفاقس. أكثر تفاصيل مع سيدة لميا عماري، رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية. أهلا وسهلا ومرحبا بك، نهارك زين.
2: صباح الخير مدام طوال، صباح الخير سادة المستمعين، وكل عام وانتم حيين بألف ألف خير.
1: يعيشك، وإن شاء الله كل العائلات والأسر التونسية بخير إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: اليوم ندوة جهوية توازن الأسرة في زمن الثورة الرقمية.
2: بالضبط، احنا في الإطار كما تفضلتم مدام طوال على أساس اليوم العالمي للأسرة، نظمت المندوبية ندوة جهوية بعنوان توازن الأسرة في زمن الثورة الرقمية. وما أدراك ما الثورة الرقمية وغزوها معناها في ما بين الشباب وما بين في إطار المجتمع ككل،
1: ولا حتى الكبار مش كان الشباب
2: بالحال كل فئات الكل. نظمنا الندوة هذه بشراكة مع المكتب الجهوي المنظمة التونسية للتربية والأسرة والاتحاد الوطني للمرأة التونسية النيابة الجهوية بصفاقس في دار الأسرة ابتداء من 9:30 صباحا.
1: نعم،
2: معناها الندوة هذه أسسها تم معنا تأسيسها بمداخلتين. المداخلة الأولى من تقديم الأستاذ الدكتور زهير بن جنات، غني عن التعريف.
1: نعم،
2: أستاذ جامعي في هذا الاجتماع، وكما تعرف معنا الناحية الاجتماعية عندها معنا باش يفسر لنا كيفاش تأثيرات معناها الرقمنة هذه على توازن الأسرة وعلى العلاقات الأسرية وكل شيء. المداخلة الثانية باش تقدمها زميلتنا رئيسة مصلحة كبار السن مدام روضة جنان. كما تعرفوا احنا الأسرة راهي متكونة من معنا أطفال ورجال ونساء وكبار السن. كبار السن زادا نحبوهم يكونوا معناها في توازن معناها في الأسرة، وإحنا عندنا معنا برنامج الإيداع العائلي باش تسلط عليه الأضواء أكثر، معناها باش تعرف به وباش تبين مدى معناها توازن الكبير السن في الأسرة ومدى دوره معناها في الأسرة هذيك وتلاقح الأجيال وتوازنها وكل
1: اللي في الحقيقة تربينا عليه وتربيوا عليه جدودنا قبل، يعني مختلف الأجيال في العائلة، ونقولوا العائلة الموسعة ديما، ما نقولوش العائلة المصغرة، توا مصطلح ولا جديد، ولينا نحكيه على عائلة مصغرة يعني منفصلة شوية، بعيدة شوية حتى مكانيا، وإن شاء الله زادة موش زمنيا على العائلة الموسعة.
2: بالضبط بالضبط، كما تعرفوا احنا المجتمع معناها في تهرم معناها وكل شيء. احنا ماذا بينا يكون كيما هم ربيونا معناها واحنا صغار، وكل على الاقل معناها واحد يرجع لهم جزء بسيط جدا معناها من اللي عطاونا، هما ما نسلموش فيهم، نحذوهم نراعوهم،
1: هما الخير والبركة.
2: بالضبط بالضبط، وان شاء الله تكون اكثر معناها توضيح واكثر تعريف بالبرنامج هذا في اطار الندوه هذه. مرحبا بكم ومرحبا بالساده المستمعين الكل، وراو بالحق معنا ثم استفاده كبيره برشا
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه سيده لميا عماري. نذكركم انه اليوم الندوه الجهويه الخاصه باليوم العالمي للاسره موجوده ان شاء الله، هاللقاء هذا يبدا من 9:30 في دار الاسره طريق جرمده كيلومتر 1، ندوه فيها زوز مداخلات، والشعار نتاعها مهم جدا، توازن الاسره في زمن الثوره الرقميه، وآما عائله ما تشكيش من موضوع اهتمام صغارها بالوقت الكبير برشا. المعذرة هو تقلبات جوية وتقلبات صوتية اليوم. يعيشك. يعني ما تشكيش من أنه صغيرها ياسر وقته مستنفذ في التليفون وإلا على مستوى الألعاب الإلكترونية وغيرها. وزيدا أيضا ولينا نشوفه زيدا حتى كبار في السن ولوا وقتهم كامل مع الهاتف الجوال ويبدأوا يتصفحوا فيه مين يسار وساعات يبرتجيوا حاجات ولا يدخلوا المواقع ويذيعوا فيها وما يعرفوش وهذاك علاش وهذا كله راهو ياخو من وقت لمة العائلة ولمة الأسرة. المصطلح هذا اللي نحبوه بالفعل يرجع من جديد لعائلتنا والأسرنا تقاهم موجودين في نفس البيت في نفس المكان ولكن كل حد غاطس في الآلة الإلكترونية متاعه كل حد في التليفون متاعه ولا في الحاسوب متاعه وحد ما يتواصل مع الآخر معناته هذه لمة صامتة.
2: احنا بكذو يسر على الحوار داخل الأسرة راو الحوار بدون هي راو عندها معناها كما نقوله معنى إيجابيات كبيرة معناها الرقمنة هذه لكن راو مش باش تعوض الحوار خاطر الحوار راو عنده دور كبير برشا معناها داخل الأسرة وما بين أفراد الأسرة وهو اللي باش يخلق التلاحم حتى الصغيرات
1: والأسرة في الأخير هي اللي تعلمك راهو الأسرة هي اللي تعلمك أخلاقك وأصولك وعاداتك وتقاليدك وأدابك الكل وهي اللي تنصحك وقت تحب نصيحة مش الغير اللي موجود ما تعرفوش على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي ولا غيرها. يعطيك الصحة شكرا لك سيدة لمي عميري رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بصفاقس. شكرا لك شلا بالتوفيق لكم نهاركم زين خليك مع متابعتنا. مازلنا في الحقيقة مع نهار اليوم بعد شوية مش نحكيه على طفل مبدع طفل مختلف أوبيريت الأطفال الموعد اليوم العشية وكل تفاصيل إن شاء الله بعد شوية.

0: إشهار
1: في ام جي جمع سبتحت سومنا مع انتحت جيل دوش لوكس 250 مليليتر ب 3590 بعوض 5990 وصحن باللار 23 سنتيمتر دينارو 990 بعوض 3990 ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

38 دقيقة وين تنجموا سادة تكونوا موجودين اليوم العشية؟ ما شاء الله عدد كبير برشا من التظاهرات اليوم ونهاية الأسبوع. اليوم نخليكم مع دعوة فنية بأنامل أبنائنا وصغيراتنا، وفيها رسالة هاتفة طفل مبدع، طفل مختلف، أوبيريت للأطفال وأيضا أنشطة أخرى للأطفال وأيضا أنشطة أخرى فنية. كل التفاصيل مع سيدي كمال حمزة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: المعلومات في دورتها 34،
1: شكرا لك.
0: والتي اختارت لها إدارة المطالعة شعارا نبيلا عنوانه عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. انطلاقا من هذا الشعار جاءت أوبيرات صرخة كمحاولة صادقة لنؤكد أن الطفل المختلف ليس طفلا هامشيا، بل هو طفل مبدع قادر على أن يكون عنصرا فاعلا ومضيئا فوق الركح وفي المجتمع.
1: نعم.
0: تميزت الأوبيرات بحضور أطفال من حاملي صعوبات وأطفال متألقين في مجالات متعددة في رسالة إنسانية وفنية تؤمن بأن الاختلاف قوة وأن الفن قادر على منح الجميع مساحة للتعبير والإبداع. سيشارك في هذا العمل فل من تلاميذ مدرسة ساحة القصبة، من بينهم 5 من التلاميذ من قسم الكفيف الذين شرفونا بتميزهم وتألقهم على غرار تلميذة ليلى جريجة المتحصلة على المرتبة الثانية في الملتقى الجهوي الوطني للفنون الرقحية والغناء الفردي، وتلميذ مجد العشي المتحصل على المرتبة الأولى في إلقاء الشعر، إلى جانب تلميذات ميسان الناعس ولجين بوعليقي ومشاركة الفنان الصغير الكفيف آدم قميحة على الإيقاع. وقد تم تكريم هؤلاء الأطفال من طرف رئاسة الجمهورية يوم 26 أبريل، كما سيتم تكريمهم إن شاء الله قريبا من طرف المندوبية الجوية للتربية تقديرا لعطائهم وتميزهم.
1: نعم، الأمسية هذه بالتحديد شو مش يكون فيها؟
0: هي تتراوح هذه الأوبيرات بين الغناء والشعر والإيقاع بثلاث لغات، كما تتخللها ورشة للرسم ولوحات تعبر عن اعتزازنا بموروثنا المعماري تماشيا مع توجه وزارة الشؤون الثقافية في تثمين التراث المعماري في شهر
1: نعم.
0: التراث.
1: نعم، احنا ما زلنا في شهر التراث. نعم، دورة 35.
0: نعم، كما سيكون لجمهورنا موعد مع كورا المدرسة أناطول فرانس الذي سيؤسس هذه التظاهرة بأغاني جديدة مع إنتاج خاص من كلمة الشاعر الفنان الطاهر سيسي وألحان الفنان رياض السلامي في تجربة فنية تحمل كثير من الجمال والإبداع والرسائل الإنسانية الراقية.
1: ممتاز، وصلنا تو العمل الخاص على مستوى الأغاني في مؤسساتنا التربوية، معناتها ما شاء الله. أي ممتاز، باهي. أكيد الدخول مجاني
0: بالطبيعة، الدخول مجاني في قاعة الأفراح البلدية بيبحر
1: من 3 متاع العشية اليوم. فرصة، هزوا صغيراتكم وخليكم تكونوا موجودين، وانا ديما نقول لعل صغيرك في النشاط هذايا تكتشف فيه الموهبة اللي انت ما شفتهاش واللي انت ما انتبهتلاش، وحتى هو زاد لعل يكتشف روحه عنده ميل وعنده غرام. وحتى هو شنو هدف من الأمسية هذه؟ طفل مبدع، طفل مختلف، أبنائنا اللي نحسوهم هكا عندهم يلزمهم لهوة أكثر من الصغير العادي، هما اللي يليت يكونوا حاضرين بعدد كبير في هالأمسية هذية، لأن مش تكون دعم نفسي كبير كبير ليهم هما، والرسالة في الحقيقة ليهم هما من أجل أنه نشوفوا صغيراتنا الكل أسوية، لأنه ما شاء الله راهو برشا صغار، وأنا بعد شوية مش نقدم تجربة موسيقية فنية في تحية لسيدي المعلم. راهو الطفل سواء كفيف ولا عنده بعض الاحتياجات الخاصة أو غيرها، وقت اللي تلقاه مبدع في برشا مجالات، اللي صغير يبدأ ما شاء الله ربي عطاه كل شيء وتلقاه ما عنده حتى مجال ينجح فيه بخلاف هكا شوية في الدراسة، ما نعرفش هوني كيفاش نجم نقوله وكيفاش نجم نصنفه. هذيك علاش راهو مهم جدا، راهو كل إنسان قادر أنه يكون لبس عليه وسوي ومبدع في مجاله، وما ثم حتى حاجة تكون عائق ليه إذا كانت تكون العزيمة موجودة. وإحنا نحكيه على اليوم العالمي للأسر، واليوم اليوم العالمي للأسرة، وهوني نحب نوجه تحية كبيرة برشا لبرشا أسر اللي ربما تعبوا شوية وبرشا في صغيراتهم لأسباب معينة، نقولهم ربي يبارك فيكم وربي يشدكم بالصحة، ما شاء الله بعد نشوفهم في مناصب كبيرة كبيرة برشا، وهذا أكيد لتضحيات كبيرة برشا من الأولياء. يعطيك الصحة سيدي كمال حمزة، شكرا لك. أوبيرات للأطفال صرخة اليوم.
0: حبيت نقدم تحية شكر للسيد خميس بحسان مدير مكتب الجهوية الذي كان صاحب فكرة وداعم الأساسي لهذه الأوبيرات، اللي أمن من البداية بالرسالة الإنسانية والثقافية وشجع على إنجازها ومرافقتها حتى ترى النور وكافة إطارات المكتبة الجهوية بالساخف. كما ايضا من نجمش ننسى نقدم تحية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ونحب زيادة نقدم تحية للسيد صغير مبارك مدير مدرسة ساحة القصبة، والسيد الهدي كريم مدير مدرسة أناطول فرانس.

0: اللي هما مدرستان عريقتان أسست هذه التظاهرة بحضور متميز وإيمان عميق بقدرات أطفالنا.
1: نعم
0: نحب زادة نقدم تحية شكر للأستاذة نبيلة البحري والمبدعة خيرة بن نصر التي ستؤمن ورشات التوعوية للطفل المختلف، والأستاذة نادية المجادي، والأستاذة منار بن عبد العزيز على المعرض الضخم لرسومات الأطفال، والأستاذة منى جريبي على عرض نصرة فلسطين.
1: ما شاء الله ما شاء الله، يعني أمسية
0: هي
1: حافلة بعديد
0: حافلة فيها العديد من
1: الإبداعات
0: الأنشطة
1: والمهارات
0: والمشاريع.
1: الفنية. نعم
0: نحب نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة من مربين وفنانين والأولياء خصوصا، خاطر تعرف في رياض امتحانات وراهو حتى الطفل ذوي الاحتياجات راهو عنده امتحانات زادة،
1: أكيد
0: فهمت؟ الأولياء ضحاوا وحتى صغيراتنا ضحاوا، وإن شاء الله نوصلوا لبرشا أهداف تانية وإنسانية ونساهموا في باش نعاونوا ونفهموا المشاكل والاضطرابات اللي عند صغيراتنا هذه.
1: نعم
0: الخبر هي الأوبيريت تحاكي حيرة الولي، حيرة الأسرة، وحيرة حتى الإطار التربوي تجاه هذه الصعوبات التي تعترضهم في سير الدرس.
1: نعم
0: إن شاء الله تكون الرسالة وصلت، وبارك الله فيك أنت زاد على الاستضافة،
1: شكرا
0: ودوما
1: لكم.
0: إذاعة فيقص هي الإذاعة الأم.
1: نعم
0: بارك الله
1: شكرا
0: فيك
1: لكم. وقت
0: معي
1: اللي
0: شاي.
1: زاد يكون الفن بمختلف الأوجه متاعه، مختلف مجالاته واختصاصاته، وسيلة تعبير لإبلاغ رسالة بطريقة غير مباشرة لكل الفئات المجتمعية. شكرا لك، يعطيك
0: شكرا
1: الصحة.
0: لك
1: شكرا، إن شاء الله بالتوفيق لكم. نور سحرك نور. وبعد شوية مش نكونوا كلمة شكرا لشكون، مش نقولوها اليوم، مش نقولوها الطفلة ما شاء الله عليها بنوتة مزيانة اختارت اليوم تحية خاصة للمربي. كيفاش كانت الحكاية؟

عيشها بالقاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصال التونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال التونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو.

0: لفريق الإخراج نقولها لزميلة طارق بكور، لأنور بوجلبان وأمير الجاموسي، شكرا لكم على هالمرافقة الصباحية، يعطيكم الصحة. شكرا نقولها زاد أيضا للأستاذة ريم الهبيري، أستاذة إسبانية اللي هدات تلامذة البكالوريا بالمعهد النموذجي صفاقس 2، هدات لهم في آخر حصة وفي آخر لقاء بورتكلي حاملة مفاتيح. شنو فيها؟ فيها حجم مصغر لشهادة البكالوريا، وقت نقوله شهادة البكالوريا يعني شهادة النجاح. يعطيها الصحة على هالمبادرة وعلى هالفكرة المميزة جدا اللي بطريقة غير مباشرة حاولت أنه تشجع تلامذتها وتعطيهم دفع معنوي وشحنة طاقية كبيرة برشا من أجل النجاح والمثابرة. يعطيها الصحة أيضا. شكرا مش نقولها البنوتة، ما شاء الله عليها، أنا ديما نقول بنوتة لأني عرفتها صغيرة وما شاء الله ليين تجري، وبنوتتنا كبرت ما شاء الله ولات شابة وفي رصيد عدد محترم من الأغاني، وفي كل مرة تقدم لنا أغنية تمس موضوع يهمنا الناس الكل، موضوع من العائلة، من العلاقة الأسرية، من الروضة وغيرها. اليوم اختارت موضوع وقته توا في نهاية كل سنة دراسية، العلاقة الكبيرة برشا والصور والهدايا والكلمات المزيانة اللي قاعدين نشوفوا فيها اللي قاعدة توصل للسادة المربين. اختارت بنوتتنا والفنانة نقول ما بين قوسين فنانة لأنها مسارها على مستوى تعليم ما شاء الله كبير برشا، إن شاء الله مزيد من التوفيق ليك هبة كداشي، صاحبة التحديات والضحوكة والبشوشة واللي صوتها فيه كل طاقة. صباح النور، نهارك زين يا هبة.
1: مع السلامة مدام سيوار، وشكرا على التقديم المزيان هذا وعلى الاستضافة.
0: يعيشك، ومش أحلى من صوتك وطاقة صوتك محلاها يا هيبة. إن شاء الله ديما حكا فرحانة وديما إن شاء الله في صحة وعافية. هيبة اليوم اختارت أنه مش تقول لسيدي شكرا بطريقتها الخاصة، عمل غنائي مش نقدموه اليوم وإن شاء الله نرجعه له بأكثر تفاصيل في مناسبات قادمة. رسالة الشكر هذه كانت كيفاش حكايتها؟
1: كما قلت أنت هو عمل فني خصوصا للمربي، بما أنك فقرت شكرا وفي نهاية سنة دراسية، يعني تقريبا كل المعاهد وكل الكوليج والكل سويكا نكرموا المربين نعترفوا بالجميل. يا أخي أنا علاش قلت الطريقة متاعي مش نعترف بالجميل هو الفن اللي أنا نعمل فيه واللي أنا كل مرة نحاول أن يكون أونجاجي بحاجة معينة معناها. يا أخي جيت الفكرة أنه ديما فما برشا أغاني يتناولوا الموضوع متاع معنى العلاقات الأسرية، البول أم شكرا ليهم بيان سور، أما حس فما نقص على مستوى الأغاني اللي تشكر المربي، فما فيها بس علاش ما تكونش أوماج ورسالة شكر، رسالة محبة، اعتراف بالجميل،
0: من تلميذة للأسرة التربوية،
1: نعم أساتذتي بدرجة أولى والمعلمين اللي قرعوني على طريقة المسار متاعي والأي مربي والأي أستاذ أكيد باش تمسوا، وهي رسالة مفتوحة ومطلقة للجميع. يعني
0: شو اسم الأغنية؟
1: اسمها قلبي وجعني على سيدي.
0: لأنه لحظة الفراق في آخر السنة في الحقيقة توجع برشا وحتى لسيدة لوسط العام يخرجوا على يحالوا على شرف المانع، حتى ذيك أحساس كبير برشا
1: يبقى هيك الأحساس بتاع الحنين ليهم. وبالحق يعني وتوا كما قلت في آخر العام يعني وقتها بالحق.
0: نعم الكلمات
1: أوكي، هي كلمات شعر البلد اللي ما هيش أول مصافحة لي معه في ربح المجري. الحان أستاذي في أمين إدريس، وتوزيع الموزع أيمن حشوش.
0: شكرا هيبة، يعطيك الصحة، خليك تواصل دراستك. شكرا ليك،
1: وإن شاء الله في مصحة
0: خذينا هالخمسة دقائق هذوما، يعطيك الصحة. شكرا ليك. قلبي وجعني على سيدي، وهذه في بث إذاعي لها أول مرة بصوت هيبة كداشي، تحية منا لكل الأسرة التربوية.

0: نعم قلبي وجعني على سيدي الغنية اللي هدية من البنوتة والتلميذة هبة كداشي واللي عندها في مسارها عدد كبير من الأغاني. إن شاء الله ربي يوفقها. رسالة كانت تحية شكر لكل السادة المربين في نهاية كل سنة. إن شاء الله ربي يبارك في صحتهم وإن شاء الله يجنيوا ثمار عام كامل من نجاحات أبنائهم تلاميذ. ونختم كيف العادة لقانا بحديث نبوي شريف لرسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، واخترت اليوم في فضل البكور، يعني الناس اللي تبدأ نهارها على بكري.
1: مسك الختام.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. جمعة مباركة، صدق رسول الله مستمعينا الكرام. وإن شاء الله بعد شوي يكون موعد مع زميلتي شريفة شريف في شنو رأيكم. تحية أسرة اللقاء سوار الشعري وكل فريق لكم. إن شاء الله متابعة طيبة لكل فقراتنا ولمختلف محطات إذاعة صفاقس.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
0: صباحكم سعيد. في إطار فعاليات الصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية بإصفاقس، تلتئم اليوم ندوة حول التقنيات المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر، وذلك ببادرة من مجموعة إيطالية رائدة في المجال وبمشاركة عدد من الخبراء الدوليين. ينتظم اليوم بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بإصفاقس يوم تحسيسي حول أعداد الميزانية السنوية لفائدة المجامع المائية، فيما يحتضن المركب الفلاحي والصناعي بالشعال تظاهرة حول أهمية رش المرجين. يختتم اليوم بإصفاقس مشروع أمبلانتوميكس الذي تنجزه جامعة إصفاقس بالشراكة مع عدد من الجامعات الأوروبية لتمكين الطلبة والباحثين الشبان من تقنيات حديثة لتطوير البحث الفلاحي، خاصة في مجال الزراعات الكبرى، من أجل تحقيق مردودية أكبر وزراعة مستدامة. في إصفاقس كذلك ينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بطريق جرمدا من الكيلومتر 1 إلى الكيلومتر 1.5. اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق الأجندة الجبائية التي ضبطتها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. في العالم، دوى انفجار صباح اليوم شمال الكيان الإسرائيلي المحتل بعد اعتراض صاروخ أطلق من لبنان. في المقابل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة جوية على بلدة القصيبة جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد القتلى هناك إلى 6 جنود منذ اتفاق وقف إطلاق النار. جددت الصين دعوتها إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني عرض المساعدة في تسوية الصراع. قال قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصفاة نفط في مدينة وسط روسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة إصفاقس،
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة
3: ديمة
1: إشهار
3: إشهار.
4: كيل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كيل رجال لقينا الحل الفعال. كلا من كيل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كيل رجال، الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.
5: للمرة السابعة على التوالي، اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور، باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس، مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
6: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا، بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في 16 دينار و 500. ام جي، اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: شريف الشريف معاكم في شنو رايكم.
1: شريف الشريف معاكم في شنو رايكم. سمعنا على بالنا، فقط نركحوا في الامور. اي سيدي، نهاركم مبروك، نهاركم زين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. موعدكم الاسبوعي، خاطر ما من الجمعه للجمعه احنا نحكيوا في شنو رايكم. نتقابلوا معاكم كيما العاده الوقيت هذايا من 9 ل 10 متاع الصباح في نقاش كل مره
2: اليوم.
1: في مواضيع، في نهار مبروك، نهار اليوم، نهار سعيد، نهار مزيان.
2: خبر مزيان
1: اكيد عندي، خبر مزيان تو بعد شوي نقول لك عليه.
2: طارق، خير وبركه
1: به البورصه، بربي البورصه، بربي اخبار البورصه كي العاده. ما نعرفش علاش انا مهتمه بها ياسر، اخبار البورصه الشهريه. طارق، الشهريه طارق،
2: خير وبركه.
1: تصبت قال لي خير وبركه يا خويا، ما دام خير وبركه نعاود نصبح عليكم.
2: مسكوا الختام
1: لا ما زلت مش نبدا، انا ما نسمعكش.
2: مسكوا الختام،
1: انا ما دام فما امير الجاموسي وفما انور بوجلبين، انا يا طارق بكور معناها النجم نعمل روحي ما سمعتكش.
2: مسكوا الختام،
1: انا النجم نعمل روحي ما ريتكش.
2: صباح الصحه،
1: كملنا، كملتهم الكل، كملت اللي شهيهم الكل، شهيهم الكل عملتهم، كملتهم الكل. نتكلم
2: احلى صباح،
1: احلى صباح، نهاركم مبروك، نهاركم مزيان. مازال الويكاند، انت في العاده تزيد تخرج لي حاجه على الويكاند. كانك ناسي انا نفكرك، ان كنت ناسي بفكرك. يا سيدي شنو رايكم
2: في الويكاند،
1: شنو رايكم في الفوضى اللي عملها مخرج كيما السيد هذايا طارق بكور؟ اعطيوني رايكم. مثلا فما اللي نلقاه مره من المرات معناها كتب لي تعليق يظهر النفسيه نتاعو. عندي انا نقرا بها نفسيه السيد المستمع اللي كتب بالحق. قال البرنامج هو مش على هذا البرنامج وقتها، فما برنامج من البرامج غير جدي، وانتم تفدلكوا وانتم الكل. سيدي الكريم، لولا الابتسامة لعدينا حياتنا الكل نبكي ونغردو. بريمو. اثنين، عنا في إذاعة فاقس من البرامج الجدية الشيء الكثير، فقط إن شاء الله تكون أنت في كل في كامل معناها الوعي باش نجم تواكب القيمة متاع نوعية برامج اللي يمكن سيادتك تراها قوية برشا. قد ترى انت البرامج ربما مثلا نقول كيما اليوم مثل شنو رايكم ولا حاجة، ولا برامج تربوية اللي تحكي على العلاقات الإنسانية، اللي تحكي على الفوندو متاع النجاح في الحياة. قد تراها انت ما هي الضرورية، مش كيما مثال يمكن نحكيه في برامج علمية أكثر ولا إخبارية ولا سياسية، كما أنا مثال فهمت من سيادتك تحب ياسر البرامج السياسية. نحن في حاجة لكل أنواع البرامج سيدي الكريم، والإذاعة ما تنجمش تكون إذاعة من الصباح لليل، معناها تحكي كان في السياسة ولا تحكي كان في الاقتصاد ولا تحكي كان في الرياضة. لا، الإذاعة هي متنوشة، فما اللي يلقى روحه في البرامج الاجتماعية، فما اللي يلقى روحه في البرامج الاقتصادية، وفما اللي يلقى روحه في البرامج الكل. خاطر يقول لك أنا الإذاعة ثقفني، الإذاعة تخليني نعرف إش فما وإش ما فماش في العالم، حتى لو كان أنا قاعد في بلاستي وما تحركتش في هذا الكل. يا سيدي، هذا لا ينفي أنه نسمع أحنا بالطبيعة أراء السادة المستمعين بكل إصغاء، ولكن وقت ما نحسوا فما تطرف كبير في الرأي نولي ونقولوا معناها يزمنا نتجاوزوا باش نعملوا حصتنا اليوم من شنو رايكم، اللي موضوعها موضوع عنده علاقة ربما بالفترة القادمة، فترة العيد، فترة العطلة إن شاء الله عدك بينا، معني مش ندخلوا في عطلة صيفية. فترة إنه التونسي من طبعه يحب اللمة ويحب الفرحة ويحب التزاور ويحب كل شيء. ولكن نحب نسأل، زعمة تأثر ساعات الإمكانيات المادية على العلاقات ما بين الناس؟ هذا هو موضوعنا اليوم. تأثر الإمكانيات المادية على العلاقات ما بين الناس، على المشاعر، على المعاملة، على التزاور، على مكانة العبد عندي نجم تأثر. نحكي في الموضوع هذا على خاطر كما قلت لكم داخلين على عيد، داخلين على عطلة، برشا عائلات فما اللي تقول لك أنا ماذا بيا نجيب نضيف خويا واختي وبنت عمي وبنت ولد عمي كما كانوا قبل يعملوا. أما يا خويا الدنيا غليت، ما نجمش، الدنيا غليت، يحب لهم الحق الضيافة تصرفني شهر. وفما اللي يقول لك لا، لا ما عندوش علاقة لا بالدنيا غليت لا رخصت، هاتي جوا بحذايا ومن بعد تو كل شيء يبقى اسمها. انتم شنو رايكم في الموضوع بكل واقعية؟ الموضوع هذا راهو اقترحته عليا معناها سيدة كريمة، قالت لي انا العطلة تجي وانا نولي على عصابي. قلت لها علاش؟ قالت لي انا راجلي يحب يستدعى اخواته وهاو صغار اخواته هاو الكل. هي قلت لها هذا النهار المبروك، مال انت لويش عاملين القدار ولويش فرحانة بدارك الكل؟ ايه قالت لي اما اللي لمدوا انا وانا نبدا نتقوند ونستحفظ ونقول باش نبرد حاجة للصيف ونحب نبرد نعمل حاجة في داري، تقول لي لا يجي راجلي يعمل لي العكس تماما، اللي لمدهم الكل ترسيلي خرجهم باش نضيف له اهله وما لي. هي قلت له انت اهلك وما ليك؟ هي قالت لي يجي وما مش كيفهم. موضوع الحق للنقاش اش معناها؟ معناها خاطر اذا كان الامور الماديه ساعات تصعب شويه معناها نبداو نقطعوا في علاقات بعضنا على الاخر معناها. هذا هو موضوعنا اليوم، 70-164-280 هو الرقم اللي تتواصلوا به معانا في المباشر. تلقاو فريد عبد الجواد مشكور جدا يستقبل مكالماتكم الهاتفية. شعلنا آخر عنا الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، نجموا تدخلوا راديو صفاقس، تدخلوا تخليوا لنا رأيكم. كما زاد أيضا نرحب بكم الناس الكل اللي تتبعوني في اللايف المباشر معايا في صفحتي الشخصية، نسلم عليكم الكل كما غربي كوثر وكما وردة الزهراء وكما درة البهلول وكيما زهرة السلامي اللي ديما معانا وكيما كل حد يتبعنا ويشجعنا وحتى كي ينقدنا يعطينا قراءة واقعية وساعات يعطيونا حتى المقترحات. مرحبا بكم الناس الكل. ليكيب كامل متاع الإخراج يسلم عليكم. مش ننسى فما واحد برك نحب نتعمد أني ننساه، لكن نحب نتذكر هكا وبقوة أمير الجاموسي، نحب نتذكر وبقوة أنور بوجلبان، نحب ننسى وبقوة إنه طارق بكور هو اللي الأولاد قاعدين معاه وهو اللي علم، ما نقولش معناه هو معاهم في الستاج ولا في الفورماسيون خاطر هما ما شاء الله عليهم يلسون كومبيتون، ولكن تو حكاية براتيك وبرا هو حكاية خفة وحكاية كل شيء. وما شاء الله طارق بكور معناها أحسن معلم وأحسن أستاذ في الأمور هذه ما شاء الله. الحق معناها كل تفاؤل صحاك الشو يا أنور، بالله أغلبه ودروش مش يعديل يا أنور يا صحيت يا أنور.
2: مسكو الختام
1: والله شكون مركة ما نعرفش.

التسعة واربعشرين دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل والتحية ما توصلش من عندي برك. أنا خلي لي موسيقتي معايا أنور يا باهي. التحية راهي توصل من ليكيب الكل، توصل من زملائي الكل، توصل من أحبابنا الكل. أنا تحية خاصة لشكري بالخوجة هكا. نفرح كيف يدخل محلة دخلتوا علينا في استديو، حتى بكري قال لي كلمات ما هزلناش المورال، معناها برشا احنا بنات الاذاعه الخطر عاودنا معلومه، ولكن دخلتك علينا يا شكري تزيدنا فرحه وتزيدنا وهره وتزيدنا قدر. وان شاء الله ديما يا ربي الناس الكل ان شاء الله حيه بالف خير، وان شاء الله يا ربي دوم علينا نعمه الصحه. اسمع يا سيدي اش معناها بكور تخمسه؟ اش معناها انت عندك العقليه هذه على روحك؟ قال لي على روحي مش على حد. ربي يحفظكم، وان شاء الله مش نمشي وعاد بشويه بشويه الموسم الاعراس والموضوع بيدو راهو ينجم مش ينجم يعني اكيد جدا زاد يمس حتى العريس اللي هو الامكانيات الماديه ساعات تنجم تاثر على العلاقات ما بين الناس، على التزاور، على الضيافات، على المحبه، على القعده مع الاصحاب، على يعني تو بعد نزيد نتعمق في الموضوع. ولكن قبل ما ناخذ دفعه من المكالمات الهاتفيه ما نعرفش اذا كان ستاندر حاضر، مرحبا يا وفاء، اذا كان فما مكالمات هاتي عديهمنا. خليني نعمل تحيه الساعه اولى لشكون عندي عيد ميلاد. خليني نقول الميسه لفقي اللي اليوم عملت 25 سنه، نحب نقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا ميسه، ان شاء الله كل عام وانت ناجحه، ان شاء الله يا ربي نفرحوا بالتخرج نتاعك نتاع الماجستير في علوم الاعصاب والبيوتكنولوجيا، ان شاء الله تكون متميزه وتكون ناجحه وتفرح ماماتك جيهان وبوك رمزي وخيتك مريومه، خوالك الكل، ماميتك، الناس الكل اللي يحبوك، زاده محلاها فرحه النجاح. علاش؟ على خاطر زاده كيما شيما الشعري اللي هي انا نعرفها انت تقولوا خيتي، معني كيما جيهان كيما ندى الشعري سيده المديره اللي مباركولها برشا بنجاح بنوتتها، بالدكتوره شيماء اللي قلت لها شيماء غير ولي طبيبه، خلينا نمرضوا خلينا نتفكروا رواحنا شنو ما القطايع اللي طايحين اون بان مادام وليت عنا طبيبه هكا منه فينا، ان شاء الله ربي يحفظهم. ولكن انا اللي نعرف ما شاء الله كيما شيماء كيما ميسة نعرفهم وخيات حنينات، ربي يحفظهم ربي يبارك فيهم، ان شاء الله ديما الفرح فرحة النجاح وبقية الأفراح يا ربي ان شاء الله ديما في دار الشعري، ان شاء الله بحياة مامي حياة اللي نقولها ان شاء الله باللطف، ان شاء الله اللي يورينا فيك سو، ان شاء الله كل ما يعطينا باللطف، ان شاء الله كل ما يعطينا بالفرج، ألف مبروك. نحب نقولها انا الحق محلية ساعات الخالك يبدا كي بو، حتى ساعات مشاعره أقوى من البو، قديش نفرح أنا كي نلقى خال كيما حلمي كيما رمزي، خليلة كيما جيهان، قديش فرحوا بنجاح شيمة، قديش فرحوا لأختهم ندى، قديش فرحوا للعائلة. والنموذج هذا راهو موجود في برشا عائلات، موجود في برشا قلوب، وساعات راهي فما ظروف، راهو فما اللي يفرحنا برشا، يفرحنا بال من قلبه، ولكن ساعات الظروف تتغير تخليه يمكن ما يكونش معانا، ولكن ديما نفرحوا رانا مع الناس الكل. شريفة معاكم في شنو رايكم؟

0: انا راني كي نجبد عن نجاح وعلى فرحه نجاح نتاثر، معناها خذوها كما هي، كل حد وتركيبته. انا من الناس ومنسى اللي نتاثر يا انور كي نبدا نخدم غير موسيقى تحتي، ونتاثر معناها كيف نبدا نحكي عن نجاح وعلى فرحه نجاح. ربي ان شاء الله يكرمكم الناس الكل، كل ما ننجح في كونكور الريزيدانا يا ربي ان شاء الله الف مبروك ليه، لعائلته، للناس اللي تعرفوا محليهم دكاترتنا الشبان زيدا، ايضا العقبه ان شاء الله البكالوريا، نفرحوا لهم ونبكي لهم كيما هكا معناها، وكان وعدكم بكيه مزيانه، بكيه متاع فرحه. ولكن خلينا نسكر الملف في هذه القوه وين، معناها يعني في لحظه نكون نبكي اوب سي مسحنا دموع، ندخلوا في الملف الموالي، الملف ولا الموضوع، موضوع النقاش. نحب نحكي هنا على الامكانيات الماديه، تنجم تبعد ما بين الناس، تنجم تخلي ساعات العائلات تنقص من التزاور، تنجم تخلي فما فروحات تتلغى على خاطر الامكانيات الماديه. ماذا بيا ناخذ رايكم انا في الموضوع هذايا، ونرجع ونقول لكم الموضوع طرحته على ضوء نقاش صار انا ومستمعه، كيفاش قالت لي انا نعدي فتره كبيره معناها نلمد نستحفظ نتقوند، قل لي ومن بعد دوب ما تجي عطله ولا حاجه راجلي ما غير حتى ما يقول لي اوب يعمل هكا، يستدعى لي خواته، يستدعى لي فاميلته، يستدعى لي الناس، كي نقول له كيفاش تعمل هكا وانت وين تعرف عنا ولا لا، يقول لي انا على البالي بيك خبيت في الكونجيلاتور، وعلى البالي بيك عندنا فلوس، وعلى البالي بيك. قالت لي معناها مدام شريفه ولا لي مشكل. شنو رايكم في الموضوع؟ مانيش مطالبه كيما قال لي بكري قيس، ماكش مطالبه تعطي رايك، كي نحب نعطي رايي حتى شويه مش برشا. ساعات هل لانه الظروف معناها ولا المقدره الشرائيه تحسها تضعف ولا ضعفت، نحب ولا نكره معناها الدنيا غليت والكل، هذا ينجم ياثر على نظرتنا لبعضنا في العائله، على علاقتنا باصحابنا باصدقائنا، على اني نمشي نهني، على اني نفرح صغير نجح ولا اني نفرح صغير عنده عيد ميلاد، لا نولي ما نمشيش وكها ونقول باش ما نهزش باش ما نفرحش، والا لا نجم نشدوا العصا من الوسط هكاها. قالوا لي ما تعطيش رايك، مانيش عاطيه رايي، ولكن ناخذ راي السيد المستمعين ونقول الو على السلامه. مرحبا للتليفون لول، مرحبا.
1: الو
0: على السلامه خويا.
1: السلام، شنو احوالك مدام شريف؟ شنو احوالك؟
0: الحمد لله. شنو احوال خويا؟ صحه لاباس؟
1: لاباس الحمد لله. شنو احوالك انت؟
0: الحمد لله. شكون معنا؟
1: معاك خالد مهربي بن مصباح مستخير.
0: سي خالد بن مصباح
1: مهربي بالسخير.
0: انت تحب تقولهم الكل لقب الكل؟
1: اي
0: بيعاودوا لي
1: نقولهم الكل.
0: لا وين اسعد والشرف لينا، يا هيت خلينا نكتبوا الكل. خالد المهربي،
1: خالد المهذبي.
0: المهذبي
1: المهذبي بن مصباح.
0: بن مصباح سامحني انا لوزينات على قدم ولا
1: لا لا لا
0: مسخيره. مرحبا مرحبا بخويا الغالي.
1: الحمد لله.
0: كي نقولوا سخيره احنا كي نقولوا سخيره نقولوا الدلاع في الصيف ولا لا؟
1: لا مش بالضروره سخيره، تنجمي تقولي حتى الفصفات، تنجمي تقولي التلوث، تنجمي تقولي القمح والزيتون وكل شيء.
0: خاطر ما نعرفش علاش في الصيف
1: مخصصين مدام شريفه في كل شيء.
0: ما هو مش كان انت عاد احنا التوانسه عندنا كل شيء ومخصوصين في كل شيء.
1: لا لا نعرف، وما اما الميزه
0: مخصوصين ما بين قوسين يعني، بمعنى كل شيء غالي علينا، معنى احنا الحوت في بحرنا ونشريوه غالي، والدقله في نخلنا ونشريوها غاليه.
1: مدام شريفه ثم حتى يبدا الانسان عنده كل شيء اما متروك. والحديث يطول ومش موضوعنا.
0: ميسالش لا ميسالش، خليني نعتش بي خندرتشو. ايه سي خالد
1: من خلالك انت مدام شريفة نحب تقدير خاص للرعيل الوسط. انا توراجل في الستيني والمنتسبين للإذاعة، لان الإذاعة العمومية إذاعة الصفاقس راهو صرح عظيم، صرح كبير معناها تربينا عليه احنا تو في جيل معناها العقد السادس من عمرنا. انا نقدم لك روحي كبحار.
0: مرحبا خويا.
1: اول اذاعه نفرصها نفرص الاذاعه اللي نصبح عليها، اللي نصبح على قرانها، نصبح على برامجها، على موسيقتها، على فيانتها، على جاموسيها، على كل شيء. من خلال هذا الكل حبيت نمرر اللي هالصرح هذا راهو ماهوش حكر، هي مؤسسة عمومية. أولا ما هيش حكر مثلا على مركز في صفاقس ولا ثم 18 معتمدية ثم حتى بالتوجه الجديد هذا الأقاليم، لكن اللي نكبر فيكم وخاصة من أمثالك مدام شريفة اللي تتطرق للمواضيع التعنينا، خاصة العائلة هي اللي تضربت. العائله معناها انه مش برشا مواضيع اخرى نقولوا له اللي ضربت راهي العائله مش كان في تونس هو في العالم وفي الوطن العربي المسلم وخاصه التونسي. باش نتحججوا بالجانب المادي
0: صحيت
1: نقولوا لا الامكانيات ما فيها
0: محليه الديمارش نتاعك خالد ما شاء الله على خويا
1: شر ربي يستر وعز جلال الله مدام شريفه وعز جلال الله. انا جدي ولي الشرف فقير لكن عنده حشاك 5 بنات وخمسه اولاد اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ويسمعني السامعين الا برغم بابا كان معلم وكذا لكن اخوته لكن كي نتلموا بال50 وبال40 حفيد
0: بسم الله ما شاء الله
1: البركة يا مدام شريفة اللي نحب معناها نحسها تو بعد 40 سنة و30 البركة هاك الزمان كانت لابدش المقفول هو مقفول معناها كنا نطيبه بقى المقفول متاع الكسكسي هو اللي تحط للكل تشبع الكل ونرقد الكل ويخرف ويخرف لنا جدي هالدنيا هذه كل تو بعد 40 عام اقسم بالله عندي حشاك 5 اخوة ربي يخليهم لي صغارهم الكل ينادوا مع الناس واحد ينادوا له ينادوا كل بابا وينادى كي تتربى على الجانب هذا
0: محليكم
1: ولا يثم شكون يتقلق يقول لك يا اخويا ياسر علي ولا مش كيف كيف البشر ثم اللي يحس الجانب البادي ثم المحس وثم اللي يحصل له فخر كبير كي يلقى داره معبيه من الاخوه ومن داره معبيه حتى يبدا محتاج ابى تحسيه عامل جو معناها شيء كبير هذا الكل راهو لازمه ارضيه راهو لازمه ما معناها نفهموا الدنيا مش فلوس راهي التربيه لو كان مقوموها بالفلوس ما ينجحش التعليم راهي أمن البلاد كي قوموه بالمادة ويلزمني صاروخ ويلزمني ما يصيرش الدنيا كل مربوطة ثم قناعة وثم ثقة في ربي وفي تربيتنا معناها راهو عندي دينار كي ما ناخذش به قهوة يقاوم 15% أما كي نقسمه على صغاروخ وتتلميم راهو تحس بفرحة فرحة عظيمة فرحة كبيرة راهو ما يعنيكش تقول لها مرت خويا قالت ولا أختي تقلقت ولا لا هذا كل راهو عادي في المجتمعات المتطورة والمجتمعات العادية كحالاتنا هم وصل عندهم التفسخ الخلقي احنا وصل عندنا التفسخ الخلقي لكن بنسبة اقل علاش لان الواعز العائلي كيما الواعز الديني راهو تحب ولا تكره مدام شريفة قاعد ربطنا وخاصة احنا البحارة موديما عندنا وحش كبير لعائلاتنا يخلينا كي نروحوا معناها الواحد يتفقد حتى صغاره يكبروا ما يفيقش بيهم هذا الكل نتمنى على المستمعين الكل الدنيا فانيه من الاخر لكن راهو اكل باهيه اللي تعملها في ولد عمك وفي خوك وفي خالك وخاصه فن الخايب من منظور نحن فيهم راك تو القصر بعد منام عين الواحد راهو يذكروه كان بالخير وكذكره الخير مش هينه ماهيش بسيطه ما يحسها كان الموجوع اللي وجع وضع بلاده وجع عائلته وجع كل شرب يبقي علينا الستر ومن خلالك نزيد نعاود نأكد شكر خاص لهالإذاعة واللي قايمين عليها لكن بمحبة راهو عنا فن وموروث فني عظيم مدام شريفة واللي كان ممنوع حتى باش يمر أنا نتحدى الدول العربية والأخوة الشقيقة نتعدى يمرروا عنا موروث ولا تراث عنا يعني ما يمرروش وخاصة في المؤسسات العمومية يا سيدي ومدام شريفة نحب برامجك أنت هي عامة وبرامج القيمين كيفك يا أخويا يتعمموا على المعتمديات حتى كما كان مريرة في الشر مريرة كذا لأن متأكدين هالصرح هذا متاع الإذاعة راهو متاعنا وسمحونا على الإطالة
0: خالد لقد أفهمتني لقد أفهمتني يا هذا والله محليك مستمع أنا هوني محتاج لتدخل فوري وسريع جدا من طارق بكور قل له عيط له يا أنور تدخل سريع جدا من طارق بكور كلمه أنور كلمه بالحق قل له يحط لنا هيك متاع بكري خمست انت على روحك عملت هناني 5 وخميس يا طارق المرة هذه نحبك تعملها على خالد المهذبي ما شاء الله ديمارش مزيان من المقدمة مشيت لي حليت برشا مواضيع وين نجي نحب نفهم موضوع نقاك حليت لي زاوية أخرى ما أقوى برافو كم نحن في حاجة لنوعية المستمعين اللي كيفك سي خالد
1: لا لا باس موجودين وخاصة في البحارة مدام شريفة
0: 5 وخميس عليكم يا خويا كهو ما كلت الحوت تجيب راي ما كلت الحوت تجيب سيدي خويا ربي يستركم ويحفظكم
1: تحياتنا للعاملين معكم الكل وربي خلينا
0: يعيشك يا خالد راهو كلامك أنا لو كان نقعد نتناقش معك

0: هيك يولي وقتها. شوف هما استثناءات وليست مبادئ يعني. نتجاوزوها. سي خالد بطول عمرك ربي يحفظ لك العائلة وربي يبارك فيكم الكل وربي يستركم ويحميكم وتوعدني ديما تكلمنا.
1: يا نوعدك مدام ومن خلالك عندي صديق كبير ياسر وتونسي فاضل ومناظر أنيس شلبي بحار وساعات يعمل طلع
0: هذا ويدعمنا شلبي من سيدي منصور الفوق
1: من
0: نتخيل
1: صحة من سيدي منصور
0: صحيت من ولاية فضة في الزون هذيك العبيد السماح ياسر سيدي وصلت التحية وربي يحفظكم إن شاء الله وربي يستركم خويا
1: وهو خدم وإن شاء الله ربي ينولوا حقوقه ويخدم حارس في
0: أمين
1: علينا توا
0: أمين
1: بتعرف
0: الموضوع نارك زين ربي يحفظكم ملا سي خالد وحدو شنو رايكم في حديثه والله نمشيو للمكالمة نمر 2 ألو عسلامة
2: ألو صباح الخير
0: مرحبا بأختي
2: نجوى بن صالح من الساقس
0: نجوى شنحوي للصحة
2: نحويلك شحال صغيراتك لباسه
0: كنا في نعمه الحمد لله تحت
2: كل عام كل عام عندك باك انت
0: انا مع الناس الكل انا كل عام عندي باك وكل عام عندي ريزيدانا وكل عام عندي تخرج وكل عام عندي مرحله ثالثه خاطر انا نعيش مع الناس
2: ان شاء الله تتحفني العام الجاي وتهنيني في ولدي في التخرج في المهندسين
0: يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ماهوش صعيب عليه ما شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله
2: ربي عندي في الامتحان يتربي وفقه وصيرت الكل ان شاء الله
0: امين يا رب امين
2: بارك الله على سي خالد ما شاء الله على التدخل نتاعو وضربنا في الصميم
0: والله.
2: معناها انا اللي خرجت منه الخلاصه ان المراه ولا العائله على الباز نتاعها قال لك جدي احنا ولدينا انا بالحق في لي مواقف يجيني راجل يجي بضيفين على غفله نجي نقول لا نقول ايه نقول ما شاء يقول لي لا عندك نعرفك ما تخليش
0: صحيح.
2: انا بعد نقول لا محليني كي واحد يقول يرحم والديك صحيح. ولا يرحم امك يرحم بوك في مجد لكن ساعات الطرف الاخر اللي انا نعامله بالمثل ما نلقاش نجي نلوم نلقى روحي لا انا عملت حاجه لله لكن الصحه لي لولدي البنت اللي هي تسكن بعيد الدنيا مواقف
0: نجوى ما وساعات انت تجي تلوم يا نجوى بالك شي هو ظروف وبالحق معنيها
2: لا لا حتى مثلا كلمة الحلوة حتى مثلا تمشي تاخذ قهوة عادية خاطر انا مش من نوع انا من نوع اللي صغيرات يقرا ونعرف نلتزم بروحي ساعات ويتي هكا ضيافة مثلا نقول لك انا نقول مثلا انا تو عندي 40 سنة معرسة
0: ما شاء الله
2: رحمتي
0: ربي يحفظكم
2: 35 سنة نعيد مع دار رحمتي ومع دار سلفي ومع الكل توفى حمويا وحماتي الله يرحمهم
0: شدينا
2: ديارنا لكن هيك لما مزيت متفقدتها ماذا بيا لكن الأخلاق تبدلت والعمر تبدل ما عادش عندك الصحة متاع قبل اللي كنت تجي مثلا 21 واحد يتلمد
0: ما شاء الله
2: الدنيا تبدلت
0: هو راهو إذا كان يتعاونوا 21 واحد راهو كالعادة معناها العلوش اللي يتذبحها يا الناس الكل مع بعضنا يد يد يد
2: لا لا لا سبيل للذكر ثم اللي تلقاها تقول لك هو محليك ومحلى تطيبك كما أنا مثلا
0: معناها يدخلوا عليك بالشكر ويخليوك في الكوجينة
2: نجي ناكل ما نلقاش من ناكل نجي روحي لا محالة الحمد لله لاباس وساعات تجي في العائلة نجي ظروف اللي نرى فيهم الخو والأخت يعرس تلقاه ما يودش دار أخته مثلا هي وده لها لكن نقول انا اذا كان ما تقدرش باش انك تعمل عرس بالضيافه اللي هي تناسبك في نطاق المحدود واش عندك في جيبك قص عرق وصيح دم اعمل صديق وكعب كيس وكعبه اما ما تعملش البارتي نتاع الاهل الام ولا البارتي نتاع الراجل
0: ما تميزش مثال اهل صحيح
2: وليت عندنا التميز وتم مظاهر وانا نقول راهي
0: مش احنا صعبناها على رواحنا زيد ساعات كان قبل نتذكر انا يا نجوى ونكمل معاك ونمشي للومضة إشهارية يا نجوى كان مثلا خلينا نشوف العريس قبل الحمام معروف شنو الحمام مرقة في صفاقس نحكي وبنبلوني الصباح ولا سفنج والناس الكل تضحك والناس الكل تحني والناس الكل معناه تحسك تو لا تو نهار الحمام يوصل بال 15 مليون لا ولا البرانشيت والنكري والفيليت وميل عاد وبيش يولي انستغرامابل وش بتبكلاوي اروحي
2: انا في دار حي وعادية وبنتي متخرجة بالتاز نتاعها
0: وبنتي
2: من تونس كي عرست عرست بطريقة نتاع الشخصية كسكسي بالحوت وقت المنيني وقت 2012 رخيص ناخذ ونخبي
0: صحيح.
2: وعملت كسكسي وعملت حنة في داري ما حبيش نكري دار وجهزتها بالباهي وجيت للعروسة قالت لي أم العروس أي نقسم وقلت لنا كل فريق من نحب شريك أنا بنتي نعمل لها نزول شخصي وأنتي قدام دارك عندك الزيق نجيب لك بنتي قدام الدار وفيتي بمو 12 سنة معرسة بنتي ما صارش بيناتنا نقاش
0: الحمد لله
2: إنسان حكمة
0: الحمد لله
2: ومعناها تعرف

0: انت ايش تعمل
1: صحيح صحيح تماذا تبع العبيد والله والله
0: كان ناخذ تيديج تيديج ولا
1: قلت لك ملايين ملايين ملايين ملايين
0: لا بليز ولا كان نحب نهز ديجان يا اخي انت كي تعمل تيديج وحمام كي بتديش كبار فيها
1: والله ويزغرتوا ويولولوا ويعملوا لك البخور مش قال لك لي سالي سالي اي نمشيو لومضه اشهريه ونخليك يا نجوى المزينه نجوى توعدني تعاود تكلمني ونزيدوا نحكيوا شويه مع بعضنا
0: نعاود نكلمك
1: باي نستناك يا نجوى يعيشك هات نمشيوا الاشهار خاطر سينو نقعد نتحل حطينا في الهدره يبر الكوره عندك يا انوره انت واميره ربي معانا ومع
2: في ام جي جمع سبتحات سومنا مع انتحات جيل دوش لوكس 250 مليليتر ب 3590 بعوض 5990 وصحن باللار 23 سنتيمتر دينار و 990 بعوض 3990 ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: 9:45 دقيقة ديما نسلم عليكم ونحييكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة صفاقس. بالحق قديش فرحانة بنوعية المكالمات وبنوعية التدخلات في موضوع اليوم اللي يتسبب ربما بالإمكانيات المادية باش ينقص من التزاور ولا ينقص ويقلل برشا في العلاقات الأسرية. تليفون نمرو 3، مرحبا. أهلا وسهلا بخويا الباهي. لا سكر لي الراديو وي. نعمل موال، نحس روحي ماذا بين نحب نغني باش نسمع روحي في الراديو. باه نخليك تنظم امورك، نمشيو للتليفون ونرجعوا لك، ما تعلقش. الو عسلامه.
1: الو عسلامه،
0: مرحبا بخويا.
1: عسلامه اختي شريفه،
0: اهلا وسهلا بك.
1: محمد بن سالم.
0: سي محمد، شنحوي الصحه؟
1: الحمد لله.
0: العائله لاباس؟ بكلكم لاباس
1: والله الحمد لله يا رب.
0: سي محمد، ايش قولك في اللي طول هاني داخل معاك في الموضوع راني. ايش قولك في اللي ساعات هو بيدو يحب يتجنب مثال القعدة مع سي محمد ومع الكل، يقولك شي بفارغ وانا نحشم، وانا نحشم لو حاليا معني نشد داري ولا ما نمشيش للقهوة على خاطر جي بفارغ، رغم انه اخلاقه سمحة ومحليه والقعدة معاه تطول في العمر.
1: والله أختي شريفة سمحني قبل كل شيء نحب تحية إقدار وتجليل الخوية خالد متاع الصخيرة.
0: ما شاء الله
1: رجع بي، أنا طوى عمري 64 سنة
0: ما شاء الله، نفس الجينيراسيون
1: ولكن لما متاع العيد ولكن لما وكل لما متاع العائلة. والله سمحني في سؤالك طوى نمشيله بعد
0: مثيلش عادي كله هو راه.
1: الحمد لله يا ربي، انا واحد من الناس سواء انا واخواتي نسكنوا بجنب بعضنا، نزلت عندنا لما تو نهار العيد، انا الكبير والكبير ربي ايه؟ نهار العيد الكبير اول علوش تذبح علوشي انا
0: ليقطع لكم عادة ان شاء الله،
1: يجيوا بكلهم يذبحوا لي علوشي بالرغم فهمت، وبعد يمشيوا بالعلوش بالعلوش فهمت. لما هذيك لكن ما لما بتاع قبل اللي حكي عليها سي خالد ما عادتش فهمت. والحمد لله يا ربي الحمد لله بربي سمح.
0: علاش ما عدتش؟ علاش ما عدتش؟ على خاطر ربما الامور الماديه واللي تتاثر على العلاقات في وسط العائله والكل.
1: والله ممكن، لكن الجانب المادي انا واحد من الناس نستبعد، وثم جانب اخر معناها
0: النفوس
1: والجريان الجريان ورا الدنيا والجريان الخدمه خدمه وكذا، راني تعب وعندي صغار يقراوا وراني لاهي بهيك لاهي بهيك
0: اي، لكن ما فما عطل يا سي محمد معناها مثال انت واحد من الناس تبرمج ساعات تستدعى خواتك الكل وتقول لما يا سيدي اليوم مش نتلمدوا على ما يكتب لي شيء.
1: والله والله عملتها قداش من المره فهمت،
0: هما ما عملوهاش.
1: لا لا لا لا يا عم
0: يا عم يا بي
1: ولا الساعه الحاضره والله العظيم صدقني كي يجي من العائله ولا من غير العائله يتعشى ولا يفطر بحدايا نفرح نشيخ
0: الحمد لله
1: هكا يجي خصنا كي يجي فجعي فهمت، يعرف شنو شنو اللي ثم
0: يعرف ظروفي كما تقول انت صحيت. بايش قولك في اللي مثال يقول لي انا والله كي يجيني حد نفرح به ونضيف ونخرج اعز ما عندي خاطر احنا تربينا على الكرم، لكن من بعد مثال نلقاه يحكي بيا والعباد ما عندهم شو هما عندهم معناه كيف الحسد معناها قولك انا مانيش فاهم معناه كيفاش نتصرف.
1: الله غالب الله غالب الله غالب. لا ثم ثم ثم ثم موجوده موجوده في في المجتمع بتاعنا موجوده، وخاصه خاصه ولات توا في العرس تلقى عرس ولا كذا تقدم لها عشاها وعشا صغارها وتلقاها 3 سنين وتقدر وتعطيه بلاطو نتاعه واموره واضحه، بعدوه يا ليام هكا اش عطاه واش عشاه كان ولدي خلاوه ما يكلش
0: فهمت.
1: موجود موجود بربي اختي شريفه
0: اخويا
1: سامحني نحس بك انك تحب تمشي لمكالمه اخرى ولا حاجه
0: لا نكمل معك ونمشي ليه عليه تفضل
1: بربي مش نخرج بك الموضوع كامل
0: ومش كنتي في الخروج هنا مش كنتي في الخرجات
1: نداء نداء نداء لك الخضاره ولك التجار على الاقل مثلا طول غلاء وسي
0: الغشه الميزانه
1: يرحم والديك او في الكيله والميزان يرحم بيك يرحم بيك يرحم بيك نداء من الاذاعه يهديكم ربي اوفوا في الكيله والميزان اعطيني حقي واعطيني وفي لي شويه كو.
0: صح أوكا سمعوا أوكا سمعوا أوكا سمعوا أوكا سمعوا إن شاء الله يعملوا به كلامك
1: شاء الله شاء الله شاء الله.
0: يعيشك سي محمد.
1: ومن خلال إذاعة فاقس مسبقا إن شاء الله الشعب التونسي والشعب العربي الكل كل عام وهم حيين بخير.
0: يعيشك سي محمد يبيه. ونهنيكم
1: بالعيد بالعيد.
0: لا عاد نحبوك تكلمنا نهارة العيد عاد نهارة الأربعاء تلقاني معاكم إيه في الدار دارك ما كمش نعملوا معايدات به يا
1: وقت يبدأوا أخواتي بحذية
0: صاحي كلمني وعديهم لي كل إن شاء الله ربي يحفظكم. يعيشك سي محمد. نرجعوا للمكالمة متاع السيد اللي كان بالليكو بكري. ألو عسلامة. والله مازي إيش نعمل. لا خلي تنقل وسكر راديو. عسلامة.
2: ألو ألو عسلامة.
0: سكر راديو سكر راديو. واحد اثنين سكر راديو. ثلاث ما زلت نسمع في روحي. نعتذر منه السيدة. نمشي المكالمة الأخرى. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
3: صباح النور.
0: نهارك مزيان.
3: نهارك تفتح وقلبك مرتاح يا شريفة.
0: استنيني استنيني فما حاجة على وزن التفاح في الصباح. نهارك أوي. تفاح
3: وقلبك مرتاح.
0: قلبك مرتاح فما حاجة أخرى نسيتها أنا ولا القوارص على الصباح وفما حاجة كيما في غنية ديكي ديكي كانت تذكرها.
3: أيه.
0: المهم الحاجات المزيانة الكل حتى أنا نقولهم لك على الصباح مع التحية لكل من قاعد يتواصل معنا بالطبيعة.
3: عايشك ونقول لك كي جيتينا مرحبتين كي جيتينا شرفتينا. أنا المرة شفتك كي قلت لك راكي أيقونة إذاعة الساقس معناتك بصحيح
0: حبيبتي.
3: وأنا تعجبني شريفة في تدخلاتك إنك تعطي الإنرجي للناس الكل إنك بالضحكة والابتسامة إنك تعالج كل المواضيع وبكل شفافية ثم حتى شيء معناتك مخبي.
0: الحمد لله الحمد لله. هو إرضاء الناس غاية لا تدرك ولكن الحاجة الباهية في إذاعة صفاقس ولا في برشا إذاعات بالطبيعة هو فما اختلاف حتى مع رو كل برنامج بشخصية اللي قدم فيه دونك واحنا ماناش الكل كيف كيف دونك كل حد وشخصيته.
3: لكن احنا نحبوها الشخصية هذه.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: على بالك انت عندك جمهور كبير
0: حمد
3: برشا ناس تكلمني وتسأل على برامجك وقتش
0: حمد لله كلهم استنى ذكرني في الاسم برا حبيبتي.
3: انا زهره المحمدي من اولاد
0: زهيره كنتي. زهيره المحمدي صحيح تكلمتني صحيح تكلمتني نهار الاربعاء زيدا يعيشك. اللي يسألك على تو بول مومون برامجي بول مومون عندنا الاربعاء والجمعه الاربعاء الدار داركم العشرة نصف النهار والجمعه من 9 ل 10.
3: فما بنية اسمها سامي عدلات اللي هي من المحرس تكون في مخفى نوجه لها تحية كبيرة اللي هي مواظبة على برامج شريفة.
0: نسلم عليها برشا وربي يحفظها
3: وهي ديما تسلم عليك برشا
0: وإن شاء الله ديما نكونوا في المستوى حبيبتي
3: إن شاء الله.
0: زهيرة.
3: أيوة
0: زهيرة.
3: أيوة
0: منحبش نضيف ولا منحبش نمشي ضيفة خاطر الدنيا غالية والمقدرة الشرائية تفرعست والأمور ما هيش.
3: أيوة.
0: والكلام هذا باهي وإلا لا.
3: شوف يا مدام شريفة
0: أروح.
3: احنا تربينا الجود الموجود. انا كي يقودني ضيف ولا يجيني حد على غفلة باللي قدرني ربي. ما تنجمش انت يجيك انسان على غفلة وترخي عينك فيه ولا ما تضيفوش ولا ما تفكروش ولا لا لا لا هذه حاجة باللي قدرك ربي راهو باللي عندك باللي عندك. احنا ما شاء الله ولله الحمد احنا خمسة سلايف وامي بحرية ام العيلة الكل ربي ان شاء الله يطول في عمرها.
0: امين.
3: ما شاء الله وليداتها ديما بحداها كنينها كيف اليومنا هذا عندنا اللمة في المناسبات في الافراح في الاعياد في كل مناسبة
0: الحمد لله
3: مع بعضنا.
0: الحمد لله.
3: اللي يمرض نوقفه مع بعضنا في كل شيء في كل شيء. احنا خمسة سلايف اعتبارة خمسة اخوات حشايني متعشرين ولله الحمد ولله الف حمد والف شكر
0: ونعم بالله.
3: تحية من سيدي علي السي محمد السي المختار الزوجي في لاف عادل
0: مازال واحد اخر مازال واحد اخر لا كمل سميت اربع كمل
3: وسلفي الله يرحمه في الهادي
0: عائلته معناه عائلة سلفك الهادي صحيت
3: ايوه الحد الان متعشرين صغيرتنا اعتبار اخوات اعتبار اخوات
0: واضح.
3: وانا اللي نسكن مع امك بحرية وديما مع بعضنا ولله الحمد
0: ربي يبارك فيكم ان شاء الله يا زهيرة وربي يحفظكم ويستركم يا زهيرة الباهية. يعطيك الصحة. هي جاوبنا الدرصاف على حكاية التفاح والصباح تقول صباح التفاح والورد الفواح والهم المنزاح والقلب المرتاح. تهبل يا درساف، صباح الخير والبركة والرباح، صباح الضحكة والأفرح للناس الباهية والناس المليح. ويا فتاح ويا رزاق ويا ربي العمال عليك، نهاركم سعيد. محلاه التجاوب متاعك يا درساف، منوش تسلم علينا الناس الكل وتقولي أنا مش نحكي علمة، عندي مرت عمي يعجز اللسان على الكرم اللي عندها، دارها ديما محلولة ديما معبية بالضيف، ما ثماش نهار يتعدى ما غير ضيفين. هي تو مريضة، ربي يفرج عليها وربي يلطف بها ومعاه هكك، وتقول بربي إيجا وطيب كيما العادة، ونحب الدار ديما مليانة بيكم، ربي قيمها سالمة. كمال البريدعي نسلموا عليه، هنا مدام منصورة جويدة تقول الماديات راهي تأثر على العلاقات الأسرية وعلى كل الأقارب والصحاب، لأخاطر وقتنا ولا وقت مظاهر تباهي، كمال والكمال لله. نمشي تليفون آخر. ألو عسلامة، قديش من تليفون مازالوا؟ ثلاثة قد يصعب زوز، باهي زوز قد يسهل. أي هيت. ألو عسلامة، مرحبا.
4: ألو صباح الورد.
0: أهلا وسهلا في طيمة من الصخيرة.
4: لا مانيش طيمة من الصخيرة
0: والله، الصوت كيما صوتها.
4: معك رؤى من رقيب مدام شريف.
0: ها رؤى وخيتي شنحوالك؟
4: الحمد لله.
0: ها شحال الرقيب لباسة؟
4: الحمد لله
0: الحمد لله. أرؤى قلي بالحق، اللي يقول لك ساعات الأمور المادية تنجم تأثر حتى على التزاور في وسط العائلة مع الصحاب مع الكل ولا لا؟
4: لا يا مدام شريفة ما تأثرش بالكل زيادة.
0: بالكل
4: بالكل. اللي فاضل يزازي لما راهي كل شيء في الدنيا هذه مشي معنويات، وما هيش فلوس راهي لما يا مدام شريفة.
0: ما هيش ديما فلوس،
4: ما هيش ديما فلوس، ضحكة وكلمة باهية وكلمة تكون من القلب تفرحك، وكلمة تطلع لك معنوياتك وتجيب لك الطاقة الإيجابية، هذيك هي اللمة راه.
0: هي ما احلاك يا رؤى، وجهة نظر أخرى وحتى أنت لخصتها بطريقة أخرى. يعيشك يا رؤى، كل عام أنت بخير، ونحبك ديما تكلمنا راهو في العيد وما غير عيد وفي برامجنا الكل يا رؤى الباهية.
4: يعيشك ربي يخليك إن شاء الله، ربي يخليك تحياتي لكم.
0: يعيشك يعيشك رؤى. بعد رؤى يجيني مساج هنا يقول لي المهم اللمة والضحك والهبلة حتى على الفواضل متاع الفطور. يعيشك دكتورة أمينة ويعطيك صحة على التدخل ويا نعملوها. هاي برا نمشيو لتليفون آخر. تليفون نمرو عندك تليفون ولا سيد المخرج أمير؟ ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة،
0: نهارك مبروك.
5: لاباس انتي؟
0: أنا في نعمة مدام تحت لطف ربي.
5: جلال قلال معك
0: سي جلال، شنحوالك؟
5: لاباس.
0: وختامها مسك معك سي جلال.
5: أنا ما نطولش عليك خاطر راهي الدنيا ما غير ما نافقوا بعضنا.
0: باه
5: الكل. أنا عشت تمشي قد ما عندك فلوس تسوى في الدنيا هذي. فهمتني؟
0: إي
5: أنت بعد ساعة تمشي الفرح. أنا نلاحظها معناها في سالة يدخل كفلان هو نعرفه ما دمتها وشي مجرى أما عنده فلوس. الناس كل تقفلوا عسلامة سفلان سفلان. يدخل واحد زوالي
0: ما يشوفوا حد،
5: يقعد على طوله وما يرى حد.
0: فما وفما
5: لا نغلف
0: ما يتمشي لهمش النوعية هذا، ما يتمشي لهمش.
5: أنا روحي راني أنا الحمد لله
0: صحيح. لا لا نفهم نفهم. أي
5: الدنيا اللي قلت غير هذا يروا ينفق فيك. الدنيا فلوس
0: دنيا
5: ما عندك فلوس
0: إيه، أما حتى في وسط العائلة حتى مع العائلة
5: حتى مع العائلة
0: معناه أنت يجيبك مليان ينجم أخوك ولا أولاد عمك تولي باهي ويجيبك فارغ. لا
5: الناس كل تجري في شرتك حتى في الاستدعية استدعوك أنت الأول يجيوك الأخر استدعى بالتليفون.
0: واضح واضح، لخصتها وجبتها من الأخر في وجهة نظر زيدة أيضا فما وفما. أنا نشكركم بالطبيعة ونعتذر من بقية المكالمات، حبيت نختم بالمحبة ما نخلطوش ميسيلش المرة الجاية تو نبدأ بها في في في برنامج آخر. اللي نحب نقولكم هو محليه العبد كيكون جيبه مليان، ولكن يا معبيد جيبهم مليانة، نفوسهم ممشومة، قلبهم ممشوم، عقلهم ممشوم، حتى لو كان يذبح لك كل نهار بركوس ما تنجمش تقعد معاه حتى لحظة. أقولها وأمضي. تحياتنا لكل من قاعد يتواصل معنا حتى على صفحتي الرسمية. أستاذ محمد مسمودي سلم عليك برشا، نشكرك برشا على تفاعلك وعلى تواصلك معنا، إن شاء الله كل عام انتم حيين بخير. أنا نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة، ونخليكم بعد شوية مع الأخبار ومن بعد مع الكلم الطيب قيس القارة وسيد أحمد بوشحيمة. لوين نتقابل معكم؟ نتمنى نسمع لكم كل خير. بسلامة.

0: ورايكم
1: شنو ورايكم.
2: لو كنت كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف.
3: انا سنجل من غير ليه والمرتبطين خدوا ايه.
1: شنو ورايكم
4: شنو ورايكم
1: شنو ورايكم
5: حاسس

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم في طرف عالية الصالون المتوسط للفلاحة والصناعة الغذائية بصفاقس. تنعقد اليوم ندوة حول التقنيات المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر من حيث الجودة والمردودية ببادرة من مجموعة إيطالية رائدة في مجال الابتكار وبمشاركة عدد من الخبراء الدوليين. يختتم اليوم بصفاقس مشروع إمبلان توميكس الذي تنجزه جامعة صفاقس بالشراكة مع عدد من الجامعات الأوروبية لتمكين الطلبة والباحثين الشبان من تقنيات حديثة لتطوير البحث الفلاحي خاصة في مجالات الزراعات الكبرى من أجل تحقيق مردودية أكبر وزراعة مستدامة. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال في طريق جريمدا من كيلومتر 1 إلى كيلومتر 1.5. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم في بيانات متزامنة بمناسبة الذكرى 78 للنكبة أكدت تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في العودة وتقدير المصير ورفض أي شرعية أو سيادة للاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشعر بارتياح أكبر لو حصلت الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب من إيران، وبرر ذلك بأسباب تتعلق بأغراض دعائية على حد وصفه. أعلن جيش الاحتلال اليوم عن مقتل أحد جنوده في لواء جولاني ليرتفع عدد الجنود الصهاينة القتلى منذ أعلان وقف إطلاق النار إلى 6، كما أنذر المحتل سكان 6 بلدات لبنانية بالأخلاء قبل استهداف مواقع بها. قال وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم أن حكومة الاحتلال ستستمر بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة دايمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة حلقة جديدة من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اليوم الجمعة 28 ذو القعدة 1447 للهجرة النبوية الشريفة، 15 مايو 2026 ميلادية، 77 يوم في فصل الربيع. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: الظهر نصف النهار 20 دقيقة، صلاة العصر في 3:59 دقيقة، صلاة المغرب في 7:16 دقيقة، صلاة العشاء في 8:53 دقيقة. تحية كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العصف التقني على الكونسوليت الثنائي منعم جمل أمير الجاموسي. هذا الصباح فريد في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70-164-280. ارسالتكم القصيرة توصلنا بإذن الله على الرقم 5-33-537. مرحبا بالجميع في صفحة البرنامج على الفيسبوك بالعربية الكلمة الطيب كل يوم جمعة، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاقس راديو سفاقس بالفرنسية مينيسكيل. ومرحبا بكل مشاهدينا ومستمعينا ومحبينا في كل الدنيا على www.radiosfax.in. الكلمة الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. نبدأ حصتنا كالعادة بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدي وحبيبي محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام. اللهم يا الله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم أنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا الله، يا من لا يغفل ولا ينام، اللهم خذ بأيدينا إلى الرشد، ونجنا اللهم من كل ضيق ونكد، ولا تشمت فينا من خلقك أحد، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونفوض أمرنا إلى الله، هو مولانا ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل يا مولانا مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبت باليقين قلوبنا، وزين بالحياء سلوكنا، وحصن بالعفاف فروجنا. اللهم حبب إلى شبابنا العفة والفضيلة، وكره إليهم الفسوق والرذيلة. اللهم كلنا ولهم خير دليل، واسترنا وإياهم بسترك الجميل، يا ذا الستر الجميل والفضل الأثيل. اللهم واملأ قلوبنا بحبك وحب من يحبك، وجنبنا الفواحش والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل تقواك زادنا، والثقة بك ذخرنا واعتقادنا، وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم واكفنا شر الظالمين، واكفنا شر الجاهلين، واكفنا يا مولانا شر الخائنين.
0: أمين.
1: اللهم من أراد بنا وبهذا البلد خيرا فأيده بالنصر والبركة والتمكين يا رب العالمين.
0: أمين.
1: ومن أراد بنا شرا فاجعل كيده في نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا
0: آمين.
1: رب العالمين.
0: آمين.
1: اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، واهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين، ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين. اللهم واشفي مرضانا،
0: أمين،
1: وعافي مبتلانا، وارحم برحمتك يا ربي والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين، واجعل الجنة مأواهم ومأوانا يا رب العالمين.
0: أمين.
1: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه، ولكل من أوصانا بالدعاء، ولكل الذين وعدناهم بالدعاء. اللهم أعطي الجميع سؤلهم،
0: أمين،
1: وحقق لهم مأمولهم، واجعل لنا ولهم ولجميع المؤمنين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: 18 دقيقة بعد العشرة، نجد لكم التحية والسلام الناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيبة في حلقة جديدة. جديدة قديش؟ جديدة قديش رقم الحلقة؟ عدد قديه؟
1: 766 ما شاء الله.
0: 766
1: ما شاء الله. الله ربي يزيد ويبارك.
0: أمين يا ربي الله كريم.
1: تاريخة
0: تاريخ
1: ما شاء الله،
0: تاريخ
1: الحمد لله،
0: تاريخ وجغرافيا وتربية مدنية وتربية وتفكير إسلامي وتربية اجتماعية ومحبة وعشرة. الحمد لله ولله الحمد،
1: محبة وعطاء جميل
0: ولله الحمد يا رب يزيد ويبارك. نذكر برقم هاتفنا للأصدقاء لخيان ولخيات اللي حبوا يشاركوا معنا في المباشر إن شاء الله بإذن الله كالعادة بعد الساعة 11 وبلاغات الوفيات، معناتها الساعة الثانية مخصصة لكلها لتليفوناتكم ولإرسالياتكم القصيرة، إرسالياتكم اللي توصل على 5-33-537. تجمو تخلي سؤالكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة، ولا في الصفحة الرسمية لإذاعة سفاقس راديو سفاقس بالفرنسية مينسكول، وتتصلوا بينا باش تكونوا معنا في المباشر على 70-164-280. قبل ما نمشيوا للفقرة الرئيسية اليوم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤال الحصة يا أحمد.
1: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته
0: واهتدى
1: بهداه.
0: أيوة.
1: سؤال الحصة يقول: من هي المرأة الوحيدة التي ذكرت باسمها في القرآن الكريم، وبماذا تميزت على مستوى القرآن؟ المرأة هذه بماذا تميزت على المستوى القرآني؟
0: واضح، هذا هو سؤال
1: هذا سؤال الحصة.
0: نعم،
1: الإجابة بعد في آخر الحصة نعطيه الإجابة كاملة مفصلة
0: كالعادة.
1: موضوعنا اليوم
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: ومن خلاله سنتحدث إن شاء الله عن فضل الأيام العشر من ذي الحجة اللي احنا على ابوابها.
0: نعم،
1: يعني ان شاء الله
0: اليوم 28 ذو القعدة،
1: اليوم 28، غدا 29، وغدوة في المغرب يقع رصد هلال ذي الحجة ان شاء الله، واذا كانوا صح ما كانش يخرج الشهر 30، لانه حسب الحسابات الفلكية شهر ذي القعدة يخرج 30، والله نعم اعلم. إذن صدق رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، يقصد بها الأيام العشر من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
0: نعم،
1: صدقت يا سيدي يا رسول الله. إذن الحديث هذا النبوي اندل على شيء، فإنما يدل على عظمة هذه الأيام المباركة وعلى أفضالها العميمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمل الصالح فيها أحب إلى الله
0: من الجهاد،
1: من الجهاد العادي، إلا إذا كان جهادا فيه تضحية كبيرة كالإنسان الذي يأخذ كل ماله ويخرج في سبيل الله، فيبذل كل ذلك المال ويبذل روحه في سبيل الله، هذا أجر معنى عند ربهم يرزقون هذوما الذين يقتلون في سبيل الله. إذن الحديث يدل على عظمة هذه الأيام المباركة اللي هي العشر أيام الأولى من شهر ذي الحجة، اللي احنا إن شاء الله اقتربنا منها بعد يوم أو يومين إن شاء الله تثبت الرؤية ونشوف دخول شهر ذي الحجة. وفيما يلي نفصل القول في بيان فضائل هذه الأيام والأعمال المستحبة فيها. أولا، من فضائلها مضاعفة الأجر فيها، لأنها أحب إلى الله من بقية أيام السنة، والعمل الصالح فيها أعظم أجرا من بقية الأيام. شوف هي 10 أيام الأولى من ذي الحجة في شهر حرام، ما هو الأشهر الحرم قداش من شهر عندنا؟
0: أربعة.
1: شلومة شوال عفوا ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، اللي ما بين
0: الفرد.
1: أي إذن نحن في شهر حرام.
0: حرام حرام ولا حرم؟
1: الشهر الحرام، ربي قال الشهر الحرام بالشهر الحرام في القرآن الكريم. وكي نقوله حرم هذاك جمع، نقوله الأشهر الحرم
0: مش الأشهر الحرام.
1: لا، الأشهر الحرم لأن كل واحد منها شهر حرام، فتصبح أربعة، عندنا أربعة أشهر حرم. قال الله تعالى إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم.
0: نعم،
1: هكذا جاء في القرآن الكريم.
0: نعم.
1: إذن مضاعفة الأجر لأنها في شهر حرام، ولأنها أيام تقع فيها كثير من القربات، سنفصل الحديث فيها إن شاء الله. الله تعالى فضلها على الجهاد العادي، وبين لنا أنه ليس أفضل منها إلا من خرج في سبيل الله بنفسه وماله كما قلنا، فبذل نفسه وماله في سبيل الله. ثم أن هذه الأيام جمع الله تعالى فيها أمهات العبادات. أش فيها؟ فيها الصلاة والصيام والحج، فيها يوم عرفة، فيها الأضحية. شوف قداش فيها من مكارم، وقداش فيها من هبات ونعم ربانية تتنزل على المؤمنين في هذه الأيام. الصلاة موجودة دائما، لكن إذن هي هذه الأيام من ضمن الأيام اللي فيها الصلاة. الصيام، لأن الصيام هذه الأيام، وقت نقول الصيام راه مش صيام 10 أيام، صيام 9 أيام، خاطر العاشر، اليوم العاشر هو يوم العيد، هذاك فيه الأضحية والصوم فيه حرام. إذن صيام قلت الصوم فيه حرام، أي يوم العيد الصوم فيه حرام. الأيام هذه الناس فيها يتسابقون لفعل الخير، ما نحكيوش على اللي يتسابقون في فعل، ربي يحفظنا ويحفظهم. سبحان الله، معناها كلها خير وكلها بركة، الصلاة الصيام، اللي يحب يصوم يصوم من 9 يصوم من 9، ربي يتقبل منه ويعطي صحة البدن ويعطي الصحة، خاطر 9 أيام هذوما، وخاصة يوم عرفة، اللي ما يقدرش يصوم 9 أيام يصوم 3، ما قدرش يصوم 3 يصوم نهار عرفة فيه البركة، ما قدرش يصوم يوم عرفة ما عليه حتى شيء، راه ماهوش واجب وتركه حرام، لا هو مستحب، هو سنة مؤكدة، هو فيه أجر كبير، أجر كبير جدا. وصيام يوم عرفة لغير الحاج، خاطر إذا قلنا صيام يوم عرفة الحجاج ما يصوموش يوم عرفة. لماذا؟ لأن يوم عرفة فيه مشقة وفيه جهاد، ويحتاج إلى صحة بدن، ويحتاج إلى جهد ونشاط، فالإنسان ينبغي ألا يكون صائما في هذا اليوم الحاج. أما غير الحجاج فهو بالنسبة إليهم سنة مؤكدة.
0: نعم.
1: فضل يوم عرفة، فضل هذا اليوم وفضل صيامه، يوجد أكثر من حديث صحيح في فضله، فهو يوم المغفرة وهي يوم العتق من النار.
0: نعم يوم عرفة.
1: ليس هناك يوم يعتق الله فيه رقاب المؤمنين من النار أكثر من يوم عرفة.
0: يا الله سبحان الله.
1: نعم. نعم شوفوا الفضل العظيم لهذا اليوم الكبير الكريم. قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة. علاش أكدنا على اللي ما نجمش يصوم التسعة أيام على الأقل يصوم يوم عرفة. شوف ش قال في صيام يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها.
0: يكفر ماذا تحديدا؟
1: صغائر
0: الذنوب كبار الذنوب.
1: هذا سؤال يفرض نفسه. يكفر ماذا؟ يكفر كل ما هو بين العبد وربه
0: من تقصير.
1: نعم من تقصير من معصية من كذا حتى المعاصي يكفرها. لكن ما بين الإنسان وبين خلق الله وبين وقت نقول خلق الله مش كان العباد، حتى الحيوان حتى النبات حتى الجماد. الجماد معناها كل البيئة وكل معناها يعمل حاجات تضر الناس. اللي بينه وبين الله هكا يقع تحت عفو الله. وإذا كان أخذ حق العباد ولا ضر العباد فهذا يبقى مطالب به هو. إلا إذا شاء الله أن يتحمل عنه تلك المخالفات ويغفرها له ويعوض لأصحاب الحق فيها حقهم. شوف الكرم الإلهي يعني غير محدود ولا يمكن أن تتخيله وتتخيل مقدار، كما في الحديث القدسي: من جاءني بقراب الأرض معناها ذنوبا جئته بقرابها مغفرة. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم كريم، تبقى الرد بانا من حقوق العباد، ما ناخذوش حق الناس. أكل اللي يتسلف وما يردش لأصحاب الناس، أكل اللي يظلم إنسان ويتهمه بالباطل،
0: الغيبة النميمة كله
1: هكا اللي يسيء لجاره.
0: أيوة.
1: هكا اللي لا يبر والديه بل يعقهما. هذه الكل ذنوب في حقوق العباد. نسأل الله أن يجنبنا
0: أمين يا رب
1: كل المخالفات وكل الذنوب سواء في حق أنفسنا أو في حق العباد. إذن شفتوا كيفاش يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يكفر سنة ما قبله، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها.
0: نعم.
1: وفي فضل الدعاء يوم عرفة يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لذلك بالله نحرص مع بعضنا الكلنا باش يوم عرفة
0: نخصصوا جزء
1: كبير يكون الإنسان طاهر طيب ويصلي ما استطاع لله تعالى ويبذل الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا على حسب مقدرته. وأنا هذه ماهيش فروض رأي، هذه نوافل لكن أجرها كبير كبير كبير جدا. وأن يقول كلمة طيبة، وإحنا ديما نقوله الحديث النبوي: نعم. الكلمة الطيبة
0: صدق.
1: صدقة.
0: نعم.
1: وتبسمك في وجه أخيك
0: صدق.
1: صدقة. شوفوا قداش الخير العميم اللي ينتظرنا في يوم عرفة. احذروا، بل لنحذر جميعا وأنا أولكم، أن نغضب الله أو نغضب والدينا أو نسيء إلى جيراننا أو نأخذ حق مخلوق. فهذا كله
0: العملية سمحة صعيبة. نهارة الوقفة
1: أيه.
0: أنت تخرج العادة نهارة الوقفة وتدور في الشوارع وتارى الامبوتياج وتارى العرق والمعروق
1: مش برشا
0: والناس تقضي تخرج تلقى الشيء كي ما تشوفه
1: ما نخرج يعني برشا.
0: العملية صعب، عملية الإنسان يكون مسالم، يكون في راحة باله، يكون هكا سيس.
1: إيه لكن لكن المكافأة ماهيش زادة بسيطة. ومن طلب العلا ساهر الليالي. وكلمة ساهر الليالي هي تعبير مجازي يعني تعب، لأن سهر الليالي صعيب.
0: هذه مجاهدة النفس.
1: مجاهدة النفس يعطيك الصحة، هذيك مجاهدة النفس وغلبان النفس. وينتظر أن إنسان ممكن يشتمه وما يردش الفعل، وأنما فما مستويات وتدخل فيها شوية الطبيعة. معنا فما إنسان طبيعته انفعالي،
0: صح،
1: وقولوا له هذا هدي روحك، خذ شوية، خلي أعصابك في ثلاجة بتعبير مجازي. وأكثر من الذكر وتلاوة القرآن. وعلى ذكر أنت قلت لي تخرج نهار، أنا أقضي قضيتي قبل مثلا بأربع خمس أيام، معناها ما فيها بس كان الواحد ما يخليش كل شيء للنهار التالي. وتهبط الدنيا الكل الطامة والعامة كنهار عرفة، وباللي ماشي الإنسان يوسع باله كذا، مش تكون فما مثيرات للأعصاب. نسأل الله السلام على كل حال. به في يوم عرفة يقع أعظم ركن من أركان الحج. شنو هو الركن هذا؟ هذا هو
0: الوقوف بعرفة.
1: وقفة عرفة. وقفة عرفة بدونها ليس هناك حج. ما هي أركان الحج يمكن جبرها بهدي أو بغير ذلك إلا يوم عرفة، لا يمكن جبره. إذا فاتك يوم عرفة
0: ففاتك الحج.
1: ربي لا يحرمك إن شاء الله أنت والسامعين.
0: أمين يا رب الكريم.
1: اللي يفوتوا يوم عرفة فقد فاته الحج.
0: هيك علشنا نروا ساعات ناس يحملوهم معناتها بالكراسي ولا على حملات
1: وبالمحفات
0: باش يحضر يكون واقف في عرفة.
1: المهم يكون موجود. بأرض عرفة ولو هو مريض.
0: نعم.
1: ولو هو في حالة معناها صعبة يكون موجود من وقفة عرفة. من السنة أن يخرج باكرا وقت الضحى أو شيء من هذا القبيل. والواجب فيها هو بعد العصر. والركن اللي لابد منه قبل الغروب بقليل، وينتظر غروب الشمس وهو في عرفة. ثم يغادر. هذاك دبر الحج متاعه ويجم يروح سلامات إن شاء الله
0: بإذن.
1: يكمل بقية الأركان متاعه. وربي لا تحرم مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
0: عرفة لخصها الكل
1: كلمتين.
0: الحج عرفة
1: كيما تدينوا النصيحة. شو معنى الحج عرفة؟ يعني بدون عرفة ليس هناك حج. اللي حصل عرفة دبر الحج متاعه خلاص، والبقية أكيد يجتهد باش يعملهم. لكن إذا فاته شيء منه لسبب أو لآخر يمكن جبره بالأمور التي بينها الفقهاء في جبر النقص، في سواء في الحج ولا غيره.
0: نعم.
1: من فضاء اليوم عرفة أن الله يباهي بأهل عرفات ملائكته في السماء. هذو من الناس الملايين اللي تجتمع على صعيد واحد، ولا تجتمع على صعيد واحد إلا في يوم عرفة. حتى في مكة تلقى ناس مشات تراوين ناس لكن ما يجتمعوش الكل معنا فرد وقت إلا في يوم عرفة. فالله سبحانه وتعالى يخاطب ملائكته: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا ضاحين يعني في وقت الضحى. وأشهدكم أني قد غفرت لهم. أنا شيء عظيم، منتهى التكريم الإلهي. وقت رب السماء يشهد الملائكة على وقفتك في عرفة وعلى ذلك المشهد العظيم الذي بذله المؤمنون لأجل الله سبحانه وتعالى.
0: هو الحدث عظيم، لأن الله سبحانه في سائر أيام السنة يتنزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل في السماء الدنيا.
1: نعم نعم نعم.
0: لكن اليوم الوحيد

0: بقي يوم العيد اللي هو اليوم العاشر. اليوم العاشر صومه محرم، وفي يوم العيد التهليل والتكبير والذكر، هو التكبير له حتى في أيام الأيام العشرة كاملة، معنا حتى في التسع أيام اللي قبل يوم العيد. التهليل والتكبير، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ماذا بنا نكرر هذه العبارات من حين لآخر، تذكيرا لأنفسنا بعظمة الله، بأهمية الموسم الذي نحن فيه. فيا سعد من وعى هذه الأمور وعمل بها وارتقى إلى مصاف الذين يباهي الله بهم
1: ملائكته.
0: أخيرا نذكر الأضحية اللي هي من السنن المؤكدة، وفي أحد المذاهب هي فرض، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة حصلوا. فما مذهب واحد يقول أنها واجبة فرض، والبقية يقول سنة مؤكدة، وهي للقادر عليها، واللي ما يقدرش ربي مسامحه
1: لا شيء عليه. نعم.
0: ومن ترك الأضحية دون استخفاف دون نكران لها، هم اللي يقول لك حكاية فارغة وزايدة وقلق زايد وانت شنو، قولوا له هذا ما عنده حتى أجر، بالعكس يولي مذنب.
1: نعم.
0: أي. أما اللي يتركها لأنه غير قادر لها، غير قادر عليها، أو لأن ظروفه عنده ظروف صعبة لا يقدر على ذلك، فنقول لا إثم عليه ولا ذنب عليه، ولعله يدخل في إطار من ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فكبر ووضع رجله على صفاحهما وذبحهما، ذبح الأول فقال هذا عن محمد وآل محمد، والثاني قال هذا عن محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى الآخر الزمان. ولذلك الفقير واللي غير قادر على الأضحية نقول له لقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبشر بأضحيتك. هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
1: شكرا لك أستاذنا، كانت هذه فقرتنا الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب. شوية آخر خطبة جمعية باش نمشيو لسقيط الدائر مع الشيخ أنيس الفريخة إمام جامع الهداية مركز الحطة بسقيط الدائر، قبلها نسمعوا يا طيبة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.
1: سبعة وأربعين دقيقة بعد العشرة، نجدلكم التحية والسلام لكل، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لكلام طيب في حلقة جديدة. نذكر برقم هاتفنا لتتصلوا به بينا وتكونوا معنا بإذن الله بعد الساعة 11. تطلبون على 70-164-280 رسالتكم قادة توصل على 5-3-3-5-3-7. مشيوا في خطبة جمعية لساقيت الدائر مع الشيخ أنيس الفريخة إمام جامعة الهداية مركز الحطاب. شيخ أنيس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أخي قيس، وتحية للشيخ أحمد، وتحية لجميع مستمعي إذاعة الساقس. بارك الله فيكم على هذه الاستضافة الطيبة.
3: أهلا وسهلا بك الشيخ أنيس، وجزاك الله خيرا وثبتك الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، ونفع الله بك السامعين والحاضرين معك في صلاة الجمعة إن شاء الله.
2: أمين.
3: ونشكرك على تلبية الدعوة، فمرحبا بك وتفضل.
1: مرحبا بيس شيخ أنيس الفريخة إمام جامعة الهداية مركز الحطاب.
3: الهدى
1: نعم. مش الهداية، الهدى. نتعرفوا شوية في
2: حقيقة جامعة الهداية.
1: الهداية مالا
2: الحطاب
3: أسي أنيس اللي بلغ لي المعلومة، اكتب لي في المساج اللي بعثوه لي، اكتب لي الهدى. هيك على
2: الله، الهدى والهداية.
1: الهدى والهداية،
3: الهدى والهداية من جذر واحد إن شاء الله.
2: نعم، كل جذر واحد في اللغة. نعم، بارك الله فيك.
1: كليم على جامعة الهداية شيخ أنيس.
2: إذن جامع الهداية هو يقع بالتحديد في القصة اللي تتسمى زنقة بوعطوش، ما بين ساقيت الدير وما بين طريق السلطنية، تقريبا كيلومتر 7 على ساقيت الدير طريق المهدية. وهو تأسس تقريبا عنده 4 سنوات، جامع جديد ما شاء الله، ويعني تقريبا يسع 500 مصلي بين الأخوة والأخوات.
3: ما شاء الله.
2: الجمعة متاعه هي الجمعة الأولى، يعني بعد الأذان مباشرة عندنا كالعادة ذيك درس المحراب لمدة ربع ساعة، ثم الخطبة كالعادة إن شاء الله. هذا هو
3: بالتوفيق إن شاء الله.
1: موضوع خطبتكم اليوم شيخ أنيس الفريخة؟
2: اليوم الموضوع إن شاء الله من الحج المبرور إلى العمل المبرور، بمناسبة هالأيام المباركات كان يحكي عليها الشيخ أحمد. يعني من أحسن الأعمال هي الحج المبرور.
3: ما شاء الله.
2: إن شاء الله نطرق لهالموضوع هذا، نسأل الله التوفيق.
1: أمين. أي كلمة على مش تقول في الخطبة تقديم؟
2: على كل حال بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: وأتم الحج والعمرة لله. الآية في سورة البقرة نقرأها ونركز عليه، هو مفهوم الحج المبرور الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحديث الصحيحين. كلمة مبرور هي اسم مفعول من برة، يعني بمعنى الصلة والإحسان. احنا نقول بر الوالدين، يعني إحسان للوالدين.
3: نعم.
2: إتقان العمل وإحسان ذلك العمل، ذلك هو العمل المبرور. والحج المبرور هو الحج المتقبل كما قال كثير من المفسرين، والذي لا يخالطه شيء من المأثم. والمسلم دائما يحرص على الحج المبرور. كل واحد يقرأ للعلماء شنو شروط الحج المبرور. أول شرط من شروط الحج المبرور أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان وقت يحج يقصد ربي من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. يقول المولى عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. يعني الإنسان كي يقصد ربي الحج بنية القربة وبنية هذا الركن العظيم، لا لنية الرياء ولا السمعة ولا أن لكي يقال له حاج فلان ولا كذا. إذن هذا الشرط الأول. والشرط الثاني من شروط الحج المبرور إن شاء الله نحكيه عليه، هو موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، يعني تبعوني كيفاش نحج. يجب أن تحج أيها المسلم كما حج عليه الصلاة والسلام، مستنا بهديه عليه الصلاة والسلام. وهنا ما فيها باس همسة في أذن كل من يسمي نفسه من القرآنيين أو من يسمع لهؤلاء الناس الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالات يعني على السريع، قلهم بالله عليكم من أين تحرمون؟ ما هي المواقيت؟ أين ذكرت المواقيت في القرآن؟ كم عدد الأشواط؟ أين سيكون رمي الجمرات؟ أين ذكرت أيام يعني رمي الجمرات في القرآن؟ هذا كله لا يوجد في كتاب الله. فهذه إشارة إلى هذا المذهب الضال المضل الذي يريد يعني نفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل عبادة الله وتستحيل أي عبادة بغير بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل
3: إليهم. نعم نعم،
2: أحسنت.
3: نعم.
2: الشرط الثالث من شروط الحج المبرور أن يكون بنفقة حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يعني الإنسان كي يمشي يقصد ربي للحج يحرص على الفليسات الحلال، ما يكونش فيهم أكل أموال الناس بالباطل، ما يكونش فيهم غش، ما يكونش فيهم أموال يعني مختلسة، أو أموال يعني مواريث وخياته لواكلهم، ولا فلوس الناس اللي هارب بهم. معناتها يحرص الإنسان قدر الاستطاعة على أن يكون حجه بالمال الحلال. قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج البيت الله مبرور.
3: الله جميل.
2: الأخير أن يكون خاليا من الجدال والرفث والفسوق، ويحرص فيه المسلم على أن يكون يعني حسن الخلق في أيام حجه، ولا يجادل ولا يفسق ولا يعتدي على الناس، لكي يكون حجه مبرورا. قد طاب حجك إنه مبرور، وسقيت سقيك إنه مشكور، فهنأ بحجك والقبول مع الرضا، فلا أنت في عفو المليك جدير. هذه إن شاء الله مش تكون الخطبة الأولى. الخطبة الثانية أريد أن أعمم مفهوم الحج المبرور إلى العمل المبرور. يعني المولى عز وجل الذي أمرنا بالحج المبرور هو الذي كتب الإحسان على كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يعني البر هذا ليس حبيس الحرم ولا مقيدا بأيام التشريق، بل هو دستور حياة للأمة بأكملها. يعني الأمة كلها يجب أن تتعود وتعود نفسها وصغيراتها وتربي الجيل على بر العمل وعلى إتقان العمل، وأن ننقل هذا البر من السجادة ومن الحج إلى جميع

0: حياتنا. المعلم في فصله يكون عمله وتعليمه مبرورا، والطبيب في عيادته، والمهندس في شركته، والصانع والمهني والموظف، كل هؤلاء يحرصون على بر عمالهم. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكذلك العمل المبرور هو الذي ليس له جزاء إلا الجنة، هو الذي تقوم به الأوطان وتصلح به الأوطان وتتحسن به الأحوال، وينتقلنا الله به من الظلمات إلى النور، وتزيد قوة الأمة وهيبتها، ويرجع التمكين إلى أمة المسلمين. وبهذا المفهوم أريد أن يعني أدعو وأقول يا من تدعون الله بالحج المبرور، اجعلوا بيوعكم مبرورة وعهودكم وعهودكم مبرورة، وأداؤكم لوظائفكم مبرورا، والله سبحانه
1: الله
0: وتعالى.
1: الله يبارك فيك الشيخ أنيس. من ربما من الأمور التي يتأكد التنبيه إليها اجتناب الرياء، وهذا وهذا الذي يعود من الحج ليحرص أن يقال له سي الحاج مثلا،
0: أو
1: الحاج فلان، أو يتحدث بكل ما فعل وما من طاعات ومن هذا، لا دعه بينك وبين الله.
2: نعم.
1: هناك من يحج ولا يعلم به أحد إلا الله، موجود. نعم. راه هذا، ولكن قليل جدا.
2: نعم.
1: وربي يهدينا إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ أنيس.
2: شيخ أنيس الفريخة، لسنا اليوم في خطبة جمعية، بارك الله فيك وثبت إن شاء الله ربي
1: الله أجرك إن شاء الله.
2: تحيتنا ليك. شوية آخر الموجز وبلغت لوفية، نكمل المشوار حتى نصف النهار، ابقوا معنا.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. دعت بلدية صفاقس في بلاغ لها اليوم متسوقي المحلات البلدية الراغبين في تسوية وضعيتهم التعاقدية إلى ضرورة خلاص جميع معينات الكراء المتخلدة بذماتهم لسنة 2025 وما قبلها، والاتصال بإدارة الشؤون العقارية والقانونية بالطابق السادس بالمقر الفرعي لبلدية صفاقس الكائن بشارع مجيد أبو ليلة فوق الدائرة البلدية البض في أجل أقصى أسبوع. تواصل بلدية العين تدخلاتها الميدانية بمختلف مناطق البلدية بهدف تحسين المحيط والمحافظة على جمالية المدينة، وقد تم أمس رفع حوالي 90 طن من النفايات في المصبات العشوائية بكل من سد وادي الشعبوني والمنطقة الصناعية والتدخل بشارع البيئة عبر كنس الطرقات وإزالة الأعشاب الطفيلية. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي غدا من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال في طريق جرمدان من كيلومتر 1 إلى كيلومتر 1.5. غادرت المنصة البحرية الجانحة بسواحل بنزرت فجر اليوم موقع جنوحها بمنطقة الحويشات بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية مع مختلف السلطات المتدخلة، وذلك أثر تضافر جهود كافة الأطراف وتسخير الإمكانيات اللوجستية اللازمة لإنجاح عملية التعويم والمغادرة في أفضل الظروف. في العالم، أكد وزير الخارجية الإيرانية أن نظرة مجموعة دول البريكس لإيران اختلفت بعد فشل الحرب الأمريكية الصهيونية على بلاده، ودعا إلى إصلاح جاد للأمم المتحدة بما يفضي إلى توزيع عادل للسلطة لا مجرد تغييرات شكلية حسب تعبيره. أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف دبابة ميركافا في بلدة رشافة بمسيرة انقضاضية مشيرا إلى تحقيق إصابة مؤكدة، كما قصف بالمدفعية 3 آليات تابعة لجيش الاحتلال كانت تقوم بعملية تجريف في منطقة الخيام. هذه الموجز للقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة دايمة.

البقاء لله والله أكبر. انتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله سعاد القرقوري، أرملة المرحوم محمود القرقوري، والدة فاطمة، فايز، فاخر، جدة حسنة، آمنة، محمود، أحمد، ياسين وزينب، وشقيقة رفيق، رجاء، والمرحومين صلاح الدين، محمد، أديب، وهادية. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع أبو بكر الصديق، طريق جابس، كيلومتر 0.5، شارع البيئة. وانتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله سعاد السلامي، حرم المرحوم مصطفى كمون، والدة يوسف، هالة وكريم، شقيقة دليلة، راضية، والمرحومين التوفيق، أحمد ورشيدة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع سيد اللخم. كما انتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله حبيبة بنت المرحوم عبد السلام شطورو، وتدعى سارة، أرملة المرحوم صالح بن الحاج علي شطورو، شقيقة المرحوم عبد اللطيف ومحمد عبد الستار، والمرحومة لطيفة، والمرحومة آسيا، والمرحومة حنيفة وحبيبة ونجت. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بالجامع الكبير ساقيت الزيت. تغمدهم الله جميعا بواسع رحمته ومغفرته، ورزق أهلهن وذويهن جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عودة من جديد للكلمة الطيبة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

0: 15 دقيقة بعد الحدث نجد لكم التحية والسلام، مرحبا بكم في الحلقة 766 من الكلم الطيب. تحيتنا لكم جمهورنا العزيز وين ما تسمعوا فينا داخل الوطن وخارج حدود الوطن على www.radiosfax.tn. سؤال حصتنا اليوم: من هي المرأة الوحيدة التي ذكرت باسمها في القرآن الكريم؟
1: نعم،
0: هكا ولا سي أحمد؟ دفعة أولى
1: وبماذا تميزت؟
0: وبماذا تميزت الدفعة أولى من المكالمات الهاتفية، إضافة لعديد الإرساليات اللي وردت علينا على رقم 5-3-3-5-3-7. المكالمة الهاتفية الأولى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عسلام إلى الله، مرحبا بكم معنا.
2: أهلا وسهلا. السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معنا
2: مدام دمق معك.
0: تفضل سيدة دمق.
2: نظرا لإعجابي الكبير بالأغنية اللي كانت موجودة،
0: جمال الشاب، أيوة
2: قريب ننسى السؤال.
0: يا باهي للذكرك، ركز أمورك.
2: في روعة من ممتازة جدا جدا جدا محمود ديرم التونسي، لا إله الله سيدنا محمد رسول الله. السؤال: المرأة اللي ذكر، أنا راني سمعته كنت والسؤال ما تحطش فيها، ما في بالي السيدة مريم.
0: سيدة مريم
1: بماذا تميزت حسب رأيك؟
2: تميزت بالولادة بدون زواج.
0: عندك
1: لا لا لا، بماذا تميزت على مستوى القرآن، معنى المستوى الشكلي في القرآن؟
2: الشكلي في القرآن سورة باسمها.
1: أيوة. بارك الله فيك، كفاية إن شاء الله. شكرا.
2: والله صدقني توم على
1: هذا. بارك الله فيك سيدة دمق، شكرا.
0: عندك سؤال سي أحمد؟ عندك سؤال سي أحمد؟ لا باهي، غادرت المكالمة الهاتفية الثانية. أمير، ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك.
3: عايش كبارك لك خوي قيس.
0: شكون معنا؟
3: صادق معك.
0: هاي خوي صادق، تفضلي.
3: عايشك. مريم العذراء تميزت بسورة مريم وتميزت بالعفة والطهارة، فهمتني؟
1: بارك الله فيك.
3: عايشك بارك لك. بالله سي أحمد.
1: أي نعم.
3: نسمع وتوقف في ظاهرة فهمتني موجودة تو مقاطعة الأضحية اللي هي سنة مؤكدة، فهمتني؟
1: نعم.
3: وكان يطالبوا بمقاطعة التدخين، مش خير فهمتني اللي نجم فهمتني معناها
1: هو اسمعني، هو معناها كثير من الأمور يقوم بها الناس وهي بعيدة عن الشعائر الدينية، بل بعضها محرم. ها بشوية. وهذه أولى بأن نبتعد عنها، بينما الأضحية هذه شعيرة من شعائر الإسلام، علينا نبتعد عليها. اللي يقدر ربي أعطاه، وشنو اللي يمنع باش يقوم بهالشعيرة هذه؟ فما حتى ما
3: يا أحمد حتى عملية حسابية، اللي يدخن 10,000 في النهار هذا 3,600,000 في العام، مغير قهوي.
1: مغير قهوي يزيدهم القهوي تولي 5,000 دينار،
3: هذا ينجم ياخذ بركوس كبير ويزيد
0: صدقه. شكرا لك صادق، بارك الله
1: يعطيك الصحة،
0: يعيشك. إلى اللقاء صديقي. يسألون على ذكر الأضحية، أرسالية قصيرة. هل الفطيمة يجوز ذبحها كأضحية؟ ولا مع العلم أنه تو القانون فهمت ولا يمنع ذبح الفطائم سي أحمد؟
1: القانون شيء، نحكيه من الجانب الشرعي في حد ذاته.
0: نعم.
1: أفضل الأضحية الذكر من الضأن، وقت نقول الضأن العلوش.
0: نعم.
1: فخصيه فأنثاه. فما نوع من الخرفان يخصيهم، يقصوا لهم الخصيتين الواه باش يتعشعش باش يسمن، فهمت؟ هذا يجي في مرحلة ثانية. أفضل الأضاحي الفحل من الضأن.
0: نعم.
1: فخصيه فأنثاه.
0: نعم.
1: إذن الأنثى تجوز التضحية بها.
0: نعم، واضح. شكرا ليك. المكالمة الهاتفية الثالثة. أمير، ألو. السلام عليكم. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا.
4: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم
0: خويا منصف.
4: مرحبا بك إن شاء الله.
0: مرحبا بك يا منصف.
4: بك عاشق.
0: تفضل سيدي.
1: أهلا سيدي منصف، مرحبا بك.
4: مرحبا بك يا شيخ. الجواب يا سيدة مريم بنت عمران
1: عليها السلام،
4: يجوزها بأنها أفضل نساء العالمين إن شاء الله. عندي سؤال إن شاء الله.
0: تفضل
1: تفضل.
4: السؤال الأول، في الحديث في الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل المكوسي يوم عارفة بعد ثلاثة الفجر في المسجد حتى تطلع الشمس، ثم صليت ركعتين يقول فيها كأجر حجة وعمل تامة. مش من أول كمالك نعمل السنة هذه ما نحجش؟
1: لا لا لا، هي معناها هي فضلها كفضل عمرة وحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه لا تقوم مقام العمرة والحجة، إنما ثوابها مثل ثواب العمرة والحجة. واضح؟
4: سؤال ثاني بارك الله فيك.
0: تفضل.
4: الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يقول إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن غفرا.
1: هذا من نعم.
4: سؤالي اللي ما عملش السنة هذه وهو متعمد،
1: لا لا متعمد، يعني متعمد وقت نقوله المتعمد ثم نوعين من التعمد، فما تعمد لكن دون إنكار واستخفاف، وفما متعمد وهو ينكر ذلك ويستخف به ويستهزئ به، هذا الأخير هو مذنب وآثم وحرام عليه، واللي لم يفعل من غير لا استهزاء ولا إنما ربما ظروفه هكا أو لم يفعل وكهو، قلوا هذا ليس عليه شيء.
0: هو من السنة انه يدخل العشر الاوائل من ذي الحجه والانسان مش يضحي، من السنه انه مثلا ما يقلمش اظافره، ما يقص الشعر،
1: هذا ولا هو سؤال سي منصف،
0: هذا هو من السنه. اما لو فرضنا جدلا حتى الانسان مش يضحي لكن معناتها
1: قص اظافره ولا ما فماش
0: ما عليه حتى شيء،
1: ما عليهش ذنب اذا لم يكن ذلك استخفافا وانكارا.
0: نعم واضح. احدهم يسال يقول لك سي احمد عنا جارتنا توفيت وولدها مش يذبح حلوش معناتها اضحيه وينوي صدقه لامه، معناتها نيه الثواب الاضحيه لميت عموما جائزه ولا لا؟
1: شوف هي الأضحية متاعه هو أضحيته هو، لكن أن يتصدق بشيء من لحم الأضحية هذه وينويها رحمة على أمه فهذا يمكن، هذا ممكن
0: أي جائز. نعم. شكرا لك. عندك تفضل.
1: هذا لا هو معناها إعلان سي ضو برغوث من بيرالي، أخونا هذا معاق ويطلب سرير لتطوى بالكوموند، المرته مريضة مرض معناها في حالة حرجة، إن شاء الله ربي يشفيها وهو ربي يرد عليه بصره، فإذا كان حد ممكن يعاونه بسرير يتطوى بالكوموند نقول له جزاك الله خيرا إن شاء الله في ميزان حسناتك. نعطيه رقم سي ضو برغوث من بيرالي 24 839 661.
0: واضح. شكرا لك أستاذنا. مكلمة في الرابعة يا أمير. ألو ألو.
5: السلام
0: عليكم. مرحبا بك محمود. أهلا صديق. لباس تفضلي.
5: لا عندي مجموعة من أسئلة
0: بسرعة.
5: السؤال بتاع سي أحمد على ما أظن السيدة مريم تحضر الآية القرآنية ولو ما فيش ذكر ما أنت حاجة ما محدودة كما يحب سي أحمد. السؤال الأول قال لك لله محمد رسول الله اللي كنت تحكي عليه إنساني يضحي معلوش يجي منوي مثلا أمه أو أبوه من ثوابها ولا جوز كان على الأحياء؟ ده السؤال الثاني نسألكم بعد جوابني ولا
1: فضل مثال جزها لسه
5: أحسن. السؤال الثاني قال لك ندخل الجامعة مثلا مش يصلي ظهر العصر الحاجة فجأة في مصلى كونه الإمام ما أنت يرفع صوته ولو انه عن الصلاة
0: سرية
5: يرفع صوته كما يقول الحمد لله رب العالمين يسمعوا المصلين كل، قال لك هل هذا جائز ولا ما انت قاعد مستغرب؟ قال لك بعد ما كمل الصلاة قال له لا مثالش فهمت معناتها عادي. والسؤال الثالث اللي يخرجوا الزكاة فما شكون معناتها كما يقول احنا رجل كبير ما يجيش هو معناتها يوزع الزكاة؟ اول حاجة يسألك على حاجتي كون يعطي لشكون يتكفله يعمل موصوات ويصدقهم، وهذا ثم شكون شافه معناتها بعض منه يعطي العباد ما تصليش وعباد تسكر وعباد كذا هل جائز ولا، ويجي معناتها يتبرحم الزوز ولا ثلاثه من الناس يكفي ولا لازم يتقسموا ولا كيفاش؟
0: الافضل
5: شنو معناتها يتقسموا ولا؟
0: شكرا لك يا محمود بارك الله.
1: اللي ما يقدرش يخرج بنفسه يلزمه يتحرى في انه يوكل انسان ثقه.
0: نعم.
1: وانسان يعرف ربي وانسان امين، معناها من الامانه يوصل الامانه للاشخاص اللي يستحقوا الزكاه. إذا ما يعملش هكا هو اللي يتحمل الإثم، ماهوش صاحب المال اللي يتحمل الإثم.
0: واضح
1: باهي.
0: رفع الصوت،
1: رفع الصوت في صلاة سرية بالنسبة للإمام، وقولوا هذا معناها هو ترك سنة من السنن، سنة خفيفة. وهناك المسألة خلافية، هناك من يرى أنه يعمل سجود بعدي لأنه زاد الجهر، وهناك من يرى أنه ليس عليه شيء. لماذا؟ يقول لك لأن الصوت ليس فعل، إنما هو صوت، صفة، صفة للصوت، ولذلك ليس عليه شيء.
0: واضح.
1: فالإمام تاعكم هذا لبس صلاة صحيحة.
0: واضح. على ذكر بنبقى في السؤال هذا يا سي أحمد، علاش مثلا توهي صلاة الجمعة تعوض صلاة الظهر؟
1: أه.
0: وصلاة الظهر هي صلاة سرية، على صلاة الجمعة جهرية.
1: علاش؟ لأن صلاة الجمعة هي عيد أسبوعي واجتماع عظيم، نجم نقوله مؤتمر أسبوعي، معنى كما صلاة العيد مؤتمر مناسباتي، وهذا فيه نوع من البهجة ونوع من الاحتفالية، من إن صح التعبير، معنى احتفالية بالمفهوم الإيجابي. فهذا علاش يكون رفع الصوت، لأنه رفع الصوت يصل إلى القلوب ويصل إلى الأذهان، وفيه التكبير، نعرفه سبعة تكبيرات في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، وستة تكبيرات في الركعة الثانية بتكبيرة القيام، والتكبيرات هذه جهرية للإمام وجهرية للمصلين. وقت يقول الإمام الله أكبر جميع المصلين يقولوا الله أكبر. شفت معنى إظهار نوع من الجلال ونوع من التكريم لهذه الصلاة والمناسبة.
0: سؤاله
1: عنده سؤال آخر على زكاة
0: لا ثواب الأضحية للميت.
1: ثواب الأضحية للميت، شوف هو الميت إذا كان إنسان عنده أضحية، شراء أضحية وحضر أجله قبل العيد، الورثة متاعه يضحيوا له وينويوا ثواب الأضحية ليه، ويكون الأمر كذلك، ويصدقوا منه ما تيسر وإلى آخره. وإذا كان منواش وتقول أنت آية هات نشري علوش ونذبحه بنية أنه أضحية للوالد ولا للوالدة، قولوا له لا، خطر اللي توفى خلاص انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله.
0: واضح. شكرا لي. هل الأجرة التي يتقضاها الإطارة المسجدية حلال شرعا؟
1: لا بأس بها، ما فماش إشكال، على خاطر معنا ظروف الزمان تبدلت، وفما ناس ربما يكون هذا كموردهم الوحيد، وربما يكون مورد فيه إعانة، وربما ثم شكون ياخذ المورد ويعاون به ناس فقراء، فما فماش مانع، لأن الأجهزة الحكومية تتولى تنظيم هذا وعندهم ميزانية لذلك، ونصرفوها على المسجد، وهي قاعدة فما برشا فلوس تصرف في أمور أخرى، عاد إذا كان مصرفناش في سبيل المسجد سواء لتأثيثه أو لمعنى
0: إدارته،
1: نعم. إدارته معنى فما منظف، فما إمام خمس، فما قائم، أي نعم. أي نعم. هذا يا ما فيش مشكلة.
0: واضح. شكرا لك. المكالمة في الخامسة. ألو، السلام عليكم. ألو، عسلامة سيدي، مرحبا بك، شكو معانا؟
6: سلاح زربوع، يا بزربوع
0: خويا سلاح، مرحبا بك، تفضلي.
6: الإجابة أمنا مريم عليها السلام،
0: سيدة مريم. باه.
6: وفي القرآن يقول حتى القرآن يقول على نساء العالمين، لكن أستفاه الله على نساء العالمين.
0: باه. عندك سؤال سي أحمد سي سلاحة؟
6: سؤال سي أحمد، السؤال الأول، سؤال سؤال ديني في السورة مريم، نفس السورة هذه، يقول رب سبحانه وتعالى على سيدنا يحيى سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. ويقول على سيدنا عيسى على على على مع لسان سيدنا عيسى يقول سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي.
1: نعم.
6: أي سيدنا يحيى سيدنا عيسى هم مش يتبعثوا في الدنيا الزوز، ولا واحد في الآخرة معنا إحنا، واحد في الدنيا كيما سيدنا عيسى.
0: واضح
1: ويصلح. هما اولاد خاله سيدنا عيسى وسيدنا وسيدنا يحيى، اولاد خاله فهمت، ولذلك هما الاثنين من الانبياء، والله سبحانه وتعالى كرمهما بهذا بهذه الايات.
0: نعم.
1: شوف جاني سؤال، فما اخت تصنع الحلويات بالمناسبات الاعياد او المناسبات، الاخت هذه قدر الله توفي زوجها منذ ايام، ما زالت في عدتها وعندها طلبات في الحلويات، وهي تسترزق من هذا العمل. قالوا لها انت في العده ما يلزمكش تصنع الحلويات. وهوني بالله نفتح قوس ونقول للناس اللي تفتي بدون علم، نقول لهم اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، ما تفتيش انت، ما عندكش علم باحكام الشريعه
0: وما تقولش حلال ولا
1: ما تقولش
0: حرام.
1: حلال وقول اسال عن روحك،
0: ما نبعث الحلويات حرام كي تصنع المالح يولي حلو
1: يولي مش هذا حلال. معناها سبحان الله، هذا معناها شغل، وهي تخدم على روحها وباش تسترزق، لا هي مش تعمل متفرحات ولا هي مش تزغرت ولا شفت كيفاش. ولذلك يقولون اخدم على رويحتك وربي عينك وربي يرحم المرحوم، وان شاء الله صدق حويج عليه ان شاء الله صدقه بالغه وكهو.
0: شكرا لك. على ذكر التليفونات، احدهم اخونا محسن كلمني في الهاتف يسال، يقول معناتها شاف بام عينه هو في الطريق احدى السيدات وهي في سيارتها تسوقها مخليه معناتها التقوى والايمان معناتها بشكل كبير، لدرجه انه مخليه كتاب القران على المقود وتسوق وتقرا.
1: لا حول ولا قوه الا
0: بالله. هذا جائز يا احمد؟
1: طبعا هو غير جائز طبعا، هو قراءه القران معناها من المصحف هكا في الطريق العام وفي الواحد، لا ربما في قلبه الانسان يقرا مثالش، اذا كان انسان حافظ وهو يسوق ويقرا في القران ما فماش مشكل، اما باش يحل مصحف ولا يشد
0: السياقة.
1: يشد الهاتف الجوال اثناء السياقه ويبدا يقرا منه في القران، قولوا له لا ما تعملش
0: حوادث ساعة.
1: لا لا لا رد بالك.
0: شكرا لك. لا انا مرد بالي الحمد لله، المكالمات فيها ساسة. الو
1: مش انت انا علي هو.
0: الو 33 دقيقه بعد ال 11. الو
7: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
7: صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي، مرحبا بك معنا.
7: معك بشير بن علي.
0: تفضل اخويا بشير. اي
7: عايشك. والله انا كنت بسال سؤال شويه معنا أخذ الإجابة معنا، ولكن معنا للتأكيد بركة. معنا الولد متوفي يعني. نذبحه ما نذبح العلوش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ضحية فلان الفلاني ولد فلان الفلانية منك وإليك.
0: أي
7: إن ندرى نكملوا بها الحكاية هذه، معنا نسميه اسم الوالد وهو متوفي الله يرحمه.
1: هي ضحية الوالد شرها هو؟
7: لا هو مات الله يرحمه. احنا
1: نشرو لا لا لا نعرف خاطر فما اللي يشري ضحيه ويموت قبل ما يذبحها، هذايا نعملوا له ضحيه نتاعو، لكن اللي اللي اللي مات واحنا نشريو ضحيه ونحبوا نعملوها باسمه نقولوا لا. هذا تو ما كنا
7: مزلنا. لا لا احنا قعدت للوالده وللعائله، معناها الوالده مازالت حيه واخوتي مازالوا
1: كذا، ناخذ
7: العلوش
1: ربي يفضلك
7: العلوش تو عندنا عاملين ناخذ العلوش، اما كيف نجي نذبح قلت بسم الله الله اكبر، هذا ضحية فلان الفلاني ولد فلان الفلانية منك وإليك،
1: من مات فقد انقطع عمله. لا
0: ولي أضحية الوالدة يا
1: الله
0: بشير.
1: الله يرحمه ضحية الوالدة وصدقوا منها اللي كتب ربي رحب عليه وكهو.
0: شكرا لك أخويا بشير. يسألونا هل أحد الأخوات تقول هل جائز أنه نعطي فلوس الربا البنت أختي باش تخلص ديونها سي أحمد؟
1: لا ما تعطيش. هذه قلنا الأموال الربوية نتخلص منها لأنها مال حرام، فمنجيوش نعطيها الأقرب أقاربنا معنا من أرحامنا ونعطيهم مال حرام باش يعملوا به واجب من الواجبات، نقولوا لا نبعثوه الإنسان فقير ما نعرفه واش، ونحاولوا باش نتخلصوا منها بالستر من غير من ظهروا أنه عملنا حاجة، خاطر كي تظاهر أنك عملت حاجة معناها تولي أنت آثم، هي مال حرام وتظاهر أنك عملت حاجة بها.
0: واضح. مكالمة فيها 7:35 دقيقة بعد 11. ألو
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا بيك.
8: السؤال
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
8: نجيبة.
0: تفضل يا نجيبة.
8: سؤال السيدة مريم عليها السلام، جعلها الله لنا آية للعالمين وجعل لها سورة، هذا السؤال. وسؤالي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا. أنا كي نقوم في الفجر نعمل قيام ليل والفجر والصبح وبعد نتعدى لسورة البقرة وبعدين نعمل شوية في ختمة. وهنا عندي زوز مشاكل. مشكلة الأولى عندي امساكها يلزمني نقوم نشرب بارشا ماء وفي نشرب الماء نقعد داخل خارج حسيت البيت الريحة ونتوضا بثلاث اربع مرات راني وهي ما يطول سورة البقرة.
0: انت عملتها ورد يومي هيك شفمتها؟
8: لا ورد يومي انا رتريتي وحجيت والحمد لله يا ربي. وحبيت نسأل هنا شنو نجم نعمل معناتها نتمادى نتوضا داخل خارجه ولا فماشي شي حل؟
0: معناتها تجمشي انت حسب اذا كان انت ديما معناتها تدخل للبيت الراحه وانت قاعده تقرا في القران تجمشي تقرا قران من غير وضوء يا احمد تجمع؟
1: هو الاحسن انها تعاود تتوضا. لكن هذا الانسان اللي عنده سلس يولي يجم حتى في الصلاه. معناها اذا انقض الوضوء في الصلاه اذا كان نفرض سلس ريح مثلا وهو توضا وتخلي باش يصلي وينقض يطلق الريح وهو يصلي وقولوا له كمل صلي لا باس. اذا كان السلس هذا كل يوم يجيه معناها مره في ال 24 ساعه على الاقل.
0: واضح. تفضل يا
1: هو فما شكون يحب يتبرع بكرسي متحرك جديد نظيف؟ اذا كان فما حد يحتاج الى الكرسي المتحرك يتصل بنا واحنا ندلوه كيفاش ياخذوا.
0: بارك الله فيك. يسالونا اذا صادف يوم الجمعه اول ايام العيد ولو احنا تو العيد باذن الله النهار يا 3 يا 4 المرجح النهار
1: 3 اذا كان 29 واضح خرج ذو القعده يكون نهار 3 واذا 30 يكون نهار 4.
0: اذا صادف العيد يوم جمعه معناتها هل تلغي صلاه العيد صلاه الجمعه؟ بمعنى تلغي السنة الفرض ولا لا؟ ما فهم.
1: مش تلغي إنما أحداهما تجزئ عن الأخرى.
0: بمعنى
1: يعني إذا صلى واحدة منهم يمكن أن لا يصلي الثانية معناه يصلي ظهر في داره مثلا وإلا ممشاش للصلاة العيد يمشي لصلاة الجمعة في عوض صلاة العيد. وهذا راهو كان يمشي الاثنين هذا أحسن وأكمل. لكن لو حصل هذا ما فماش مشكل باش يكتفي بوحدة منهم.
0: نعم. ها؟ واضح. ثامن المكالمات الهاتفية. ألو.
9: ألو.
0: عسلامة.
9: عسلامة.
0: مرحبا بكم معنا.
9: أنا راضية.
0: تفضل يا راضية.
9: عسلامة سي أحمد. بالله أنا عندي سؤال نحب نسألك عليه.
0: تفضل.
9: عندي أختي رجلها توفى توا 6 شهور
0: عليه رحمة الله.
9: الله يرحمه. شنش نقول يا ربي على صحية؟ قالوا لازمك تضحي خاطر ضحية رجلك.
0: وهم أخذوا صحية ولا ما زالوا؟
9: أي أخذت. لا أخذت.
1: باي ضحية. أشوف إذا كان الإنسان مات وهو ما عندوش ضحية ما شراش ضحية لكن باهي شراتها تو هذيك ليها هي مش راجلها. اما كي تذبح الضحيه بتاعها وتخرج من اللحم الضحيه هذه صدقه وتنويها صدقه ترحما على

0: يعني هو لم تتساقط عليها الرتب الجنية هكذا بدون جهد. من طلب منها بذل جهد لتتحصل على الرتب الجنية. تفضل. شكرا. يعطيك الصحة.
1: اي بارك فيك. الجانب الثاني فيها اشارتين وان شاء الله صدرك يتسع لذلك انت استاذ احمد. الجانب الاول انه تحدث عن فضل الايام العشر وذكر بعض ما يتعلق بالطقوس والصيام. انا بالله رجاء انا طلبي من الجميع انه كفوا صوموا عن اذى الناس سواء كان باع او المشتري غلى ولا علالش ولا سما سيرة المعرفة هذوما اللي توا ولات سوق الدلال. كفوا عن ذلك رجاء وصوموا لما تصوموا امر اخر. الجانب الثاني انا في الحقيقة توقعت انه الحلقة تتخصص في حدث الان نحتفل به الان وهو اليوم العالمي للأسرة. ونحب نقرنه حدث تم يوم الأربعاء. السيدة شريفة شريف ذكرت في مشكل معنا هي أسبوعية تطرح مشكل هي بعض الأزمات التي يمر بها الناس. فالمتدخلات وكنا إناس 7 و8 كلهن التقينا على شيء أزمتهم أنهم مطلقات وارتاحوا من الراجل.
0: يا سي سامي
1: أي بالطريقة هذه والأرجيمان الحجة استعملوها أنه أنا لبس عليه ونخدم. أنا أسمى مثلا مؤشر خطير الآن قاعد يمس المجتمع التونسي هو أنه الرجل ما نختصر دوره أنا نقوله في 3 أشياء أنه الملقح ذكر فقط أنه الديستريبيتور يصرف وأنه تاكسيست
2: واضح يا سي سامي. موضوع لا موضوع هام جدا معناتها نجم نحكي فيه ونتطرقوله في عديد الـ الـ الـ الـ
0: أنا حبيت إن حبيت نعلق على حاجة قالها الأخ سامي هذا اللي كان يتكلم. هو قال معناها يوم الأسرة. يا سي سامي يوم الأسرة نجم نتحدث عليه دائما وأبدا في كامل أيام السنة. ما عندوش شرعا يوم مخصوص. هذه الأيام المخصوصة هذه ابتدعها بعض الناس بنقولوا بدعة حسنة ما نقولوش حاجة خايبة لكن ما هواش ما فماش حتى دلالة شرعية على ذلك. بينما موضوع الحج وموضوع الأضحية وموضوع هذه نلتزم فيها بموعد معين وهذاك علاش خصصنا اليوم ما خصصناهش للأسرة لأنه الأسرة نجم نتحدث عليها وقت ما
2: نحبوا. لا والمواضيع اللي قاعدين نقول فيها هي تهم الأسرة بشكل أو بآخر.
0: وكما عيد الأم احنا عيد الأم احنا كل أيام السنة هي أعياد لأمهاتنا.
2: واضح.
0: ما نعملوش أعمال الغربيين اللي هز أمه الماء والعجز ويمشي لها نهار عيد الأم بباكو نوار. ما هوش هذا المقصد.
2: على كل شكر لكم. ما زلتوا في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيب. 43 دقيقة بعد 11.

0: 46 دقيقة بعد الحديث رجعنا لكم ونكملوا المشوار معاكم في الكلمة الطيب. ضغط كبير متاع تليفونات متاع أرسالات قصيرة هيك، علاش؟ المعذرة للأصدقاء والصديقات المستمعين المستمعات، سواء اللي تدخلوا ما نجموش نكملوا، معناتها كل واحد يكتفي على الأقل بسؤال اثنين كان شاطت. فقط باش نخليو نفتحوا المجال لبقيه المكالمات الهاتفيه اللي ساعات ما نجموش نلحقوا نكملوها، والنغم راهو للناس اللي تقول راهو ضروري للتهويه الموسيقيه في الحصه. المكالمه الهاتفيه العاشره. السلام عليكم.
1: الو عسلامه.
0: عسلامه يا لاله، مرحبا بكم معنا.
1: معك منيره من الشقس.
0: تفضل يا اختي منيره.
1: لا اسمعني، انا عندي سؤالات هم نسالها. يعني صار ختم حذانا بحذا جيراننا، الختم عملوه النساء، يا ترى يجوز يعملوا الختم النساء ولا الرجال؟ انا عادي بين الرجال يعملوا الختم بتاع القران.
2: بشويه هما نساء واحد، هما مع بعض، هما
1: اي نساء واحد مع بعض. ما
2: شو اللي يمنع باش نعملوا
0: يجبوا يختموا حتى نساء يختموا؟
2: من الصلات للرجال برك مش للنساء. هذه قراءة، هذا قراءة قرآن، هذه ما فيها حد شيء.
1: نساء ختم للرجال هكا علاش
2: حبيت. لا لا لا، نساء يجتمعوا يعملوا ختم مع بعضهم ما فما حتى مشكل، بالعكس ربي ثبت الأجر.
0: السؤال الثاني اختي مونيا.
1: الصلاة يا ولدي ننسى ياسر في الصلاة، ما نعرفش نصلي ركعة، ساعات نتحي ساعات ما نتحي، برشا ولد عندي برشا نسيان في الصلاة، ما عرفتش كيف نعمل.
2: يا مونيا السهو هذا يقع لك ديما ولا مرة بعد قداش؟
1: لا لا ديما.
2: اش معناها ديما؟ على الاقل مره في النهار. استنى، على الاقل مره في النهار كل يوم.
1: يا اسمع، كي نجي نصلي نسيت نعمل زوز ركعات،
2: بشوية
1: مخي يقول عملت زوز ركعات ما عملتش، تحيت ما تحيتش، ديما ناسيه ديما.
2: اسمعني اسمعني، السهو هذا يقع لك كل يوم ولا مره بعد قداش؟
1: لا لا ما كثرش، كل يوم
2: كل يوم
1: قليل. شوف
2: باهي باهي، انا نفهمك كيفاش. السهو هذا اذا كان انت وقع لك الشك مثلا، تقول انا توا زعمت في الركعه الثالثه ولا في الركعه الرابعه، هنية احسب روحك في الركعه الرابعه وكمل صلاتك، وصلاتك صحيحه، تجم تعمل سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان. اما اذا كان انت معناها عندك شك، وربما الأكثرية تقول أنا في الثالثة، كمل الرابعة وعمل سجود سهو بعد السلام وربي يتقبل إن شاء الله.
0: شكرا لك. المكالمات فيها رقم 11. ألو ألو ألو
1: ألو
0: عسلامة، مرحبا بك.
1: بيك أكثر،
0: مرحبا بيكم معنا.
1: منيا من الشخص.
0: تفضل يا منيا.
1: الله يخليك. قل لي بلي عايشك، أنا أقولك عندي دين سابق عندي دار كريتها وخذيت الضمد نتاعها، ومولاها سكن شهر وبشهرين وخرج، قال لي رجع الضمد، ما رجعتلوش. طويلة المدة مشى جاء علي وأنا ما عنديش وقت، ظروفي ما تسمح، صرفت من الفلوس. نعطي عاد توا كان قعدت والله مدة يصلها باشر حتى تو مش وقت بها، لأن مسالة في مثلا نقولوا أنا عندي 200 دينار.
0: واضح.
1: مسالة في ما عرفتش شو نعمل كيفاش ندرى.
0: والسيد هذا ما زلت على اتصال به؟ عندك تليفونه؟
1: لا لا لا هيك علاش، لا
0: عندي روحه.
1: شعل روحه. وأنا قعدت وعملت عمرة بعد
0: ومشيت
1: ربي وجيت وما خلصتوش. وأنا تو ما في حاليش باش ندفعوا كامل. ماذا بيا يفهمني نجي نمشي نعطي اقساط مثلا 200 نقسمهم كل مره نعطي تروش مثلا 50.
0: انت يا موني عايش اختي، انت قلت انت تو ما عندكش علاقه به وما تعرفش وين حيوا.
1: لا لا ما عنديش علاقه
0: به. تو سي احمد يجاوبك شنو تعمل بالضبط في الحاله هذه. شكرا لك موني.
2: في الحاله هذه تنتظر مده باهيه، معناها نقولوا حتى جم توصل حتى للعام المده. كان ظهر ولا بالصدفه تسال عليه فمشي ناس تعرفه وكذا توصل له حقه،
0: وإلا
2: واذا كان ما امكنش تصدقهم ولو على اقساط،
0: وتصدقهم
2: وتنوي النيه، معناها الاجر له هو وكه. والسلام.
0: شكرا لك. المكالمه فيها رقم 12. الو السلام عليكم.
3: الو عسلامه.
0: عسلامه سيدي، مرحبا بكم معنا.
3: محمد سمير مصر.
0: سيدي محمد مرحبا بك، تفضل. اي
3: عسلامه سي احمد.
2: مرحبا بخويا محمد، تفضل.
3: اي ذكرتني ولا سي احمد؟
2: اي نعم سي محمد، تفضل.
3: حجينا مع بعضنا عم نول.
2: الحمد لله، مرحبا بك. هلا سي محمد. شنو
3: احوالك؟
0: اي حاجه تفضل.
3: بلي شراء الأضحية بالوزن ثماش قليل لا يستحبوا
0: شراء الأضحية بالوزن،
3: معناها تمشي
0: بالميزان كيلو.
2: بالميزان. ما فماش يا سي محمد، ما فماش مشكل راهو هذايا من باب الاتفاق بين البائع والمشتري لضمان حقوق معينة، لأنه زاد حتى حتى بالوزن معناها ما تخافش ربما من السعر المشط أو كم الأول عندك معناها معرفة بقداش مش تتكلف بحقها معناها هذيك هي
3: هذا كم يدور تما شكون قال تما دعاء بين السجدتين كما تقولهمش دعاء تما الدعاء بين السجدتين عبارة صلاتك غير صحيحة
2: لا. لا مش صحيح ما فماش دعاء بين السجدتين اللهم اللهم واحد في سره يقول الحمد لله واستغفر الله ما فماش اشكال آية تفضل
3: بفضلك انا حفيدي توضى وجيه مش اخرج الجامعة اخي انقذ الوضوء قلت عاد الوضوء كامل قال لي علاش نعاود نعاود نمسح راسي وذاني والكل قلت الوضوء لا يتجزأ عندك شي افادة اخرى انت باش نقنعو
2: لا هو إذا كان ما هوش سلس معناه كان اللي يزيد شوية وينقض الوضوء يزيد شوية وينقض الوضوء نقول له إذا مرة برك معناه صارت له هذية يرجع يتوضى إذا كان غصر الوقت يكتفي بالفرائض متاع الوضوء شنية الفرائض الوضوء النية وغسل الوجه
3: واليدين
2: إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذا ما هما تفضل
4: شكرا لك سيدي محمد
2: بارك الله فيك
4: مكلمة فيها رقم 13 الو عسيمة سيدي مرحبا شكون معنا شكون معنا
5: القلال
4: معك سي القلال تفضل اي
5: ملي مش نسال في الشيخ مشحيمة
4: تفضل
5: الاساتذة هذوما اللي يقروا في الحكومة
4: اي
5: يجي معناتها يقري في التلامذة نتاعو اللي تيت يعطيهم الكور يبدا من هذا حد من 9 نتاع الصباح ل 8 نتاع الليل نهار الاثنين يصبح ما يجيش يقري في العموم يندرى حلال ولا بالنسبه لنا والله البرنامج هذا يتحل علينا نتاع الليتيت الاستاذ ما نعرفش شنو موضوع معناتها الاستاذ برا يجي يقري عنده وقت يجي للحكومه يولي يضرب وشنو ما عندوش وقت باش يكمل
4: الكور
5: معناتها والله
2: ياسين القلال بارك الله فيك على الملاحظة أول حاجة ما يلزمش نعمه
4: واضح
2: راهو مش
5: ما قلتلكش عممت أنا
4: لا واضح لا واضح ياسين القلال واضح
5: أما الأغلبية
2: ما قلتلكش قتلي أنا أنا ما قلتلكش قتلي عممت أنا قلت ما يلزمش نعمه نحكي بصفة عامة للناس الكل ما يلزمش نعمه الظاهرة هذية اللي هي ظاهرة سيئة ما فيش حتى شك
4: مما عمت به البلوى
2: نعم. هذا مما عمت به البلوى وربي يلطف بعباده وكهو معنا وشوية منه وشوية منه زاد حتى الأولياء كيف اللي واحد يزيد ينفخ في النار فهمت معناها ساعات تلقى الأولياء يقرقوا بك الأستاذ باش يقري لهم ولدهم السويع الزايدة إلى آخره والمسألة تحتاج إلى موقف جدي وصارم من السلطة وتكثيف المراقبات على مثل هذه الإجراءات وربي يهدي من خلق
4: واضح آخر مكالمة هاتفية والمعذرة لبقية المكالمات ألو
6: ألو السلام عليكم
4: وعليك السلام مرحبا شكون معنا
6: فوزية عايش خويا يسطر في دارك
4: تفضلي فوزية
6: الله يرحم والديك بلاي حبسها سي أحمد وشحيمة
4: تفضل
6: حكم الزغاريت على الميت
4: حكم الزغاريت على الميت
6: أيوة
4: هي واضح يا فوزية شكرا لك
2: ما فماش دليل شرعي فيها لا بالرفض ولا بالإجاب أمانة نقول ما عندهاش
4: مكالمة
2: معناها هي جرات ربما العادات في بعض جهات الجمهورية أنه الأعزب والفتاة العزباء وأنا يخرجون بالزغاريت لكن هذا ما هوش له مطلوب وله مرفوض معناها من باب أنا نقول من العادات اللي يستسيغه البعض ولا يستسيغه البعض
4: نعم.
2: وما فماش
4: تدخل معهم من باب العرف والعادة
2: أيوة أيوة نعم. ما فيهاش قاعدة معنا فهمت
4: شكرا لك
2: هذا والله أعلم
4: شكرا لك آخر مكالمة هاتفية ألو
7: يا قيس الله يبارك لك
4: مرحبا بك شكو معايا
7: أهلا وسهلا السلام عليكم
4: وعليكم
7: دمك
4: تفضل سيدة دمك
7: يعيشك العدة في فترة العدة بإمكان الإنسان أنه يخرج يعزي وخاصة أنه قريب وهل بإمكانه زيارة المريض ويكون رجل بنتها ولا رجل بنت رجلها
4: واضح واضح
7: الله يبارك
4: واضح سيدة
7: شكرا
4: دمك.
2: شوف شكرا. الخروج إلا المرأة في عد لعدتها لا يكون إلا لضرورة قصوى طبيب قضية إدارية ما تجم تقضيها كان هي حاجة من الحاجات اللي ضرورة قصوى. إذا ما إيش ضرورة قصوى، ميت تدعي له بالرحمة وهي في مكانها، تجي متعزي حتى بالتليفون وهي في عدتها، ما فماش داعي لكثرة الخروج والدخول. وربما غاديك مش يتحل الكلام، وتعرفوا أنتم في المآتم والنساء خاصة يتكلبوا ويتداولوا في أشياء معناها ربي يهدينا. وكهو
0: تعطينا الإجابة عن السؤال سي أحمد؟
2: ليه؟ الإجابة عن السؤال طبعا الناس الكل جاوبت صحيح، هي السيدة مريم العذراء عليها السلام. أهم ما تميزت به، هي تميزت بأشياء كثيرة وذكرها الأخوان، لكن أهم ما تميزت به هي تسمية صورة باسمها، وهي الوحيدة التي سميت صورة باسمها. ما فماش صورة في القرآن الكريم سميت باسم امرأة إلا صورة مريم. هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
0: شكرا لك دعاء الاختتام سي أحمد.
2: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتضن عشية اليوم منطقة اللوزة من معتمدي تجبنيان التظاهرات الأيام الوطنية للمطالعة التي تنظمها دار الشباب هناك بمشاركة جمعية التعاون المدرسي بجبنيان تحت شعار عدالة ثقافية مجتمع يقرأ. سهام داهش المناشطة بدار الشباب باللوزة تحدثت عن أهم العروض والفقرات التي تشهدها التظاهرة وأبرزت

0: الشتية الأيام الوطنية للمطالعة تحت شعار عدالة ثقافية مجتمع يقرأ بالشراكة مع جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة. تتضمن التظاهر هذه عديد الفقرات، مداخلة حول أهمية الكتاب والمطالعة من تأثيث الأستاذة كمرا النيلي، فقرة الحكواتي وورشة يوغا التعبير والمطالعة مع التنشيط الجماهيري والمسابقات، تسيخ عادة المطالعة لدى الشباب والأطفال، تلميذ الخيال والإبداع والتعبير، المساهمة في تنشيط الفضاء الثقافي بالمؤسسة الخارجي، تعزيز مهارات التعبير والتفكير الإبداعي. دعوة مفتوحة لكافة أهالي اللوزة للحضور لمواكبة هذه التظاهر مختلف فقراتها المجانية.
1: رفعت بلدية العين أمس حوالي 90 طنا من النفايات من المصبات العشوائية خاصة بوادي الشعبوني والمنطقة الصناعية وشارع البيئة. تتواصل أشغال مشروع بناء محكمة الناحية بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، وبلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 94% حسب ما أوردته الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد. أودع 40 نائبا بمجلس النواب في الأيام الماضية مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، وتضمن حزمة من الامتيازات لتحسين جودة حياة المتقاعدين، منها تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% عن معالم النقل العمومي الوطني والجهوي. في العالم، استشهد فتى فلسطيني اليوم وتم إحراق مسجد ومركبات فلسطينية في اعتداءات المستوطنين المتطرفين اليهود على الفلسطينيين العزل بالضفة الغربية المحتلة. قال حزب الله اللبناني اليوم انه استهدف قوات وجرافات اسرائيلية ودبابة ميركافا بعبوات ناسفة في جنوب لبنان وحقق اصابات مباشرة. اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان صبره تجاه ايران بدأ ينفد، وانه اتفق مع رئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثاتهما على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنه عليها فتح مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إذاعة صفاقس في صميم الحدث تواكب مونديال كرة القدم المكسيك أمريكا وكندا من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، بداية من يوم الاثنين 18 ماي وضمن فضاء إيكو سبور من الأربعة للخمسة متاع العشية. تابعوا تقديم للمجموعات والمنتخبات وقراءات فنية مع المختصين. كونوا في الموعد من الاثنين للخميس في إيكو سبور مع أنس رباعي، وليد شاهد وفتح

Tema. اقتصاديات. اقتصاديات. اقتصاديات. الدوس أهلا وسهلا بكم الناس الكل في اقتصاديات اليوم الجمعة 15 ماي 2026، ومشوارنا من توا إلى الواحدة بعد الظهر كما العادة في اقتصاديات، البرنامج اللي يحكي اقتصاد بلغة واضحة ويحاول يفسر الأرقام ويقرب المعلومة لكم وين ما كنتم من توا حتى لنص النهار. خلينا نفهموا مع بعضنا شنو صاير في جيب المواطن وفي اقتصاد البلاد. تابعونا مع زوز مواضيع باش يكونوا هامين جدا. الموضوع الأول نحكيو من خلاله زعما نزيدوا في الشهري كما توا تثبت الشهري تقريبا للبعض والبعض الاخر منا لاخر الشهر، والا نزيدوا في الانتاج. اما اجدى هذا باش نحكيو فيه ان شاء الله مع الاستاذ الجامعي والاكاديمي الاستاذ رضا شكندالي. في الجزء الثاني ثم مشروع هام جدا وبرنامج لمسانده صغار الفلاحين والمربين والبحاره من تمويل الاتحاد الاوروبي ومن تنفيذ الوكاله الايطاليه التعاون مع برنامج الاغذيه الزراعي ومع وزاره الفلاحه، باش ناخذوا اكثر فكره حول هالبرنامج هذا، برنامج ادابت، باش يكون معنا ان شاء الله بعد بشويه الاستاذ محمد عبد الرحمن اللي هو مكلف بالبرنامج التابع للوكاله الايطاليه للتعاون الانمائي. هذا هما زوز نقاط باش نبداو مباشره. الدوسي الاقتصادي عملنا تقرير فيما يخص الموضوع، ثم نستقبلوا استاذ رضا شكدالي بعد قليل. الدوسي الاقتصادي التقرير. من صفاقس في برنامج اقتصاديات نحلوا دفتر الحسابات متاع التونسي قبل عيد الأضحى، زيادة علوش وتضخم، الأرقام وحدها تحكي. نهار 1 ماي الدولة أعلنت اللي الناس تستنى فيه من جانفي، زيادة في الأجور ب 4% في الوظيفة العمومية وبين 5% و6% في القطاع الخاص. الزيادة باش تتصف في شهرية ماي بأثر رجعي من أول العام. على الورق الدولة رصدت 1,000,000,000 دينار في قانون المالية باش تمول العملية الكل. علاش الرقم كبير؟ لأنه كتلة الأجور وحدها تمثل 39.7% من مصاريف الدولة، أكثر من 25.2 مليار دينار قبل حتى ما نزيدوا. خلينا نحسبوها للتونسي اللي يخلص 1,200,000، 4% يعني 48 دينار في الشهر، مع رابيل 5 شهور يلقى حوالي 240 دينار داخلين في ماي. في نفس الأسبوع المجمع المهني للحوم حدد أسعار العلوش رسميا، البيع في النقاط المنظمة يبدأ نهار 18 ماي، الكيلو الحي 27 دينار الأقل من 45 كيلو، 25.8 دينار بين 45 و 65 كيلو، و 23.8 دينار الأكثر من 65 كيلو. يعني علوش متوسط 50 كيلو يكلف 1,290,000 دينار. ال 240 دينار متاع الزيادة ما يغطيوش حتى 20% من حقه. علاش الأسعار سبق الزيادة؟ صندوق النقد الدولي جاوب، التضخم في تونس كان 7% في 2024، انزل ل 6.1% في 2025، لكن باش يرجع يطلع ل 6.5% في 2026. ايه والنمو لاصق في 1.4% لا اكثر ولا اقل، والبنك المركزي محافظ على نفس الخط، نسبة الفائدة المديرية 7% والتمام في حدود 6.99%. الهدف واضح، شد التضخم حتى لو الكريدي يولي غالي على الفلاح والمعمل. في المقابل احتياطي العملة الصعبة يوم 8 ماي وصل ل 25.286 مليار دينار، يغطي 104 أيامات توريد، رقم يطمن أما ما يعطيش هامش كبير لو الاستهلاك يزيد بعد العيد. الخلاصة بالأرقام، دولة تعطي 4%، السوق ياخذ 25.8 دينار على الكيلو، وتضخم ياكل 6.5%، المواطن يربح على الورق ويخسر في الرحبة. كان هذا دفتر حسابات الأسبوع، واليوم في اقتصاديات نسألوا خبيرنا هل نكملوا في نفس الحلقة ولا نكسروها بإنتاج أكثر مش بزيادات أكثر.

0: نص نهار و 15 دقيقة نرجعوا لو سمحتم زملائي في التقنية ونعم جمال أنوار بوجلبان أمير الجموسي الدوسي الاقتصادي ونستقبله من خلاله أستاذ علم الاقتصاد الأكاديمي رضا شكندالي الدوسي الاقتصادي ونرجع
1: الدوسي الاقتصادي.
0: العنوان يقول نزيدوا في الشهرية وإلا نزيدوا في الإنتاج. باش نفكوا الشفرة هذية معنا مباشرة الأستاذ رضا شكندالي الأستاذ الاقتصاد الجامعي. هو اللي ديما يقول الاستثمار طاح من 26% في 2010 ل 8% كهو في 2023 وتونس اليوم في المرتبة 156 في الحرية الاقتصادية. أستاذ رضا مرحبا بك. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعين إذا اتفقت.
0: شكرا لك استاذي. اذا في الدوسي متاعنا اليوم ونحبوا من خلاله نسالوك كاهل اختصاص هل الحل في زياده اخرى والا باش نمشيو لحلول اخرى فيما يخص تعقيدات السياسات الماليه في تونس. وانت حضرت قبل اسبوعين تقريبا انه تراجع الاستثمار هو اللي قاعد يضرب النمو والتشغيل والقدره الشرائيه وقلت لي تونس ولات مصنفه مقيده اقتصاديا.
2: نعم في الحقيقة هذوما مؤسسات دولية كما مؤسسة التراث العالمي إريتاج فونديشن أو دافوس أو غيره من المؤسسات الدولية والتي تشتغل حول تصنيف الدول حسب مناخ الأعمال.
0: نعم.
2: وفي الحقيقة وبكل أسف يعني نلقى تونس ديما تتبوأ مراتب متأخرة جدا وهذا ما يفسر في الحقيقة التراجع الكبير على مستوى الاستثمار وما معناه أنه خلق الثروة قاعد يلقى صعوبة كبيرة برشا.
0: نعم.
2: في تونس وعندما تتقلص الثروة تتقلص الموارد الجبائية للدولة وبالتالي تجد الدولة صعوبات كبيرة على مستوى يعني التوازنات المالية وهذا معناه لجوء معناها متزايد للمديونية.
0: نعم.
2: لسد هالثغرة هذه لمتاع العجز ميزانية الدولة.
0: نعم أستاذ رضا قلت في 2025 أنه نمو وصل ل 2.4% وخلقنا 40 ألف خدمة صندوق النقد الدولي. اليوم يتوقع وأنه نسبة النمو بشكون في 1.4% فقط نظرا لكل الظروف أكيد سواء كانت داخلية أو الجيوسياسية في 2026 وتضخم راجع ل 6.5%. شو اللي تبدل في عام تقريبا بين 2025 و 2026؟
2: تبدلت برشا معطيات.
0: اولا
2: المعطى الاول هو ان قاعدين نجنيه في ثمار سياسه نقديه للدوله توجهت نحو الاقتراض المباشر من البنك المركزي في سنه 2024 ب 7000 مليار.
0: نعم.
2: وفي سنه 2025 ب 7000 مليار اخرى وفي بدايه السنه هذه السنه هناك توجه للاقتراض مجددا من البنك المركزي ب 11000 مليار. هذوما بدينا نحسوا في النتائج نتاعهم والتداعيات نتاعهم على التضخم المالي وشاهدنا كيفاش في الثلاث اشهر الاخيره انه نسبه التضخم المالي بدات في الارتفاع بعد ان كانت منذ 2023 في منحى يعني تنازلي رجعنا الى الارتفاع وهذا أكيد معناها التداعيات نتاع هذا التوجه للسياسة النقدية وتمويل نفقات الدولة بالتوجه نحو البنك المركزي. هذا مازال ما شفناش احنا التداعيات نتاع الحرب في الشرق الأوسط على التضخم المالي وعلى النمو الاقتصادي ومازالت التداعيات لم يعني
0: نلمسها
2: تتواجد بعد في تونس.
0: نعم.
2: وهناك توقعات من طرف صندوق النقد الدولي على تونس حسب ثلاثة سيناريوهات.
0: نرجع للسيناريوهات سي رضا بعد الأذان مباشرة نقعد معنا ما تعلقش.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. نعود في حوارنا مع الأستاذ الجامعي والأكاديمي والخبير الاقتصادي أستاذ رضا شكندالي. مرحبا بكم من جديد.
3: أهلا مرحبا.
2: يعيشك. إذن وصلنا في حديثنا وعنوان الكبير، زعما نزيدوا في الشهري ولا نزيدوا في الإنتاج، أنا وأجدى بالنسبة للوضعية الاقتصادية وتصور النمو والتنمية في تونس. وقلت لي أنه صندوق النقد الدولي عنده 3 سيناريوهات بالنسبة للوضعية الاقتصادية في تونس لسنة 2026.
3: نعم، هو إذا نحب نتحدث على زيادة على مستوى الأجور تكون بطبيعة الحال الأفضل أن تكون مصاحبة بالإنتاجية. إنتاجية معناه زيادة في الإنتاج، وزيادة في الإنتاج معناه توسع القاعدة الجبائية وبالتالي موارد جبائية إضافية للدولة.
2: نعم.
3: معناه في مصلحة الاقتصاد وفي مصلحة العامل وفي مصلحة رأس المال وفي مصلحة الدولة والاقتصاد ككل أن تكون الزيادة مصاحبة بزيادة على مستوى الانتاجية.
2: هي
3: بطبيعة الحال لا يتحكم فيها العامل لوحده، وهو الانتاجية هي ظروف يعني تحيط بالعامل ليقدم أحسن مردود.
2: صحيح.
3: من بينه وسائل النقل العمومية تكون وسائل جيدة يصل إلى منطقة العمل نتاعو في الوقت، ظروف صحية جيدة لما يمشي للمستشفى يعني يتمتع بخدمات صحية جيدة وبأسعار معقولة، كذلك على مستوى التعليم معناها ما يتلزمش باش يقري أولاده في القطاع الخاص أو بدروس خصوصية، يتمتع بخدمات تعليم جيدة. هذه كلها الإنتاجية.
2: نعم.
3: يعني وليست مرتبطة فقط بالعمل بل كذلك بالدولة ودور الدولة الاجتماعي لتوفير أحسن الظروف وأحسن الخدمات الاجتماعية للعمل ليقدم مردودا جيدا للمؤسسة الاقتصادية.
2: نعم.
3: هذا فيما يتعلق بالزيادة، ولكنها شفنا كونه هناك تردي كبير على مستوى الخدمات الاجتماعية ليجعل الإنتاجية ليست مرتبطة بزيادة على مستوى الأجور، وهذا يؤثر على كل الفاعلين الاقتصاديين لأنه ما يربحوا من باليمين العمل التونسي
2: يمشي
3: باليسار
2: هو
3: يعني بشي الوقت اللي بشي مرض يمشي للمساحة الخاصة بشي حتى أموال طائلة يقرس فيها زيادة السعر ويستعمل التاكسي وقت اللي كان مؤخرا إلى آخره، وبالتالي هذا العمل لا يدفع ولا الدولة ولا الاقتصاد.
2: خلينا في الأكتواليتي في النقطة هذه يا سيريدا، وأنت ديما تركز خاصة في مداخلاتك على التشغيل. لو اليوم نقولوا نحن أن فونكسيونير موظف ولا عامل ياخذ 240 رابيل متاع الزيادة يصرفهم في علوش ثمن متاعه 1,290,000 دينار، يعني الكيلو ب 25 دينار و 800، هل هذا يعتبر دورة اقتصادية صحية ولا استهلاك ظرفي؟
3: هذا تقصير على مستوى الدولة للقيام بواجبها على مستوى تعديل السوق.
2: نعم.
3: وعلى مستوى تشجيع الفلاح والشباب التونسي نحو الاستثمار في الفلاحة. أو كي نقارنوا احنا على مستوى أسعار اللحم، احنا عام 2005 السميجة الأجر الأدنى يمكن من شراء 31 كيلوغرام من اللحوم الحمراء.
2: نعم.
3: عام 2015 20 كيلو فقط، عام 2025 عام فقط سمحني عام باش نعطي ارقام يمكن على عام 2005
2: نعم.
3: 20 كيلو على 31 كيلو عام 2015 20 كيلو عام 2025 8 كيلو
2: كم. نعم صحيح.
3: فقط يعني هذا يدل على انه الدولة تقوم بواجبها نحو هذا القطاع
2: نعم.
3: ولا عن طريق تعديل السوق بتوليد الخرفان خاصة ونحن حاليا على مستوى على أبواب العيد الكبحة بالتجربة لابد أنه يقع توليد كمية هائلة من العلم وشي تعديل الأسعار على شنو 1500 دينار بالنسبة للعلم هذا لا يعقل في بلد السميك نتاعو 520 دينار هذا بالضبط. لا يعقل بالمرة.
2: خلينا نمشيو لاحتياطي العملة سيردا سكندالي اللي غطي توا في حدود 104 أيامات توريد مع ارتفاع كلفة العلف في المستورد. الناس كل تحكي على النقطة هذه، هل حسب رأيك قاعدين نخاطروا بالانزلاق الاحتياطي بعد العيد؟
3: والله هذه الإشكالية اللي قاعدة عايشة فيها توا الحكومات التي تستقر إلى رؤى اقتصادية واستراتيجية واستشراف.
2: نعم.
3: لأنه اللغة أو الخطاب الاقتصادي اللي نسمعه فيه طبعا من طرف الحكومة هو المحافظة على الموجودات من العملة الصعبة.
2: نعم.
3: ودائما يعني تذكر الحكومة أنها نجحت في الحفاظ على 108 و110 و120 يوم توريد، والحال
2: نعم.
3: أنه السوق ناقصة على مستوى الدواء، على مستوى المواد الأساسية، على مستوى العلوش العيد اللي هو قاعد الأسعار تعلى بصورة كبيرة وكبيرة جدا. شنو ينفع وقت الدولة عندها 120 أو 130 أو حتى 200 يوم توريد وقت السوق قاعدة نقصة والأسعار تعلى على السمان؟ أنت دورك مش تستعمل الموجودات لأنهم لصعبة لتعديل السوق.
2: نعم.
3: تقول أنت عندي 108 ولا 110 يوم توريد أموري في العنبر، هذا كلام يوجه إلى المؤسسات الدولية يعني
2: نعم.
3: إلى الخارج
2: نعم.
3: بينما التونسي ما يهموش فيك أنت عندك 120 ولا عندك حتى 500 يوم توريد، اللي يهمه أنه يهز القفل تاعو إلى السوق يلقى الأسعار مناسبة
2: بالضبط.
3: وهذا دور الدولة التعديلية على مستوى السوق واللي في الحقيقة مفقود بصورة كبيرة وكبيرة جدا.
2: نعم. هو في الإطار هذي لو ما نعطيهوش زيادة عامة كل عام، وتعرف أنت ديجا الناس كيفاش كانت متذبذبة قبل ما وقع إقرار الزيادة، شنو هو البديل اللي يخدم النمو والتشغيل مع بعضهم الاثنين؟ تخفيض أداءات على المؤسسات أو دعم الإنتاج المحلي مثلا للحوم أو عديد قطاعات أخرى؟
3: توفير منح أعمال ملائم للاستثمار.
2: نعم.
3: يعني التقليص من الجباية، التقليص من البيروقراطية الإدارية يعني من عدد الإجراءات الإدارية، التسهيلات على مستوى التمويل من طرف البنوك. احنا قاعدين نشوف البنوك وبنك المركزي الأموال السهولة كلها ماشية لتمويل نفقات الدولة
2: صحيح.
3: يعني ما عادش فما حتى فلوس لتمويل المؤسسات الصغرى المتوسطة والشباب الذي يريد أن يستثمر في مشاريع لفائدة تونس. يعني هذوما كلهم يزوهم يتحسنوا. علاوة على ذلك الدور الاجتماعي الحقيقي للدولة ليس في زيادة على مستوى الأجور، بل هذا دور الفاعلين في المفاوضات الاجتماعية. يعني عندما تتقلص المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، فعل الممثل العمال الاتحاد العام التونسي للشغل يدخل في مفاوضات مع الحكومة التونسية، ولكن الدولة لابد أن تقوم بدورها الاجتماعي لمستوى الخدمات
2: نعم.
3: الاجتماعية يعني التعليم والنقل والصحة. أنا كي نلقى تعليم جيد ما نمشيش نقري صغاري لا في السويع زايدة ولا نقيدهم في الخاص
2: نعم.
3: هذا نربح مقدرة شرائية فلوس اللي أنا نربحهم على مستوى المدخول نتاعي، هنا المقدرة الشرائية نتاعي تتحسن بصورة جيدة. كذلك وقت اللي يمرض واحد وتجيه مرضى مفاجئة يمشي للسبيطار مش يمشي للكلينيك، كي يمشي للكلينيك أموال طائلة يحطها، وبالتالي هذا يربحهم على مستوى المقدرة الشرائية نتاعو، وكذلك على مستوى النقل العمومي. لو أن الدولة تقوم بدورها الاجتماعي بصورة جيدة المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تتحسن أكثر مما تتحسن وقت اللي احنا نزيده في الأجور.
2: نعم. نعرفك بطبيعتك حتى في كل مداخلاتك سيري ذا متفائل بصراحة. مواطن يسمع ب 5% زيادة و 6.5% تضخم، تقولوا استنى 2027 ولا تقولوا طالب بحقك توا؟
3: وفي الحقيقة لو 5% نظري وليس
2: تطبيقي، 4%
3: كله هذا كله نظري، لأنه احنا كي نشوفه على مستوى العام يعني أنا خدمت الوظيفة العمومية زيادات على مستوى الوظيفة العمومية، وجدت أنه أعلى نسبة زيادة هي على مستوى الأجور الضعيفة وليس على مستوى الأجور المتوسطة، ونحن قاعدين نشاهد أن هناك تردي كبير على مستوى الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى هي صمام الأمان بالنسبة لكل الدول. أنا خدمت على خديت شخص يعمل في الوظيفة العمومية متزوج وله زوج أبناء وليس لديه أي شخص في الكفالة وزوجته لا تعمل هو في البيت، وهذا تقريبا نموذج متاع التونسي. النتائج اللي توصلت لها هي كالآتي: المساهمات الاجتماعية اللي يدفعها المواطن التونسي اللي يخدم في الوظيفة العمومية هي 12.95% وليس 11.95% كما يروج في بعض وسائل الإعلام. ما وضعنا التفاصيل باش منكون شاء نقول في كلام غلط. عندنا المساهمة التقاعد هي 9.2%، عندنا التأمين على المرض الكنام هي 2.75%، واللي ينسوه بعض اللي قاعدين يتكلموا في وسائل الإعلام هو الكابيتال دي سي رأس المال عند الوفاة هو 1%، وهكذا يتكلموا على 11.95% هي 12.95%، وده كاش نلقى أنا أرقام مختلفة نوعا ما من الأرقام اللي قاعد نسمع فيها
2: رسمية.
3: إيش نلقى في الدراسة نتاعي أنا؟ أنه 40% من أعوان الوظيفة العمومية هم من صنف A1، هو حوالي تقريبا 200,000 موظف، هذوما المعدل الأجور نتاعهم في حوالي 2200 دينار. بالنسبة للصنف هذا يدفع مساهمات اجتماعية وأداء على الدخل بحوالي 30% من دخلهم الخام. بالنسبة للصنف هذا الزيادة الصافية باش تكون في العام الأولاني يعني 2026 من 120 باش يخلط لهم فقط 62 دينار. وفي العام الثاني 2027 باش يخلط لهم 93 دينار. وفي 2028 باش يخلط لهم 45 دينار فقط. علاش؟ على خاطر النسب التصاعدية للأداء على الدخل باش يدخلوا في ترانش دو ريفوني سوبيريور يولوا الامبو يزيد.
2: بالضبط
3: بالضبط. هذا كي نشوفوا احنا في قالب بعضه من جملة 360 دينار زيادة خام على 3 سنوات هذوما باش يسحرهم 201 دينار فقط. يعني الزيادة باش تكون بالنسبة للصنف هذولا في حوالي 2.8% فقط بالنسبة لسنة 2026، 4.3% في 27، وتقريبا 2% خلال سنة 2029. هذوما 40% من الموظفين. 30% الأخرين اللي هما من صنف أبيض اللي هما حوالي 154,000، معدل الأجور نتاعهم 1800 دينار. هذوما يدفعوا مساهمات اجتماعية وأداء على الدخل أقل شوية بطبيعة الحال، إذا الضريبة على الدخل هي تسعودية، يخلصوا 28% من الدخل الخام نتاعهم. الزيادة هذه لا بالنسبة للصنف هذا باش تكون 67 دينار، ما هذوما حتى هما 120 باش تجيهم 67 بالنسبة للعام هذا، 61 بالنسبة ل 2027 و 60 دينار في 2028. يعني من جملة 360 باش تسحلهم على 3 سنوات تسحلهم 189 دينار فقط. الزيادة باش تكون 3.7% في السنة الأولى، 3.3% السنة الثانية، و 3.1% السنة الثالثة. هذوما كي نعملوا A2 مع بعضهم يجوا 70%. بالنسبة ل 70% من الموظفين الزيادة باش تكون ضعيف. هذاك علاش التداعيات على مستوى المالية العمومية مش باش تكون كبيرة برشا، على خاطر الزيادة اللي باش تزيد أكثر هما بالنسبة للأصناف السفلى، تقدير الأتروا البي الباء والجي والدل. هذا ما كان الوقت يكفي تنعطيك التفاصيل، ربما التفاصيل تفاصيل كبيرة برشا، ما زال ربما نتعداو الحاجات
2: جستو ما زال دقيقة خاطر في الحوار معك سيدي.
3: أيوة
2: دونك في
3: الدقيقه هذه كي نشوفوا في قالب بعض الوظيفه العموميه
2: بالضبط
3: ايش نلقاو؟ احنا نلقاو الزياده اللي في الاسعار بالنسبة للسنوات اللي الثلاث سنوات الماضية يعني 2023 2024 2025 راهي الأسعار زادت ب 25.1%
2: صح
3: على ثلاث سنوات، نحكي على ثلاث سنوات.
2: طيب
3: الزيادة بالنسبة للوظيفة العمومية على مستوى الصنف A 9.1%، إيش معناها بالنسبة ثلاث سنوات؟ معناها 25% أسعار زادت والأجور زادت 9.1%، معناها المقدرة الشرائية للمواطن التونسي باش تنخفض في خلال الثلاث سنوات القادمة بالنسبة للصنف هذا ب 14% تقريبا.
2: واضح. إذا
3: بالنسبة وهكذا دواليك عندي التفاصيل حتى بالنسبة لأدو أتروا وبي وإلى آخره.
2: معناتها هو ماشي وأنت نفس التدقيق تقريبا.
3: هذا ما حسبناش تداعيات الحرب راهو، تداعيات الحرب باش تزيد ترفع
2: هيك يخليها هيك يخليها تو نرجعوا لها إن شاء الله بإذن الله تقريبا في جوان ولين نعملوا الكونستام تاعنا نحن وين في علاقة بهالحرب اللي جاية في الشرق الأوسط راهي مش بعيدة علينا أنتوكا في تداعيات خاصة المالية. شكرا لك سيدي الشكندالي الأكاديمي والأستاذ الجامعي اللي كان معنا، خاصة كما قلنا في العنوان الكبير زعما نزيدوا في الشهري ولا يلزمنا نزيدوا في الإنتاج، سينو باش تصينا نزيدوا الماء ونزيدوا دقيق، زيد الماء زيد دقيق هكا ولا لا؟ أعطيونا شوية من نغم باش نمشيو للجزء الثاني نحبوا نفهموا.

0: معنا المكلف ببرنامج أدابت للاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي أستاذ محمد عبد الرحمن. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا مرحبا عايشة،
0: شكرا لك على تلبية الدعوة اليوم في صفاق السماء، معرض لسماء مدفود واللي يدور من 13 ل 17 ماي في قصر المعارض في صفاق. نحكي اليوم على فلوس أوروبية جاية للفلاح البحار، برنامج أدابت. شنو هو؟ هو برنامج ب 70 مليون أورو يبدأ من 2020 ويتم، نعم ويكمل حتى 2028، تمويل من الاتحاد الأوروبي والتنفيذ عند الوكالة الإيطالية للتعاون الأيسيس ومع برنامج الأغذية العالمي. الفكرة بسيطة، الدولة ما تعطيكش فلوس في يدك، أما تعاونك باش تاخو قرض من البنك وتستثمر في مشروع نظيف. البرنامج يعطيك هبة توصل حتى ل 14% من قيمة القرض في حدود 17,000 أورو. اليوم انت معنا سي محمد، مرحبا بك، باش تنجم تعطينا اكيد اللي يسمع فينا في صفاقس البرنامج هذايا قاعد يقدم ولا لا، قديش وصل للشباب والشاب والمرأة عندهم بلاصة ولا لا في المشروع هذايا، وهل الفلوس هذه باش تعاوننا ناكلوا من قمحنا ومن زيتنا؟
1: بالطبيعة دونك مشروع أدابت هو برنامج يعني الفريد والأول من نوعه في تونس، سيما على كيف نحكيو على المدة نتاع المشروع اللي تمتد على 8 سنين كما قلت أنت، من 2020 حتى 2028. من ناحية الميزانية، يعني ميزانية مخصصة للمشروع تقدر ب 70 مليون أورو، منها فيه برشا مكونات، فيه المكونة اللي خاصة معناها دعم القطاع الحبوب، وفيه المكونة اللي خاصة بدعم الاستثمارات الخاصة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. نحن باش نحكيو عن النتيجة الأولى هذه اللي مخصصة بالاستثمارات في القطاع الخاص، في القطاعات اللي سبق ذكره. المشروع البرنامج هذا يعني هو على كامل التراب الجمهورية التونسية، على مش موجه لمنطقة معينة.
0: نعم.
1: الهدف الرئيسي نتاعه هو نخلق أنظمة إنتاج إيكولوجية ومستدامة اللي تحسن في المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالطبيعة في المستثمرين في القطاع الخاص، مهما كان معناها مستواهم في سلسلة القيمة يعني المضافة، من الإنتاج للتحويل للتجميع للخدمات، يعني أي استثمار في القطاعات تاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وعنده مشروع استثماري يكون تمويله عن طريق قرض بنكي ولا إيجار مالي، ويكون القرض ما يقلش بتبيعه 50% من قيمة الاستثمار، يتمتع بالمنحة هذه. اليوم المنحة هذه هي فلوس هبة للمستثمرين باش تدعم التمويل الذاتي نتاعهم. اليوم نعرفوا ان المستثمرين عندهم اشكاليات في توفير التمويل الذاتي هذا. اليوم أدابت عن طريق منحة يعطيهم هبة 14% من قيمة القرض.
0: نعم.
1: وانت تكون ذكرت معناها الشباب والمرأة التونسية، دونك عندنا تمييز ايجابي للفئات هذيا. المنحة بالنسبة للفئات هذيا اللي عمرها ما كان 40 سنة، وبالنسبة للمرأة المنحة توصل حتى 20%، وسقف المنحة رفعنا فيه في طلب العروض الحالي، وصلنا نحكيه على 100,000 أورو، معناها نجم يستفيد 100,000 أورو فني في نجم يخدم على مرة، ولا معناها كل استثمار يعمله ياخذ المنحة. المهم المجموع متاع المنح اللي يخدم يتجاوز 100,000 أورو.
0: خلينا نمشي يعني تولي يسمع فينا في صفاقس سي محمد، تحكيه على هبة يعني في قيمة 14% مربوطة بقرض بنكي، به كان الفلاح ما عندوش ضمانات ولا عنده أرض مرسمة، ينجم يقدم ولا لا؟
1: الحقيقة هذه النقطة لمحالة حساسة ونحاول نلقاو لها حل، لكن نحن كبرنامج أداب يعني ما عدناش تدخل مباشر على الإجراءات البنكية. نحن إنفوا معناها المستثمر يعمل طلب للمؤسسة المالية باش ياخذ القرض، هي بطبيعة باش تعطيه موافقة مع الشروط نتاعها، قيمة الفائض والرهنيات وكذا وكذا. إذا كان هو ما نوصل لمرحلة متقدمة مع المؤسسة المالية باش يصحح عقد القرض ولا الإيجار المالي، وقتها نحن لدابت نجمو نعطيه هالمنحة. ما نجموش نعطيه منحة الإنسان ما عندوش قرض.
0: ما عندوش قرض.
1: نحن ندخل في المرحلة الأخيرة بالحق بتاع إنجاز المشروع وقت

0: الكونكريتيزاسيون تاع
1: انتم
0: الانفستيسمون.
1: مش تعطيوها الغولونس خلينا نقولوا نحن والكتسوف اللي باش ينجم يبدا بها.
0: بالطبيعه بالطبيعه
1: جوستومون المواطن يدخل على البلاتفورم نتاعكم platform.adapttunisie.org يسب الدوسي قديش يقعد يستنى؟ شهر؟ 6 شهور؟ قديش بالضبط؟
0: باهي اول حاجه باش تسهلنا نحن على الناس الديبو ولا السباب الطلب باش يكون رقمي معناها عن بعد
1: بدون
0: ما يمشي حتى البلاصه. تو الناس الكل ما شاء الله
1: باش نقصوا الاجراءات والفلو والاوراق ويمشي ويجا وغيره
0: طبعا الاوراق بالطبيعه بالطبيعه في ناخذ حتى التليفون ويدخل على البلاتفورم يصور بعض الوثائق ويجاوب على بعض الاسئله.
1: هاي وفاة دوت دخلت البلاتفورم وقاعده تشوف فيها يلا
0: التريتمون تاع الدوسي ولا معناها دراسة الملف مربوطة بعدة عوامل، أهمها هو معناها الملف لازم يكون كامل، يصب معناها المستثمر يصب الملف كامل، وخاصة نحكي هنا على أهم وثيقة هي دراسة المشروع. قد ما تكون دراسة المشروع معناها مفصلة وفيها المعطيات اللازمة، خاطر احنا باش ندرسوا مدى استدامة المشروع وقداش هو يعطيك ساعة. لا لا ما نحكيوش على رونتابيليتي اللي كتخدمها البنك، نحن نحكيو على الاستدامة.
1: الاستدامة نتاعو هي على الأرض الواقع.
0: هل هو يحافظ على البيئة؟ كيفاش يحافظ على البيئة؟ إذا كان دراسة المشروع تفسر النقاط هذوما بالبدا، معناها نحن نجم المشروع معناها وصلنا حتى في ظرف أقل من أسبوع نعطيو موافقة معناها للباعثين ونصبوا لهم معناها الفلوس.
1: الفلوس نتاعهم. واضح.
0: بالطبيعه اذا كان فما وثائق ناقصه باش تكون فما كيما نقولوا احنا دي دوموند انتيغراسيون باش يوفر الوثائق ولا معلومات يكمل بها الملف نتاعو. وقد ما يكون التفاعل هذه مربوطه معناها بالمستثمر هذا، قد ما يكون التفاعل اسرع مع المستثمر قد ما تكون الانجاز ولا دراسه الطلب نتاعو تكون اسرع.
1: اسرع. انتم تقولوا تشغيل الشباب والنساء، اذا كان تعطيونا بعض الارقام الصريحه من 2020 وقت بدا البروجرام التوا قديش من امراه اخذت معاكم هالمسانده هذه، قديش من شاب اخذوا تمويل من ولايه صفاقس؟
0: معلومه هذه دقيقه جدا، نجم نعطيك معلومات كثيره عامه على على المستفيدين، خاطر الفرق بين نحكيو خلق مواطن شغل وفرق بين نحكيو المستفيد هو تكون امراه، معناها الباعث هي هي
1: هي امراه. اي اي
0: إلى حد الآن وصلنا نسبة تقريبا 18% من المستفيدين نساء. النسبة هذه هي ترجع بالأساس للكونتكست التونسي، معناها كما نعرفوا نحن حاليا في تونس اللي يملكوا الأراضي واللي نجموا معناها يعملوا المشاريع عادة هما الأغلبية
1: رجال
0: يعطيك الصحة، هذه حاجات نحن ما نجموش ندخل فيهم، لكن مع التمييز الإيجابي لاحظنا كون النسبة هذه قاعدة ترتفع بالأخص كي يبدأ البعث معناها أمرأة، ولا برشا نساء تقدموا برشا معناها عائلات ولا يحطوا في النساء نتاعهم كما نقول نحن هما اللي جيرون هما اللي يسيروا
1: هما اللي يسيروا
0: يعطيك الصحة، وبرشا حتى معناها شابات وحدهم بالمنحة هذه خلقوا مشاريع لأرواحهم ولا عملوا معناها حتى نحن نجموا نمولوا الاحداث وكما نجموا نمولوا ليكستونسيون معناها
1: ليكستونسيون توسيع المشروع. نعم نعم
0: يعطيك الصحة، معناها برشا الرقم هذا قاعد يتحسن توا خاصة بالتمييز يجب عملناه المنحة توصل حتى 20% كي تبدا البعثة امرأة ولا أقل من 40 سنة.
1: خلينا نمشيو أكثر تفصيل، في ديسمبر 2022 زدتوا 24.8 مليون أورو للحبوب بعد حرب أوكرانيا. اليوم خبزنا ولا تونسي أكثر ولا ما زلنا نستوردوا حسب رأيك؟ سي محمد.
0: برنامج هذا المكونة هذه اللي هي خاصة بقطاع الحبوب يعني جات نتيجة الظرف العالمي اللي مرت بالكرة زيت. نعرفوا الفلاح التونسي خاصة في قطاع الحبوب يعني يمر بعدة صعوبات، خاصة يعني باش ينجم يوصل يوفر صابة لازم يوفر ليزانترو معناها المدخلات. المدخلات لازم يستعمل بذور ممتازة، لازم يعطي الأسمدة في وقتها، لازم يحرس في وقته، دونك كثير كل لازم يكون متوفر، ولازم معناها وكلفة الإنتاج معناها قاعدة ترتفع من عام لعام. لهنا أداب تدخل فيش تدخل كيما المنحة اللي يعطيها في الاستثمار يعطي منحة للمنتجين تلقوا سواء منتجين الحبوب ولا مكفري البذور
1: بالضبط
0: باش تعاونهم على تخفيف في كلفة الإنتاج، لكن هو ما عرفش على كل هكتار ياخذ تقريبا يعادل
1: تم دعم من الدولة.
0: دعم تقريبا في الحكاية 200-300 أورو على الهكتار. هذا يخلي الفلاح معناها يخدم مرتاح في بقعد معاش أن يخد كمية محدودة متاع بذور ممتازة يولي يخد أكثر كمية متاع بذور ممتازة يولي يعطي أكثر أسمدة، وهذا بتبيع شيئا فشيئا باش يحسن في المنتوجية. وعليش ليه نهار من كما عام سنين ما شاء الله عام معناها سابة
1: كبيرة إن شاء الله
0: يوصل
1: بسير يمين يا ربي
0: ينجم معناها نوصل الحق وحتى نغطيه جزء كبير من احتياجات بنينا
1: به. نعرف اللي انتم بتوا في السماء موجودين في المعرض اللي يحب ياخذ اكثر تفاصيل يجيب حداكم الستون بتاعكم، لكن المعرض سنزد موضوعه زيت الزيتون البيولوجي. كيفاش تعاونوا معصره في الحنشه مثلا ولا في بير علي باش تاخذوا شهاده البيو وتبيع اغلى في اوروبا؟ اللي كان عندكم بعض الامثله ولا كيفاش ينجم يعمل تصورات كبيره؟
0: نحن ما بين المشاريع اللي مولناهم عليها مولنا العديد من الوحدات تاع استخراج زيت الزيتون. بالطبيعة نحن في التقييم المشروع قد ما يكون فما نحكيه محتوش على رونتابيليتي نحكيه على ديورابيليتي معناها استدامة. يعطيك صح، نحن نشجع الناس هذوما وعدنا حتى في الإيفاليوشن في تقييم المشاريع عدنا نقاط بونيس نعطيهم اللي اللي اللي يجيب معناتها سيرتيفيكاسيون بيولوجيك والا يجيب اي شهاده اخرى يعني سواء في الكوميرس كتاب في الاقتصاد كيشوف لهم على الكتاب في ميزو ما عرفش انا بالستميل ولا بالميل. دونك اي مشروع معناها فيه
1: ناجعه معناتها
0: تعتبر قيمه مضافه للمشروع نعطيه دي بوان بونيس معناها وتخوله باش يكون معناها اكثر قابليه باش يخف المنح.
1: واضح.
0: خاصه المشاريع المندمجه نحكيو من الانتاج الى التحويل الى ميزون بوتي التعليب الى التسويق.
1: ما هو في اطار تقليص الكلفه ما بعضه جوستومون. اذا كان نختم معاك اكيد سي محمد عبد الرحمن، نعاود نذكر المكلف ببرنامج ادابت للاستثمار التابع للوكاله الايطاليه للتعاون الانمائي. مستمع عنده فكره، فكره مشروع خلينا نقولوا نحن كلفته 50,000 دينار في تربيه الحوت ولا تبريد السمك، غدوه الصباح شنو اول خطوه يعملها؟ وين يمشي في صفاقس؟ كيفاش يتصل بيكم؟ اعطينا هكا بعض النصائح بعض الترتيب الواحد تو عنده فكره ويسمع فينا.
0: هو اول حاجه باش يعملها اللي كان عنده فكره مشروع يبدا في الدراسه. معناها فما توا ما شاء الله دونك وكاله النهوض للاستثمار الفلاحي عندها قائمه في مكاتب الدراسات اللي نجموا يعاونوهم منظمين بالجهات وكل شيء. معناها فما قائمه كامله على وزاره صفاقس تتصل باحد المكاتب هذوكم بطبيعه بشغلهم بعضهم يعاونوا باش يبني الفكره نتاعو يقترح عليه برنامج ادابت. ونحن عدنا بطبيعتنا معناها نموذج نتاع تسمى بلون دافير ديورابل معناها دراسه مستدامه فيها عده نقاط تعاون المستثمر كونه باش يخلي المشروع نتاعو متجدد فيه نقاط جديده ويستعمل معناها دي براتيك معناها مستدامه في كيفاش في الانتاج ولا في التحويل ولا في الخدمات.
1: واضح.
0: ونفوا يعمل الدراسه نتاعو بطبيعه باش تكون دراسه فنيه واقتصاديه. يحضر كلفة المشروع كل دوفي كل شيء، ومن بعد يعمل الكونت اكسبلوتاسيون بريفيزيونيل نتاعو قداش المشروع يدخل فلوس قداش يدخل كاش فلو كذا. كمل المرحلة هذيك تنجم تقول 50% من البروسيدور تمت. من بعد مشيت يبحث على مؤسسة بنكية هنا فما زوج حلول ممكنة عنده الإمكانية إذا كان دراسة حاضرة يصب الملف نتاعو على منصة أدابت. نحن نبداو في الدراسة نتاعها حتى لو كان مازال ما خداش تمويل. تصير الدراسة نتاعها ونعطيه إذا كان المشروع نتاعو مستدام وإيكولوجي نعطيه موافقة مبدئية. لازم الموافقة المبدئية هذيك التعاون مع البنكة كيما نوع من الشهادة باش تشجع البنكة باش تطول. المشروع نتاعي خدا موافقة مع أدابت وبرشا بونو توا عندهم معاهم الاتفاقيات معناها مولوا برشا مشاريع عندهم الموافقه هذيك بالنسبه ليهم راهو المشروع معناها ايكولوجي مستدام. دونك هذه في المرحله الاولى ينجم زاد يمشي يلوج على تمويل معناها يصب في مؤسسات تمويل معناها بنكيه ولا ايجار مالي كي تعطيه الموافقه المبدئيه ينجم يجي يصب على المنصه هدف معناها نحن مسهلين على الناس الكل. عندك تمويل ولا ما عندكش المهم تكون عندك الدراسه حاضره.
1: واضح جدا. دونك هذه هي بالاساس اليوم اللي حكينا عليها البرنامج هذايا ادابت اللي من خلاله كنت حاب تاخذوا اكثر فكره تجمو تمشيوا المعرض الاس ام ا اللي مازال متواصل حتى ل 17 ماي في قصر المعارض هنا في صفاقس. وهذا البرنامج كما قلنا اللي موجود من اجل مسانده ومعارضه الفلاح والبحار الصغير بالاساس، فلوس اوروبيه 70 مليون اورو. بدأ التمويل نتاع المشروع هذا من 2020 يكمل في حال في 2028. التمويل كما قلنا من الاتحاد الاوروبي والتنفيذ عند الوكاله الايطاليه للتعاون مع برنامج الاغذيه العالمي، واللي كان معنا من خلال برنامج الوكاله الايطاليه للتعاون المائي سي محمد عبد الرحمن اعطاكم اكثر تفاصيل، وهما موجودين في ستون غديكا في ليسما تجمو تتصلوا بهم اذا كان عندكم رقم هاتف سي محمد اذا كان تحب تعطيهونا.
0: اي نعطيك رقم الهاتف ونعطيك حتى الموقع والادرس والبريد الالكتروني. رقم الهاتف 71 967 300
1: ايوه
0: 71 893 321 موقع الويب نتاع البرنامج، فما موقع الويب نتاع الوكالة هذيك ICS.gov.it هذيك الموقع نتاع الوكالة، فما موقع نتاع البرنامج اللي هو adapt-tunisie.org معناها تلقى فيه المعلومات الكل وفي حتى رابط نتاع المنصة الرقمية، وفما البريد الإلكتروني يبعث لنا أي واحد عنده حتى استفسار يبعث لنا على adapt.tunisie من غير E tunisie@aics.gov.it اي طلب ولا اي استفسار يما يتصل بالهاتف ولا يدخل على موقع الويب ديجا تلقى الادريس ايميل وبعث رساله مباشره عن البريد الالكتروني في الاستفسارات نتاعو احنا نجاوبو.
1: واضح جدا. الوكاله في برنامج ادابت للاستثمار التابع للوكاله الايطاليه للتعاون الانمائي سي محمد عبد الرحمن، شكرا لك على قبول الدعوه وبون شونس ليكم وكل الفلاحين نتاعنا، لانه فعلا اليوم الهدف الكبير واذا كان حابوا نحكيوا على امن غذائي لازمنا نتلهوا بالفلاحه وبكل القطاعات هذه. شكرا لكم الناس الكل على حسن المتابعه في اقتصاديه. تحيه وفاء بن عياد، منعم جمال، انوار بوجلبان، امير الجاموسي. بون ويكاند للناس الكل وان شاء الله ديما بخير وتونس بخير.

اقتصاديات اقتصاديات اقتصاديات. اقتصاديات اقتصاديات اقتصاديات

0: أهلا بكم في نشرة اليوم. رصد للآراء حول مخاطر الإنترنت على الترابط الأسري. عشية اليوم ندوة في ساقس حول التقنية المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر من حيث الجودة والمردودية. إيداع نواب بالبرلمان مقترح قانون يتضمن حزمة من الامتيازات للمتقاعدين. في الذكرى 78 للنكبة بنخفير يكشف عن خطط صهيونية لتشجيع الاستيطان في لبنان وتهجير الفلسطينيين من القطاع والضفة. وترامب لا يمانع بتعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما. يساهم انشغال أفراد الأسرة الواحدة بمواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي في فك الترابط بينهم وخلق عزلة أو ما يسمى بالانطواء الرقمي، ليتحول عدم التفاعل والتحاور إلى جفاء في ظل مخاطر اجتماعية ونفسية قد تهدد مصير الأبناء بسبب الإفراط في استعمال الإنترنت. ريبورتاج زور رحبيب.
1: العائلات بالعكس قربت لبعضها باغ اكزومبل بالتليفون، انه احنا ولينا نجم نكونتاكتي اقاربنا اللي يخرج اللي يبعد اللي يوخر تسال عليها اللي يبداو اليترونجي تكلمهم تشوفهم وقت ما تحب. الكبار وليو عندهم معناتها يشدوا التليفون ويسكروليو كل شيء موجوده. بصحيح
2: نقص برشا بالفيسبوك وبالامور هذه الكل، نقص برشا. ولا ما عادش البو يقعد مع ولده، ما عادش الطفل يقعد مع ابوه، حتى الصغير ديجا توي قاعد تحسوا ما عادش ينجم يعبر كما يلزم. هذا قاعد نشوف فيه الرقم بصفه عامه مساهمه برشا في التفكك الاسري. كانت العائله تتلمد ما عادش فما التلميذ هذاك نتاع قبل، ما عادش فما.
3: الصغار قاعدين مدمنين ولا ولات حاله ادمان ديجا. لي الالغوريثم اللي في الانستغرام في التيك توك والكل يراوك انت حابب على الحاجه، يوليو هيك الحاجه يكثروا منها، يقراوا الالغوريثم نتاعك. ما بالطريقه هذه يجمو يتحكموا حتى فيك، يتحكموا حتى في التفكير نتاعك. قبل يقول لك انا ما نحبش لا انترنت لا تليفون لا حتى شيء، خلينا نتلمدوا الناس كل مع بعضنا. دنيير ما ولا يقول لك انا ما قاش يساعدني، اللي هذا شد التليفون واللي هذا شد بيسي اللي هذا حتى كي نخرج القهوه اصحابي اللي هذا شد التليفون مش اخذ تليفون حتى هو ولا حتى هو كونيكس.
4: العائله ولات متفكه معاش لحمه واحده، عرفت؟ حتى كي يتلمدوا قبل كانوا يتلمدوا على الطاوله ويبداو يتفرجوا على التلفزه مع بعضهم ويحكيوا ويناقشوا برشا حكايات. توا ولاو كل واحد وحده تقع شاد التليفون.
5: هو صار تفكك أسري الحقيقة، معناتها تلقى أنت كل فرد في نفس السهرية في نفس السهرة في نفس القاعدة، كل واحد لاهي في التليفون بين يديه، غاب التواصل والاتصال. واللي كنا قبل حتى بالعينين معناتها نفهموا بعضنا، حوار منعدم تقريبا بين العائلة، التواصل الإنساني خاصة والأسري تفكك.
0: تزامنا مع اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف يوم 15 من مايو من كل سنة، شددت رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة في المندوبية الجهوية للمرأة بسويس فاقس لمير العماري في تصريح للأخبار على هامش تنظيم ندوة جهوية بعنوان التوازن الأسرة في زمن الثورة الرقمية. اليوم بسفاقس شددت على ضرورة تعزيز الروابط الأسرية وتأثيراتها في نمو الأطفال وقدرتهم على التعلم والابتكار وحمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
6: رقمي احنا الحوار ثم الحوار ثم الحوار، معنا ماذا بينا احنا نتواصلوا بالحوار. صحيح معناها راهو الرقم انا معناها حاجة مهمة وكل شيء، لكن ماذا بينا احنا نعطوا المجال اكثر للحوار معناها ما بين العائلة. ما عادش معناها هو يدخل في ايده تليفون المرأة كيف كيف الصغيرات كيف كيف، لا خلوا فما مجال للحوار وللتواصل معناها وكل شيء، باش نعرفوا شنو هما مشاكلهم شنو هو مشاكل الكبار، باش على الاقل معناها نحدوا من برشا ظواهر معناها وكل شيء. وخاصة كما تعرفوا تو ظاهرة العنف ظاهرة الانقطاع ظهر برشا ظواهر خايبة معناها وكل شيء. هذيك معناها كي تجي ترجع الاسباب، الاسباب هي معناها نقص الحوار داخل الأسرة. حبينا معناها ندعموا الحوار داخل الأسرة. هكا علاش باش نحكوا على دور الكبير السن في إطار العائلة. الوزارة معناها قدمت راهي فما منحة تتعطى للعائلة هذه باش يتكفلوا بكبير السن. كبير السن راهو ماهوش عالة، ماهوش لا راهو بمنحة بشهريته وهو حفظ كرامته معناها كل شيء باش يعيش في العائلة هذيك. هكا علاش في الإطار هذايا حبينا معناها نعرفوا بالبرنامج هذايا ونزيد نذكروا راهي الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع ككل.
0: في إطار فعاليات الصالون المتوسط للفلاحة والصناعة الغذائية بصفاقس تنعقد عشية اليوم ندوة حول التقنية المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر من حيث الجودة والمردودية ببادرة من مجموعة إيطالية رائدة في مجال الابتكار وبمشاركة عدد من الخبراء الدوليين. الندوة ستخصص لتقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية والعلمية المتعلقة باستخراج زيت الزيتون البكر ولوضع رؤية استراتيجية حول العوامل التكنولوجية القادرة على مرافقة الارتقاء بالقطاع ودعم تنافسيته وتعزيز موقع تونس المتميز في الأسواق العالمية بشكل مستدام، وهو ما أفادتنا به فاتن الزغلامي المديرة العامة لفرع تونس والمغرب العربي للمجموعة الإيطالية.
7: حاولوا باش ندعموا من خلال الحلول الذكية والتكنولوجيات اللي نقدموهم في احترام المعايير الدولية في احترام البيئة. احنا هون متواجدين نشوفوا حسب الطلب الحريف متاعنا. اليوم ما عادش نلوزوا على الكمية فقط، بل نتوجه نحو الجودة وجودة زيت الزيتون باش نكونوا عند حسن الظن بالنسبة لحلفائنا ومواكبين اتجاهات الدولة. إن شاء الله نتمناو أنه حلفائنا يكونوا راضين علينا. اليوم عنا ندوة في هذا الإطار باش نقدموا أحدث التقنيات، باش يكون معنا باحث إيطالي في الميدان هذايا. نتمناو انه زوارنا يكونوا بكثره باش ينتفعوا من هالندوه هذه ومن الملتقى اللي ما ينجم يكون كان يعود بالفايده على القطاع الكل.
0: في سياق متصل بالقطاع الفلاحي، يختتم اليوم بصفاقس مشروع امبلانتوميكس الذي تنجزه جامعه صفاقس بالشراكه مع عدد من الجامعات الاوروبيه لتمكين الطلبه والباحثين الشبان من تقنيات حديثة لتطوير البحث الفلاحي خاصة في مجال الزراعة الكبرى من أجل تحقيق مردودية أكبر وزراعة مستدامة، وفق ما أكده لنا رئيس المشروع معز حنين.
8: اليوم اختتام المشروع الأوروبي إمبلانتوميكس، هذا مشروع بدأ في نهاية 2022 بالشراكة مع جامعات أوروبية. عندنا جامعة بافيا من إيطاليا وجامعة غون من بلجيكا ومركز البحوث هيلمهولتز بمنشن بألمانيا. المشروع هذا يهدف إلى استعمال طرق حديثة ما يسمى بالأوميكس لتطوير البحث الفلاحي في الزراعات الكبرى خاصة. كيفاش نجم نوصف هالأساليب الجديدة لتحسين يعني المردودية متاع الزراعات ولتحقيق الزراعة المستدامة في المجال هذا. المشروع فيه العديد من الأنشطة، فيه التكوين، فيه المحاضرات، فيه تربصات، فيه أنشطة بحث أيضا. واليوم مش نقوم بعملية تقديم أهم النتائج اللي حصلنا عليهم وشنو هي الأفاق اللي تتفتح من خلال المشروع هذا.
0: ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس يوما تحسيسيا حول أعداد الميزانية السنوية لفائدة المجامع المائية، فيما تركز يوم تحسيسي آخر حول أهمية رش المرجين بالمركب الفلاحي والصناعي الشعال. دعت بلدية صفاقس في بلاغ لها اليوم متسوقي المحلات البلدية الراغبين في تسوية وضعيتهم التعاقدية إلى ضرورة خلاص جميع معينات الكراء المتخلدة بذمتهم لسنة 2025 وما قبلها، والاتصال بإدارة الشؤون العقارية والقانونية بالطبق السادس بالمقر الفرعي لبلدية صفاقس الكائن بشارع مجيدة بوليلة في أجل أقصى أسبوع. البلدية أكدت أيضا أنه وفي صورة التخلف فإنها ستعتمد الزيادة السنوية الاعتيادية مع الاحتفاظ بحقها في استخلاص جميع ديونها بكل الطرق القانونية بما في ذلك التقاضي. من جهتها تواصل بلدية العين تدخلاتها الميدانية بمختلف مناطق البلدية بهدف تحسين المحيط والمحافظة على جمالية المدينة، وقد تم أمس رفع حوالي 90 طن من النفايات في المصبات العشوائية بكل من سد وادي الشعبوني والمنطقة الصناعية والتدخل بشارع البيئة عبر كنس الطرقات وإزالة الأعشاب الطفيلية. نيابيا أودع 40 نائبا بمجلس نواب الشعب مؤخرا مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، وتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية لفائدتهم، ومن بينها تخفيض ما لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي، على أن يتم الانتفاع بهذا الامتياز بناء على دفتر نقل المتقاعد يتم ضبط شروط الانتفاع به بمقتضى أمر، وتمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات الناقلة الوطنية والبحرية الوطنية خارج فترة الذروة وفق شروط تضبط بأمر. كما يقترح مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمة الوقائية والكشوفات المبكرة خاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي وإحداث مسلك خاص بهم داخل المستشفيات العمومية، فضلا عن تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريفات المعتمدة بالنزل والمؤسسات السياحية خارج فترة الذروة، إلى جانب تخفيض لا يقل عن 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في الذكرى 78 للنكبة، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، ورفض أي شرعية أو سيادة للاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، فيما أعلن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن خفير عن خطط صهيونية تهدف إلى تشجيع الاستيطان في لبنان، بالإضافة إلى خطط لتشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية. وفي مستجدات الحرب على إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم إن الوساطة التي تقوم بها باكستان من أجل التوصل إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة لم تفشل، لكنها تواجه صعوبات، وأكد أن طهران لن تستسلم أمام التهديد. عراقشي أضاف في مؤتمر صحفي بنيودلهي على هامش مشاركته في اجتماع وزاري لمجموعة بريكس أن بلاده مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا، وأشار إلى أن موضوع اليورانيوم المخصب معقد جدا وأنه تم التوصل إلى تفاهم لتأجيله إلى مرحلة أخرى من المفاوضات. وفيما أكد عراقشي جاهزية بلاده لكل السيناريوهات وتمسكها بوقف إطلاق النار رغم هشاشته لإتاحة المجال للمساعدة الدبلوماسية، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمانع بتعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شرط أن تلتزم بذلك التزاما حقيقيا. ترامب كشف عن قرار سيتخذه خلال أيام بشأن رفع العقوبات عن شركات نفط صينية تشتري النفط الإيراني. وفي لبنان، استهدف حزب الله دبابة ميركافا في بلدة رشاف بمسيرة انقضاضية، وأشار إلى تحقيق إصابة مؤكدة، كما قصف بالمدفعية 3 آليات تابعة لجيش الاحتلال كانت تقوم بعمليات تجريف في منطقة الخيام. ومع استمرار الخسائر التي تكبدها المقاومة في لبنان في صفوف المحتل وآلياته، أعلن جيش الاحتلال اليوم عن مقتل أحد جنوده في لواء جولاني، ليرتفع بذلك عدد الجنود الصهاينة القتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 6، فيما زعم وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم أن حكومة الاحتلال ستستمر بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب حسب زعمه. تذكير في الختام بأبرز العناوين. في نشرة اليوم، رصدنا آراء عدد من المواطنين حول مخاطر الانترنت على الترابط الأسري. عشية اليوم انعقاد ندوة في صفاقس حول التقنية المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر من حيث الجودة والمردودية، وإيداع نواب البرلمان مقترح قانون يتضمن حزمة من الامتيازات للمتقاعدين.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديو.
0: نهاية النشرة، مع أجمل تحية فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة.
9: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: مرحبا بكم في سبور نيوز. الناخب الوطني صبري اللموشي يعقد اليوم ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي باش تشارك في نهائيات كأس العالم 2026، ومن المنتظر أن تنطلق ندوة صحفية على الساعة 4 مساء، حيث سيكشف اللموشي عن اختياراته النهائية للعناصر التي ستمثل تونس في هذا الموعد الكروي العالمي. الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت عن برنامج مباريات الدور الربع نهائي لكأس تونس واللي باش تجرى على 2 دفعات، يومي الأربعاء 20 مايو والخميس 21 مايو 2026. نهار الأربعاء الماضي 3:30 النادي الصفاقسي واجه الملعب الجبسي، ترجي جرجيس يلعب مع نادي رياض البنزرتي. يوم الخميس 21 مايو 3:30 بعد الظهر بعث بوحجلة يلعب مع الفائز من مباراة نجم المتلوية والترجي الرياضي، وتقدم السقيط الدائر يستضيف شبيبة العمران. نذكر أن المباراة المؤجلة لحساب ثمن نهائي كأس تونس واللي باش تجمع بين نجم المتلوي والترجي الرياضي باش تدور نهار الأحد 17 ماي 3:30 بعد الظهر في الملعب البلدي بالمتلوية. في كرة القدم اليوم بطولة رابط الهواة مستوى أول جولة 26، بداية من الساعة 3:30 بعد الظهر في ملعب الساحلين، لقاء مشعل الساحلين ضد الملعب الرياضي الصفاقسي، مباراة هامة للملعب الصفاقسي اللي تكفيه نقطة لضمان البقاء في البطولة. وفي ملعب حي العبيب في 3:30 مباراة شكلية تجمع الأهلي الصفاقسي ضد نادي جبنيانة، كما قلت مباراة دون رهان. في كرة السلة سيدات غدوة ذهاب نهائي البطولة الوطنية لقاء قاعة البجاوي الماضي 1:30 بين النادي الرياضي الصفاقسي والأمل الرياضي بالوطن القبلي. وفي كرة السلة رجال النادي الرياضي الصفاقسي باش يلعب مباراة فاصلة يوم الأحد في قاعة تعقيد، بداية من الساعة 3 بعد الظهر ضد النادي الرياضي البنزرتي، والفايز في المباراة هذه يصعد لقسم النخبة. في رياضات الفردية وضمن منافسات بطولة إفريقيا لألعاب القوى واللي تحتضنها العاصمة الغنية أكرا، من 12 ل 17 مايو الجاري أحرزت التونسية درة محفوظي يوم أمس الميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة سيدات، وحققت المحفوظي قفزة نهزة 3 متر و70 سنتيمتر. يذكر أن النخبة التونسية لألعاب القوى تشارك في منافسات البطولة القارية بخمسة عناصر، 2 عناصر في الأكابر و3 عناصر في الكبريات، من خلال عبد السلام العيوني، محسن العناني، دورة محفوظي، ندى الشرودي، رحاب الظهري، تحت إشراف الإطار الفني المتألف من المدربين سامي طرابلسي، عياد بن رحيم، ونور الدين كمون. نختم بالمتفرقات، حيث أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان البارح عن قائمة تضم 26 لاعب للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر من 11 جوان 19 جويلية، تشكيلة تمزج بين الخبرة والمواهب الصاعدة مع تسجيل غياب وازن لعدد من الأسماء المعتادة في صفوف المنتخب الفرنسي. قائمة تضم 13 لاعب باش يخوضوا المنافسة لأول مرة بقميص المنتخب الفرنسي، في خطوة تعكس رغبة في تجديد الدماء والاستعداد للمستقبل، مع الحفاظ في نفس الوقت على الهيكل الأساسي للتشكيلة اللي خاضت النسختين الأخيرتين من كأس العالم. ديدي ديشان احتفظ بالقائد كيليان مبابي على رأس الفريق، وفي سجل الغيابات يبرز اسم هوغو إيكيتيكي ضحية الإصابة خلال منافسات رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم. ختام سبور نيوز، أجمل تحيات أنس رباعي، شهية طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
2: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع سيدي أحمد السبتي بنابل بإمامة الشيخ نجيب الخراز.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

الذي نور بالعقل البصائر وشرف بالنقل السرائر، فجعل هذا هاديا إلى النظر وجعل ذاك مصباحا للأثر. فلا العقل إذا استبد أمن الزلل، ولا النقل إذا أهمل سلم من الخلل، بل بهما يكتمل البيان ويستقيم للعبد الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الوحي إماما وجعل العقل آلة لاستنباط ما استودع فيه من حكم وفهم مكنونه ختاما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أزكى الناس عقلا وأكملهم نقلا، أوتي جوامع الكلم وجمع بين صحيح الفهم ونبيل القيم، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله الأطهار وصحبه المنتجبين الأخيار، ومن سار على نهجهم ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحق في سورة آل عمران من محكم التنزيل وآية الذكر الحكيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبالسند المتصل إلى الأئمة أحمد في مسنده، وأبي داود في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، جميعهم في كتاب الزهد، عن عبد الله بن مرة، عن لقمان هذه الأمة وهو سيدنا أبي الدرداء. وقد أورد هذا الأثر الذي سأذكره الآن على مسامعكم فضيلة الشيخ وسماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، عند تعرضه بالبيان لقول الله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، نقلا عن ابن القاسم عن مالك رحمه الله في جامع العتبية قال: قيل لأم الدرداء: ما كان شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكر. قيل: أترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعم، هو اليقين. أمة الإيمان وأمة القرآن وأمة اقرأ وأمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه الشريعة الغراء ما جاءت لتخاصم العقول، بل جاءت لتهديها، ولا نزلت لتطفئ أنوار الفكر، بل جاءت لتزكيها وتؤمن سبيلها وتشذب جموحها وتحميها. فما العقل في شريعة الله خصما للنقل، ولا النقل في ميزان الحق عدوا للعقل، بل هما شقيقان متعاضدان وصاحبان متساندان، إذا افترقا ظل السالك، وإذا اجتمعا اهتدى الناسك، فهما جناحان لا ينهض الطائر إلا بهما، ونوران لا ينجلي الظلام إلا فيهما. عقل يفهم عن الله مراده، ونقل يصون العقل من هوى أفسد سداده، فإذا تصافح البرهان والقرآن استقام للإنسان أمره، وربح في دنياه وأخراه سعيه وأجره. فلا تكتمل إنسانية الإنسان في نظر الإسلام بطبيعة الحال وشريعة القرآن إلا ما عندما يكون عقلا يتفكر، وقلبا يتذكر، وروحا بالوحي تستبصر. ولك في قصة موسى والخضر الرجل الصالح في سورة الكهف درسا إلهيا عميقا يوضح أبعاد الحكمة الغيبية التي تخفى عن البشر، ويبين الفرق بين علم الشريعة الظاهر الذي يمثله موسى عليه السلام، يعني العقل اللي يتأمل ويفسر بحسب الظواهر،
وانتم تعرفوا المحطات الثلاث واللي تذكروا بها، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. شوفوا الحكم من العقل، جئت شيئا إمرا. فانطلق الموقف الثاني، حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. والموقف الثالث، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. إذن تجليات العقل الذي يحكم على الظاهر ولا يغوص في أعماق البواطن. إذن هذا موقف. وعلم القدر الباطن الذي أطلع الله عليه الخضر بعد أن قال لو سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الموقف اللولاني، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الموقف الثاني، جاوبوا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. والموقف الثالث، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وش قالوا بعد؟ قالوا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أمة الإيمان والإسلام، إن الأزمة المعاصرة التي يريد البعض أن يشكلها ليست في وجود العقل بقدر ما هي في تأليهه، وليست في وجود النقل بل في الدعوة إلى تجميده وتجاوزه. فمن عبد العقل المجرد وألهه انتهى إلى حيرة القيم واضطراب الغايات وإفلاس الروح، ومن جمد على ظواهر لا يفقه مقاصدها، عجز عن تنزيل الدين على الحياة فنفر الناس من الرحمة باسم الشدة، ومن الحكمة باسم الغيرة، ومن اليسر والتوسعة باسم الغلو والتطرف. أمة الإيمان، العقل إذا انفصل عن الوحي، نعم قد يصنع آلة تسبق الزمن، ولكنه يعجز عن الجواب لماذا نعيش ولأجل من نضحي، وما الخير الذي ينبغي أن نختاره والشر الذي ينبغي أن نتركه. والنقل إذا عزل عن الحقل قد يبقى محفوظ الألفاظ لكنه يفقد القدرة على مخاطبة الواقع وحل النوازل وفهم التحولات. إذن العلاقة بين العقل والنقل من خلال قصة سيدنا موسى والخضر، ما هي الفوائد الذي نستنبطها ونستنتجها في الموقف سيدنا موسى في عقلك بأسئلته؟ يحضر ببحثه وتعجبه، يحضر باستفهامه، يحضر بالسؤال النافع والطلب الجاد والتفكير الرشيد والنظر السديد، على خلفية أن التسليم جمود والجمود اضمحلال وتخلف وركود. هنا نقولوا لك باش تكون مستقر النفس، استحضر أو ابحث عن الخضر في قلبك في منهجك بصمته وغيبه وتسليمه إذا خفيت الحكمة، وعن الرضا إذا تأخر الفهم، وعن الثقة برب العالمين إذا قصرت المدارك عن إدراك أسرار التقدير. إن موسى عليه السلام والخضر ليس ضدين في التربية بل وجهان للكمال الإيماني، عقل يسأل ليهتدي وقلب يسلم ليطمئن ويستقر، نظر وأعمال العقل لاستكشاف الأسباب
وإيمان يركز ويقعد اليقين برب الأسباب. فإذا اجتمع في المرء عقل موسى عليه السلام وقلب الخضر استقام له الطريق وسلم من الإفراط والتفريط والانحراف والتخبط في الشك والحيرة والصراع الوجداني والاضطراب النفسي، حين يحضر موسى في عقلك بأسئلته واعتراضاته وشكه وثورته وطلبه للبيان، فابحث في ذات الآونة وفي نفس المقام عن الخضر في قلبك، عن الصبر، عبر القرآن عن الصبر على ما لم تحط به خبرا، وعن الثقة بحكمة الله فيما تأخر كشفه. وحين يحضر الخضر في روحك بتسليمه وسكونه فابحث عن موسى في نفس الوقت. التسليم والسكون وقتها يلزم فكرك يشتغل، فابحث عن موسى في منهجك، هاي باش بالسؤال المتأدب المتربي والبحث المنضبط والاستفهام الموضوع الرصين ورفض الكسل العقل باسم الرضا. فلا موسى يلغى بالخضر ولا الخضر يلغى بموسى، بل كلاهما درس في تكامل المعرفة. عقل يسأل وقلب يقتنع فيسلم. وهذا يدعونا إلى أن نربي أبنائنا الأمانة فلذات الأكباد، على أن المختبر في الإسلام لا يناقض المصحف والمحراب والمنبر، وأن الطبيب أحوج الناس إلى الأخلاق، وأن المهندس والمربي في القسم والموظف في المكتب متى حمل جميعهم ضميرا بنوا ما يهدم الإنسان. وفي نفس الوقت بالتوازي، وأن الفقيه إن لم يعرف زمانه اللي كان مش يعيش في بوتاقة الكتب وما يعرفش التطورات اللي وقعته، إذن شو مش يكون؟ مش يكون عاجز عن تنزيل الأحكام. لابد أن نعلم أبناءنا أن السؤال ليس كفرا، ونعلمه لأنفسنا قبل. السؤال ليس كفرا إذا صح المقصد وطهرت النوايا والسرائر، وأن التسليم ليس جهلا وغباء إذا قام على ثقة برب العالمين. لنعلم أبناءنا أن القرآن بدأ بكلمة اقرأ، وامتلأ النص القرآني بنداءات أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون. دين يوقظ العقل لا يمكن أن نخشاه، وشريعة تأمر بالنظر لا يمكن أن توضع على رفوف التاريخ. لا تجوزت الأحداث وحط على شيرة، لا مش صحيح، لأن الحق لا يزداد بامتحان النظر إلا إشراقا. فشتانا يا أمة الإيمان بين شك منهجي يقود إلى العلم والمعرفة واكتشاف الحقائق، وشك تائه حائر. فلنربي أنفسنا وأبناءنا على عقل يفكر لا على عقل يتحجر، وعلى قلب يؤمن لا على قلب في لجة الانبهار يغرق فيتيه ويعجز ويفتن. وليرفع شعارا نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، لنتعلم أن الدين لا يخاف السؤال الصادق، كما أنه لا يرضى بالشك العقيم العابث، وأن العلم عبادة، وأن التدبر قربة، وأن الوحي نور يهدي، وأن العقل آلة تهتدي بهدي الوحي وتستنير. لو كان السؤال جاء حرام كما يظلوا برشا ناس ويحبوا يصوروه ويتهموا الإسلام به، ولو كان رجعوا إلى نص القرآني لما قالوا ما قالوا. فلو كان السؤال جريمة ولائحة اتهام، راه سيدنا موسى ما قالش الرب سبحانه وتعالى بعد أن سمع خطاب الله اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوع، هاي، وبعد أن وقف عيانا على النور الرباني لما كان له أن يسأل رب العالمين فيقول ايش قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك. نحب الراك علاش؟ إنما سأل عشقا في المعرفة،
وتطلعا إلى مرتبة أعلى في سلم اليقين. إذن يحب يوصل للحقيقة. ولو كان طلب الفهم نقصا لما قال خليل الرحمن، والمسألة مذكورة في نص القرآن، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولنزل عليه بعد السؤال لو كان السؤال غير مقبول بيان تأنيب من المولى. هذا كل موسم ما وقعش. علاش؟ لأنه عليه السلام لم يسأل هل تحيي ربي الموتى. فما فرق بين هل وبين كيف، كيف تحيي الموتى؟ والفرق بين هل وكيف هو الفرق بين إنكار الأصل وطلب الفهم. من أجل ذلك جاء الجواب تعليما وتطمينا، لأن الإيمان في جوهره رحلة صعود وترقي لا محطة جمود. ولو كان طلب الفهم نقصا لما قال نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال رسول الله نحن أحق بالشك من إبراهيم، ولما علم أصحابه ودعاهم وندبهم وحثهم على السؤال فقال إنما شفاء العي السؤال. نسألك ربنا أن ترزقنا عقولا راشدة وقلوبا ساجدة ونفوسا بالحق شاهدة. اللهم اجعلنا ممن جمع بين نور الفكرة وبركة الذكر وبين فقه الشريعة وحكمة الخليقة، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكافة المسلمين عن كل ذنب. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فابتدأ في ذلك بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم معشر المسلمين من جنه وإنسه بأن قال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، والحمد لله على ما أنعم به وتفضل وأولاه. عباد الله، قال قتادة رحمه الله تعالى إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فذنوبكم، وأما دوائكم فالاستغفار. فلنلزم عباد الله التوبة، ولنلهج بالاستغفار تكفيرا لذنوبنا وتوفيقا وسدادا لأبنائنا في امتحاناتهم. اللهم اكتب أبناءنا في الناجحين، وكدحهم ونصبهم وسهرهم في الموفقين، واهدهم إلى صائب الجواب ورائق التحليل وموفق الاستدلال. اللهم يا معلم موسى علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الفطنة وألهمهم صائب الجواب. يا من به الاستمداد وعليه الاعتماد وإليه المآب يوم التناد، يا من خزائن فضله لا تنفد وأنوار لطفه لا تحد وأبواب رحمته لكل قاصد تمد، نسألك مددا من نورك يحيي القلوب بعد خمودها، ويغسل الأرواح من جمودها، ويجمعها على شهودك ووجودك. يا واسع العطاء، ويا باسط الرجاء، ويا سامع النداء في خفاء المساء، هب لنا من اليقين ما يثبت الخطى، ومن الصدق ما يرفع إلى الدرجات العلا، ومن الإخلاص ما يطهر السر والنجوى. يا من إذا أغلقت الأبواب فبابه مفتوح، وإذا ضاقت السبل ففضله ممنوح، نسألك أنفسا مطمئنة وقلوبا لك خاشعة مخبتة، وألسنا بذكرك رطبة ملهوفة، وأرواحا إلى حضرتك مشوقة عطوفة. يا من إليه الشكوى ومنه النجوى.

0: عليك وأنفسا عزوفة إذعالا لك، ونسألك أن تجعل الشكر على نعمتك شعارنا ودثارنا، والنظر في ملكوتك دأبنا وديدننا، والانقياد لك شأننا وشغلنا، والخوف منك أمننا وإيماننا، واللياذ بذكرك بهجتنا وسرورنا. اللهم يا فارق الحب والنوى ويا عالم السر والنجوى، اللهم كن لإخواننا الفلسطينيين سندا ونصيرا، وأبدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم نسألك الصلاح في الولد والعافية في الجسد والأمن في البلد والفرج لكل مهموم والعطاء لكل محروم والشفاء لكل مريض والرحمة لكل ميت والرزق لكل محتاج بحق عدد من ركع وسجد وشكر وصام وابتهل وأحرم ولبى فاعتمر وحج البيت فطاف وسعى ووقف بعرفة ورجم. آمين آمين آمين آمين آمين. ما تلي حديث في مشهد عظيم، وقال موحد عند ختمه: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب

0: عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: السلام عليكم،
2: السلام عليكم.
3: تقبل الله صلاتكم بوفر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع سيدي أحمد السبتي بإمامة الشيخ نجيب الخراز.
4: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتضن عشية اليوم منطقة اللوزة من معتمدية جبنيانة تظاهرة الأيام الوطنية للمطالعة التي تنظمها دار الشباب هناك بمشاركة جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة تحت شعار عدالة ثقافية مجتمع يقرأ. رفعت بلدية العين أمس حوالي 90 طنا من النفايات من المصبات العشوائية خاصة بوادي الشعبوني والمنطقة الصناعية وشارع البيئة. تتواصل أشغال مشروع بناء محكمة الناحية بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، حيث بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 94% بحسب ما أوردته الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. أكد مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم أن الأصناف المستنبطة من قبل المعهد والمسجلة منذ نشأته تشمل 138 صنفا من القمح الصلب واللين والشعير و17 صنفا من البقوليات الغذائية على غرار الفول والحمص والعدس و31 صنفا و31 من الأصناف العلفية والرعوية والصنفين من الزراعات الصناعية. وبين أن 80% من البذور الممتازة المسوقة في تونس هي مصنعة محليا من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية. أودع 40 نائبا بمجلس النواب في الأيام الماضية مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، ويتضمن حزمة من الامتيازات التي تحسن جودة الحياة لدى المتقاعدين، ومنها تخفيض لا يقل عن 30% عن معالم النقل العمومي الوطني والجهوي سيتمتعون بها في قادم الأيام. في العالم استشهد فتى فلسطيني وتم إحراق مسجد ومركبات اليوم في اعتداءات مستوطنين يهود متطرفين على الفلسطينيين العزل بالضفة الغربية وبحماية من شرطة الاحتلال الصهيوني. قال حزب الله اللبناني إنه يواصل مواجهة الاحتلال الصهيوني لمنعه من الاستحواذ على أراض في الجنوب اللبناني، وأن قواته استهدفت جرافات إسرائيلية بعبوات ناسفة وحققت فيها إصابات مباشرة ظهر اليوم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع رئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة الصينية الأمريكية على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وعلى إعادة فتح مضيق هرمز. أشكر لكم حسن المتابعة. قدمنا لحضراتكم عرضنا الإخباري الموجز من إذاعة صفاقس. تلتقوننا إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة الرعد إلى الآية 40، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية حتى نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. بعد أن ذكر الله تعالى أن المشركين اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزال آيات واستعجال العذاب، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتمنى وقوع بعض ما توعدهم الله به ليكون زاجرا لغيرهم، ذكر هنا احتمال وقوع ذلك، وبين أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم تقف عند التبليغ، ويكون حسابهم على الله، وأن آثار حصول ما توعدهم به ظهرت علاماته وقويت حين فتح المسلمون جوانب الأرض، والله يحكم في خلقه ما يريد. ثم بين له أن قومه ليسوا ببدع في الأمم، فقد مكر من قبلهم بأنبيائهم، ولم يكن مكرهم ليضير الأنبياء شيئا، فكانت العاقبة للمتقين، وأهلك الله القوم الظالمين. وسيعلم الكافرون حين يحل بهم العذاب لمن حسن العاقبة. ثم أبان أن مكر هؤلاء المشركين ومن تقدمهم لا يضر المسلمين شيئا، فالنصر سيكون لمن أسلم، والهزيمة والعذاب لغيرهم. ثم رد الله على اليهود الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعالى شاهد له بالصدق، وحسبه شهادة الله، ففي شهادته غنى عن شهادة أي شاهد آخر. وكذلك شهد من آمن من أهل الكتاب بأنهم يجدون وصفه في كتبهم. قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء أريناك في حياتك بعض الذي توعدنا به أعداءك المشركين وغيرهم من العذاب، أو توفيناك قبل أن تراه، فما عليك إلا تبليغ رسالة ربك، وإنما أرسلناك لتقوم بتبليغهم، فمهمتك مقصورة على ذلك، وقد فعلت ما أمرت به، وليس عليك التوصل إلى هداهم وصلاحهم، وعلينا حسابهم وجزاؤهم على الخير والشر. وهذا كقوله تعالى في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والكلام لتثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أداء رسالته، ثم يقول تعالى لرسوله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أولم ير هؤلاء المشركون من أهل مكة أن ملامح نصر المؤمنين قد لاحت وظهرت، حيث نأتي الأرض فنفتحها لك أرضا بعد أرض وتنتصر عليهم، وتمتد رقعة الإسلام، وتتقلص رقعة الكفر، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. أليس هذا مقدمة لما أوعدناهم بحصوله، ونذيرا بما سيحل بهم من الوبال في الدنيا والآخرة لو تدبروا؟ فما لهم عن التذكرة معرضين. وفي نفس المعنى يقول عز وجل في سورة الأنبياء: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ والله يحكم لا معقب لحكمه، أي والله يحكم وحكمه نافذ لا يرد، ولا يستطيع أحد أن يطعن فيه أو يبطله أو ينقضه، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ومن حكم الله تعالى أن الأرض يرثها عباده الصالحون، وحكم للمسلمين بالعز وعلى أعدائهم بالذل والخسران بسبب إفسادهم في الأرض. ثم يقول عز وجل: وهو سريع الحساب. الله سيحاسب عباده قريبا في الآخرة، ووعيده للكفار آت لا محالة، وإن تأخر تنفيذ أمره ووعيده فهو سريع، وسيتأكد للمؤمنين حدوثه عندما يحضرونه، فلا تستعجل عقابهم، فإنه آت لا محالة، وكل آت قريب، فإن الله معذبهم في الآخرة بعد أن عذبهم في الدنيا بالقتل والأسر والخزي والذل. ثم بين تعالى لنبيه أن قومه ليسوا ببدع في الأمم، فقد مكر كثير ممن قبلهم بأنبيائهم، فانظر ماذا كانت عاقبتهم. أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فهلكوا وذهبوا، وبقيت الرسالات. قال تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم. المكر إرادة المكروه في خفية. لقد مكر الكفار السابقون برسلهم، وأرادوا إخراجهم من بلادهم، وعذبوهم، كما فعل النمرود بإبراهيم، وفرعون بموسى، واليهود بعيسى، وكما فعلت عاد وثمود وإخوان لوط. ثم دارت الدائرة على الظالمين، فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين، أي دبر لهم ما أوقعهم في الهلاك بسبب ظلمهم وفسادهم. والآية تسلية له صلى الله عليه وسلم على مكائد قومه، وتصبيرا له على أذاهم، فإن النصر له في النهاية حتما. فلله المكر جميعا، أي إن مكر الماكرين لا يضر إلا بإذنه تعالى، ولا يؤثر إلا بمشيئته وتقديره، فيجب أن لا يكون الخوف إلا منه تعالى، ولا خوف من مكرهم. فإن كل مخططات الأعداء الكافرين ومكائدهم تخيب وتفشل أمام تدبير الله تعالى، وفي هذا أمان له صلى الله عليه وسلم من مكرهم، وتسلية له، وشد من عزيمته، وبيان أن النصر في النهاية له، وأن الدائرة ستدور على الكفار. وهذا كقوله تعالى في مكر المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقوله سبحانه وتعالى في سورة النمل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يعلم ما تكسب كل نفس، أي إنه تعالى لا يفوته شيء مما تضمره النفوس من المكر، ويعلم ما تعمل كل نفس من خير وشر، وسيجزي كل عامل بعمله، فينصر أولياءه ويعاقب الماكرين. وهذا وعيد شديد وتهديد لكل كافر ماكر. ثم أكد تعالى هذا التهديد والوعيد بقوله: وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، أي وسيعلم الكافر إذا قدم إلى ربه يوم القيامة، حين يدخل الرسول والمؤمنون الجنة ويدخل هو النار، سيعلم لمن العاقبة المحمودة إذ ذاك من الفريقين المؤمنين والكافرين، وإن جهل ذلك من قبل، حيث تكون العاقبة لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا النصر وفي الآخرة الجنة.

0: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. عن ابن عباس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقف من اليمن فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تجدني في الإنجيل رسولا؟ قال: لا. فأنزل الله تعالى الآية يرد بها على منكري نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كلام الكافرين هنا مجاهرة للرسول صلى الله عليه وسلم بإنكار رسالته وبتكذيبه، حيث أفصحوا له عما كانوا يضمرونه، فقالوا له: لست رسولا مرسلا من عند الله. أنكروا أنه أرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينقذهم من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله الواحد الأحد، ومن الظلم والفساد إلى العدل والصلاح، ويصلح حال المجتمع البشري. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم: يكفيني أن الله شاهد لي بصدق رسالتي ومؤيد دعوتي بما أنزله علي من القرآن الذي أعجز البشر قاطبة أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وبما أنزله علي من الآيات البينات الدالة على صدقي، كما قال تعالى في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم يقول سبحانه: ومن عنده علم الكتاب. كفاني أيضا بعد شهادة الله شهادة علماء أهل الكتاب الذين آمنوا من اليهود والنصارى بما وجدوه لديهم في التوراة والإنجيل من بشارة برسالتي وعلامات لا تنطبق على من سواي، فإذا أنصفوا كانوا شاهدين على أنني رسول حق من عند الله تعالى. ودلت على ذلك آية أخرى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذا.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، وفيه أنهينا تفسير سورة الرعد. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنبدأ تفسير سورة إبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه. إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية،
0: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: على سلامتكم. أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الفل، مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا في إذاعة صفاقس وتابعوا في مختلف برامجها وتابعوا في برنامج شؤون تربوية اللي تعودتوا عليه كل جمعة عشية. إن شاء الله جمعة مباركة عليكم الناس الكل والتوينسة الكل. ومن لقيت ذي مساتين ونص حتى للأربعة متاع العشية نحييكم، نسأل عليكم على أحوالكم، على نسق في البيت، إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق لأبنائنا التلاميذ. ما هي إلا أيامات وتنتهي السنة الدراسية، إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح وبالتوفيق. وفي الأخير احنا نحب صغيراتنا، ان شاء الله ناجحين في مختلف دروب الحياة ونحبوهم ناجحين ومتوازنين، اهم حاجة متوازنين في شخصيتهم، ويكونوا مبدعين في مجالات الحياة ويكتسبوا مهارات حياتية تنفعهم في حياتهم الكل وفي أسرتهم وفي خدمتهم وفي عائلاتهم وفي مجتمعهم وفي بلادهم. دونك هذا هو غايتنا من هذه الكل، مش فقط نبحث على نتائج وعلى أعداد وعلى شهائد وامتيازات، وفي الأخير ربما في الحياة ما نجمش يستثمرهم كيف ما يلزم، ما نجمش يكون هكا إنسان اجتماعي وناجح في أسرته في عائلته وفي المجتمع متاعه، كيف زيدا ربما شخصيته ما تكونش هكا متوازنة ومرتاح ومتصالح مع روحه وعنده ثقة في روحه. رو هذا هو الأساس، الأعداد ما هي إلا أرقام، ما في الأخير احنا نبحث إلى ما هو أبعد بكثير من مجرد رقم ولا عدد ولا شهادة ولا غيره. يمكن نركنوها في الأخير في الرفوف، يمكن تنفعنا ويمكن ما نعرفوش كيفاش نستثمروها كيف ما يلزم. على كل حال نحييكم الناس كل، نرحب بكم الناس كل، نرحب بالأساتذة والدكاترة اللي أمنونا اللي قاعد يمنوا واللي يفيدونا من معارفهم ما شاء الله ومن مهاراتهم. احنا اليوم نحكي على المهارات وكبديت ننشير من المقدمة ومن خبراتهم، نشكرهم لأنهم ديما يخصونا من وقتهم الثمين ومجانا للمستمعين. نحب نرحب بيك الدكتور جميل الزغل، دكتور في علوم التربية. أهلا وسهلا، مساء النور مساء الفل، مرحبا بيك، عودة طيبة، الأسبوع الفارط غبت علينا وعلى مستمعينا، مرحبا بيك.
1: شكرا مدام ريم، شكرا للفريق العمل معنا سي محمد كفكيف. الحقيقة إذا أنتم يعني أتشوق كذلك إلى الحضور معكم، والجمعة اللي فاتت كان مش كان العمل متاعي ديجا خارج الولاية لكنت معكم. بنحب الحقيقة نحب نقول للمستمعين ومستمعين ومستمعاتنا أن الفترة هذه هي الحقيقة فترة حساسة، فترة تطلب منا الكثير من الصبر، كثير كذلك من التوازن داخل العائلة. الحقيقة نحب نكون الناس الإيجابيين خاصة في خطاباتنا، كفانا تهوينا للكلمة امتحان امتحان امتحان، كفانا أن نكون متنرفزين، كفانا أن نكون يعني في قلق متواصلة وقلق ماشي ما ينسحب على صغيراتنا وعلى معناها تلامذتنا. لذلك أدعو الجميع أنه هي فترة عادية، فترة عادية بمعنى أنه هي فترة يعني نقول جني ثمار، وجني الثمار ما يكون كان بإنسان وقت يبدأ يكون في أوج عطاءه وبحالة نفسية متوازنة. دعوتنا للعائلات للآباء للأمهات أنه يكونوا بالحق يكونوا مساندين للإطار التربوي. دعواتنا للإطار التربوي بشدة، أنه الوقت هذا نعرف الوقت صعيب على الأخر، قاعدين يكملوا في الدروس الأخيرة في البرنامج، نعرف أن ضغط قوي برش عليهم، ولكنهم دائما وأبدا علمونا أن يكونوا هما الـ يعني القرآن القدوة كيفاش يستقبلوا التلامذة متاعنا، كيفاش يهيئوهم الامتحانات، وكذلك بالله نستغلوا الحصص المتبقية للعمل، هيك الاحتفالات الموجودة الآن بالأقسام اللي قاعدة تضيع في برشا وقت، اللي قاعدة الاحتفالات اللي قاعدة تاخذ في برشا مجهودات. بعض الأحيان نلقاو رقص وأشياء الحقيقة تخرج على معناها على نواميس معناها المؤسسة التربوية، نقولوا لا، نجمو نحتفلوا بسادتنا باخر العام الدراسي، بنقولوا احنا بكلمة طيبة بهدية بسيطة بكلمة سمحة، ولكن انه تولي تو في الساعات هذه اللي هامة جدا تولي حفلات في المدارس وفي فضاءات التربوية، الحقيقة لا هي بيداغوجية
0: تولي ربما هرج ومرج وغيره يعني وتشتت ذهن التلميذ ومش وقته هو اصلا
1: الحقيقة الساعة وقته. لهنا نحب نؤكد على انه السنة الدراسية سنة الحقيقة صغيرة على الاخر، الساعة بحسابها. لذلك نؤكد على السادة الاولياء انه يشجعوش صغيرات مع الامر هذايا، راهو كلمه حب الاستاذهم والاستاذتهم، المعلم ومعلمتهم كافيه جدا. ورده سميحه حاجه بسيطه، هديه بسيطه، لكن انه يتقلب ساعه كامله تكون احتفال، لا بالله ما تشجعوا الشيء هذا. ساده المدرسين والمدرسات، راهو الساعه بحساباتها، بحسابها بالطبيعه حتى ننطلق في الامتحانات. نحب نتمنى التوفيق والنجاح لجميع تلاميذنا ابنائنا وبناتنا، ويا ربي تكون العائلات نتاعنا ديما فرحانه، فرحانه بنهار النجاح. نحب نختم انه نقول راهو نحن النجاح والدراسه راهي تقاليد عميقه عندنا كتوانسه، بالحق نفتخر كتوانسة أن نكون من تقاليدنا، من دمنا اللي قاعد يصير في يجري في عروقنا هي الدراسة والنجاح. لذلك حاب نأكد على أن إن شاء الله تكون كنا فرحانين، ولكن بالتهيؤ يكون الإيجابي إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك دكتورنا، تحياتي للأستاذ محمد العذار، أستاذ ثانوي ورئيس منظمة الأسرة بجهة صفاقس، تحياتي لك يا أستاذ. شكرا لك على دائما حضورك معنا، وعلى أنك تحرص باش تفيد الناشئة وتفيد تلامذتنا ومجتمعنا ككل. مرحبا بك.
2: وبيك، وشكر لك أخت ريم وللدكتور جميل زغل ولكل أبناء إذاعة صفاقس وكل أوفياء ومستمعي إذاعة صفاقس، وبالخصوص أوفياء برنامج شؤون تربوية. وسأبدأ حيث انتهى الدكتور جميل بتفاؤل، وإن شاء الله يا ربي النجاح يعم كل بيوتنا، وكل تكون النجاح كذلك معناها أبنائنا الكل إن شاء الله يكونوا موفقين. أكيد هي يعني نعرف احنا العائلة اليوم خاصة في صفاقس، ودوك ثم معناها اهتمام كبير وكبير جدا من العائلة إلى النتائج الدراسية والدراسة، وهذا مهم جدا. وكما قلنا إن شاء الله النجاح والتوفيق لكل أبنائنا. نحب أن زاد كذلك احنا توا منذ لحظات تم معناها إصدار الجدول الخاص، الجدول الخاص بتظاهرة أهلا بكالوريا، تظاهرة أهل البكالوريا اللي نظمها المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس، وتنطلق إن شاء الله نهار 18 مايو نهار الاثنين إلى تتواصل يوم 22، ثم باش يكون الموعد مع اليوم الختامي اللي باش يكون نهار 30 مايو. هذا كله بمقر دار الأسرة، ثم معناها 300 ساعة تدريس لمختلف المواد.
0: ما شاء الله، ربي يبارك فيكم في مجهوداتكم وفي الأساتذة اللي يعطيوا من وقتهم صفة مجانية تطوعية باش يفيدوا أبنائنا تلاميذ البكالوريا، إن شاء الله ربي ينجحهم.
2: إذا قلنا 300 ساعة مختلف الشعب ومختلف المواد، وكذلك باش يكون ثم 21 حصة للإعداد النفسي والذهني والصحي، وهذا مهم ومهم جدا. وذاك علاش دواء خاصة بالنسبة توا احنا داخلين للامتحانات، اكيد انه نحاول نخفوا الضغط النفسي اللي قاعد معناها عند ابنائنا وعند صغيراتنا، هذا مهم جدا للنجاح. نحب كذلك نهني كل العائلات، لانه تعرف اليوم 15 مايو هو اليوم العالمي للأسر، وبالمناسبة لابد من تهنئة كل الأسر. واليوم كان عندنا موعد كذلك مع ندوة جهوية حول التوازن الأسري في زمن الثورة الرقمية، والموضوع كان مهم ومهم جدا، لأنه خاصة نعرف وإحنا اليوم يعني الأسرة والتفكك، مظاهر التفكك اللي قاعدة تعاني فيه بسبب سوء الاستعمال وسوء التصرف مع وسائل التكنولوجيا الحديثة. وكانت ندوة ممتازة، وأنا كذلك نستغل هذا إلى دعوة اللي يستمعوا فينا تو في العشية إن شاء الله بمقر دار الأسرة، بداية من الساعة 5:30 مساء باش يكون الموعد مع عرض لشريط تربوي حول أهمية الحوار داخل الأسرة، وباش يكون فرصة لتكريم عدد من المربين كذلك اللي ساهموا في

0: النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة اللي كان هذه الزوز أنشطة هذوما الصباحية والمسائية بالتعاون وبالاشتراك مع هالزوز أطراف، مع تجديد كل عبارة الشكر إلى كل الأسرة التربوية اللي ساهمت في أهلا بكالوريا أو كذلك اللي قاعدة تساهم في نجاح السنة الدراسية إن شاء الله بالنجاح. نعم. والتوفيق لكل أبنائنا.
1: نعم شكرا سي محمد. انا نحب اليوم نعطيكم فكره عن الموضوع قبل كل شيء. موضوع الحصه هو اهميه تعليم المهارات الحياتيه والاستفاده منها. يا هل ترى احنا نحب اليوم تلميذ يكون عنده اعداد ممتازه وشهائد وغيره، والا نحب طفل مبدع تلميذ ان شاء الله باش يكون لنا مبدع؟ شو نحبوا احنا في الاخير؟ في الاطار هذيا نحب نستضيف الحقيقه هي ما شاء الله عليها فنانه ومبدعه في مجالها، خاصه في مجال الطفوله، منى ذويب، اللي اليوم باش يكون فما عرض المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بصفاقس اليوم باش تم عرض اليوم الجمعه بعد شويه 3 متاع العشيه. تجمو تلتحقوا بقاعه الافراح والمؤتمرات البلدية بصفاقس باش تحضروا عرض متميز جدا، أوبيريت طفل مبدع طفل مختلف، أوبيريت للأطفال بعنوان صرخة، كلمات وألحان منى ذويب، تنفيذ موسيقي وتوزيع كمال حمزة. أهلا وسهلا، مرحبا بك، مساء النور ومساء الفل منى ذويب.
2: أهلا، مساء الفل ومساء السعادة، ومرحبا بك ومرحبا بجميع ضيوفك الكرام.
1: يعيشك الله يخليك. نعرف أنت في اللحظات الأخيرة ما قبل العرض، ما قبل أوبيريت الأطفال اللي هي طفل مبدع طفل مختلف بعنوان صرخة، تعطينا فكرة عن هذه الأوبيريت وعن هذا العرض الأول.
2: أوبيريت صرخة هي معناها تحتفي بالطفل المختلف. قسم الكثيف بمدرسة ساحة القصبة وبعض التلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلم أسسنا بهم عن العرض هذه، هي قصة الطفل المختلف داخل الأقسام، تنوعهم اللي عنده صعوبات التعلم الهيبراكتيفيتي الكثيف، وشوية معناتها التجارب نتاعهم مع الأولياء نتاعهم وشنو طموحاتهم وش يتمنوا باش معناتها يوصلوا صوتهم بطريقة أو بأخرى، وعلما أن هؤلاء الخمس مكفوفين وقع تكريمهم من لدن رئاسة الجمهورية يوم 26 أبريل لتميزهم في الشعر معناها مجد العشي جلول في ملتقى المدارس، وليلى جريجر هي الثانية في الغناء.
1: ما شاء الله عليهم،
2: معناتها خمسة تلامذة مش يأسسوا مع تلامذة عاديين، معناتها إن شاء الله يجيوا يكتشفوا العرض مع فقرات متنوعة، مسابقة للقراءة الجهرية للأطفال العاديين والأطفال بالبرايم، مسابقة للرسوم التفاعلية ومونتسوري، برشا ورشات معناها للتركيز للأطفال، ريسيكلاج وبريكولاج، كل الأطفال جميع الطيف متاع التلمذي موجود. زوز مدارس تؤسس هذا العرض، مدرسة أناتول فرانس في تجربتها مع صعوبات التعلم ومدرسة ساحة القصبة في تجربتها مع قسم الكثيف.
1: نعم،
2: علما أن هذه التظاهرة تندرج ضمن معناتها الشعار اللي رفعته إدارة المطالعة في الأيام الوطنية للمطالعة، هي العدالة الثقافية ومجتمع يقرأ.
1: نعم يعطيكم الصحة ويعطيك الصحة منين، نعرف قديش أنت حريصة وقديش أنت مبدعة ومعطاءة ما شاء الله عليك في المجال الثقافي وفي مجال الطفولة وخاصة مع هالفئة هذية. شكرا ليك على كل ما تقدموا، شكرا وبالتوفيق إن شاء الله من خلال هذه الأوبيريت للأطفال صرخة، اختلافهم ليس ضعفا بل طريقة مختلفة لرؤية العالم، نسمعهم نفهمهم نؤمن بقدراتهم. أوبيريت غنائية تلامس القلوب، تحكي قصص أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عن معاناتهم أحلامهم وطموحاتهم. الأطفال هذوما الكل جمعتوهم، التوحد فرط الحركة ديسلكسي المكفوفين وغيرهم، نختلف في قدراتنا نتفق في أحلامنا، معا نصنع مستقبلا شاملا، لا نريد الشفقة شعار نريد الفرصة، نحن قادرون فقط امنحونا من يؤمن بنا. شكرا لك، يعطيكم الصحة كل التوفيق. أكيد مش يكون عرض مميز، الكلمات والألحان منى ذويب والتنفيذ الموسيقي والتوزيع للفنان كمال حمزة. تحياتي ليك وموافقين. دعوة للناس كل باش تلتحق باش تحضر الأوبيريت هذية للأطفال واللي تحمل عنوان صرخة. احنا مازلنا معاكم ومازلنا كيف بدينا الحقيقة.

المشوار واعطينيكم فكرة عن موضوعنا لليوم اللي هو أهمية تعليم المهارات الحياتية والاستفادة منها بالنسبة لأطفالنا ولتلامذتنا ولنشأتنا ولأجيال المستقبل.

0: تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل. فماش حاجة مع الإرادة ومع الوعي ومع البحث ومع السعي نحو المعارف ونحو العلم بجد وبعمل، فمش حاجة مستحيلة. إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لأبنائنا التلاميذ الكل، نحييهم ونسلم عليهم ونحيي أسرهم اللي عيشوا على إيقاع الامتحانات، والأسرة التربوية الكل اللي في الفترة هذية تعيش، نعرفوا خاصة الأسرة التربوية ضغط كبير. إن شاء الله ربي يبارك فيكم وإن شاء الله ربي ينجح كل الأعمال بالنسبة للأسرة العائلة ولا الأسرة التربوية. به احنا اليوم كيف ما قلنا لكم موضوعنا هو يتعلق بالمهارات، اللي موضوع حصتنا أهمية تعليم المهارات الحياتية والاستفادة منها. طيب شو نفسروا شو معنيتها مهارات حياتية، شنو نقصدوا بالمهارات الحياتية، شنو غايتنا نحن، يا هل ترى غايتنا انه صغيرنا يبدأ عنده شهيد وامتيازات وغيره، اعداد لامعة في 18 و19 و20 وغيره، وإلا نحبه طفل مبدع عنده هكا مهارات يستثمرها في الحياة وينجح فيها في حياته الكل. نبدأ معك دكتور جميل صغال، دكتور في علوم التربية، تحياتي ليك وتحياتي زيادة الأستاذ محمد العذار، وتحياتي كامل الفريق، سمير طقطق في الإخراج الفني، أسامة بيبسية في استقبال المكالمات الهاتفية، وريم بن جبيرة معكم في الأعداد والتقديم.
1: باهي الحقيقة أنا مش حب نقول أنه المستمعين متاعنا نحب معنا أنه مش تنظير اللي مش نقولوه، هو حاجة هامة جدا في غمرة الجري في الامتحانات والأعداد إلى غير ذلك. نحب نسأل سؤال بسيط جدا اللي احنا نسألوه كأباء وأمهات، أنا ولدي بالضبط شو نحبه يعمل في حياته، شو نحبه يكون. سؤال بسيط وعلى بساطته نحن مش ننطلقه، هو نحب يكون ولدي أو بنتي يكون ناجح أو ناجحة في الحياة. هذا هو الجواب. شو معنى ناجح في الحياة؟ ناجح في الحياة فقط زعما كان بالشهيدة، والدليل على ذلك أنه زعما كل إنسان خذ شهادة هو ناجح في الحياة، وإلا كل إنسان ما خذ شهادة هو مش ناجح في الحياة. فلذلك نعم، هذا السؤال قوي برشا، ماذا بينا نطرحوه مع بعضنا، نطرحوه من منطلق أني كيفاش من تو ننطلق في أنه نبني شخصية لولدي أو بنتي يكون متوازنة في الحياة. إيش معناه إنسان ناجح في الحياة؟ أولا يكون هذا الإنسان هذية يكون منخرط في المجتمع، عنده يتواصل إيجابيا، يعرف يتكلم مع الناس، يحقق علاقات باهية مع الناس، علاقات شغلية، صداقات، حتى علاقات أسرية. كذلك قادر على أنه يحقق هدف المستقبل، شنو يحب يولي بعد. كذلك هو أنه الإنسان هذية قادر على أنه يستفيد من الموارد الموجودة المادية والبشرية اللي هي متاحة حوله، وكذلك هو يبحث باش ينجح على الموارد الأخرى. إيش معنى الكلام هذية؟ معناه هو الإنسان هذية محتاج بخلاف القراية والدروس والتحصيل المدرسي إلى مهارات يجب أن يتعلمها. المهارة هذية نعود هي تتعلم، تكسب، يكتسبها. معناها دور المجتمع، دور الوالدين في العائلة، دور المدرسة المؤسسة التربوية بصفة عامة، المجتمع في أنه يكسب هذا الإنسان، هذا مشروع الإنسان، هذا الطفل، هذا المراهق يكسب هذه المهارات الحياتية. أول حاجة كلمة المهارات الحياتية هي الحقيقة كلمة متفق عليها العالم الكل في منظمة الأمم المتحدة، وخاصة في منظمة التربية والعلوم اليونسكو، وأحنا في تونس تبنيناها تقريبا يعني بصفة رسمية في بداية معناها تقريبا 2012-2013، لكن رسميا هبطت في الوثائق الرسمية في وزارة التربية من 2016. به شو معناها مهارات حياتية؟
0: هذه هي شو معناها؟
1: إذا المهارات الحياتية هي 12 مهارة. اتفقنا احنا في تونس فيها تسميات، ربما المستمعين لنا وقت يحلوا الانترنت يلقوا تسميات اختلاف بعض اللي مش نقوله، ولكن هي تقريبا التسميه اللي مش نقولها هي اللي اتفقت عليها منظمه اليونسكو. هي 12 مهاره يتعلم منها الانسان، احنا حتى ككبار، الصغير يتعلم منها كيفاش يعيش في الحياه. المهارات هذه نحب نقولهم بسرعة وإذا أتيحت لي الوقت بعد نفسر المهارة بمهارة. عندنا وبالطبيعة فيهاش ترتيب، مثلا مش مهارة تجي قبل الأخرى كيف بعضهم، يعني اللي مش نذكرهم هو لأني يلزمني يقول لولا والثانية والثالثة، ما فيهاش ترتيب. إذن أولا عندنا مهارة الابتكار والإبداع، لازم الإنسان يكتسب في حياته من وقت هو صغير كيفاش يفكر خارج الصندوق، كيفاش يفكر بأنه هو يأتي بحلول أخرى مختلفة عن اللي تعاملت بها الناس. كذلك أنه مهارة الفكر النقدي، كيفاش أنا ننقد الإنسان؟ راهو النقد غير الانتقاد. النقد هو أني نذكر المحاسن الشيء ومساوئه على حد السواء.
0: موضوعي يعني فما موضوعي. موضوعي وبناء. الانتقاد هو
1: الانتقاد السلبي،
0: هو نركز فقط على السلبي لكن ويكون في الغالب ذاتي وغير موضوعي،
1: سوبجكتيف يعني اعتباطي. معناه أن كلمة الفكر النقدي يعني لو جعل أن اسبري كريتيك، اسبري يعني إنسان عنده ذا في داخله أن وقت ينقد دون نظر إلى شخص الآخر يحبه ولا ما يحبوش، لكن ينقد الأداء. ثلاثة، مهارة حل المشكلات. اليوم تقريبا في مشاكلنا في شبابنا اليوم المتخرج مثلا، حتى في مدارسنا، حتى اليوم في المراجعات، انه طفل والا طفله والا حتى لي بارون من كان مشكله صغيره يوحل وما يعرفش كيفاش يخرج منها. اذا لكن هذه مهاره حل المشكلات، كيف نحلوا هذه المشكلات. كذلك العمل التشاركي لسبري دو غروب، لازمنا ندربوا الناس مع بعضنا، زوز من الناس، ثلاثه من الناس كيفاش يعملوا مشروع، ثلاثه من الناس كيفاش يراجعوا، احنا في العائله كيفاش نتشاركوا مع بعضنا باش نبنيوا السعاده نتاع عائلتنا. سعادة عمرها لا كانت هي شخص واحد، عمرها لا كانت البو هو المسؤول، الأم هي مسؤولة ولا الطفل هو مسؤول. نحن نتشاركوا كيفاش لما يعني في مهارة في العمل التشاركي. مهارة التفاوض، احنا اليوم ثم ناس يتفاوضوا مثلا باش يوصلوا الحل، كما سينك يكاشح في الشراء في البيوع يتفاوض باش يغير ولدك ولا بنتك يغير لك وقت حب تفاليه، يحب ياخذ من عندك البورتابل، يحب انه مثلا تعطيه هديه فيفاوضك، اللي هو مهاره من مهارات الحياه. كذلك مهاره اتخاذ القرار وما ادراك. احنا اليوم كان نشوفوا اكثر الناس اللي معنا عنده مشكلته انه يذبذب قبل اتخاذ القرار، ما يعرفش ياخذ قرارات في حياته، زعم غدوه يخلي بعده، فلذلك هو يفقد برشا ما ينجح في حياته بسبب يعني ما عندوش المهارة هذه. كذلك تدبير، مهارة التدبير الذاتي. التدبير الذاتي يعني اصنع روحك. مثالش انت ما عندكش الان، ما عندكش قلم رصاص وانت يزمك تخدم الدفوار، ايش تعمل؟ تروح الثم تخرج، تولي ترقل وتخرج، والا ما جبتش ورقة، والا انت في الصباح نورمال ما تخرج على الكهرباء باش توصل بكري لقيت العجلة فمعناها معطبة، شو اللي مش تعمل بالضبط؟ فهنا ثم حاجة اسمها التدبير الذاتي. كذلك مجتمعنا كله ضغوطات، مهارة التحكم في الضغوطات. ثماش مجتمع ما يعيشش في ضغوطات، فلذلك الطفل ونحن ندربوا بعضنا وندربوا الناس كيفاش معناها يسيطر على معناها ضغوطاته. المهارة اللي بعدها هي مهارة التواصل وما أدراك. نحن نحكيه مع بعضنا، لكن هل نحسن التواصل؟ هل نحسن أني ننصت لك؟ اهم شيء في العائله اليوم نجمو نحكيو مع بعضنا، نجمو نقولو، نجمو عندنا ما نحكيو، عندك برشا افكار تقولهم لي وعندي برشا افكار نقولهم لك، لكن هل اتيحت الفرص فيما بيننا اني انا نسمعك وانت تسمعني؟ قديش من واحد في عائلتنا الان بيناتنا يتالم في وسط العائله ولكن حتى حد ما نقول له نحب نحكي معك، كما الاستاذ في القسم، كيف ما في المؤسسه التربويه، لان اذا هي مهاره يجب ان ندرب عليها الاطفال. كذلك احترام الاختلاف وما ادراك. الاختلاف مازال زوز مهارات بسرعة ونعملهم. إذا مهارة الاختلاف أني أنا نحترم أنك أنت مختلف وأتواصل معك وأتعامل معك على أساس أنك مختلف ويجب أن أتعايش معك. بسرعة، القدرة على فهم مشاعر الآخر والتفاعل معه، يعني نفهمك ونحس بيك. وكذلك أخيرا اللي يعمل فيها سي محمد والحقيقة نشوف ما شاء الله عليه يعني مثال، هو المساهمة في الأنشطة الاجتماعية. يعني كالإنسان عنده مهارة اجتماعية وما شاء الله وقت نقول المنظمة سي محمد الحق بكل تقدير لشخصكم الكريم والمنظمة، الحقيقة شوف قديش إشعاع. نعم. فقط لأنهم يكتسبوا مهارة اسمها مهارة المساهمة في الأنشطة الاجتماعية.
0: مهارة المساهمة في الأنشطة الاجتماعية ومهارة التطوع والعطاء
2: هي قيم
0: الحقيقة تخدموا عليها برشا في منظمة التربية،
2: ولابد من ترسيخة وتجذيرة خاصة عند نشأتنا، وهذا هو في صلب الموضوع متانا. تو بعد أنا بطبيعتي الدكتور اللي ذكرهم من المهارات وإحنا باش نعتمدوا على المرجع هو جدل الدكتور جميل الشغل، معناها ممتاز جدا، معناها لا لا لا لا يعني العمل الكبير، باش نعاودوا نقولوهم ونعاودوا نعرفوا احنا بالضبط ايش قاعدين نعملوا مع صغارنا في مجال كل هالمهارات الوقت. معناها كي يقولوا مثل ابتكار، لا انت اش تعرف، انت ما تعرف حد شيء، انت كذا، دونك يقتل فيه هاك الابداع وهاك المبادره وهاك غيره. تو نشوفوا بالوحده شو قاعدين نتصرفوا احنا مع صغيراتنا ونشوف شنو
0: يا هل ترى احنا خليهم يكتسبوا هذه المهارات.
2: وهذا تو بعد نشوفوا احنا اما خير لكم هذا والا انه جاب ما نعرفش قداش وجاب كذا
0: وبعد 18 و17 وهو في الأخير ربما ما خليناش يمتلك هالمهارات الحياتية اللي تجم تخدمه في حياته الكل وتخليه ناجح في حياته ككل. شكرا لكم. احنا مازلنا متواصلين معاكم توبش خليون مجال زملائنا من قسم الاخبار وراجعين معاكم في برنامج شؤون تربويه.
3: شؤون تربويه.
4: شؤون تربويه.
3: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربيه ومناهج التعليم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تحتضن عشية اليوم منطقة اللوزة من معتمدي تجبنيان تظاهرة الأيام الوطنية للمطالعة التي تنظمها دار الشباب بالمنطقة بمشاركة جمعية التعاون المدرسي بجبنيان. أفاد المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بسيدي بوزيد مراد عزري اليوم بأن تسليم مشروع السوق البلدي بسعيدة من ولاية سيدي بوزيد إلى بلدية المكان سيتم قبل نهاية شهر مايو الجاري، ليدخل حيز الاستغلال بكلفة 1.3 مليون دينار ويتضمن حوالي 20 محلا لبيع الأسماك والخضار والغلال واللحوم، وليقرب الخدمات من المواطنين ويسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية. نجح فريق الحرس البحري بالهوارية فجر اليوم في اعتراض مركب صيد بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا وعلى متنه 20 شخصا. في العالم، أحصت وزارة الصحة اللبنانية 37 إصابة في غارات صهيونية على بلدات بقضاء صور جنوبي لبنان اليوم. قال حزب الله اللبناني إنه استهدف ظهر اليوم بمسيرة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان جنوبي لبنان. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش اجتماع وزراء خارجية بريكس في نيودلهي العاصمة الهندية اليوم أن روسيا عرضت تقديم مساعدتها لبلاده في النزاع النووي مع الغرب، وأن مضيق هرمز ليس مغلقا خاصة أمام الدول الصديقة. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة صفاقس. نشكركم الكل ونحييكم وإن شاء الله متابعة طيبة. إن شاء الله نفيدكم ديما كيف ما عودناكم من قبل ما نواصلوا أحديثنا في موضوعنا لليوم. فقط حبيت نقول على بلاغ ضياع اللي هي فاطمة بنت محسن عماري. ضيعوا سطوش ذهبي اللون العروسة هذي شنو مكتوب قدامي في بلاغ الضياع عشان ربي يكمل فرحكم. طاح هذي وقع وسقط في سيارة تاكسي طريق الزيتو حصيلو ببحر في هما واخذينه الببحر من غير ما نعملوا ببليستي. على كل حال رجاء اللي يلقى السطيش هذية اللي هو لونه ذهبي واللي هو تابع العروسة اللي هي فاطمة يتصل بالرقم 22 800 948. هذا هو حصيله. وخرج على موضوع حصتنا أما ما فيها بيس. احنا ديما إذا سبقت في خدمة مستمعيها الكل. نرجع لكم لبرنامج شؤون تربوية ولموضوعنا اللي هو أهمية تعليم المهارات الحياتية والاستفادة منها. سي محمد رجع لك الكلمة. المهارات الحياتية اللي نحبوا صغيراتنا يتربيوا عليها
1: أكيد. هو بكري الدكتور جميل قبل الأخبار منها عدد يعني المهارات الحياتية. والأكيد أنه وهذا بكل أسف أنه أبنائنا اليوم تقريبا عدد كبير منهم يعني ما همش معناها متمكنين من هذه المهارات والأسباب متعددة. ولكن الأكيد أنه الأولياء نتحملوا أحنا المسؤولية كبيرة برشا. وفي المهارات الحياتية وقت اللي نحكيه وكما بكري الدكتور عددهم أنا بسجد عودهم مثلا الابتكار والإبداع. احنا اليوم وسؤال موجه لنا احنا كاولياء والا حتى في المؤسسات التربويه هنا مهم جدا يوقع يعني تكامل وتعاون ما بين الاسره والمدرسه والمؤسسه التربويه. فتقريبا احنا نحاول معناها تقريب كل معناها ابتكار وكل فكره وكل ابداع من التلميذ بنسبه كبيره برشا نقابلوه بنوع من يعني يمكن ساعات حتى الازدراء يمكن معناه باللامبالاه في حين انه ابنائنا مبدعين. وكنا قداش المره انه راهو صغيراتنا مبدعين.
0: نعم
1: لابد في مجال من مجالات
0: فتحوا لهم المجال
1: بالضبط ترك الفرصه لهم واعطاهم المجال وتو تشوفوا الابداعات. ثم ثاني حاجه تثمين ذلك الابداع وتثمين تلك الافكار يفكروا ووقت اللي تعطيهم الفرصه. راك انت ما تنجمش تعرف صغيرك الا ما تعطيه الفرصه. إذا كان أنت ما تعطيش الفرصة أو كما قلنا معناها يبدع في مجال معين كما قلنا مثلا احنا ايش على سبيل الذكر باش نكونوا معناها يعني واقعين. إذا كان صغير ساعات تلقاه عنده في مجال الذكاءات نتاعو مثلا مبدع في الرسم مثلا. إذا كان أنت تعتبر أنه الرسم هو مضيع على الوقت.
0: نعم
1: إذا هنا ايش صار للصغير؟ صار إحباط للصغير. صار احباط انت ما ثمنتش هيك ممكن الابداع فيك الصغير هذاك لانه انت بالنسبه لك انت في دماغك انه بالنسبه لي هو يلزم عنده 18 معدل او 19 معدل هكا هو الاخر كله ما عنده حتى قيمه. لو احنا عندنا تو في الحياه موجودين ناس ابدعوا في مجالات متعدده من المجالات الثقافه ولا الفكر وغيره وهم الان مبدعون ويعني ناس عندهم صيتهم وعندهم شهرتهم.
0: نعم
1: الفكر النقدي وأهمية تعويد أبنائنا على الفكر النقدي. يلزم الصغير اللي عنده آليات باش يفكر وباش ينقد. وهنا بكري تعرضنا إلى الفرق ما بين النقد والانتقاد لأنه احنا تولى قاعدين نشوفوا فيه ولك خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي هو يعني تقريبا يعني ولا نوع متاع حقد وكراهية اللي تبثت وقاعدين نشوفوا فيه هذا بصفة كبيرة برشا. لكن إن نعلم صغيري وقت عنده آليات متاع نقد أي فكرة وكانت ينقد. احنا ما عندناش وسع بال معهم حتى كيجي يكلموا ما نجمو. وهذاك علاش نقولوا احنا وتقريبا أهم من أهم الحاجات اللي تتعاود هكا ولا دكتور جميل هو أهمية الحوار. تلقاه موجود في كل هالمهارات الحياتية من أهم حاجات اللي تدعمه هو الحوار. إذا فكر نقدي واللي صغيري قادر على بشيونك يفكر آليات عنده ينجم يفكر بهم. حل المشكلات. اليوم ساعات نجيو نلوموا صغارنا وقت اللي يكبروا، وقت اللي باش يتحملوا مسؤوليتهم. شوف ما عادش يحب هذا الدربه تصير فيه، كيفاش الصغير يحل مشكله؟ موكش انت يجبك تحلها له، هو يحل مشكلته وهو قادر على ذلك، وقت اللي تخلي له الفرصه، وقت كيما قلت لك تصير دربه في هذا العمل التشاركي. العمل التشاركي اللي اليوم تقريبا معناه كيفاش باش نشتركوا، كيفاش نخموا كفريق، كيفاش نخدموا مع بعضنا، كيفاش نتشاركوا في العمل مع بعضنا. اليوم تقريبا نميلوا الى العزله، يعني ساعات احنا نقولوا ديما نخلي صغيري تقريبا هو خاصه مع الهواتف الجواله، تقول له وين صغيرك، يقول لك كونك في بيته مسكر عليه الحق ما خرجش اليوم، سايبه خليه يخرج، خليه يتعلم معك السيارات ويلعب ويتشارك معاهم ويتخالط معاهم ويشوف ويميز ويقدر انه كيما نقول يكون زاد عنصر فعال اللي احنا ماناش قاعدين نطبقوا فيه. يقول لك خليه في الدار، ما نحبش يكون يشارك، ما نحبش يكون يمشي بالك تو واحد، لا يلزم نشجع ولدي على هذايا. التفاوض، التفاوض اللي ولا تو تقريبا ما بينه وبين صغار ولا تسمى بين قوسين ابتزاز.
0: نعم.
1: ما هوش تفاوض، كيفاش نتفاوض؟ فهمتني؟
0: نجيب لك من عشوة
1: بالضبط، يعني يعني فهمت قدرة، وهي رأي وهذه رأي التفاوض، وهذه نشوفوها ساعات حتى في مستوى عالي، يعني راهو هذه معناها من مهارات اللي مش عند الناس الكل، مهارة التفاوض وتحسين شروط التفاوض وغيره وغيره وغيره، ونشوفوها ما احنا في عديد حتى الهياكل، يعني التفاوض وساعات عدم القدرة على هذا. اتخاذ القرار، انه صغير يعرف وقتاش ياخذ القرار وكيفاش ياخذ القرار،
0: يختار
1: بالضبط،
0: يعرف
1: هنا هنا
0: يحسم.
1: هنا مشكله كبيره برشا، ديما كيما قلت لك لا انت ما تعرفش تقرر، انت بيك، انت متذبذب، انت من عارف شنو، انت
0: حتى صغير احيانا تشوف صغير تحسه ما فيهم حتى شيء، تحسه كانه في عالم اخر، لا يعرف شنو يحب لا شنو ما يحبش، لا يعرف يختار، لا يعرف يميز، لا معلمنيش
1: بالضبط، هذا كله
0: راه تمصني له شخصيته، احنا ناخذ القرارات في بلاصته، احنا ننفذ
1: اي على اساس انه هو ما يعرف حتى شيء، ما يفهم حتى شيء،
0: والبحوث احنا نهزوه ونجيبوه حتى باش يمشي هكا، ما نعرفش انا ما يجيش حتى 20 متر و50 متر. والله والله ساعات نشوف ظواهر معناتها غريبه وعجيبه، تلقى دارهم تغزر لها قدام المدرسه، معناها بيناتو بين المدرسة دار التلميذ تلقاه ما فماش 100 متر، ما فماش، معناها تحب أمه بالسيارة تجي وتراكي على الدوزيام وتروازيام بوزيسيون باش تهزك هيك صغير، معناها أمها علمه هكا أنه يمشي، أنه يعرف كيفاش يقضي، أنه يعرف يفهم هكا، هزو معاك باش يتعلم مهارات الحياة ويتعلم.
1: يلزم نعرفه أنه هذا هذا راهو إذا كانت تحب صغيرك يكون متميز فعلا، يعني هذا راهو اللي نقولوا فيه، هذا راك مش راهو نكالة في صغيرك، يعني بالعكس هذا ما يجب أن نقوم به تجاه صغارنا، أنه يعول على ذاته، أنه يولي قادر على اتخاذ القرار.
0: نعم.
1: أنه يكون معناه كما قلت لك يجيب فكرة، أنه يبدأ أنه يكون التدبير الذاتي، احنا نحكيه على التدبير الذاتي.
0: نعم.
1: كيفاش أنه صغير فعلا عنده الفكر وعنده معناه نجم، وهذا راهو ما نشوفهمش صغيرات، راهو قادرين على هذا. أما تبقى ديما التدخل متاع الولي، ألا هو التدخل في غالب الأحيان، ولا كما قلت لك يا ياخذ منحة
0: الحماية، الدلال المفرط في الحماية والرغبة
1: بالضبط
0: في
1: اللي هي تفوت الحد متاعها، تولي مرضية، وثاني حاجة تكون عندها انعكاسات سلبية
0: جدا
1: على حاضر وعلى مستقبل هكا الشباب.
0: صحيح.
1: التحكم في الضغوطات اليوم تقريبا، وهذه الدربة يا دكتور ما نعرفش إذا كان يكون معايا، هل التحكم في الضغوطات معناها جيري لو ستريس، هذايا حتى الكبار كيفاش نقدر على اليوم في ظل هالواقع المتشرع والضغوط اللي موجوده من كل بر ومن كل شيره اليوم، يعني ريت الدربه وقت يبدا صغيره، ريت احنا تو علاش ياسر الناس تقابك الضغط مسكين، تقول معناها ريت تعبنا احنا برشا لانه زاد ناقصين شويه دربه، كيفاش تتحكم فيك الضغوط هكا.
0: نعم.
1: وكيفاش تحاول توظف التوظيف،
0: كيفاش تختار الاولويات
1: بالضبط، فهمتني؟ هذه زاد دربه، يعني وين اليوم الصغير تجي اي مشكله ولو حتى بسيطه ينهار انهيار تام.
0: صحيح.
1: وانا اقول لهم الاولياء قداش احنا باش نقعدوا لهم، قداش نقعدوا معاهم،
0: وكاليش نشوفوا برشا امراض نفسيه زاده
1: اكيد،
0: كانش معناها حقيقة ولينا نشوفوا معناتها برشا ظواهر برشا اكتئاب عند فئات معناتها الأطفال تلقاه ولا مراهق ولا تقول أنت علاش معناها شنو هموم الدنيا اللي هززها على كتافه ومازال تلميذ ومازال معناها مسؤول من والديه وياخذ في مصروفه وأموره واضحة مفروض ويقرأ على روحه معناتها تستغرب
1: لأنه كما قلت لك هذا الكل اللي نحكيه فيه يصير في إطار دربة التواصل الإيجابي مع الجميع فهمني تواصل بإيجابية أنه يكون إنسان إيجابي يعني احترام الاختلاف احنا ما تعودناش نحترم الاختلاف أنه نختلف ويزمنا نعرف وأن الناس كل نختلف وأن الناس منازل وهنا هك تشوف في ظاهرة التنمر اللي هي ظاهرة معناها قاعدة يعني
0: بشكل كبير
1: وتنخر
0: وعندها
1: حتى مصيرات ومؤسساتنا التربوية خاطر معلمناش ثم صغير انه راهو ثم ناس تختلف
0: ناس مختلفة الاختلاف
1: بالضبط وهنا نشوفوا قاعدين السيارات اللي عندهم انا اشكاليات ولا كذا قاعدين معاناة يومية
0: نعم.
1: معاناة قاعدة يومية خاطر ما علمناهمش سيارات انه رانا احنا نختلفوا مناش كنا كي بعضنا هكا توابع السكر كل كي بعضها اما احنا مناش توابع سكر احنا نختلف
0: احنا كل واحد
1: في كل في كل في كل حاجه
0: وكل واحد وذكائه وكل واحد وشنو ينجم يصنع وشنو ينجم
1: القدره يبدع. القدره على فهم مشاعر الاخر والتفاعل معه احنا يعني ما عندناش يعني كيفاش نفهم الاخر وقت اللي يحب نفهم الاخر نحط روحي موضع الاخر يمكن انا كلمه ما تقلقنيش لكن كي نحط روحي في في في موقع الاخر نعرف تاثيرها ونعرف دونك الحاجات اللي ما نرضاهاش انا لنفسي ما نرضاهاش لغيري هذا كلهم نعلموهم من صغارنا والمشكله فاش يا هل ترى احنا بيدنا عنا هذا ولا ما عناش يعني انا اليوم طالب يمكن انا حاجات يمكن تكون مستحيله او صعبه جدا لانه احنا بيدنا وذاك علاش قلت لك حتى احنا مستحقين لمهارات الحياه نزيدوا ناخذوا ونزيدوا نتعلموا لانه احنا طالبين اليوم باش نعلموا من صغارنا السؤال اللي تسال يا هل ترى فاقد الشيء يعطيه اذا احنا عدد كبير منا اليوم كما قلت انت مثلا في مجال التصرف في معناها الضغوطات مثلا تلقى انسان معناها ضاغط ولا اثنين ولا حاجه تلقاه يعني حياته الكل تنقلب راسا على عقب لانه كما قلت لك ما عندناش هالمهارات الحياتيه هذه قله قليله اذا احنا طالبين اليوم من الاولياء باش نعلموا سيارتنا هذوما الحوجات هذوما اللي تصير فيهم دربه يلزمنا ندربوا ويلزمنا نتعلموا ويلزمنا نشوفوا اليوم حصه كما الحصه هذه معناها يعني ممتازه يعني اللي نتمناو ان تكون زاده فيها الاستفاده برشا حاجات نجمو نعلمو من سيارتنا ونقول وراهو كسيارات ما نعاملوهمش على اساس ناس ما تعرفش راهو ناس تعرف يكفي انه تخليلو باش يخطأ وراهو من اخطائنا نتعلمو اذا ما تجهمش عليكم انه اخطأ في مجال معين لانه دربة في الاخر انا شو نقولهم يعني هذا الاشياء اللي نحكيو فيها كيما التلقيح بالضبط التلقيح يعمل شوية سخانة ولكنه يحمي
0: يكسبك مناعة
1: نعم. إذن حتى ولو أخطأ راهو هذيك اللي كسب المناعة ثم ثاني حاجة احنا رانا ما نجموش نقعدوا ديما خاطر هو تو صغير يعمل ساعات يعمل لك مشكلة وكذا ويجي في الدار يفجرها علاش خاطر يعرف بوه ولا أمه بعد باش يحلوا له المشكلة ذيك إذن اش عودناه يعمل المشكلة ثم يعرف ان الحل موجود وانت تقعد الناس هاو تتجرى يعني هذا اللي ثم ياسر حاجات دربة بسيطة ثم حوجات تو بعد نشوفوهم حاجات دربة راهي ما تجيش لبالنا ثم شكون اللي انا مثلا نشوفهم انهم حاجات ممتازة دي زيكزرزيز صغار اليوم انا مثلا من مظاهر اللي تزعجني برشا وتحزني برشا اليوم نقفوا مثلا في عدد من المؤسسات العمومية اليوم انا الصباح نجي الصباح تقريبا مع السبعة سبعة ونص نقف في الكنام نغزر صف كبير وعريض تقريبا معناها في العمر من 60 معناها وطالع 60-70 سنة هما سيدين الصف تسأل سؤال بسيط وين صغارهم وين أحفادهم وين هما الوحدة دونك مستحيل خطر باش واحد منهم نهار صب ورقة ولا عطاه باش يصب ورقة هذو ماذا كان تمشي للستاج ولا للسونات تشوف وتعمل إحصائية في الفئة العمرية اللي غادي تلقاه كلها فهمتني لا من الناس الكبار سيارات وينهم علاش ما نعلمهمش
0: هيك علاش يعتبروا
1: حاجة مش
0: نلقاهم ما ينجموش يتحملوا مسؤولية الأسرة هيك علاش من أول سنة زواج يتعبوا
1: إذن
0: ويرهقوا خاطر ما تعودوش يتحملوا مسؤولية
1: إذا نجاحنا مش إنه في المعدل 19 ولا غيره وبعد نكتشف منا حاجات برشا نجحنا مع صغيرنا وانه فعلا نكونوا ناجحين مع صغارنا وقت اللي يكون الصغير فعلا في هالاشياء هذه يعني كما قلت عنده التلقيح نتاعو وعنده المناعه نتاعو وقادر على مجابهه تحديات الحياه لانه الحياه هي صراع يومي.
0: نعم.
1: ولو ما جاتش الحياه هكاك صراع يومي راو احنا ما كناش نكبروا ونمشيوا الى الهرم. يعني هذا هو الحياه، الحياه هي فهمتني لا يعني يوميا هي كيما حشاكم الملح في الطعام اكيد فهمتني. اذا هذا يلزم نعدوا صغيراتنا لهذايا ويكونوا فعلا ناجحين ونكون وقت نجحنا مع صغارنا
0: نعم.
1: ان قادرين على حل وفض المشاكل وامتلاك مهارات حياتية اللي هي تكون معها في حياتها.
0: شكرا لك سي محمد وشكرا جزيلا للمستمعين اللي يتفاعلوا معنا سواء بالفيسبوك ولا بالتليفون رقمنا 70164280. يقولوا لي فما مكالمة في الانتظار نستقبلوها ما نخليوهاش تستنى. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل.
2: ألو مرحبا.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
2: ما شاء الله من ساق. نشكر سي جميل، نشكر سي محمد، إن شاء الله دراسة موفقة ليكم ودراسة تعدتكم بامتياز ونعرف سي جميل ما شاء الله الأخلاق. نتمنوه الدولاب هذا بتاع وزارة كاملة مش بتاع سيديو قوة ما شاء الله ليه، أما نزيدو نطلبه منه بكل لطف تأثير الشواش بتاع المدارس راهو ضعف كل الضعف، كلام بذيء برشا أخلاق غير. نطلب منه تمش تأثير تمش دراسة كان يعملوها معهم يأطروهم.
0: نعم تكوينهم. نعم شكرا لك، واضح الصورة. شكرا لك صديقنا المستمع، تحياتي لكم. احنا اليوم نحكي على المهارات، أهمية تعليم المهارات الحياتية والاستفادة منها. يقول من الضروري نتفاعلوا مع المستمع، من الضروري انه يكون فما تكوين للشويش معناها اليوم ضمن الإطار التربوي اللي مفروض معناتها يكون يتحليه بمستوى معين من الأخلاقيات.
3: أول شيء والله فرصة بارك الله فيه المستمع، نحب نشكر ونشكر جميع مستمعينا
0: مع تحياتي لهم الأعوان الكل
3: أكيد جدا. أنا مش نقول الأعوان الخدمات موجودين، نسميهم أعوان الخدمات في المؤسسات التربوية، راهم عندهم دور
0: كبير برشا. احنا كنا نتذكروا معناها المدارس نتاعنا والشيء واش قديش كان قريب منا
3: كلبو
0: اي قديش صدقا معناتها
3: كنا وقت معناها نسوق لم هو نمشيو للسجلاني نحب نرحم عليه في معناها في
0: مدرسه يرحمو
3: اي يعني لهنا كان مذهب تلبو مذهب اي لقب ونسيته، ولكن الحقيقه يعني نحب نقول هذه الشريحه اول حاجه معناها راهو عندهم دور هام جدا، ولولا دورهم الهام ما كانش يتشكى تو الولي. لانه نقول احنا اي عون خدمات اي عون تواصل او عون اتصال راهو هو واجهه المؤسسه التربويه. انا نحب ناكد كلام المستمع الكريم على انه الابتسامه نلقاو عند العون الخدمات في اول معناها كونتاكت بالمؤسسه التربويه هيك الكلمه السمحه الاولانيه صباح الخير تفضل سيد المدير تو لحظه راهو يشتغل ما نجموش ندخلوك راهو للفضاء التربوي راهو عندي علاش وكذا وكذا. فهذيك التفسيرات اكيد جدا ثم تكوين إذا متأكد، وبالطبيعة مصالح المندوبيات الجهوية بصفة عامة مندوبية جهوية بس في أقصى واحد في أقصى اثنين في الاستماع أكيد جدا، وهي عندها دورات الحقيقة تكوينية وأكيد هذا الصوت سيصل ومشي يكون إن شاء الله حلقة تكوينية للتأكيد على هذا معنى هذا العنصر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لكل مستمعينا، ذكركم أنه أرقامنا هي 70164280. احنا مازلنا معكم متواصلين. تحياتي للمربي صادق السيالة، شكرا لك، يقول شكرا على طرح الموضوع. الموضوع دليل آخر على أنه النظام التربوي في تونس لا يهيئ للحياة العملية. المدرسة مدعوة لتكوين المهارات الصناعية والإلكترونية والخدماتية بإرجاع التعليم المهني والثانوي القصير بما يلائم مستجدات العصر. التكوين لا يخص التلاميذ بل يشمل الكبار كثير من حاصلوا. تحياتي ليك أستاذنا، شكرا على تفاعلك. كذلك صديقتنا الوفية سعاد القلسي، تحياتي ليك، ربي يبارك فيك ويمتعك بالصحة. تقول كل شخص له مهارة منذ الصغر، أو ربما هي تقصد ذكاء. المهارة تتخدم خاطرها وتكتسب، أما الذكاء هو ربيني نتولدوا به وكل واحد عنده ذكائاته. تنشوفوا أكيد فما علاقة مباشرة ما بين الذكاءات وما بين المهارات. كل شخص تقول عنده مهارة متى وكيف من يسقل هذه المهارات. نحن لا نعاني من نقص في المعارف بل هو المهارة هي واقع نجم جسدوه. على كل حال تحياتي ليك شكرا لتفاعلك معنا الحقيقة وتدلي بدلوك دائما في برامجنا. به شو علاقة احنا وصلنا هو علاقة الذكاء بال او الذكاءات خاطر أيوة. ذكاءات ومهارات يعني. علاقة الذكاءات بالمهارات
3: به الحقيقة نحب نأكد على انه الكلام اللي يقولوه مش كونفور. الكلام اللي يقولوه على المهارات الحياتية مش حاجة نقول احنا اي بار نخمم فيها. والدليل على ذلك اي انسان نجح في حياته بخلاف انه هو تبع القراية متاعه وإلا تبع الصنعة متاعه لكن ثم حاجات اخرى عاونته باش هو معناها يبدع وانه يظهر وانه ينجح في الحياة متاعه. لذلك نركز مع بعضنا مساش احنا كافي ذات فاقس في برنامجنا الان احنا عملنا الشرارة ونحبوا كما عملنا شرارات اخرى في برنامجنا قبل نحبوا نلقاو اثرها ان شاء الله في الحياة اليومية للمستمعين. العلاقة ما بين المهارات الحياتية والذكاءات المتعددة حكينا سابقا ونحب نأكد على انه الذكاء هي ذكاءات. احنا اقتعنا مع انه نقولوا ثم انسان ذكي او غير ذكي. لا سي دي باسي هذاك كلام قديم ومقاش معترف به
0: لانه ذكاءات متنوعة.
3: كل انسان هو ذكي ذكي بالمعنى بالقوة ولكن احنا عندنا 8 ذكاءات. ذكاءات عندنا الذكاء المنطقي الرياضي المنطقي عنده لوجيك دي شوز عنده الموسيقي الايقاعي الذكاء الجسمي الحركي الذكاء البصري المكاني الذكاء الاجتماعي الوجداني الذكاء الذاتي الشخصي الذكاء الطبيعي البيئي والذكاء الادبي اللغوي. فلاحظوا 8 ذكاءات لكن ما الفرق ما بين هذه الذكاءات والمهارات؟ فرق الحقيقه كبير برشا. الذكاء يولد به الطفل وهذاك علاش نقولوا نحن ان شاء الله اذا جاتنا حلقه اخرى ونزيد نتعمقوا فيها الحكايه هذه انه كل من يسمعنا الان حتى مهما كان عمره يا اما هو يحاول يكتشف الذكاءات اللي عنده وإلا هو يحاول يكتشف الذكاءات للمحيطين حوله. ولدك دم يتولد مازال رضيع مازال في الأشهر الأولى ولدك اللي عمره 12 سنة بنتك اللي عمره 17 حتى زوجتك أو زوجك أو أخوك أو والدك أو والدتك ابحث فستجد فيه الذكاء. شو في الذكاء؟ الذكاء هو أنك نكتشفه ندعمه ليظهر كما النبتة كما البذرة. البذرة موجودة في الأرض يكفي أن نسقيها ونعطيها شوية فتطلع. هذيك هو الذكاء. قديش من شخص ما اكتشف انه هو ذكي مثلا في التواصل كان متلاقى مع استاذه لونكادرون نتاعو مثلا في الجامعه يقول لك صح ولا تتكلم انت تنجم تكون اذاعيه. الكلمه هذيك جات منه اذاعي. ربما بعض انسان تحكي مع طفل عمره 12 سنه تقول له ما شاء الله عليك انت تخر تفكيرك برشا منطقي انت انسان عندك التفكير الرياضي المنطقي الموسيقي الابداعي البصري انسان يركز في البصر. فهي ذكاءات دورنا فيها انه نحن نكتشفها وندعمها لأن يتقول متطورة. هذه الموجود في الذكاءات يعني إذن هي حاجة إني وراو هذيك علاش احنا يلزمنا نتعاشروا مع بعضنا نتعاشروا مع الناس الباهيين الناس الإيجابيين مش نتعاشوش مع الناس السيئين. لأن الفرق ما بين الباهي والسيء الإنسان الإيجابي إنسان سلبي أو السيء ما نقولوش سلبي. إنسان الإيجابي هو اللي يدعم فيك الإيجابيات اللي فيك واللي يكتشفهم فيك بينما الإنسان السيء هو الإنسان هو اللي ربما حتى الإيجابي اللي فيك يطمسه ويحاول انه يجعل منك انسان سيء. هذا علاش نقولوا يلزمنا نقولوا به. المهاره الحياتيه حاجه اخرى.
0: هو شو وين يحب يستثمر معناها يكون ايجابي يستثمر الايجابي اللي فيك
3: نعم.
0: هيك الجانب الايجابي معناها يحسن استثماره وبينما السلبي هو
3: شفت هنا وقت نقول ان شاء الله نخصه مره اخرى ذكاء متعدد راهي هي عقليه ممتازه جدا. تعرف الفرق ما بين اني نغزر للناس معناها الناس اللي قدامي ذكي ولا غير ذكي وما بين اني نغزر له هو ذكي بالفطره راهو باش يغير لي برشا رايتي للعالم. كل انسان قدامي مبدع رغم حلا اليوم الاوبيرات اللي قاعده تصير الطفل المختلف هي جايه من هنا. الشخص هذاك اللي ربما هو عنده اختلاف فرط حركة عنده ربما معنى إعاقة جسدية لكنه هو مبدع يعني نامن به أنا في داخلي نحكي معه هو مبدع نحكي مع اللي قدامي مهما كان مستوى مهما كان لونه مهما كان إيديولوجيته أنا نامن به أنه مختلف وأنه سيبدع. شفتوا الذكاءات المتعددة تغير برشا من الإنسان. وإذا نعيش أنا مع ناس تامن بذكاءاتي بالطبيعة مش يطوروني. الفرق الآن ما بين الذكاء أو الذكاءات اللي هي موجودة بالفطرة معطات ويجب أن نكتشفها. المهارة نحب نأكد وهذه نحب نوصلوا له مع الناس اللي يسمعوا فينا، تكتسبوا. إيش معنى تكتسب؟ معنى
0: أنا
3: نجم نعلمها الولدي، نعلمها البنتي في الدار، نعلمها لزوجتي، الزوجة تعلمها لزوجها، في عملنا مع بعضنا، الناس اللي تخدم معايا.
0: إيه دكتور، لكن ما تشوفش أنت المهارات هذية باش أنا نتعلمها، يزم يكون عندي نوع من الذكاءات اللي يمشي معها.
3: الحقيقة لا، هو
0: خاطر فما ساعات مهارات مهما تحاول أنك تكسبها مثلا لصغيرك، ولا مهما تحاول أنك تعلمها تحس انه عنده مهارات اخرى تمشي معها اكثر.
3: لا، شفت لهنا الفرق ما بين الذكاء ولا انا الذكاء هيك متفقين هو اذكى مني وانه يلقى لها حل. مثلا جسمي حركي مثلا، نقول له اي ولدي عايش في الدي بليه بعد كذا مش نحضره مثلا مال الكهرباء، مش نحضره باش نسافروا، ديكو يقول لك مادام احنا نحبوا نخرجوا بكري نحب نوصل كذا في لحظات حضر مال الكهرباء هبط الليفاليز، فعنده معناها ذكاء رياضي منطقي وعنده جسمي حركي. بينما المهاره انا ندرب عليها الشخص الآخر، أولا الشرط هو اللي أنا مكتسبها. ناخذ مهارة، معش اختار لي مهارة معينة ونشتغل عليها تبدأ خير.
0: الفكر النقدي مثلا،
3: الفكر النقدي أنا نحب نعلم، وقال عليها بكري ثوسي محمد بارك الله فيه، احنا يلزمنا نوصله في مجتمعاتنا أن يكون عندنا فكر نقدي. فكر، ايش معنى فكر؟ عندي اسبخي، عندي لوجيك، عندي شيء أنا نتواصل به مع الناس وأنا ننقد مش ننتقد. باهي شيء أولا في الفكر النقدي ثم شروط يلزمها تكون موجودة. الفكر النقدي هو أني أقف، أنا نقف على نفس المسافة مع الأداء اللي قدامي. شو معنى الأداء؟ مثلا تركيب باب، غنية سمعتها، برنامج اللي تونا نسمعه فيه، فعود نبدأ ننتقد ونركز على السلبيات، أو نركز كان على الإيجابيات، نركز على الإيجابيات وكذلك على السلبيات ونميز ما بين الإيجابي والسلبي. إذن هي أشياء أنا تتوفر فيها، معنى ثم مؤشرات ثم شروط يجب أن تتوفر فيها حتى أكون ذا فكر نقدي. أولا يجب تكون عندي معارف واسعة حول الموضوع المستهدف. ما نجمش أنا ننقد عمل إذاعي لأني أنا مانيش إكسبير فيه. إذن أولا قبل ما ننقد مثلا ننقد أداء منشط، إلا ما نكون أنا عندي معارف على التنشيط الإذاعي وش فيه معناها جوانبه. اثنين، القدرة على أني نرصد مواطن القوة ومواطن الضعف في ذلك العمل. أنا عندي قدرة، إيش معناها؟ ركز على النقاط التي يجب أن أركز عليها، ما ناخذش الأمور اعتباطية، معناها نركز الأشياء هذيك ننقد لأنه ثم كذا وكذا. كذلك اعتمال وسائل صادقة تساعد القراءة الموضوعية. إيش معنى وسائل صادقة؟ وقت نقول لك ثم خطأ، نقول لك ثم خطأ في الهواء، لا ثم خطأ لأنه ثم كذا وكذا، وثم حاجة صحيحة لأنه فيها كذا وكذا. فلاحظوا أن النقد يكون مستدل على أدلة
0: وبراهين وقراءة
3: وكذلك اتخاذ المواقف الأقرب للموضوعية. يعني موقف يكون ما قلت شوفش ما قلتش موضوعية، يقول هنا باشلار أنا بغل جميع لأنه
0: فميش موضوعية تامة
3: ديجا باشلار إيش يقول؟ أنا بغل جميع دوبجيكتيفيتي مي أنا بغل دم بروسيسيس فيغ دوبجيكتيفاسيون. ما معناها؟ معناها تحثوش على الموضوعية المطلقة اللي مش مطلقة موجودة، ولكن هو طريق في الموضوعية. فلاحظوا معي هنا أنه هاتي المهارات أولا يكتسبها طرف معناها الشخص اللي حب يعلمها، كذلك كنت نجم يكون معناها ثقافة عائلية مع بعضنا، كذلك أني ندرب عليها الطرف المقابل ندرب عليها بالباهي بالباهي، ولو كنا متأكدين أنه المهارات الحياتية دونها ما نجمش ننجح في الحياة. لأنه فرق الشهادة نجم تكون معلقة راهي أعلى الشهادة الموجودة اللي تخيل في بالك، شهادة لكن دون مهارة حياتية. سيدي التواصل، عندي شهادة في كذا وكذا، إذا ما تكونش عندي تواصل إيجابي مع المنظمات مع كذا مع كذا مع كذا ما نجمش نعرف بنفسي. كذلك ما نقدرش أن وقت الشخص اللي مش نشتغل معاه ما نعرفش نقول نتكلم معاه في كيفية التعاون. لا، أنا مختص في دوماني ولكن ما نعرفش نتكلم في كيفية التعاون معاه. فلاحظوا هي مهارة حياتية. إذا فأكد جيدا على أن الذكاءات هي إني والمهارات
0: مهاراتي تكتسب وتتعلم. به نمشيوا لل سي سمير يشير لنا ويتفاعل معنا، واضح. شكرا ليك، يقول لي فما مكالمات هاتفيه في الانتظار. نستقبلوا صاحبها وصاحبتها. اهلا وسهلا، مساء النور.
4: السلام عليكم.
0: سلام والرحمة مدام رفيقة، يظهر لي الصوت. نميز في الأصوات راني. رغم اللي أنت مش ديما تتواصل معنا، أما إن شاء الله ديما تسمعنا وتستفيد.
4: والله نحاول ديما نساكم وين ما نذكروا الحقيقه ماذا بيا ما نفلتوش خاطر
0: ايوه وانت من الناس اللي ديما طالب في تغيير التوقيت انا متذكرتك يا مدام رفيقه ومتذكره ديما تفاعلك معنا مرحبا بك ايوه احنا اليوم نحكيو على المهارات ايوه
4: صح بالحق اللي قلتوه كل ما شاء الله مهم برشا المهارات بالحق احنا

0: مثل ويش قاعد تقرأ. أنا زوجي بالتجربة هو طبيب في الصحة العمومية يخدم هو وزميله. الزميل متاعه كان يحفظ أكهو يحفظ أكهو. مسكين كيف يزيح قدامه حالة يقعد به مسكين ينزم يعمل حتى شيء على خاطر كان يحفظ للحفاظ للقراية وللنجاح وأكهو. بينما زوجي ما شاء الله عليه معناها كان ينزم يتفاعل مع الحالة اللي معاه ويجتهد على خاطر كان يحفظ.
1: نعم فما تواصل ناجح وفما نعم
0: والتعليم المهني عنده دور كبير. احنا نشوفه زيادة في الناس اللي قرأت التعليم المهني نشوف فيهم كيفاش ما شاء الله يعني يخدموا لباس عليهم. احنا كيف اصنحات التعليم المهني ولينا في أزمة في الصناعية مع منطقة صناعية منطقة نستخدم حتى الثقة مش موجودة عليه الثقة مفميش خاطر الإنسان عاش عنده هدف هدف نتاعه انه يما يربح فلوس ولا بشيخ معدل هذيك هو هو الهدف.
1: نعم
0: باستفادية معناها الحقيقة ما ننشحوش.
1: شكرا لك مدام رفيقة تحياتنا ليك وشكرا لكل مستمعينا اللي تفاعلوا معنا. نذكرهم رقمنا اللي أكيد تجمو تتحصلوا علينا من خلاله هو 70 164 280. تحياتنا لزميلنا أسامة عبابسية. احنا فما علاقة ما بين الذكاءات قلنا وما بين المهارات. كيفاش نجمو نعلموا صغيراتنا المهارات سي محمد؟
2: المهارات أولا لابد من ترك المجال والفرصة لأبنائنا. هذا هذه أول حاجة اللي يجبها مفاه. ثم لابد من الابتعاد على أنه مراه صغار ما يعرفوش ولا بيشغلت ولا ما يعملوش. هذا يجب حاجة اللي هي معناه نبتعد عليها ونحيوها الفكرة هذه. شبابنا أبنائنا صغيراتنا قادرين على كل شيء.
1: نعم فقط نوفروا لهم الفرصة
2: بالضبط.
1: وندعموهم ونعطيهم الثقة
2: بالضبط.
1: في أنفسهم خاصة راهو كي تزعزع ثقة الصغير في نفسه راهو ما عادش نجم
2: انتهى
1: يبدع
2: الأمر.
1: في حد شيء ما عادش نجم ينجح في حد شيء راهو خطير برشا انه نمسوا ثقة الصغير في نفسه معناها هذه حاجة يزم ننتبه لها.
2: دونك هذه اللي كناه هو اللي ضروري. دونك فتح المجال اولا كذلك جاد يلزم نؤمن بهذا يلزم نعرفه شنو نحبوا احنا من صغيرنا تصورنا شنو هو اللي نجاح الصغير شكون الصغير اللي ناجح يا هل ترى الصغير الا هو متوازن واللي احنا نخدمه على هذا انه يكون صغيرنا متوازن من الجوانب الجوانب الكل يعني يكون ثم متوازن صغيرنا ويكون معنا عنده دربة وعنده مهارات وعنده فهمت وبطبيعتها كيكا حتى تو القراية تو تمشي وثم اللي معنا احنا شو نحبه من الصغير وش نحبه لصغيرنا. دونك هذه الأولى. ثم ثاني حاجة لابد كذلك من هالأشياء هذه والمهارات هذه لابد من تكثيف تكثيف خاصة الحوار داخل العائلة ولابد من امتلاك التقنيات الحوار ولابد لنا من تخصيص أوقات للقاءات العائلية وللحوار داخل العائلة. هذوما كلهم راهو في ظل ما نعيشه من تفكك في الأسرة وخاصة كما قلت لك مع دخول أطراف أخرى اللي هي ولا جادة فهمتني لا معانا شريكة. إذن تقريبا زمام المبادرة افتقده الولي. إذن ثم ثاني حاجة لابد أنا كولي اليوم أن تكون عندي بيدي نتكون في هالمجال هذا بطريقة أو بأخرى باش نخليه لصغيراتنا المجال باش نخليه يفكر باش نعلموه أنه يعرف كيفاش معناها يكون كما قلتك معناها متمكن من هذه المهارات الحياتية اللي هي ضرورية لحاضره ولمستقبله. إذن كما قلنا يجب يتوفر فيه أنا شرط كولي اليوم نحكي أنه أنا يجب يتوفر فيه شرط أنه متمكن من هذا باش أنا نجم بيدي أن نعديه لصغيري وتولي دربة. وكما قلت لك لابد من فتح المجالات لابد من الانتباه وذاك علاش ثم كما بكري الدكتور جميل يقول ثم هك النيونس ما بين الذكاءات وما بين المهارات الحياتية لنتأكد أولاً ولنكونوا متأكدين أنه أبنائنا الكلهم عندهم مجال من مجالات الذكاء. إذا ما هوش برشا معناها أمل ثابت والأكيد عنده

0: سميك على الاقل عنده حاجه هذا ثابت هذا ثابت هذا نحب ناكلوه وديما نطمنوا
1: اذا كان مش اصلا هما ذكيات
0: بالضبط باه. اذا هذه حاجتين عندك انت اليوم ولي يا انك فعلا تصنع من ابنك فعلا انسان يعني متوازن وانسان مبدع وانسان قادر على الاضافه وانسان قادر على انه كما قلت لك يكون يعني متوازن، والا اي تصرف معناه غلط باش ينجر عليه كما قلنا مشاكل متعدده ومشاكل كذلك مستدامه عند صغيرنا. وهنا هذه هي الخطوره، وهذا هو علاش يلزم نردوا بالنا ويلزم كما قلنا فتح المجال لابنائنا بالحوار، كي نتحدثوا كي نعلموا كيفاش يصغي كي نعلموا كيفاش يعول على نفسه على ذاته من غير هل هل هل اللي لاحظوا فيه الا كما قلت لك تقريبا ولا نوع من الدلال المفرط وبناها تقريبا عدم التعويل الصغير على راه ما تنجمش تطلب بعد في العشرين وفي ال 21 وفي 30 سنه باش يعتمد على نفسه وقت اللي انت كما قلت لك
1: يعني انت ما دربتوش
0: بالضبط. وهنا هذا هو اللي لاحظوا فيه توا تقريبا بالضبط، هو هذا ما ينجمش، هذا دربه تصير بعشرات راهي بسيطه، ثم حاجات كيما قلت لك معناها دي زيكزيرزيس تمارين بسيطه نعملها مع صغيري هي راهي تنجم معناها هم يلعبون كيما قال معناها احنا باش نعلموهم هذا هم يلعبون. و كذلك لابد ان نبعد صغيري على هالضغوطات الكبيره خاصه واحنا تو كيما قلت لك الامتحانات وهالركيز هذا وهالمشي وهالجي راه ثم ضغوط كبيره على الصغير اللي هو بيدو غير قادر اليوم على تحملها واللي هي كانت عندها ارتدادات او معناها نتائج عكسيه عكس ما نعتقد وعكس ما نتصور. اذا هي مواضيع مترابطه ببعضها اكيد كما قلت لك انه راهو امتلاك صغيرنا للمهارات الحياتيه راهو باش يخليه في حياه يعني اول حاجه كما قلت لك فيه هو بالذات يكون شخص متوازن اكليبري يعرف كما قلت لك الاختلاف يعرف وقتاش يكون الوحده ياخذ القرار نتاعو يكون قادر على انه يدير شانه هو
1: نعم. يكون قابل يعرف يتشارك مع الاخرين يعرف
0: هذا مهم
1: يعرف
0: اليوم احنا راهو اليوم احنا وخاصه كما قلت لك ننتبه الى هذا الدخيل اللي توا ولا تقريبا عايش معنا اللي هو هل هل هل الثوره الرقميه هل التليفون هذا الهاتف راه مهم جدا لانه احنا تقريبا خلينا صغيرتنا فريسه لهذا اليوم نعم. ما عادش نحكيه على منع لكن نحكيه على انه نعرف كيفاش نعلم صغيرنا كيفاش اولا هالوسائل وهالثوره الرقميه راه هي ثم في جوانب ايجابيه جدا
1: ياخذ الايجابي بالضبط ويتجنب كل ما هو سلبي وكل ما هو مضر وخطير يقع فيه.
0: وهذا بالنسبه لي انا اهم من تحقيقه يراه اهميه الحوار داخل العائله لابد لنا وراه لابد لنا من معناها تخصيص معناها يعني اوقات نتحدثوا فيها مع بعضنا بالرغم من مشاغل متاع الحياة راهو مشاغل الحياة وغيره هذا عمرها ما تنجم تكون يعني دافع أو تكون مبرر لأنه العائلة ما عاش تلتقي ما عاش نتحدثوا ما عاش نتكلموا وتخلي الفرصة إلى دخلاء أخرين اللي كما قلت لك يزيدوا يعمقوا الأزمة. أنا نحب اليوم أن نجدد دعوتي للأخيان اللي يستمعوا فينا للالتحاق في 6 متاع العشية بمقر دار الأسرة ثم شريط ممتاز
1: طريق جرمدة
0: حول أهمية الحوار داخل الأسرة ومعنى الشريط
1: فيه مهم برشا وتجيبوا صغيراتكم وتجيبوا العائلة الكل وتتلمدوا على هذا الشريط
0: مرحبا ودار الأسرة معناها مفتوحة للجميع وكما قلت لك خاصة وإحنا نحتفل باليوم العالمي للأسرة ربي نحافظوا على سيراتنا
1: ربي حاولوا أنكم تتلمدوا مع بعضكم هكا
0: بالضبط
1: وسواء باش تحضروا العشية وتستفادوا من الشريط هذايا اللي أكد على أهمية الحوار واللي فيه تكريم الأسماء لامعة في مجال التمثيل والإخراج وغيره زيدا في أي مكان معناها حاولوا أنه تتلمدوا باش أنكم تشوفوا شريط سينمائي حاولوا أن مسرحية ما نهرش تحتسيوا قهوة وتتحاوروا مع بعضكم
0: هاتر احنا ساعتر ونتكلموا على اللقاء على اللقاء يقول لك احنا ولا
1: عايش في
0: العشاء ولا في المنى راهو أنت مكش في معناها في مطعم ولا في رستورة أنت دار مطالب بتوفير نعملوا مواعيد قارة هيا سيدي مثلا نهار الاحد دايما بعضنا يلزمنا نكونوا مع بعضنا خلي تليفوناتنا خلي كذا نتحدثوا نتحاوروا نعلموا سيراتنا هذا راهو صدقني هذا انت موقع على النتائج حتى النتائج الدراسية باش تكون عندها يعني راهو باش تشوفوا قداش تتطور حتى النتائج الدراسية مو الهجس متاعنا هو دراسة لانه الهوس هذا يعني هالجنون هذا الكبير على بالنتائج الدراسية وكذا خلتنا ننساو برشا حاجة. لكن كونوا متأكدين كن تبقوا هذا كن مكنوا صغيرتنا من مهارات الحياة راهو باش يكون عنده انعكاس إيجابي جدا على نتائجه في الدراسة، وهذا لاحظناه من خلال عديد التلامذة كيفاش كانوا كيفاش ولاوا.
1: نعم
0: وقت اللي وقت اللي معنا انخرط في العمل الجماعي العمل التشاركي ولا يعرف انه الناس راهو نختلفوا الناس الكل راهو ولا عطى نتائج ايجابيه جدا سواء على المستوى الشخصي كما قلت لك في مستوى التوازن الصغير هذاك او كذلك في مستوى النتائج الدراسيه اللي نعم. هي لاحظوا تحسن وتحسن كبير برشا.
1: نعم شكرا لك سي محمد. دكتور جميل نرجعوا دور الولي اكيد عنده دور كبير باش انه ينمي هذه المهارات والمؤسسه التربويه زاد كيف كيف شنو هي اهم الادوار اللي نجموا نقوموا بها خاصه على ارض الواقع واحنا نحب نكونوا عمليين.
2: نعم عمليين نعم الى الحقيقه المداخلات سواء اللي معناها في لي كومونتير الموجودين وكذلك مكالمه مع مدام رفيقه ومع سؤالك الحقيقه هنا نتسائلوا هاي سيدي عطينا الواقع تو نظريا محلاه الكلام هذا الواقع وقت نرجو الواقع مش نقسمه إلى جهتين جهة الأولى من حيث النصوص احنا النصوص الكلام اللي قلته أنا راهو ذي مأخوذ من وثائق وزارة التربية يعني نحن كوزارة تامن بالمهارات الحياتية تدمجها في التعلمات تدمجها في البرنامج ولكن من حيث الواقع هل واقعيا هل يتم تدريب المتعلمين والأطفال والشباب والمراهقين على ذلك؟ أكيد مع عدم وجود التعليم المهني مع النقص الفادح في الفضاءات التربوية اللي مارسوا فيها الإبداع أكيد جدا هذا التطبيق مش موجود. اثنين تو الولي الولي تفهمنا ومتفقين تقريبا من أول الحصة من دائما وأبدا على أن الولي هو دائما وأبدا في جرة أنه المعدلات والأعداد وهنا يتنزل برنامجنا وهنا يتنزل ليش أخذناه الموضوع هذا رأوا أول شيء أول الغيث قطرة أو الغيث هو التوعية سي محمد يأكد على الحوار نعم أنا مش أقول أكثر من ذلك الحوار الذي يفضي إلى الوعي اليوم نحب نكون واعيين نحن كأولياء أنه المعدل غير كافي ليكون ابني ناجحا خلنا نتأكدوا خلنا نتفقوا نحب نحكي معناه ربما في تجربة شخصية سريعة في وقت من الأوقات ولادي يقرأوا في وقت من الأوقات قعدت أنا وياهم ونحكي أنا وياهم شنو اللي ناقص قالوا لي والله الكوميونيكاسيون مع وقت أنا في الخارج نمشي ونجي كوميونيكاسيون مع الخارج مع الناس ناقص فمع بعضنا اتفقت أنا وياهم على أنه يخدموا دي فوندور في مجازان باش معناها يطلعوا هكا منسوب للتواصل وكان عنده أثر إيجابي جدا في شخصياتهم تو ما شاء الله معنا كبار معنا كبار في العمر ما شاء الله 30 و 30 سنة لكن هما يعني كانت كأني في النقاش هذاك خرجنا بنتيجة وهيك شنو نقول أنا نقول كأولياء كما بكري قلت سي محمد أنه نحن تحاوروا عندنا الوعي لذلك نبدا اولا نامنوا كاولياء معناها نحاول انه ننقص من ذاك الهوس بالنتائج هوس بالمعدلات ولكن يبدا الهوس نتاعنا باش بان يكون عندي شخصيه ولدي متوازنه باش بدينا به الحصه نحب انسانك المبدع نحب الانسان اللي يفكر خارج الصندوق متفقين عندك شهاده لكن كيفاش بتنجح بها عندك امكانيات عندك امكانيات تواصل عندك امكانيات نقد عندك انسان ضحاك انسان شاكا مناشك فرفيش هكا ومحليك عندك انسان عندك رؤيه ثاقبه انت مثلا تتكلم بالسمح السيلويت نتاعك انت نتاع انسان يجي يكون في الماركتينج هذا هو المهارات الحياتيه يعني انا نستثمر الموارد الموجوده حتى اني نكون ناجح في المجتمع لذلك ما نكتفيش بانه يكون فقط كالمعدلات لا نحاول أني ندعم إمكانيات ابني ولا بنتي كذلك أني في الواقع اليومي أنه بخلاف القراية ثم معناها الأمور الحياتية اليومية كما بكري حكيتوا على الشراء والبيع نعم ولدي نخليه ندربه أنه يمشي للمدرسة وحده صحيح نخافه من أخطار الطريق في عوض وحده المسافة طويلة مسافة قصيرة ندربه على أنه مصروف مثلا خلنا نجبد في هذه بسرعة ثم مشكله المصروف بالنسبه لسياراتنا وعندي مهاره حياتيه اسمها التدبير الذاتي والله طريقه انا شخصيا معتمدها واني نتفق مع ولدي من اول الشهر قداش مصروفك
1: اي
2: نتفق انا وياه ونعطيهم له دبر راسه اش معنى دبر راسه مصروفهم في ثلاث ايام في جمعه في كذا بالحق امورك دبر راسك وهذه لسنوات وسنوات حتى راهو بالنسبه للترفيع راهو فيها نقاشات وفيها نضالات وفيها برشا حاجات وندربوا على الشيء هذا علاش
1: وتسالوا وين يصرف فلوسه ولا
2: خليله لا بعض الاحيان مستحق حاجه كبيره نقول له كيفاش يقول لي لا مريقل اش معنى كلمه مريقل بالنسبه لي هو محمد هو انه لباس عنده مقدار مادي اما الاهم في هذه انه يتحمل مسؤوليته يعرف شهري وقت تهبط يعرف وقت النجم انا نعطيه وحتى الزياده فيها مفاوضات وندربه ثم هنا المهارة الحياتيه في التفاوض انا نستحق انا كذا فلذلك مش حكيت فلوس بمقدر تحمل مسؤوليه تدبير ذاتي والانسان هذا باش يكون عنده مسؤوليه غدوه راهو احنا هنا
1: ويشاركك زيد تشاركوهم صغيراتكم تفهموهم انه كيف يحب مثلا بي سي تقول له اه واحنا توا راهو عندنا قسط نتاع الثلاجه مثلا ولا قسط نتاع الصيف ولا عندنا علوش العيد ولا الشهر الجاي عندنا الصيف الكذا عندنا كذا البي سي ان شاء الله نبرمجوه بعد 3 أشهر اه واضح واضح وحاولوا نقصوا شويه من المصروف من الخرجات باش نجموا نشريوه هكاك تبداو الامور تبدا واضحه هو يبدا فاهم ويبدا عارف قيمه الفلوس ويبدا فاهم كيفاش يدبر وكيفاش يخطط واللي الدنيا كلها اولويات معناها ترتيب في الاولويات
2: نشكرك كلمه سريعه جدا بالله اسمعوا مع صغيراتكم اسمعوهم احكيوا معهم
1: نعم شكرا لك دكتور جميل صغير دكتور في علوم التربيه شكرا لك استاذ محمد العذار رئيس منظمه التربيه والاسره نزيد نوجه لهم الدعوه انه العشيه لازم باش يحضروا في دار الاسره باش يتابعوا هذا الشريط اللي مهم واللي يحكي على اهميه الحوار داخل الاسره تحيه استاذنا مهندسنا سمير طقطق شكرا لك وسمع بنسيه وريم بن جيريل
3: للمناهج التعليم
4: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. بالتعاون بين الإدارة الجهوية للصحاب صفاقس وبسيدي بوزيد، نظمت الجمعية التونسية لجراحة الصدر بالشراكة مع الجمعية التونسية للتصوير الطبي وجمعية الأطباء الشبان حملة مجانية لتقصي مرض الكيس المائي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، وشملت 100 مواطن. كما تم إجراء فحوصات بالصدى على الكبد وصور بالأشعة على الصدر وعيادات مختصة في الجراحة العامة وجراحة الصدر. وأسفرت الحملة عن اكتشاف أكثر من 6 حالات تستوجب التكفل والمتابعة، سيتم تأمين علاجها بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس عبر دائرة التصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفية يوما إعلاميا وتحسيسيا لفائدة مجامع التنمية الفلاحية للماء الصالح للشراب، بهدف دعم قدرات المجامع التنموية في مجال التخطيط المالية وترشيد الموارد وضمان حسن التسيير والاستدامة، بما يساهم في تحسين خدمات التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية. استعدادا لموسم الاصطياف واحتضان المهرجان الدولي للفنون التشكيلية، احتضنت معتمدية المحرز جلسة عمل بحضور كافة الأطراف المتداخلة للنظر في ملفات صيانة شبكة التنوير العمومية والتسريع في إتمام أشغال الأحمدة الجديدة في كافة العمادات والعمل على تأمين الماء الصالح للشراب والتسريع في إتمام صيانة الطرقات المهترئة وتنظيم عملية استغلال مأوى السيارات بقرية الشفارة. كما تقرر تعيين لجنة للمراقبة المستمرة في كل المجالات. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم من تداعية عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات، ودعت إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 37 مصابا في الغارات الإسرائيلية على بلدات في قضاء سور جنوب البلاد. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافتهما ونزاعهما عبر المحادثات، ودعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. ختاما، قالت وزارة الجيش الفرنسية أن حاملات الطائرات شارديغول توجد في بحر العرب بمهمة محتملة لاستعادة الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة. عشرة
2: ديمة. شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف بالإمضاء. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أنه نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة، رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة My Easy ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
3: بانوراما.
0: بانوراما.
3: بانوراما.
0: بانوراما.
3: بانوراما.
0: بانوراما الجمعة.
3: بانوراما.
0: بانوراما.

0: الجميع على سلامتكم، مرحبا. شي الاحوال ان شاء الله لاباس. الاربعة و17 دقيقة اليوم بين الرياضة وبين الثقافة وبين برشا محطات في اكثر من جهة. خلينا نبداو بالثقافة، دار الثقافة باب بحارة السناكم، وبدأت هي فعلا مع دكتورة ألفة معلة وعلى هامش شهر التراث، وكعادتها دار الثقافة يعني نشيطة وتستقطب برشا ناس، برشا عائلات، برشا مهتمين بكل تعابير العمل الثقافي. قبل ما نمشيو المحمد البواب وشنو عملت أو شنو عمل الملعب الرياضي الصفاقسي، نمشيو مع أحمد شايب أستاذنا وشعرنا المزيان الباهي، مدير دار الثقافة باب بحر. سيد أحمد مرحبا بك.
1: مساء الخير عليك، تحية لك ولكل العاملين معك في هذه الحصة الممتعة، و شكرا لكم والإذاعة الصافي دائما بيعمل الأنسة الثقافية.
0: معك الدكتورة ألفة معلة اليوم العشية.
1: طبعا اليوم عنا في إطار طبعا دورة 35 لشهر التراث اللي هو حدث سنوي توليه وزارة الثقافة يعني اهتمام خاص. طبعا عنا اليوم افتتاح معرض الصورة الفوتوغرافية بعنوان نقائش عمائر مدينة صفاقس. ثم عنا بعد حين يعني مداخلة للدكتورة ألفة معلة بعنوان كيف تتعامل الفنون البصرية اليوم مع الأماكن التراثية كوسيط عرض. ستقدم المحاضرة زميلتنا والأستاذة الفنانة التشكيلية سنة البهلول.
0: هذا
1: يتم هناك نقاش اليوم. هذا اليوم
0: أيضا. اليوم
1: وطبعا هذه المداخلة في الحقيقة يعني هي تندرج في صلب العنوان الوطني العام للشهر التراثي اللي هو التراث وفن العمارة.
0: باش تواصل أنشطة أخرى في دار الثقافة بحر على هامش شهر التراث.
1: طبعا احنا هذا النشاط الثاني طبعا نحن على أبواب معنا فصل الصيف، وإن شاء الله ثم أنشطة عديدة معنا تنسجم مع هذا الفصل، معنا كل فصل وكل الطقس والنوعية النشاط متاعه، ربما نخرج إلى فضاءات أخرى تعاملنا سابقا، وربما نتعامل في برج النار وفي أماكن أخرى معنا ربما تكون قريبة وتكون مفتوحة أكثر.
0: سيد أحمد
1: ألو معك،
0: بالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله كما عودتونا على أنشطة ناجحة. الإذاعة ديما صوتكم وصوت كل دور الثقافة ودور الشباب والجمعيات.
1: نحن ننجح معنا كإعلام وكثقافة ومن أجل هذا الوطن الجميل.
0: شكرا لك محمد البواب والملعب الرياضي الصفاقسي ومشعل الساحلين. سيدي محمد
2: مرحبا بك. سيد علي وكل السادة المستمعين موجه إذاعة صفاقس، بالفعل يعني في هذا الموت اليوم الممطر معناته ربع تأخيره ان شاء الله كيما
0: عدل يعني ما ترى عندكم اليوم الساحل.
2: والله ممكن البقايا نتاع الجنوب خاطر سمعنا المطر جاي من الجزائر وحتى الجنوب حتى صفاقس، وجاتنا الحقيقه المطر موجوده في هذا الملعب. طبعا هي زخات مع امطار معناتها ما غير ريح معناتها الحقيقه بصراحه، هو الطقس كان سخون اليوم وغيم تحت السحاب، ولكن المطر باهت على مستوى الملعب لون ارضيه ميدان ممتازه، ارضيه ميدان في الساحل في ملعب الساحلين اللي حتى كانت صبت المطر تقبل، هي من الجينيراسيون نجم نقول الخامسه والرابعه تم اعاده هيكلته على كل هذا في هذا الملعب بلدي بالساحلين اللي يشهد لقاء لا يقل هم يعني بقيه اللقاءات، لقاء الفريق الملعب الشخصي ينزل ضيف على فريق مشعل الساحلين. طبعا مشعل سي نعرف وغادر السباق وغادر الرابطه الثالثة مستوى الأولي ظن، وفي المقابل فريق الملعب الصفاقسي إذا جم يقول محتاج إلى نقطة حتى يضمن البقاء مهما كانت النتائج، ولكن إلى حد هذا الآن إلى حد نهاية الشوط الأول منذ لحظات كان انتهى الشوط الأول كان انت متقدم هدف مقابل صفر، هدف كان جسمه إذن اللاعب 25 شهر سجين زيف الله بعد حصول اللاعب غرب صاحبي غرب على ضرب الجزاء أحسن تنفيذها قلت شمس الدين زيف الله في الدقيقة 33 قبلها الحقيقة كان تخل فريق الملعب الشخصي بنجم نقوله بقوة اللقاء هذا وحاول يعني وحبي جسم منذ بداية اللقاء خاصة الحمزة بن عميد يعني في الامتياز للحارس المرمى اللي كان يعني حم مع التوجه لوجه من الحارس، ولكن الحارس ينقض على الكرة هذه. طبعا كما قلت اتيحت فرصة اخرى كذلك للاعب الصحبي غربال، ولكن الكرة ما عرفتش الشباك، وبالتالي قعد ينتظر المرة الشخصي. قلت ما فريق لقيمة احترم رغم اني قلت البال، لكن يلعب بلعبين وعنده ثوابت، قاعد يقدم في كرة مزيانة، ولكن كما قلت تشبث الملعب الصفاقسي مكنوا من تحقيق الهدف الأول في انتظار يعني بقية الشوط الثاني. مناش عارف نعطيك التشكيلة
0: أي ماله.
2: بالنسبة للفريق الضيف يعني بالتروزاس أو وادي المعو أو السياب كما يقال، يعني تختار التسميات اللي تحب على السيد أحمد.
0: الله يمحلك يا محمد والله.
2: ريت
0: المذيع كي يجتهد ويبحث في التفاصيل ويعطي الصحة.
2: والله صحيح الفريق هذا يعني بعدها إن شاء الله يرجع.
0: شكون قال لك عليه من الأسماء هذه؟
2: والله أني على البالي سمعت ونقرأ ونطالع ونتذكر ما تقريتها المعلومة هذه ونطالع الحمد لله، ونتبع ونسمع ونقرأ وتعنا مكتبة في ونتبع ونكتب الحمد لله في
0: الكتب
2: والمعلومات وفي الفن والثقافة موقع الجحظ المام بكل شيء متعرف. نحاول نجتهد وربي إن شاء الله يعطينا نقطة طيب، وإن شاء الله وليداتنا زادة والشباب متاعنا يقرأ ويراجع ومعتها ويعرف حتى المعلومات هذه. على كل مش منكونش دخلاء على طبعا الميدان. على كل بالنسبة لفريق الملعب الشخصي، إذا أحمد عويشة في حارس المرمى، خليفة أبو حجرة، جمال العدواني، محمد رقيق، علي شعبان، شمس الدين ضيف الله صاحب الهدف، صاحبي غربال، أسامة الدربالي، أنس الكشاو، إسماعيل الكشاو، قيس طرابلسي القيدوم، اللي ممكن تكون المقابلة الأخيرة في مستوى مشوار الكرة. 45 سنة ما شاء الله على هذا اللاعب المتميز. طبعا اللاعب اللي قيدومه خلى كما نقولوا ذكريات طيبه على الملاعب الرياضيه، حتى في العلاقات بينه وبين يعني اللاعبين القدامى، وكذلك محبوب هذا قلت اللاعب هذا. على كل بالنسبه للاحتياطيين رشاد الشدي هذا الحارس قلت المتميز اللي شفته في مقابله قبل الحسن رقم 17 سنه، محمد الشتيوي، ايهاب طرابلسي، وبهاء العلوي، شفت شو مع الرمبلاسون او المعوضين ما مش برشا. نفس الشيء بالنسبه لفريق فريق خاصه فريق المشعر اللي بالساحلين اللي يمثلوا كل مازن عمام في حارس مرمى، ضياء منادلة، ايوب بغزال، وائل زروق، فريق عزيز فطناسي، نضال الصحراوي، سيف بالشيخ، حمزه بروحه، عبد الحميد برقاش، احمد عسل اللي خرج وخلى مكانه للاعب حميده، وابراهيم عماره، اذا اي حميده كان عوض اللاعب برقاش. والاحتياطيون ثلاثه لاعبين فقط، قلت ادم بالخيريش قعد على البنك تو بعد تقول له اي حميده، ادم بالخيري يقول، ونور الاسود يدرب فريق وجدي فريح بعد كان يشوف عليه الفريق المدرب مخلوف، والمدرب فريق التروزاس سي حسين عاشورك. الكل قلت كما قلت يعني شوط اول حقيقه في اجواء ماطره مع بعض الجماهير في اجواء هادئه. قلت الفريق الملعب الصفاقسي حقق المنشود الى حد الان في انتظار بقيه الردهات اللي قام ذكر فريق الملعب الصفاقسي كان يعني ضمن مصاف النخبه الوطنيه. نذكر ثلاثه فرق من جهه صفاقس، اربعه كانوا من جهه صفاقس في الناسيونال، نذكر مفارقات عام تهزت الدوبلين نادي الصفاقسي 95 يتيح الرلوي ويتيح القرقنه الرياضيه، ثم تروزيه اخر مقابله للملعب الصفاقسي. نذكر هذه المقابله ان شاء الله يا ربي ترجع، وقت ما تحجز المنستيري في صفاقس 2-0 حبيب بوزقر وفي مركز اهداف وقت ماتش نتاع بقاء نتاع نزول. من وقتها الملعب الشخصي ما عادش ان شاء الله يرجع الى مصاف النخبه الوطنيه، وديما نحيي كل احباء ونخيي خاصه المحب ماهر، نعرف كنت قبل نعلق على الصفاقس ونعلق في ذات اخرى، ديما ماهر كان يتبع الفريق هذا، ربي يمدحه بالصحه والعافيه. وكذلك كما قلت بقيه المحبين اللي يحبوا جمعيتهم هذوما يعني بكل حب وبكل تفاني.
0: اي محمد تو غالي العلوش غادي عندكم ولا؟
2: والله غالي فماش اقبال، جا نقول لك غالي غالي سي محمد علي سمح معناتها الغالي علاش علي، قلت لك فم موجود الواحد والناس مش ممكن نقولوا مشيت له باش تاخذ ولا باش تشري، الناس ما عندهاش فلوس، الله يقدر الخير والله ان شاء الله ربي يرجع البركه.
0: احنا يعني بعد شويه اي مش نعملوا دوره معاك كمال العدواني الاستاذ والنشط الجمعياتي باش يعمل لنا دوره على اسواق ولايه صفاقس
2: ان شاء الله. اما حبيت نقول لك فقط علي بربي تشوف في الفيسبوك في الأوروب ياخذوا 10 مليون فلسطينيين، والله واحد هبط في كونس في الريف نتاع انجلترا علاش 300,000 و400,000 ما يفوتش في الأوروب، يا رب تنزل البركه وكول تونس ان شاء الله.
0: شكرا لك، يفضلك يا محمد، الى اللقاء. شكرا.

0: هذا جديد ناديه خالص، الغنيه الاولى والثانيه ايمان الشريف، هكا شباب تونسي جدد ولحن مزيان وكلمه واصوات جديده وطرح جديد، وربي يبارك فيهم ان شاء الله، يبارك في كل واحد يقدم حاجه مزيانه، المهم حاجه مزيانه، المهم حاجه هكا من الروح التونسيه. ويبارك في كل واحد ما يغليش على الناس في العلو زاد. مالك كيفاش كمال العدواني؟ سيدي كمال مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيدي علي، ومرحبا بكيف المستمعين.
0: ربي فضلك. شنو احوال العلوش؟
1: والله العلوش فما شويه تحرك تو، خاطر خلينا قبل ما نبدا نحكيوا على العلوش خلينا نذكروا بالاسعار المرجعيه اللي اعلنت عليها الدوله في نقاط البيع المنظمه.
0: اي اللي اقل من 45 كيلو 27 دينار.
1: 27 دينار، وبين 45 و 65 25 دينار و 800، واكثر من 65 23 دينار و 800.
0: هذا هو.
1: احنا بعد الحصه بتاع الجمعه اللي فاتت قمنا بجوله في بعض الاسواق كما سوق الغريبه نهار الاحد وسوق جبنيانه امس الخميس، ولاحظنا ان الاسعار تراوحت من 700 دينار الى 2700 دينار.
0: 2000
1: 2700 دينار هذه كانت في الغريبة.
0: زوز ملين و700 معناتها
1: زوز ملين و700 سعدي. لكن أن أغلب الأسعار كانت ما بين المليون و300 والمليون و800.
0: لا هذه فهمان نسي كمان
1: معناها أغلب الأسعار، معناها أغلب العلالة السوم بتاعهم كان من المليون و300 ومليون و800، معناها بتاع زوز ملايين و700 حالة خاصة،
0: معنى حالة خاصة.
1: حالة خاصة.
0: احنا مذهبنا نبعدوا على الحالة الخاصة.
1: اي لا مو خاطر بس نكونوا امناء على فينا ننقل المشهد اللي موجود.
0: سمير قالك شنو حكاية 700 هذه؟
1: 700 يكون علوش صغير ماركة 10 كيلو وكيكة 8 كيلو ونص. هذا هو ما كيفاش
0: به المتوسط كما بدينا مليون و300
1: اي مليون و300 مليون و800 اغلب الاسعار كانت موجوده في الزون هذه نتاع الواحد. كان زاد كيف كيف انه لاحظنا ان العرض متوفر بكميات محترمه الحق وكل الخيارات موجوده، اللي يحب ياخو 700 ياخو، اللي يحب ياخو بزنين ياخو.
0: اي ما يعني مليون مليون ومئة مليون ومئتين نجمش ينقزها شوي؟
1: لا ينجم، كنا من 700 وانت طالع موجود، اما اغلب العرض
0: محصور بين مليون و300 ومليون و800
1: ولا مليون و300 ومليون و800. لاحظنا ان العرض موجود. الاقبال ما زال محتشم بصراحة شوية.
0: علاشة يجسوا في النبذة؟
1: والله ممكن بالرغم اللي تحرك شويه مع الاسابيع الفارطه لكن ممكن زاد الاسعار ما زالت
0: والناس زاد حتى ثم الناس ما عندهاش فلوس، عائلات سبحان الله يعني
1: موجود معناها برشا عائلات معناها تشوف ان الاسعار ما زال مرتفعه ولكن اللي يلفت انتباه بعد ما حكينا مع بعض المواطنين حتى بعض المربين هو كثره معناها السمساره داخل السوق وخارج، زاد داخل السوق وخارج السوق زوز، خاطر العلوش باش يوصل للوكال بلغه الفلاحه هو يتعدى لكن من يد
0: كل يد تزيد.
1: وهك علاش يطلع السوم وله الفلاح رابح وله الوكيل رابح زاد.
0: اي الفلاح يبيع بشوي
1: ولا خاطر تو تمشي انت تو كيف عملنا دوره الفلاح يقول لك والله اليوم رخيص، الشاري يقول لك والله غالي. معناها اغلب المواطنين بالحق معناها
0: بايات نكون عمليين انا وياك، انا نعرفك صادق ومن شباب تونس اللي يحبوا بلادهم
1: كنا من الشباب.
0: شوف لا ديما شاب وربيت الاجيال وتنشط في الجمعيات ونحترموك برشا يعني، وحتى اذا كان احراج نقبل الاحراج مثالش
1: عادي ما عندنا ما نخبيه وراه.
0: دخلت للسوق تلقى علوش مليون و500
1: باهي،
0: قداش خارج من الفلاح هو؟
1: ولا انا حبيت ان هذا مش نوصل لك، مازال في الغريبه فلاح يحكي لي علوش مليون و620 خلي العلوش هذاك بعته ب 1350
0: 13%
1: اي 13150 معناها تزيد 270 دينار.
0: اي الخلل وين يا سي كمال؟
1: والله الخلل هو معناها باش نكون صادقين الناس كلها تتحمل فيه المسؤولية، ونحمل المسؤولية أكثر في اللي يشري على وش العيد كيفاش يشري. في الأصل فما نقاط بيع منظمة.
0: أيوة.
1: نمشي للنقاط هذيك، لأن النقاط هذيك راهو
0: ما يدخلها إلا الفلاح سي كمال.
1: لا يدخلوها السمسار، يدخلوها السمسار.
0: لا ما يدخلش السمسار. بالعلوش يعني اللي يدخل بالعلوش كان اللي عنده بطاقة في لاحية في اللاح ولا لا؟
1: لا لا لا لا لا يدخل، لا يدخل. أما هذيك نقاط مراقبة، مراقبة أمنية ساعة.
0: أي.
1: معناها تحت أنظار الأمن، سواء كان السرقة سواء كان أي حاجة أخرى أو تجاوز أو كذا. وزاد كيف مراقبة بيطرية معناها.
0: أي.
1: كيف الناس كلها تتلمت غاديك نرجعوا للقاعدة التجارية العالمية اللي معروفة، العرض والطلب. كي يكثر العرض راهو أكيد أن السوم معناها مش يطيح. معناها أنا من العباد اللي النادي أنه ما فماش نقاط بيع إلا النقاط المنظمة اللي تحت رقابة معناها الدولة.
0: أيوة هذا هذا هم متفاهمين فيه. يعني اللي باش يشري باش يمشي لنقاط البيع،
1: ولا يمشي لنقاط البيع، ويلزم زاد الدولة تتحمل مسؤوليتها في أنه النقاط العشوائية الموجودة البرة زادة يعتبر مخالف. يعني يعتبر مخالف.
0: هي.
1: يعتبر مخالف.
0: المهم الأسوام نجم نقوله طلعت ولا هبطت؟
1: معناتها والله معناها يعني شفتها طلعت شوية مقارنة بال نقوله على الأقل من الجمعة اللي فاتت، العشر أيام اللي فاتت.
0: خطر بصراحة يعني تو الناس الغالبية اللي يسمعوا فينا الحقيقة معناتها 14% و13% و15% وما أكثر وما أقل ياسر على العائلات والله العظيم. والله يعني ناس سبحان الله يعني ثم اللي مسلكها وبشهريته ومرته تخدم وكذا، ولكن ثم ناس ما تنجمش، ثم ناس مش بتروح عليها باش مش تذبح راهو.
1: ايوه ان شاء الله ان شاء الله. معناها نقولوا ان التونسي لتونسي رحمه ربي ان شاء الله يحرك اسبابها.
0: اي
1: وان شاء الله معنا اهل الخير راهو ما ينقطعش الخير من الدنيا سيدي علي.
0: اي
1: والناس ما زالت معناها
0: تشوف. اخر سؤال مازال دقيقه ما خاطر باش نمشي بعد الغنايه نرجع المشعل الساحلين ملعب الريد صفات. اش تتكهن تهبط الاسوام ولا تحافظ على نسقها ولا باش ترتفع شوي؟
1: والله يعني نقول ممكن معناها مش تحافظ على النسق هذايا لو معناها العباد توصفنا في الفيسبوك كذا المطالب المقاطعه وكذا واحد معناها لو العباد ما تمشيش في الشيء هذاك نتصور انها تتحافظ معناها على النسق هذاك. لانه في كلمه اخيره
0: أي.
1: السوق مازال مركحش بلغه الفلاح. ما معناها مازال مركحش، معناها مازال يلوز عليك التوازن بين وفره العرض وقدره المواطن الشرائيه.
0: اي
1: هذا الوقت اللي دو فاكتور هذوما يتقابلوا سوا الدنيا تتسرح
0: ان شاء الله. الشوط الاول نادي الاهلي صفاقسي ونادي جبنينه 0-0. شكرا استاذ كمال، ربي يبارك فيك. ان شاء الله ديما معنا كمال العدواني. ربي فضلك. شكرا غنيوه ومشي لمحمد البواب ومشعل الساحلين.

أمان الله وأيهم جميع يسلموا على أبوهم محمد في عيد ميلاده ويقولوا له بتشرينا العلوش وأمهم سنة. وأيضا مريم الزغل تحيي حفيدتها قمر السلمي، هي قمر اسمها على جسمها، وبوها ملك السلمي وخلود العيادي أمها، وتقول لها العلوش نحب علوش مزيان وباهي. شكرا يا قمر السلمي.

15 ماي اليوم العالمي للأسرة اللي تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للأسرة في كل 15 ماي بشكل سنوي. إن شاء الله ربي يحفظ الأسر متاعنا وعائلاتنا اللي يسمعوا فينا عايش على إيقاع قبل العيد الامتحانات بعد العيد امتحانات كل قداش من إيقاع بالله تعيش عليه العائلات. أما يكفي إن شاء الله في العيد نعيدوا ونفرحوا وإن شاء الله بعد العيد نفرحوا بصغيرتنا في الامتحانات. لقيت رقم عدد العائلات الأسر يعني في تونس لو احنا ما هو تقريبا حوالي 12,400,000. قداش من أسرة تونسية قداش من عائلة؟ تقريبا 3,472,000 عائلة. 3,472,000 عائلة. ربي إن شاء الله كل عائلة تسمع فينا إن شاء الله ملمومة على الخير والفرحة والسعادة. وأكيد راهو من العائلات هذوما ثم اللي قصد ربي للحج وثم اللي باش يسافر وثم اللي جاها قبول في امتحان وثم اللي باش ولدها يعدي البكالوريا بنتها باش تعدي. يعني لازم في كل أسرة وفي كل عائلة مناسبة سعيدة. إن شاء الله ربي يكثر مناسباتنا السعيدة وإن شاء الله عشية مزيانة وإن شاء الله ديما نلقاكم في الخير إن شاء الله يا رب.

0: فارس كرم الله عليك لمحمد البواب. بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول الجولة 26 مشعل الساحلين والملعب الصفاقسي ومحمد البواب. مرحبا يا محمد.
1: مرحبا بك سعلي. صحة على كل إذا نعيشوا على وقت دقيقة 20 من عمر الشوط الثاني والنتيجة تغيرت بهدف التعادل اللي فايت فريق المشعل هذا بالساحلين عن طريق اللاعب سيف اذا بالشيخ الاخيره كان متوغل على الجهه اليسرى ثم بالذكاء يحط كره ارضيه ويمضي لاصابه التعادل في هذا اللقاء قلت بين فريق المشعل الرياضي بالساحلين وضيف الملعب الرياضي الصفاقسي في اجواء رياضيه اخويه ممتازه وطقس ممطر يساعد على لعب كره القدم يعني كالامطار معناتها قاعده تساقط بهدوء بطبيعه الحال في طقس كان حار الان الحقيقه تغير نوعا ما قلت فريق الملعب الصفاقسي مطالب على القليله بنتيجه التعادل وهو ما هو موجود الى حد الان حتى يبكي على الحظوظ الكامله في مصاف الرابطه فات المستوى الاول في المقابل فريق مشعل الساحلين ما عنده ما يخسر قاعد يقدم في كره مزيانه قاعد يلعب على امكانياته وعلى بعض معناتها بمشاركه بعض اللاعبين المتميزين على كل مازال لقاء وسجال ومنذ حين اتيحت الفرصه لفريق الملعب الصفاقسي يكاد يعني يوم بالإصابة اللاعب قلت رقم 23 اللي هو جمال العدواني منذ تقريبا 10 دقائق يوم بالإصابة الثانية ولكن كرته تمر حضن القائم الأيسر للحارس المتميز للحارس الشاب مازن عمامه قلت في أرضية ميدان الحقيقة رغم الأمطار الممتازة ثم انسيابية على مستوى الكرة على مستوى العمليات الهجومية وتوفى ما ضغط الحقيقة بجد ملعب الصفاقسي ما زال عنده أمل أنه يمضي الإصابة الثانية في هذا اللقاء حتى يطمئن على نتيجة اللقاء ولو أنه ديما نذكر أنك مش تعادل تبقى على حظوظه يتبقى مهما كانت النتائج الأخرى لأنه وراه خلى وراه النهض الجمالي تلعب اليوم على القلعة الكبرى وفما كذلك الفريق قصر هايلي في مقابلة صعيبة أمام صاحب الرياضة ملعب السوس
0: الخمسة وشوية نرجع لك احنا توا نستناو في زميلنا الهادي الجبنياني لأنه يحضر الندوة الصحفية للناخب الوطني صبري اللموشي للإعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال. شكرا لك يا محمد تو نرجع لك بحول الله
1: أوكي عندك الوقت تو 21 دقيقة لعب على كل
0: شكرا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أسفر حديث مرور جد اليوم بطريق السيارة قرب محول سيدي بوعلي من ولاية سوسة عن تسجيل 28 إصابة وصفت حالتهم بالمستقرة، وتتمثل صورة الحادث في انزلاق حافلة مخصصة لنقل العمل لأحد المصانع، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة العميد حاتم بوبكر. أسفرت حملة مراقبة بمعتمدية جرمدة عن حجز 3 سيارات و4 آلة وزن وكمية من الخضر والغلال، وتم تحرير 5 محاضر اقتصادية و3 صحية، وذلك خلال حملة مراقبة بالتنسيق بين بلدية جرمدة ومركز الشرطة البلدية ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة، وذلك في إطار مقاومة الانتصاب الفوضوي وعدم اتباع مسالك التوسيع القانونية. انطلقت اليوم أشغال تهيئة تهذيب حي الشاكر بصفاقس بكلفة تقدر بأكثر من 2 مليون دينار، وتشمل صيانة وتجديد الطرقات والأرصفة ومختلف الشبكات العمومية بإشراف بلدية صفاقس ووكالة التهذيب والتجديد العمرانية، على أن يشمل البرنامج التدخل لتهيئة 8 أحياء شعبية بالمنطقة البلدية لصفاقس يقطنها حوالي 20,000 ساكن وبكلفة مقدرة ب 67.4 مليون دينار. في صفاقس أيضا ينقطع تيار كهربائي غدا بطريق جرمدة من كيلومتر 1 إلى كيلومتر 0.5 من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال. أكد رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميدان الضاوي في تصريح إعلامي اليوم تعليقا على انتشار ظاهرة بيع أنثى العلوش لفتيمة أنه بالرغم من تجريم القانون لذبحها، فإن نقص العرض وارتفاع الطلب بمناسبة عيد الأضحى يضعون أمام ضرورة الالتجاء إليها لسد هذا النقص. في العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرات عدة اخترقت الحدود، مؤكدا أن اعتراض إحداها وسقوط البقية في مناطق مفتوحة. من جانبها، فادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط شظايا اعتراضات صاروخية في موقعين بكريات شمونة. في المقابل، أكد حزب الله اللبناني التصدي بصاروخ أرض جو لمروحية إسرائيلية في أجواء بلدة البياضة جنوب لبنان وأجبرها على الانسحاب. قالت إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الشحن من كل الدول الصديقة. وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح على الهامش اجتماع وزراء خارجية بريكس في نيودلهي اليوم إلى احتمالية رفع القيود المفروضة من الجانب البحرية الإيرانية شرط إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: أنت تقرأ في 6 ابتدائي أو 9 أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: وسيم الغريبي يلوم علينا شوية لأنه متفقين قبل الخمسة، ولكن وسيم ربي يبارك فيه وفي مستمعينا وأصدقائنا في سيدي صالح اللي يعيشوا على إيقاع شهر التراث، ربي يبارك فيهم جميعا. أستاذ مرحبا بك، أهلا وسهلا يا وسيم.
1: أهلا سعدي، تحياتي.
0: ربي فضلك إن شاء الله. شنو عنا؟ شنو يستناو؟
1: مرحبا بكافة مستمعي إذاعة شاقس، وشكرا على الاستضافة والبرنامج المتميز نتاعك انت.
0: ربي يفضلك،
1: يعيشك ان شاء الله. سعلي عندنا النهار لحد هذا ان شاء الله اختتام شهر التراث،
0: اي
1: اللي هو مش يكون في عماد سيدي صالح،
0: اي
1: من احنا كجمعية نعرف الابداع الثقافية ارتينا باش نكونوا متواجدين في الشهر هذا عن طريق البرنامج هذا وعن طريق النشاط هذا اللي هو هزيج البادية. إن شاء الله مش تكون البداية مع الثلاثة متاع العشية، عشوية سمحة إن شاء الله تتعدى الثلاثة متاع العشية، عندنا حتى حيت العلم ثم الانطلاق في البرمجة هذية هزيج البادية اللي صاحبها السي عماد غنام. مش نعمل ما يقارب أربع ساعات من نشاط واحتفال بالشهر التراث اللي هو السنة كان تحت عنوان معلم وحكاية. حبيت نعرف بالنسبة للمنطقة سيدي صالح عليها فيها زوز معالم، يعني اللي هو واحد ديني اللي هو الولي الصالح، مقام الولي الصالح سيدي صالح، ومعلم تاريخي تنجم نقول اللي هو النعورة اللي كان معناها كانت فاقس كاملة تشرب منه في الماء، وبين كان هو مصدر المياه لولاية فاقس كاملة.
0: هذاك علاش سميتوها نعورة الإبداع؟
1: بالضبط هو معلم، والله نسميه أنا معلم تاريخي، كان تجي الفرصة وتزورنا وتشوف المعلم كيفاش معناه البني القديم والقرمود والدنيا كل قاعدة تكاكا سيبة. احنا كل مرة نعملوا طلة ونعملوا لما غاديكا، وسمينا ديجا سمينا الجمعية بتاعنا بس نعورة الإبداع المعلم هذايا اللي هو معلم بالنسبة لنا احنا معلم تاريخي ومعلم ممتاز.
0: باي حلو. ملا توا عندكم نهار لحد انتوما؟
1: نهار لحد باي. حبيت نعمل جيست باش نذكر بهذا البرنامج بتاع هزيج البادية، اللي هو يتمثل في تحديدا في شاعر شعبي، اديب، فروسية او بالاحرى مداوري مع طبال. مش يكون عرض متميز، عندنا لباس تقليدي للصغيرات، عندنا جو سمحة في الطقس هذا المزيان ان شاء الله يتعدى امسية وعشوية سمحة ونختتم بها شهر التراث هذا اللي هو تعدى حسب ما طبعت تعدى متميز. شنا خاطر الناس كل خدمة مدبويت كل خدمة مدبويت شؤون ثقافية بتفاق صلاة سي محمد، بصراحة كانوا متميزين وعطى الإشارة وبيعطى أعطانا التأشيرة باش نتبناو العرض هذايا عن طريق دار الثقافة بالشراكة مع دار الثقافة محمد دخماخم، على رأسها مدام سوسن نجاح مشكورة اللي هي عيطت لنا وكانت البداية منها هي، وإحنا درسنا مع بعضنا وعملنا جلسة عمل والحق كانوا متفاهمين الكل والحمد لله. معنا وصلنا اليوم إن شاء الله غدوة تكون بعد غدوة بيتو تكون معنا العشوية سمحة.
0: وقتاش تبدأ العشوية؟ الساعتين قلت لي
1: تبدأ مع ثلاثة مع العشية تحت العلم ثم ننطلقوا في الجو وفي الاحتفال.
0: شكرا لك لزملائك في الجمعية، الناس اللي يسمعوا فينا في سيدي صالح في طريق تونس.
1: حبيت نشكر بصراحة سي علي، ما نحبش نهضم حق العباد، مندوبية الشؤون الثقافية بصراحة مشكورة ودار الثقافة محمد خماخم، بلدية ساقية الزيت وعلى راسها سي محمد عقيد مشكور زادة عاوننا بالبي وعطانا الدعم اللوجستي كومي الفو الى الاحمر لبوا الطلب زادة وبعثنا لهم مراسلة وكانوا اليوم برك كلموني موافقوا وعطيتهم حتى العدد اللي نحبوا عليه من الاولاد الهلال الاحمر مشكورين متطوعين. مركز حرس سيد صالح زادة كيف اتصلت بهم وكانوا متفاهمين وكانوا مشي معنا ومش يكونوا متواجدين باش ينظموا معنا. معتمدين ساقية الزيت مدام ليلى هرابي اليوم كانت في زيارة معنا ميدانية للمساحة المهرجان والمستثير للتظاهر هذه مع السيد العمدة، مشكورين الحق بصراحة كلهم متفاعلين وكلهم يستنوا في العشوية هذه إن شاء الله تكون متميزة وتنال استحسان ورضا المتساكنين في سيد صالح ومنطقة المجاورة.
0: شكرا لك، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء سعلي، ربي يبارك لك، يعيشك ربي عيني.

0: مش على الساحلين الملعب الصفاقسي. يعني الردهات الاخيره من المقابله محمد البواب تفضل.
1: شكرا لي اذا نعيش الوقت البديل معناتها اللي يقدر الحكم. ما نعرفش فماش اللوحه لكن حتى الخشبيه والالكترونيه فماش اليوم الحقيقه خلي من الحمايه مش موجوده ربما في مقابله اخيره وقت معناتها هذا مستلزمات العمل على اعتبار سلامه اللاعبين. على كل قلت واحد واحد بعد ما فات يعني بعد ما فات الوقت القانوني قلت الهدف الاول كان جسم من جانب فريق فريق الملعب الصفاقسي عن طريق شمس الدين وهب لا شمس الدين في فله في دقيقه 33 ثم عدى الفريق المشعل الساحلين في دقيقه 12 من الشوط الثاني اي دقيقه 57 من عمر اللقاء عن طريق السيف الشيخ. ما زلنا في انتظار النهائي ظفرت نهائي لانه ثم ضغط من جانب فريق الملعب الصفاقسي اللي كما قلت يعني منذ تسجيل الهدف التعادل الحقيقه كانوا في راحه حتى المسؤولين بطبيعه الحال نشوف الكاتب العام سلكات مسؤولين اللاعبين القدامى موجودين اليوم هوني في حاضرين في هذا اللقاء. على كل كما قلت التعادل لازم يبقى على قليله سيد هذا اللقاء حتى يضمن البقاء معهم يهموش في النتائج الاخرى. تتوزع الكره تمشي مباشره الى الحارس مازن اعمامه طبعا لا يهدأ له بال مدرب الفريق حسن عاشور طبعا خاصه بعد تسجيل الهدف التعادل لانه فريق مشعل الساحلين بصراحه قاعد يقدم في مقابله ممتازه جدا بطبيعه الاولاد هذم يعني كي شفت الحقيقه المقابله لفارتا ضد الاهلي الصفاقسي ومقابله اليوم الحقيقه وليدات يعمل كيف قاعد يلعبوا من غير ضغوط ممكن خير من برشا جمعيات اللي ممكن بقاو على مستوى الرابطه الثالثه ولكن مشعل الساحلين قد يكون بعض الظروف قد يكون معها بعض الاخطاء التحكيميه غياب بعض اللاعبين خلى الفريق هذا ما يبقاش في الرابطه الثالثة المستوى الأول. على كل ترجع الكرة من جديد لفائدة فريق رغم أنه بعض اللاعبين حتى ما تدربوش راهو في هذا يعني في اللقاء. على كل ما زلنا في انتظار صفارة الحكم تجاوزنا الوقت القانوني بنص دقائق الحقيقة ما شفتش وفي هذه الآونة يعني الحكم يوسف بن يحيى عن نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف مبروك لفريق الملعب الصفاقسي البقاء ضمن مصاف النخبة الوطنية. تحية لفريق مشعل الساحلين هذا الفريق قلت بالعنده لاعبين ممتازين وشبان يبني عليهم رئيس فريق حسن الطيبي اللي بيستطيع أن بالبلادات الصغار هذا موجود يعني إعادة هيكلة وبرمجة وعودة هذا الفريق إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول. إذا إن شاء الله الملعب الصفاقسي كذلك يشوفوه يتقدم ضمن مصاف النخبة الوطنية يعود إلى سيف إشعاعه من مكان يعني ضمن فرق النخبة ذات مواسم. على كل من ملعب إذا الملعب بلدي بالساحلين أجمل تحيات محدثكم محمد البواب في حفظ الله دمتم. بقيت أمسية رائقة مع أكثير ما تقدمه إذاعة الصفاقس عبر الأثير. إلى اللقاء.
0: شكرا يا محمد شكرا. يجي الوقت الطيب ونتلقاه على الخارطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. الأمطار في بيجة في جندوبة في سليانة في زغوان في نابل في سوسة والمستير وفي الكاف وربي إن شاء الله يحن علينا بعض التساقطات والصباح شوية شوية وفي القصرين زاد القصرين مش بعيد علينا برشا. شو الوقت توسيدية 5:22 دقيقة.

0: 35 دقيقة. ذكركم بنتيجة الملعب الصفاقسي مش على الساحلين 1-1 كما كان ينقل لنا زميلنا محمد البواب. توا عبير ربي يبارك فيها، يعني ما تخرج العشية وما تتهنى وتعمل قهوتها إلا ما تتهنى على فقرات بانوراما ربي يبارك فيها. قالت لي نحب نقول للناس عائلات ومهتمين وطلبة وشباب وبرشا ناس يواكبوا على شنو اللي ثم من أحداث ثقافية غدوة. راهو ثم باش نقولوا صراحة، يعني ثم ناس كما كان يحكي توسي محمد العذار الريم بن جويرة، ثم قال لها ثم عائلات النوادي الثقافية ما تعني لها حتى شيء، فنون التشكيلية وغيرها، ولكن ثم عائلات ترهن على أنه صغيراتها بناتها وأولادها يتربوا في نوادي ثقافية تعلمهم المشاركة مع الناس، الحوار، مناقشة الأشياء، تنمية المهارات. ما كيفاش ولدك ولا بنتك باش يكبر وتولي عندها مهارة معينة أو موهبة معينة، بك النوادي هذيك. يا عبير مرحبا بك.
1: الفل علي، تحية ليك، تحية لكل متابعاتنا ومتابعينا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، كيف كيف على الفيم. للأسف اليوم والحقيقة مش برشا تظاهرات، هيك علاش مش نستر اني نحكي لكم على تظاهرات غدوة. على كل انا مش بعيدة برشا على المركب الثقافي محمد الجاموسي اللي هو بش يحتضن زوز عروض متميزة منها والمحفل الجردي، لكن قبل هذية بلي خنشوفوا نشاط بلدية فيقس اللي تحتفي زدها بدورها بالدورة 35 لشهر التراث غدوة بتاريخ 16 مايو، فمع عروض موسيقية بالفضاء المفتوح، عرض لفرقة أكاديمية الميلوف للشباب التابعة لجمعية نادي الأصيل للموسيقى العربية في كشك الموسيقى، بتبيع المكان معروف جدا، وفما بعدها مسرحية غنائية بعنوان الصويت، عرض المسرحية الغنائية هذه الصويت بشيروي تاريخ تأسيس مدينة صفاقس وعاداتها وتقاليدها مع الحكاويتي الفنان المنصف لوكيل ومجموعة من الممثلين الشبين والمكان صلاحة القصبة.
0: وقتاش بربي خاطر يحبوا برشا
1: هذه الأربعة متاع العشية
0: غدوة غدوة،
1: فما الكشك وفما المسرحية في القصبة
0: غدوة
1: باي غدوة كالحي سبت 16 مايو. دونك نذكروا انه نشاط هذية بالشراكة مع جمعية نادي الأصيل للموسيقى العربية، جمعية صفاقس المزيانة ومركز الفنون الدرامية والروكحية بصفاقس. نعرف اللي الفنان الكبير منصف كيل عنده برشا جمهور، دونك كن تحبوا غدوة تستمتعوا بالفن الحكي وفن المسرح، دونك المسرحية الغنائية استويت غدوة في ساحة القصبة أبارتير من الأربعة متاع العشية.
0: خليني نقول فيها خالي سي منصف لوكي اللي يحبوه برشا برشا.
1: وفي الكشك متاع الموسيقى بتبيع في سنتر فيل مش بعيد برشا على 100 متر، دونك فما حفلة موسيقية. فما تظاهرات أخرى كذلك منحبش ننسيها اللي هي تظاهرة هامة جدا في مش بعيد برشا علينا هوني حاجب العيون اللي هي عاصمة المشمش، دونك المهرجان الدولي المشمش حاجب العيون اللي
0: القيرواني
1: ما زال يتواصل لغاية 17 مايو. كيف كيف الزيدة منحبش ننسى تظاهرات أخرى كيما التراث مهرجان التراث الغذائي بلمطة اللي هو مهرجان شهير جدا كان انطلق يوم 14 ما زال متواصل لغاية اليوم الأحد 17 مايو. أختي كان شهر التراث كذلك بالنسبة للبرنامج الخاص مع وزارة الشؤون الثقافية، دونك الاختتام باش يكون بزيارة الموقع الأثري شمت ولاية جندوبة، ويحيي الحفل هذايا الفنان توسي نور شيبة. المهرجان الدولي زاد للثقافة والفنون الأمازيغية 4.0 مازال متواصل، انطلق البارح يتواصل لغاية 14 مايو، ينطلق اليوم عفوا ويتواصل لغاية 14 مايو، دونك لحد الجاي. من غير ما نساو زاد الاختتام الدورة 35 لشهر التراث بحفل موسيقي يحييه جوق دار العود التونسي تحت إشراف زياد مهدي. وين هذا يا علي؟ هذا في المسرح البلدي بصفاقس، دونك فما حفل نهار الأحد، دونك السهرة هذه تحتفي بروح التراث التونسي الأصيل وأنغام الميلوف. أبارتير من 7 ينجموا يستمتعوا بالموسيقى التونسية الأصيلة والميلوف التونسي. تم زيد الإعلان على موعد أيام قرطاج السينمائية رسميا، دونك الدورة 37 باش تنطلق يوم 12 ديسمبر تتواصل لغاية 19 ديسمبر. كيف كيف زيدا تظاهرات أخرى قبل ما ننسى بالله أيام قرطاج المسرحية نذكروا بمواعدها من 21-28 نوفمبر، وأيام قرطاج الموسيقية من 3-10 أكتوبر 2020 26. الزهو الجربي طبعا مش نمشي للعرض آخر هين جدا. الزهو الجربي هوني غدوك الحي في المراكب الثقافي محمد الجموسي اللي عفوا نهار الحد في المراكب الثقافي محمد الجموسي الأربعة متاع العشية. دونك جمهور المحفل الجربي وأحباء الموسيقى الجربية راهو عندهم تراث غني وغني جدا جربة. دونك الزهو الجربي العرض الأصيل باش يكون موجود مجانا، الدخول مجاني للناس الكل في المركب الثقافي محمد الجموسي نهار لحد 17 ماي في إطار اختتام شهر التراث بتفقة عرض آخر زيدا غدويك الحي للناس اللي تحب تستمتع في المركب الثقافي محمد الجموسي. فما عرض مراحيل اللي هو عرض فولكلوري تراثي تقليدي لمحمد الهيدي المحمودي. نعطيكم بالضبط وقتاش، دونك الخمسة ونص متاع العشية في المركب الثقافي محمد الجموسي في تفقة.
0: أو على الخزة ونزوز ولا ثلاثة ردود فعل على حديثك. قال لك خالي سعيد منصف الوكيل عاودنا وين بالضبط وقتش
1: وين بالضبط؟ دونك كما قلنا بلدية الساقس معناتها تنظم زوز أنشطة هامة جدا، العروض الموسيقية في الفضاء المفتوح كشك الموسيقى، وبالنسبة للعرض المسرحية الغنائية في باب القصبة. باب القصبة دونك ساحة القصبة
0: الأربعة متاع العشية،
1: ساحة القصبة متاع تون متاع تفاقس الأربعة متاع العشية
0: غدوة
1: يلقاو خالي صعيد ويلقاو مسرحية تستويت.
0: شكرا لك،
1: مسرحي غنائي.
0: شكرا يا عبيري، فضلك، إلى اللقاء.

0: الخبر اللي تستناو فيه من قبلي كنقول لكم على الهادي الجبنياني، هادي على عين المكان والندوة الصحفية والتشكيلة والفريق الوطني والناس كل التابع. وهادي مرحبا بك يا هادي.
1: أهلا وسهلا بك. مرحبا، مساء الخير.
0: ربي فضلك، شنو جديد؟ قلت
1: والله جديد منذ لحظات

0: خاطر الحديث سرعت بسرعة. الحقيقة هو من المفروض كان صبري لاموشي يعطي القائمة مع الأربعة متاع العشية، ثم القائمة وخرت مع الأربعة ونص متاع العشية. القائمة متاع الشنوة هي أهم قائمة أعتقد السنة اللي تواصل كل السنة، وفيها قائمة اللاعبين المدعوين لكأس العالم لكرة القدم الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا 2026. نذكر قبل كل شيء منتخبنا إن شاء الله في مجموعته معاه السويد، اليابان وهولندا، يلعب نهار 15 جوان ضد السويد، نهار 21 جوان ضد اليابان، ونهار 26 جوان ضد المنتخب الهولندي. القائمة نتاع المنتخب التونسي على نحو التالي: صفة حراس مرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، في الدفاع عمر الرقيق، قادة معروف، منتصر الطالبي، علي العابدي، يان فاليري، معتز النفاتي، محمد أمين بن حميدة، ديران برون، وراء الدشيخاوي. في وسط الميدان: إلياس الصخيري، راني خزيرة، محمد بالحاج محمود، اسماعيل الغربي، أنيس بن سليمان، حنبعل المجبري، ومرتضى بن وناس. وفي الهجوم: في راس شوات، سيباستيان تونكتي، إلياس سعد، إلياس العاشوري، خليل العياري، ريان اللومي، وحازم المستوري. منتخبنا إن شاء الله باش يلعب مقابلات ودية غرة جوان ضد النمسا في العاصمة فيينا، ويوم 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ثم يطير مباشرة لخوض منافسات كأس العالم. صبري لاموشي في كلمتين أهم حاجة يعاود يقولها في عدد المناسبات، وإنه ما ثم حتى الطرف أثر عليه في خياراته، حتى هالتأجيل هذي متاع 30 دقيقة قال ما جاوبت على حتى تليفون. ثقة كاملة مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ثقة كاملة مع المدير الرياضي زياد الجزيري، مقتنع بخياراته. يعني قال رو ما نساوش، رانا بحق مانيش اسبانيا، مانيش هولندا، مانيش البرازيل، ولكن المنتخب التونسي قيمة وقدر، عنده مكانة، مش يدافع على رايس البلاد، مش يدافع على باسم القارة الافريقية. اكيد منتخبنا في 7 مشاركة لي اكيد رقم متميز جدا، وان شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. منذ لحظات غادر صبري اللاموشي، وكما قلت القائمة هذه تضم 26 لاعب تم الاعلان عليها منذ لحظات.
1: شكرا هادي، ربي فضلك. وين ثم جديد اكيد الاذاعه اذاعتك، وانت زميلنا العزيز ونشيط وتتابع، وربي يبارك فيك هادي. شكرا، الى اللقاء.

الإقليم المختص بصفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز يقول أنه تم أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض وسينقطع التيار الكهربائي. تبعا لذلك نهار السبت غدوة 16 ماي من 8 متاع الصباح للساعتين متاع العشية في الطريق جرمدة من كيلومتر واحد إلى كيلومتر واحد ونص. شكرا لكم حسام قبعة ووليد شاهد باش يوصلوا معكم المشوار الرياضي. ربي يبارك فيكم الناس الكل. يجي الوقت الطيب ونتلقاه قدرة رب العالمين.

0: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
0: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما الجمعة
0: بانوراما
1: بانوراما.
3: السادسة مساءً

0: مساء الخير. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تخصص سفارة استثنائية لتأمين تنقل المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكباس المبرمج إجراؤها يوم الأحد القادم من معتمديات الولاية إلى وسط المدينة. نقابة الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية. النشاط الاقتصادي في تونس يسجل نموا ب 2.6% خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية. في يوم ذكرى نكبة فلسطين، رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن توسيع المناطق التي يحتلها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة ب 60%، وستة شهداء في اعتداءات الاحتلال المتواصلة على جنوب لبنان. وفي الرياضة، المدرب الوطني للمنتخب التونسي لكرة القدم يكشف عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في نهائيات كأس العالم. خصصت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس حرصا منها على تسهيل تنقل المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي كاباس المبرمج إجراؤها يوم الأحد 17 من ماي الجاري بعدد من المؤسسات التربوية بمدينة صفاقس. خصصت للمترشحين القاطنين بمختلف معتمديات الولاية عددا من السفرات وفق برمجة استثنائية بسفرات صباحية نحو وسط المدينة تنطلق بين 5 و6 صباحا من مركز المعتمديات والعمادات. وإلى جانب سفرات النقل الحضري تضع الشركة حافلتين يكون انطلاقها من محطة الريد البجوي على الساعة 7:27 في اتجاه طريق المهدية وطريق تنيور مرورا بمحطات القصبة القرية وباب الجبلي لتأمين تنقل المترشحين لمراكز الاختبارات. استعدادا لموسم الاصطياف واحتضان المهرجان الدولي للفنون التشكيلية، احتضنت مدينة المحرس جلسة عمل بحضور كافة الأطراف المتدخلة للنظر في ملفات صيانة شبكة التنوير العمومي والتسريع في إتمام أشغال الأعمدة الجديدة بكافة العمادات والعمل على تأمين الماء الصالح للشرب والتسريع في إتمام صيانة الطرقات المهترئة وتنظيم عمليات استغلال مأوى السيارات بقرية الشفار، كما تقرر تعيين لجنة للمراقبة المستمرة في كل المجالات. انعقدت عشية اليوم في صفاقس ندوة حول التقنيات المتطورة لاستخراج زيت الزيتون البكر من حيث الجودة والمردودية ببادرة من مجموعة إيطالية رائدة في مجال الابتكار بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في إطار فعاليات الصالون المتوسط للفلاحة وصناعات الغذائية الذي يتواصل إلى غاية 17 من ماي الجاري بقصر المعارض بالجهة. وتم خلال المداخلات تقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية والعلمية المتعلقة باستخراج زيت الزيتون البكر الهادفة إلى وضع رؤية استراتيجية حول العوامل التكنولوجية القادرة على مرافقة الارتقاء بالقطاع، وهو ما توضحه المديرة العامة لفرع تونس والمغرب العربي للمجموعة الإيطالية فاتن الزغلمي.
1: حاولوا باش ندعموا من خلال الحلول الذكية والتكنولوجيات اللي نقدموهم في احترام المعايير الدولية في احترام البيئة. احنا هون متواجدين نشوفوا حسب الطلب الحريف نتاعنا. اليوم ما عادش نلوزوا على الكمية فقط، بل نتوجه نحو الجودة وجودة زيت الزيتون باش نكونوا عند حسن الظن بالنسبة لحلفائنا ومواكبين اتجاهات الدولة. إن شاء الله نتمناه أنه حلفائنا يكونوا راضين علينا. اليوم عنا ندوة في هذا الإطار باش نقدموا أحدث التقنيات باش يكون معنا باحث إيطالي في الميدان هذايا. نتمنوا انه زوارنا يكونوا بكثره باش ينتفعوا من هالندوه هذه ومن الملتقى اللي ما ينجم يكون كان يعود بالفايده على القطاع الكل.
0: وضمن الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحه، نظمت اليوم المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بصفاقس يوما تحسيسيا حول اعداد الميزانيه السنويه لفائده المجامع المائيه فيما تركز يوم تحسيسي آخر حول أهمية رش المرجين بالمركب الفلاحي والصناعي الشعال. وفي تونس العاصمة أكد مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية منذر بن سالم أن 80% من البذور الممتازة المسوقة في الموسم الحالي هي من أصناف مستنبتة محليا. وتحدث في ندوة صحفية حول الزراعة الكبرى بالبلاد عن استراتيجية المعهد في دعم البذور بتونس خاصة في قطاع الحبوب.
2: دور المحور للمعهد هو في استنباط أصناف من الحبوب زراعة الكبرى، نحكي الحبوب قمح صلب، قمح لين، شعير، وكذلك بقوليات غذائية وزراعات صناعية، أصناف اللي هي تتأقلم مع المناخ التونسي، تتأقلم مع التحديات الجديدة، ندرة المياه، ارتفاع درجة الحرارة، وأيضا حتى في بعض البرامج الحديثة أنه نأخذ بعين الاعتبار الملوحة، وهذا كله لاستنباط كما قلنا أصناف اللي تتماشى مع المناخ ومع ما هو متوقع للتغيرات المناخية من هنا حتى 2050 أو حتى 2100 تبقى للسيناريوهات.
0: في الندوة الصحفية حول الزراعة الكبرى تحدث أيضا كهية مدير الحبوب بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان، وأوضح أن الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم بفضل الظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل زراعة الحبوب. أشار إلى أن المؤشرات الأولية توحي بإمكانية تحقيق إنتاج يفوق نتائج الموسم الماضي. جد عشية اليوم حادث مرور بالطريق السيارة تونس سوسة بالقرب من محول سيدي بوعلي، تمثل في انزلاق حافلة سياحية تقل عمال أحد المصانع بالمنطقة وأسفر عن إصابة 28 شخصا تم نقلهم إلى مستشفيات ولاية سوسة. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. دعت النقابة في بلاغ لها إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب، كما طالبت بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تواجه صعوبات مالية، وشددت على ضرورة عدم اعتبار التأخير في سداد المستحقات وكأنه امتناع متعمد في ظل ما اعتبرته ضغوطا مالية وجبائية وإدارية متراكمة باتت تهدد التوازن الاقتصادي للصيدليات وتنعكس على حق المواطن في النفاذ إلى الدواء وفق ما جاء في البلاغ. سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة بلغت 2.6% بحسب الانزلاق السنوي خلال الثلاثية الأول لسنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 وفق تقديرات صادرة اليوم عن المعهد الوطني للأحصاء. أما بحساب التغيرات ربع السنوية أي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2025 فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول للعام الجاري تراجعا بنسبة 0.3%. أحيا الفلسطينيون اليوم ومعهم أحرار العالم الذكرى السنوية للنكبة التي حلت بهم عام 1948، وفي يوم ذكرها 78 أدى نحو 75 ألف فلسطيني اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم فرض قوات الاحتلال لإجراءات مشددة في محيطه بالتزامن مع اقتحام عشرات الصهاينة منطقة باب الأسباط وباب الملك فيصل. في يوم هذه الذكرى أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو توسيع جيش الاحتلال المساحة التي يسيطر عليها في قطاع غزة داخل ما يعرف بالخط الأصفر لتبلغ 60% من مساحة القطاع، وذلك خلافا لما نص عليه وقف إطلاق النار الموقع مع المقاومة الفلسطينية في إطار خطة الرئيس ترامب. على الجبهة اللبنانية أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتقاء 6 شهداء وجرح شخصين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة جنوبية البلاد، بينما أعلن حزب الله أنه نفذ 9 عمليات عسكرية اليوم استهدفت آليات وجنود إسرائيليين جنوبية لبنان. وفي الملف الإيراني أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم بأن بحرية الحرس الثوري سمحت لمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز بموجب بروتوكولات قانونية وضعتها إيران، والتي أغلقت هذا الممر عمليا منذ بدء الحرب مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. وفي مقابل ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين تشارك الولايات المتحدة الموقف نفسه بشأن الملف النووي الإيراني، وأنه اتفق مع نظيره الصيني على أن طهران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، نشرت وزارة الخارجية الصينية بيانا رسميا اليوم يوضح أن موقف بكين لم يتغير لا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ولا بأمن الخليج. إلى التذكير بأبرز أخبار هذا المساء، شركة الجهوية للنقل بصفاقس تخصص سفارات استثنائية لتأمين تنقل المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكباس، المبرمج إجراؤها يوم الأحد القادم من معتمديات الولاية إلى وسط المدينة. نقبة الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الإكنام على تزويد المواطنين بالأدوية. النشاط الاقتصادي في تونس يسجل نموا بنسبة 2.6% خلال الثلاثية الأول للسنة الجارية. في يوم ذكرى نكبة فلسطين، رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن توسيع المناطق التي تحتلها إسرائيل في قطاع غزة لتبلغ 60%، وستة شهداء في اعتداءات الاحتلال المتواصلة على جنوب لبنان.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: والحدث الرياضي هذا المساء هو كشف المدرب الوطني لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في نهائيات كأس العالم. التفاصيل مع زميل مجعتي طلع بعد قليل. تقبلوا أجمل تحيات أمن القابسي ومراد قطاطا. إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة.
6: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف. كافح الفساد خليها تنضاف.
7: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: مساء الخير. طبعا في الأحداث الرياضية اليوم الحدث البارز هو الناخب الوطني صبري الموشي كان أعلن اليوم العشية على القائمة النهائية للملاعبية اللي باش يشاركوا في مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية كندا وطبعا المكسيك، بالمقارنة مع آخر قائمة للناخب الوطني صبري الموشي اللي كانت شاركت في تربص كندا اللي لعب فيه منتخبنا زوز مقابلات ودية ضد هايتي وكذلك ضد منتخب كندا. سجلنا بعض الغيابات: الحارس نور الدين الفرحاتي حارس الملعب التونسي، كذلك مدافع النادي الافريقي صاحب هدف البطولة غيث الزعلوني، المدافع على غرام مدافع شختار الأوكراني، لؤي بن فرحات مهاجم ينشط في البطولة الدرجة الثانية في ألمانيا، نفس الشيء بالنسبة لسيف الله الطيف، كذلك هداف النادي الصفاقسي عمر بن علي، أنيس السعيدي لاعب سانتياغو الأمريكي في كاليفورنيا سجلنا في المقابل، كذلك عودة المدافع ديلون براون اللي ينشط في سيرفيت جنيف السويسري، أيضا عودة منتصر الطالبي مدافع لوريون، والمهاجم الياس العاشوري اللي ينشط في اف سي كوبنهاجن الدنماركي. ونعطيكم قائمة 26 لاعب اللي اختارهم صبري الموشي: في حرس مرمى ثلاثة حراس، أيمن دحمان حارس السي اس اس، صبري بن حسن حارس النجم الساحلي والنادي الصفاقسي سابقا، مهيب الشامخ حارس النادي الافريقي، في الدفاع نلقاو تسعة ملاعبية: يان فاليري اللي ينشط في شيفيلد ويدنزداي الانجليزي، ديلان براون سيرفيت جنيف السويسري، عمر رقيق في ماريبور سلوفيني، ادم عروس في قاسم باشا التركي، في الدفاع ايضا منتصر الطالبي مدافع لوريون، رايد الشيخاوي في الاتحاد المنستيري، محمد امير بن حميدة في الترجي التونسي، معتز النفاتي ينشط في نوركوبينغ السويدي، وعلي العبدي اللي يلعب في نيس الفرنسي، في الوسط ستة ملاعبية: ياس سخيري في انتراخت فرانكفورت الألماني، محمد العاج محمود في لوغانو السويسري، حنبعل المجبري بيرلي الإنجليزي، مرتضى بن ونس قاسم باشا التركي، أنيس بن سليمان في نورويتش الإنجليزي، راني خضيرة في يونون بيرلان الأمريكي الألماني، إسماعيل الغربي في أوغسبورغ الألماني. في الهجوم سبعة مهاجمين: خليل العياري بي اس جي، الياس العاشوري اف سي كوبنهاجن الدنماركي، الياس سعد في هانوفر الألماني في الدرجة الثانية، سيباستيان تونيكتي سيتيك غلاسغو الاسكتلندي، ريان اللومي في فانكوفر الكندي، فراس شوات النادي الافريقي، حازم المستوري في دينامو مختا شاكالا الروسي. طبعا برشا رياضيين اعلاميين وجمهور رياضي كانوا ينتظروا دعوة علي معلول الناخب الوطني صبري الموشي، كان اجاب على اسباب عدم دعوته في طبعا اجابة على تساؤل واحد من الزملاء الحاضرين في الندوة الصحفية.
1: Essayer d'être franc, j'espère, pas pour vous ni pour moi, mais pour le football tunisien, que je connais un peu plus le football que vous, je l'espère. Hier, j'ai assisté à un match et j'ai vu un très grand joueur. Ali Marloun, ça se discute pas, c'est un très grand joueur. Son toucher de balle est exceptionnel. Pourquoi j'ai pris Benhamida ? Benhamida, quand on est un coach, c'est le rêve de tout entraîneur. Et je vais vous dire pourquoi. Il a une polyvalence, il est professionnel, il est sérieux et c'est un vrai défenseur. Les choix pour moi d'avoir un garçon intelligent, intégré, je dis pas attention parce qu'il y en a qui vont mal interpréter, qu'Ali Marloul, ça soit pas le cas. Ali Marloul a démontré par sa carrière, et je l'ai vu hier, son toucher de balle. Mais le match d'hier contre l'Étoile, ou les matchs qu'il joue dans le championnat tunisien, je suis désolé de dire que le rythme, c'est pas une insulte, mais en Coupe du Monde, ça sera un autre rythme. Et bien sûr qu'il aurait mérité, et s'il est déçu, je peux le comprendre. Mais les décisions que je prends sont difficiles à prendre. Mais croyez-moi, je suis responsable et je suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, même si j'aime beaucoup Ali Marloul. Mais il y a pas que lui qui peut être déçu de ne pas y être et je le comprends.
0: طبعا ذكروا بالنسبة لمنتخبنا اللي باش يشارك في مونديال 2026 عنده زوز مقابلات ودية قبل المونديال في غرة جوان في 8:15 تاع الليل في فيينا، باش يلعب منتخبنا مع منتخب النمسا، والمباراة الثانية نهار 6 جوان في ماضي ساعتين في بروكسل أمام المنتخب البلجيكي في المونديال، يستهل المشاركة متاعه في الدور الأول نهار 2-15 جوان في 3 متاع الفجر باش يلعب مع المنتخب السويد، نهار الأحد في 5 متاع الصباح منتخبنا يلعب نهار الأحد 21 جوان مع منتخب اليابان، ويختم طبعا مشاركته في الدور الأول بملاقاة المنتخب الهولندي نهار الجمعة 26 جوان في نصف الليل. طبعا نطول ملف منتخبنا، نمشيو للرياضات القاعات أو كرة القاعات. غدوة الموعد مع نهائي كأس تونس رقم 70 غدوة في الأربعاء في قاعة رد السلة متعددة الاختصاصات، الترجي التونسي في مواجهة مع النجم الساحلي، الترجي يسعى للفوز بالثنائي البطولة والكاس للمرة 10 على التوالي منذ 2017، في نفس الوقت يراهن على اللقب 24، زوج فرق تقابلوا في النهائي في 14 مناسبة، الترجي فاز في 11 من الـ 24 مقابلة في النهائي. طبعا بالنسبة للنجم الساحلي هو النهائي رقم 22 من أجل اللقب الثامن، آخر لقب للنجم الساحلي في كأس تونس الكرة الطائرة كان عام 2016. طبعا غدوة فما مباراة نجم نعتبرها نهائي البقاء والصعود من القسم الوطني ألف باء إلى القسم الوطني ألف، وإلا البقاء في القسم الوطني ألف. غدوة في قاعة مساكن في الخلفة العشية فريق جمعية اتصال صفاقس مع بومهل البساتين. ديما في الكرة الطائرة النسائية وسطيات، النادي صفاقسي باش يراهن غدوة السبت وبعد غدوة الأحد على لقب البطولة مع النادي النسائي بقرطاج الأولمبي القليبي بومهل البساتين، مباراة وسطيات سي اس اس في الدورة النهائية. نهار السبت غدوة في 6 يلعب مع فريق الأولمبي القليبي، نهار الأحد في 11 يواجه النادي النسائي بقرطاج، ونهار الأحد كذلك في 6 بتراشية باش يلعب ضد بومهل البساتين. في كرة السلة غدوة ذهاب نهائي البطولة في السيدات في ماضي ساعة ونص في قاعة البجاوي، النادي الصفاقسي باش يواجه أمل الوطن القبلي. في الكرة طبعا الأفريقية نذكروا أنه نهار لحد 17 ماي موعد الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي المغربي وماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي. في الختام النشرة الرياضية طبعا باش نذكركم بالقائمة الجديدة للمنتخب الوطني، القائمة النهائية والرسمية للملاعبين اللي بيشاركوا في المونديال. في حراسة مرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن، مهيب الشامخ، في الدفاع يان فاليري، دايلان براون، عمر رقيق، آدم معروس، منتصر الطلبي، رايد الشيخاوي، محمد أمين بن حميدة، معتز النفاتي، علي العبدي، في الوسط الياس الصخيري، محمد الحاج محمود، حنا بعر المجبري، مرتضى بن وناس، أنيس بن سليمان، راني خضيرة، إسماعيل الغربي، في الهجوم خليل العياري، الياس العشوري، الياس سعد، سيباستيان تونيتي، ريان اللومي، فراس شوات، وحازم المستوري. نهاية سبور نيوز، شكرا لك سمير طقطق كنت معي في الأخراج، تحية أنا منجعتي طلع، بعد شوية ينطلق معكم الفضاء الرياضي المباشر تايم اوت مع وليد وحسام، متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: أجمل تحية وأحلى سلام لكل من يلتقط موجاتنا هذا المساء. تايم أوت يبدأ معكم الآن، يتواصل إلى حدود 8:30 مع تحياتنا لكل مستمعينا الكرام أحباء رياضات القاعات. تحياتنا لسمير طقطق اليوم اللي رافقنا على أجهزة الكونسولات، وكل ضيوفنا إن شاء الله تحية اليوم مش يكونوا حاضرين معنا اليوم في عديد الفقرات. البداية إن شاء الله مش يكون بعد قليل مع التتويج وكبريات نادي صفاقس في كرة السلة، تتويجهم بلقب كأس تونس، لقب الموجود بحذانا، نقول لهم برافو، ألف ألف مبروك. نحكيو بأكثر تفاصيل حول هذا التتويج، نحكيو أيضا على كرة اليد وتألق نادي ساقية الزيت اللي تأهل للدور النصف نهائي لكأس تونس في زوز أصناف، في الأكابر وأيضا في الأواسط. وفي الكرة الطائرة سنتحدث على خطة المدير الفني الجديد للجامعة طبعا، و الترشحات المقدمة وكواليس هذا السباق من أجل الفوز بهذا المقعد. وسنعود في كرة اليد مع حديثنا اللي تكرر في أكثر من مرة، كل مرة نحكيه على هجرة اللاعبين، هذه المرة في كرة اليد هجرة مكثفة للاعبي قسم النخبة للبطولات المغاربية. تقريبا هذه أبرز محاورنا اليوم كالعادة. وليد وحسام معكم، حسام هلا وسهلا وتحياتي، مرحبا بك.
1: مساء الخير وليد، مساء الخير وفيه تايما وتحبي الهوند والفولي
2: والباسكيت. حكينا على الأميرة السبت الفارت وبالتحديد وليدة، يقدمنا الأميرة منور استوديو بعد غياب 13 سنة بعد 2013، ترجع للخزينة النادي الصفاقسي اللقب الثامن، مقابلة سيطر فيها بالطول والعرض النادي الصفاقسي دفاعيا بالأساس، وتمكن باش يفوز ولا ما في انتظار غدوة التأكيد ضد الكابون ضد أمل الوطن القبلي في مقابلة الذهاب لنهائي البطولة غدوة الماضي ساعة ونص، باش يكونوا في المتابعة إن شاء الله كالعادة. والأسبوع القادم في نابل مقابلة الإياب. الولاد زاد كيف كيف رجعوا من بعيد بعد ما انهزموا يوم الأحد الفارط في قاعة عقيد ضد نادي البنزرتي، فازوا بصعوبة كبيرة البارح معناتها بالحق، مقابلة ممنوعة على القلوب الضعيفة معناتها 54-53، ورامي طرابلسي يعمل هفوة معناتها كادت تتكلف النادي الصفاقسي مع رامي يعمل مقابلة كبيرة، معناتها باش يكونوا واضحين رامي يعمل مقابلة كبيرة، رغم هذا الكل ما زالت ثانية والرامي الهفوة معناتها كانت رميز دوبال للنادي البنزرتي، الناس الكل نسخيلوها معناتها دو لونسي فران، معناتها تعرف انت كانت تجم توفى المقابلة وينتهي ربلوت مع مقابلة فاصلة ان شاء الله نهار لحد 3 متاع العشية في قاعة عقيد.
0: نسينا في مباراة الذهاب
2: كل شيء تفسخ توا كل شيء تفسخ تونك على 40 دقيقة النادي الصفاقسي ابناء المدرب عزيز خلف على موعد مع التاريخ، قاعة عقيد اللي شافت العز وشافت التاريخ متاع النادي الصفاقسي هوند وفولي وباسكيت، فما باش اخرى ان شاء الله نهار لحد مش تكتب هي ان شاء الله صعود النادي الصفاقسي للبرو ان شاء الله.
0: نهايه اسبوع باسكيت نقولوا لحباء كره السله ينتظروا فرحه كبيره في النادي الصفاقسي سيدات ورجال.
2: وليد حبيت قوسين حبيت نشكر الجامعه التونسيه لكره الطائره اللي تكريم حصه تايم اوت، بارك الله فيهم، هذا معناتها يزيدنا ممكن مسؤولية باش نزيدوا نخدموا ونزيدوا نخدموا رياضات القاعات الهوند والفولي والباسكت.
0: وشكرا للجامعة، التكريم كان من المنتظر يكون غدو في شخصك حسام، لكن للأسف مش يتزامن مع المباراة.
2: صحيح غدو
0: مع النقل غدو مع النقل المباراة
2: إن شاء الله يجينا التكريم إن شاء الله في مناسبة قادمة
0: إن شاء الله. إن شاء الله تكسع حسام متألق كالعادة دائما، مش نرجع لكم بعد قليل مع ضيوفنا ومختلف المحاور متاعنا، أقعدوا معنا ما تغيروش الموجة لأن عودة بعد قليل.

0: يس بروحي نفديك. هذه قالوها اللاعبين، قالوها المسؤولين، الجمهور الكبير اللي تبع حسام المباراة اللي كانت على موجاتنا في المباشر. نقولوا برافو ومبروك مرة أخرى لكوبري السيسيس اللي حقوا المطلوب وعطاونا اللقب اللي كانوا وعدونا به من بداية الموسم، التتويج بلقب الكأس إلى حد الآن في انتظار ألقاب أخرى منتظرة.
1: أكيد خاصة اللي لقب هذا عنده طعم خاص، اللي غاب عنده من 2013 معناتها ما دخلش الخزينة النادي. نادي صفاقسي عنده 21 بطولة، عنده 7 كؤوس فقط من 2013 معناتها.

0: الحمد لله يا ربي توفقنا ربي بالنسبة لنهائي الكأس في انتظار أننا نبدأ لمباراة نهائي البطولة أبرتير مهم.
1: هو الأكيد من الكيكوف من البداية اللقاء معناتها نادي صفاقس يخذل مباراة معناتها بيديه وفي النسق كانت معناتها لصالحه كان يجم ياخذ الفارق يصاعد لأن كان فما انضباط كبير دفاعيا في الدفاع في البلي ديفونسيف في الروبون معناتها كانت تابليكاسيون فما لاعبات اللي ما كان معرفتهم معناتها مدافعين لأول مرة معناتها للأمانة لأنهم كانوا يلعبوا لاتاك ما يرجعوش في الفلبلي كانوا منضبطين ما نحبش نسمي باش
0: جاوبتك على الدرب
1: جاوبوني دونك برافو على الابليكاسيون تكتيك دونك مش بنقول لك شكيت باش تربح النادي الصفاقسي ولا لا ما نتصورش لأن النادي الصفاقسي خذاب زمام الأمور من البداية.
0: شوفوا التحضير للنهائي يبدا من اول اسبوع من حصص التمارين من وجوه اللاعبات من التركيز نتاعهم ومع الاطار الفني بعد ما التربص من نهار الخميس بين رادس وحمامات تشوف في تركيز تشوف في فولونتي كبيره برشا تشوف في عباد حتى كيف زف معناتها بدات المباراه وحتى الاتاك ما مشيتش على الاول تركيز تام في الدفاع وما دخلوش في اللوفوري ما صلحنا الاغلاط تاع قبل التركيز كان اكثر هذا كان اللي يخليهم تشوف السكور معناتها سكورينغ ماهوش عالي برشا
1: صحيح
0: مي فما ابليكاسيون صارت في الديفونس ماهيش فني باش نحكي برشا على الحكايه هذه مي تشوف اللي فما ابليكاسيون كبيره صارت في الديفونس وما دخلوش لوفوري في ستريس البنات نتاع ما مشاتش لاتاك تشوت 3 بوان ما تشوتش كيف فهم دونك كانوا يسقيهم على القاع وسمعوا لي كونسين نتاع الستاف تكنيك كامل وكان البنك زاد كان عنده دور كبير معناتها في الدفع المعنوي معناتها حتى اللاعبات اللي كانوا على البنك كان عندهم كانوا يدزوا في اصحابهم كانت الناس الكل ما تفهمش 12 ملاعبيه فما ملاعبيه واحده على ترى
2: مباراة كسر العقدة نجم نقولوا امام الفريق هذايا الجمعين نسائي بجمال خلينا نذكر بسكور حسام لانه قال يتطور كما قلت انت ديما ياخذ الاسبقيه نصفاقس في الربع الاول 13-9 ثم 27-16 نهايه الشوط ثم الفتره الثالثه 42-31 ونهايه اللقاء 57-43 فريق قدم مستوى كبير برشا جمال راهو نجم نقولوا بدايه الموسم نتاعه وعلى مدار حتى لقائته مع نصفاقسي النهايه كانت بنفس الاساس تتويج باللقب.
1: هي الكتاب مفتوح الزوز فرق يعرفوا بعضهم معناتها للامانه لي كونسيني نتاع عماد العذار كنت متاكد اللي عماد العذار باش يقول لهم نلعبوا الديفونس معناتها لان الديفونس بتحكم في النسق حتى ما مشاش شفت انت حتى النجاح والريسيت ما مشاتش في الاتاك اما تقعد انت ديجا صلب في الدفاع ما خلاش خلى الجمعيه النسائيه بجمال تلعب على نوعيه واحده اللي تكمل 24 ثانيه نتاعها
2: دونك لحقت الصفاقسي التسديد من بعيد ما نجحش بالكل
1: في الهجوم في لانه كان النادي الصفاقسي مشى في الهجوم الفارق يكون اكبر وكان ينهي المقابله معناتها مبكرا حابين احنا في كل عدد نحكيو باسكيت نحبوا نرجعوا لي زونترنور امبليماتيك معناتها اللي خليه بصمة في الباساج نتاعهم الأسبوع الفارت حكينا مع زهير المولي فما مدرب آخر حكى لي هو زهير المولي قلت له اخت كنت تذكر وليد اخت لي قلت له شنو هي المقابلة لينوب ليابل اللي ما تنساهاش قال مقابلة في قاعة باردو نادي الصفاقسي لاغروند سي اس اس ضد الملعب التونسي وقت شكون المدرب هو رياض بن عبد الله معنا على الهاتف كوتش مرحبا بيك
3: مرحبا بكم سي منصور عايش خويا عايش حسام مرحبا بالحضور بكل ومبروك نادي الصفاقسي كبريات بالكأس تونس واللي هو كان معودنا به وتقريبا من انكدوت هي تقريبا 2016 كان نشط مرور وقت قلت ندرب انا بشرط مرور
1: صحيح
3: يعني من بعض من من من صدف كما تقول انت فهمني
1: صحيح كوتش كيفاش شفت المقابله المقابله كانت دفاعيه كانت كلوز جيم معناتها في برشا دفاع ما كانش فما فيهاش سبيكتاكل كبير ما تعرف الهجوم هو اللي يخلق سبيكتاكل
3: صحيح هو بصراحه هو إذا كان نحكيه فنيا متوسط فمن مستوى متوسط ممكن خسر النهائي ممكن زادة كيف ضغط البنات عم معروفة عليهم البنات إذا كان ثم ضغط المردود ينقص يقل معناته في العادة فهمت لكن النادي الصفاقسي ظاهر يحضر مقابلة متاعه نهائي متاعه كما ينبغي الهجوم ما نشحوش زوز النوادي على مستوى التسديدات والمسافات البعيدة ما كانوش ناجحين فهمتني لكن على مستوى الدفاع كان كما قلت تحكي سي حسام وكلامك صحيح أنه صديقي وزميلي عماد معناتها توخى بعض الدفاعات لامرأة لامرأة وعمل كذلك الدفاعات ضغط شوية خارج ميدان خلى يبعثر الفريق المنافس هو جمال اللي هو هارد لاك ليه لأنه جمال

0: عودنا بالنهائيات لكن فاز مرة واحدة للتاريخ. إن شاء الله يا رب يكون الحظ أوفر مستقبلا. يعني نادي الصفاقسي دفاعيا كان أفضل في الهجوم، زوز نوالي تقريبا ما مشاوش على مستوى تزاتهم بعيد، لكن التوغلات ولعب تحت السلة نادي الصفاقسي هو اللي كان صراحة ماخذ معتها نصيب الأسد، وخاصة اللعبة الصغيرة نحبها برشا أنا
1: وفعلوا بي.
0: لا لا لا لا لوبيري وهدى حمرون يضم معتها بناتنا
1: نتاعنا. تحكي على نور الحوشيني اي
0: ما شاء الله.
1: تبارك الله عليها نور الحوشيني،
0: تمرة هذيك طفلة أخلاق عالية وتربية وفم ساكت ويعني انضباط كبير، ومش بالصدفة خذت أحسن لعبة في النهائي.
1: مريم ترابلسي هي اللي خذت الـ MVP.
0: لا لا أخويا هذيك بصراحة لعبة يزم نادي الصفاقسي يركز عليها هي ويعمل الفريق عليها، لان لاعبه بصراحه
2: بيفو ترى الخطه نتاعها كلها
1: بيفو
0: 4-5 فهمني. احنا عندنا مشكله في تونس خاصه في الاناث، ما عندناش اللاعبين لعبات ارتكاز فهمني. بعد فيصل السوداني سابقا، ما سلمى النفاتني من الملعب التونسي.
1: خلينا كوتش في الملعب التونسي لا جروند ايكيب اللي حكي عليه الماتش اللي حكي عليه كوتش زهير العيالي الاسبوع الفارط. شكون عندك وقت ستار نتاع ستار تونيزيان؟ شكون؟
0: انا عندي 5 برك وقت
1: سميهم لي
0: وثلاثة بريات رومبلاسونيت
1: سميهم لي
0: خلاص نجمات عايد عرب
1: استنى ساعة قبل عايد عرب قول له قول له
0: الو
1: عايدة انقطع حبيناها به عايدة كانت معنا
2: نحاول نعاودوا نتصلوا بها
0: هي مركز واحد وعندنا سلمى نفاتي مركز 5-4 نحييها مع خلالكم لعبة ممتازة، وليومنا هذا ما لقيناش لعبة في المستوى نتاع الشابة سلمى وفايزة، لأنه بصراحة كانت لعبات أو يا حسام قد ما نحكي لك شو كانت المستويات شيء معناتها كل كل كل مقابلة نهائية تسمى راهو
1: أكيد
0: أي. عندك كذلك شو اسمها يا ربي سهير رواني
1: أي
0: يا ربي نسيتهم شوية أنا عنا شو اسمها يا رحمة رسول الله يا ربي نسيتهم سمحني نسيت البعض منهم راو الحكاية فوق العشي سنارة
1: باي كوتش كوتش انتي حسب ما شفت انتي الافكتيف الرصيد البشري الرستر متاع نادي الصفاقسي يفوق الرستر متاع المنافسين متاعه كيما جمال كيما، لكن مقابلة متاع كرة سلة فيها برشا واقعية. نادي الصفاقسي بالواقعية ربح أكيد بالرصيد البشري، أما زاد بالواقعية معناتها سو تيران هكا ولا
0: صحيح. احنا تو نحكيو مقابلة بمقابلة نادي الصفاقسي حكى لك عليها سي زهير كوت زهير في في في باردو كانت فيها 7 لاعبات فريق وطني بالنسبة لنادي الصفاقسي، وأنا كانت عندي لعبة واحدة هي سلمى النفاتني وسوير رواني. كي نذكر لك لسامي راهو سامي ترعب معناتها ما شاء الله مدرب خريجي في السوداني تبارك الله
1: هند الشبلي
0: ثريا العدسي يعني اسماء راهو طراز عالي ياسر
1: صراحه ونشوف
2: السريه درجت معنا
1: تتذكرش عايده عرب معنا على الهاتف. عايده مرحبا بك.
2: مرحبا عايده.
3: امين مرحبا بيك ومرحبا بك
1: امين قعدت مركزه في البلاتو نتاع اللي كنت فيه انت كرونيكوز
2: هاي رياض بن عبد الله معك هاي
1: رياض بن عبد الله معك في المباشر هاي
3: انا بيك يا سي رياض كوتش شو حوالك
0: اهلا عايده الباهيه عايده الاترنال عايده ما شاء الله عايده بالله اصلا من الانكدوت ذكرتي نهار الفينال وخا نتفرجوا انا وياك قلت لك تتذكر شنو صار وقتها ملعب التونسي ونادي الصفاقسي ذكرت شنو صار وقتها
3: اي لفما ماتش
0: فوالا احنا سي حسام نحكي انا وعايده على الموضوع هذاك وزهير من غدوه يحكي على نفس المقابله يعني تاريخ ما تنجمش تفسخه يعني فهمتني
1: مشى للبرولونغاسيون
3: في رياض
0: اي صحيح وقلت له كذلك النادي الصفاقسي وقتها 7 تقريب فريق وطني واحنا عندنا كان زوز لعبات وكان تقريب زوز 3 مرات نعاودوا فترات نتاع لي برولونغاسيون
1: باهي. عايده كيفاش شفت النهائي نتاع الكوب بين سي اس اس والجمعيه النسائيه بجمال؟
3: خليني ساعه نقول مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي احرازوا كاس تونس وايضا للنادي الافريقي احرازوا كاس تونس في كره السله والاتحاد المنافسي بالنسبه للبطوله سينو الحقيقة أنا مانيش باش نجامل برشا على خاطر في رياضة وحكي لك احنا قابلنا في النهائي وكانوا رايا الحقيقة المستوى إجمالا كان ضعيف الحقيقة من ناحية الباسكيت وإحنا
1: هو مش الموسم هذايا في المواسم الفارطة كاملة معناتها
3: مش متعدد
1: أي.
3: شوف حكينا برشا أنا في رياضة نهارتها في النهائي وتوا كنا نحكيه على مبارياتنا اللي كانت مع نادي رياضي الساقي كانت روعة كانت الناس الإجليز قاعة الإجليز ولا قاعتنا تبدأ معبية بالجماهير بس يتفرجوا خاطر انت قبيلة نسمع فيك وانا توا في الانتظار نتاع التدخل حكيت على سبكتاكل افكتيفمون معناها مبارياتنا ضد النادي رياضي الساقي كانت ان فيغيتابل سبكتاكل معناها انا تكون مباراة نتاع ولاد من الناحية الفنية من الناحية الدفاعية من ناحية الحماسية على من ناحية حضور جماهيري اليوم معناها العوامل هذوما الكل ولاو غايبين على النهائيات يشوف نهائي معناها براتيكمون قدام مدارس خالية يشوف المستوى الفني للفريقين الحقيقة ولو انه نادي رياضي الساقي متفوق شوية فنيا على الأقل على مستوى المباراة النهائية ونعرف اللي كانت بيناتهم عديد من المواجهات المستوى كان والله الحقيقة معناها نجم نقول لك حتى ضعيف مش حتى متوسط معناها فنيا ما شفناش حاجة معناها من الفريقين لا على مستوى التسديدات من بعيد لا على مستوى التكنيك انديفيديوال بشكل جواز لا على مستوى الجو كوليكتيف
2: عايدة عايدة الكوتش رياض بن عبدالله قال أنا معجب بلعبة اللي هي ماري مترابلسي لعبت النادي الصفاقس لعبت خبره النجم يقول توا بعد ما مشات ثريا العدسي بيفو يقول الخطه هذه ما عادش برشا موجوده في الانديه نتاعنا في معناش لاعبات يعني متميزات في الخطه هذه اي
3: على البوست سلمى المصريه زاده كانت في النادي الصفاقس قبلها هادي الغرياني نادي الصفاقس قبلها زاده حتى
0: هادي السوداني
3: تلعب شويه بوست كاتر قبلها فاطمة بارك الله اللي تلعب شوية بوست كاتر
1: هي رئيس الفرع قبل تذكروش يقبل شكون رئيس الفرع
0: الله يرحمه صحات مخماخم
1: ومن بعد قبل صحات مخماخم
0: اي قبل انا خدمت مع صحات الله يرحمه ينعم الحق
1: لان قبل صحات مخماخم كان بريزيدون سيكسيون امبليماتيك بيطول في عمره سي عبد الحميد بوعتور وتوا ولده تو وبعدين سي احمد بوعتور هو رئيس الفرع معناتها شفتك الباساج شفت الباساج دو تيموا محلاها
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: باي عايده
3: اكسيلون بريزيدون سيكسيون الحقيقه
2: اي وسي احمد ماشي على نفس الاثر نتاعه والحمد لله عنده سمعه كبيره برشا توا في الفريق وهو بدا اسمه يقترن بالالقاب عايده
3: ماله شوف هو ما هو غريب على نادي فيرسي الالقاب معناها في كرة السلة فريق اني اقول لك انا معناها ممتاز جدا على مر السنين احنا كانت مواجهتنا في فتره من الفترات مع نادي فيرسي بالحق مواجهات حقيقه من طراز كبير برشا معناها على المستوى الفني هما معناها معروفين بالتكنيكي تاع حتى في الفوتبول نادي رياضي الصفاقسي في البولي بول قبل لا كرون ايكيب تاع نادي رياضي الصفاقسي بولي ولاد كل
2: بعيد النادي الصفاقسي مازال عنده نهائي البطوله مش كون مع كونتر الكابون شكون ترشح انت بين الصفاقسي وتاهل على حساب الملعب التونسي ولا حسين على حساب الملعب التونسي
1: كيفاش اسمع مادامك انت من احبي الملعب التونسي كيفاش شفت الرجوع نتاع الملعب التونسي لعب بالسيمي فاينل معناتها رغم الامكانيات البشريه والماديه الضعيفه
3: والله اللي نعتبره رجوع انا انه الملعب التونسي تلعب جيت تفرجت فيهم جدا كيفو انا تفرجت في الماتش نتاعهم نتاع نادي رياضي الشيخ ضد الملعب التونسي في التلفزه تفرجت قلبي وجعني معناها ست تونسيات سبعه لاعبات في الميدان ملعب التونسي وما أدرك من الملعب التونسي
2: وما أدرك
3: نختاروا معناها نبدأوا بالستاش معناها نبدأوا نختاروا شكون باش يلعب بدوز وشكون باش يقعد معناها اليوم شفت على البنك معناها ملعب التونسي تلعب خمسة جوارات في التيران وزوز قاعدين على البنك قلبي جاني أنا على الملعب التونسي نهار ماتش النصف تاع البطولة وما نعتبروش تشيز وما نعتبرهاش حاجة مفرحة للنصف النهائي ويلعب بسبعة لاعبين الحق حاجة تحسن معناها فريق في قيمة الملعب التونسي تاريخه في انجازاته التاريخيه معناها يعني بطوله افريقيه هذا الملعب الفرنسي الوقت هذاك حتى ليكاسيونال ما هزتهاش.
1: اي انتم لي زونسيان لي زونسيان جوز عايده لي زونسيان جوز ما حاولتوش تقربوا ما حاولتوش تساهموا ولا ما فماش معناتها انيسياتيف ما فماش معناتها اقبال ولا
2: الابواب مغلقه يعني حاب يقول حسام
3: معناها الحقيقه باش ما نكذبش انا مامون دوني في وقت رئاسه جلال بن عيسى كان طلب مني معناها باش نشد رئاسه الفرع اما وقت اللي يقول لك رئيس يشد رئاسه الفرع وراه ما فما حتى امكانيات زيرو من دين انت باش تدبر راسك وتجيب الفلوس انا مانيش معناها من نخدم في الماركتينغ ولا نقوم ندق على البيبان نجم نسير وي اما باش نجيب الفلوس مش ماش بوليتي انا باش نجيب الفلوس واليوم في وقت سعيد كما هذا في الظروف الاقتصاديه الحاليه البيت عاد فما برشا مستشارين اللي يحطوا لك هاك شفت انت جمعيات بتاع كره قدم اللي هما تيليزيزي واللي عندهم لا فيزيبيليتي وما تلقاش معناها ما يلقاوش دي سبونسور خليه فرع كره السله مغمور ولا ما عادش يلعب على الالقاب موجود في المراتب وسن طاح وعاود طلع ولا ما بشيش ما قعد في ال يعني كان الجمعية نفسها ما تخصصش أن بيجي لفرع كرة سلة اللي هو فرع أمبليماتيك هزلها رقد اسم اللقب معناها نحوصه أحلى في فوق العشرين رقب ما بين بطولة عربية وبطولة إفريقية وبطولات وكؤوس في تونس عليها على الدنيا
1: سليمة. هو عايدة لو باش للأمانة باش نحكيه لو فرع النادي الصفاقسي زاد جاءوا سنوات عجيف أو سي أحمد بحذية ويعرف جاءوا سنوات عجيف أما القاف البنات متاعه المريم الترابلسي الـMVP مثلا هي اللي ترميت في الترا معناتها بعد ما خروج سلمى مناصري وبعد وقت اللي معناتها هي كونت معناتها وخذيت الخبرة في السنوات هذيك معناتها للأمانة هكا ولا تذكر سي احمد الفتره هذيك
4: هي
1: رباب العبيدي سيرين الدريدي معناتها جينيراسيون كامله
4: سيرين سبقتهم شويه مريم ورباب فرد
1: معناتها السنوات العجاف هذوكم لقاو النادي الصفاقسي البنات نتاعهم في التكوين ان شاء الله عايده المستقبل نتاع كره السله النسائيه خير من الواقع نتاعها ان شاء الله
3: في الميدان
1: معناها بيان سور نحكي لك انا اللي السنوات اش معناتها نقصد معناتها ما فماش امكانيات ما فماش فما اللي سي لي دونك ان شاء الله في المستقبل كره السله النسائيه يكون المستقبل نتاعها
2: هو عايده استمرارا لكلام حسام عايده هو يعني تشترنا الراي اللي احنا في اكثر من مره جبناه الموضوع وقلنا انه عديد الفروع في برشا انديه تونسيه تعيش في ظل كره القدم كرة قدم تسيطر الاعتمادات الكل تمشي للفوتبول خاصة في فريق كما الملعب التونسي حب انه يرجع يراهن على الالقاب وحتى مشاركة افريقية تشوف عايدة انه الاعتمادات الكل كانت موجهة لفريق الفرع كرة القدم وقاعة تهميش فروع اخرى في الملعب التونسي
3: كل الفرق راهو عندها مشاكل من نوع هذية وراهو الامكانيات معناها انك تكون مثلا تجبت دواء على التكوين ما هوش مرتبط فقط بالامكانيات المادية راو يلزم سيدة شوية حسن تسيير يلزم اختيار المدربين المكونين المناسبين يلزم التأثير يكون معناها بي في فروع الشبان يزون كادران كيسون أسي معناها دي بيداغوغ وناس اللي تعرف فيش تأثر معناها ثم برشا عوامل تدخل ما هيش حكاية سلوك
1: كراي يعطيك صحة عايدة يعطيك صحة حبينا باساج مسافحة معك انت نرجع شوية ذكريات والله غالب قاعد نحكيه على الواقع صعيب متاع الرياضة بصفة عامة وخاصة رياضات القاعات ان شاء الله في مناسبة قادمة تكون معنا ونحكيه الملفات هذه الحلقة متاع البسكيت في ميناء ان شاء الله الى اللقاء عايدة
3: شكرا
1: لك يقعد معنا الكوتش رياض بن عبد الله كوتش اكيد ماليش نحكيه على الملفات متاع الحلقة متاع الباسكيت في ميناء أما كيفاش شوف غدوة المواجهة متاع البطولة بين الكابون وبين النادي الصفاقسي الكابون اللي قاعد في السنوات مدرسة كبيرة في كرة السلة النسائية أما في السنوات الفاتة قاعد يجدد في الرصيد البشري متاعه
0: صحيح ثم حاجة بركة حب نذكرها أنا توا كلام عايدة معناتها بحق دوسي كبير ياسر واللي قلته كله صحيح وانت تبارك الله سي حسام تعرف المشاكل الكبيره احنا كي نشوفوا طول التاريخ للتاريخ تقريبا 20 سنه اخراني ثم 3 نوادي كانوا 4 نوادي ولا 3 نوادي قعدوا طول اللي هما مسيطرين على السله النسائيه نادي الصفاقسي بالاساس فما جمال
1: ولا مال الوطن القبلي اي
0: الوطن القبلي وكان قبل شرطة مرور
1: صحيح
0: كان فيها سعلي زوين حيه من
1: تحياتنا سعلي
0: كان وقف عليها صراحة وكان معتها من ماله ومن أصحابه ومن كذا كما قلت لك مو سهل جيب الفلوس فهمني دونك معناتها توا قالوا ثلاثة نواتي اللي قاعد داير عليها السلة بالنسبة للمقابلة النهائي اللي تاع البطولة أنا راها راهي متعادلة بكل صراحة لأنه توا مع الكوتش زهير ثم صار برشا تحسين على مستوى الكوتشينج بالنسبة للبنات وبالنسبة للنادي الصفاقسي توا خذاه من الحنكة وخذاه معناتها من الخبرة اللازمة تاع النهائية ترجع النهائية نتاعو وفيه لاعبات صراحة أصحاب خبرة متعودين بالنهائيات على غرار
2: خلود مفتاح سيرين دريدي
0: هودا
2: الحمروني
0: صراحة وهذوما اللي نحكيوا عليهم راهو من تابعين الفرقة القديمة اللي كانت عندي الفريق الوطني سابقا 2017 فهمني اللي كانوا هما مسيطرين على السلة التونسية فهمت والعربية كذلك فهمت لكن تو بالنسبة النهائي أنا راه شكون متعتها شكون متعادل اللي باش يتحكم في أعصابه أكثر بطبيعة الحال وثم الخطط اللي باش يستغلها باش ينقص حدة اللاعبات اللي هما معناتها كانوا باش يكونوا معناتها جازمين في المقابلات
1: معروفين هما كتاب مفتوح يا كوتش هما كتاب مفتوح هذا وكي تقول ريم بن عامر معروفة معناتها توا بوان دوز تبارك الله عليها القيدوم هاي
0: وانت حسام ما شاء الله عليك تختفى تفهم معناتها نقصد فهمتني ثم لعبة انا لفت انتباهي ساعة ماضي نحييه ساعة خيركم زي كذلك هي رقم 12 كان ذكر الاسم نتاعها طفل لعبة أوسط
4: نور الحرشين
0: ما شاء الله ما شاء الله عاد قلت لك ثم لعبات راهو بيرزيت قاعدين يبرزوا قاعدين مع الإحاطة ومع تحطيهم كما قالت عايد يزم الكوادر راهو ثم كوادر اختصاصيين في الأمور هذية وكوادر معناتها نتاع مستوى عالي وثم كوادر نتاع اللي هم باش يعملوا فورماسيون
2: فمنخلطوش
0: هذا مع هذا
2: تشوف شي نونات فيقسي في مباراة جمال تقلق شوية ولا تأثر وقت تم محاصرة وفاء لوبيري عملوا عليها مركاج قريب عليها برشا فلقات شوية صعوبة ما عملتش التسديدات من بعيد كما استنسنا بوفاء لوبيري السيناريو هذا ممكن يتكرر في نهائي البطولة وإلا لا وكيفاش ممكن الصفاقسي يتجاوز الإشكال هذا
0: النادي الصفاقسي أو بالأحرى نقول الكوتش أنا نقول الكوتش خذ ديما نخمم نقول الكوتش هو الرأس المدبر الحرشاني هي لقينا فيها الحل
1: صحيح
0: كانت زيدات بعدها
1: عملت دو لونسين تاع تو بوان دو سكسيسيف
0: هي خلت السكور يبعد شوية
1: صحيح.
0: وما تعرف البنات راهو صعيب باش يرجع في السكور
1: ياخذ
0: سكور من الاول اكثر من 10 نقاط صعيب باش يرجع في المقابله فهمتني
1: خاصة
0: على مستويات نهائيات نحكي
1: يعطيك صحة كوتش نورتنا نسنا كالعاده تدخلاتك انيقه
2: الفنيه هذه
1: طبعا الفنيه وان شاء الله كالعاده في دو تون زون تون هكا تدخل معنا في انتظار تجيب بعدنا وتونسنا في الاستوديو
0: مرحبا في كل وقت يا خويا وانا راني الصفاقسي ديما كله كل احترام
2: شكرا
0: عشت معاه من 2013 عملنا بطوله ونهائي عمري ما ننساه هذاك والحمد لله وان شاء الله يا ربي ديما عرضنا نظيف
1: امين
0: وحظ موفر ان شاء الله
1: هذا بفضلك يا كوتش عايش كلا اللقاء
0: شكرا
2: يعطيك الصحه
1: حكينا شويه احنا دخلنا في الفون تاع الفنيه خلينا نرجعوا لجو الفرحه فيصل
2: تحيه فيصل مرزوق رجع معنا على مستوى جيست كونسوليت التحاق بين اذا مش كامل معنا السهره

0: سي احمد، اكيد انه الكلام اللي سمعناه منذ قليل ما نجم يزيدك الا فخر واعتزاز بانتمائك لنادي صفاقسي بالقلعه الكبيره هذيا. سمعناه من عند مدرب يعرف جيدا نادي صفاقسي رياض بن عبد الله، سمعناه من عند اعلاميه متمرسه جدا ايضا وتعرف كل الكواليس الخاصه
1: باللعبه السابقه
0: زاده في الاختصاص ديما.
2: صحيح كلمات الكوتش رياض بن عبد الله كلمات عايدة عرب، لعبة من الزمن الجميل لكرة السلة النسائية، هند بن محمود، عايدة عرب، كوثر عاشور إلى غير ذلك من اللاعبات. دونك صحيح ديما فما ديما فخر الانتماء انك تنتمي للنادي الرياضي الصفاقسي، القدر نتاعك انك ديما تلعب على القاب حتى كيف تبدا في دي مومون دو ما نقولوش دو فيبليس، حتى كيف تبدا ما انتيش في الفورم نتاعك. المساج هذا متعدي للبنات من قبل مش من تو. دونك البنات حاسين بالمسؤوليه، الجمعه هذه تركيز كامل من كما نهار السبت الفينال، نهار الاحد كيما نقولوا معناتها باش يسترجعوا انفسهم، نهار الاثنين رجعوا دخلوا في التركيز مع
0: هم المتابعين نتاع تايم اوت يتسائلوا عاده يكونوا لاعبات بحذانا ما ينجموش يكونوا لانه غدوا عندهم ماتش كبير ماضي ساعه ونص غدوه، دونك لازم يكونوا مركزين على المباراه نتاعهم وان شاء الله نعملوا استضافه يكونوا حاضرين معانا. علاش لا
1: اي بالالقاب الكل تولمدوا الالقاب الكل في الاصناف الكل. هو قبل باسبوع وفما مقابله بين زوج شرقه في الدنيويت معناتها النادي الصفاقسي وبنات المدرب ثريا العدسي انتصرنا على الكابون في الدنيويت. باش تعرف انت اللي فما ماكينه تخدم كل سوا بالنسبه للكابون ولا بالنسبه للنادي الصفاقسي، زوج فرق معناتها مكونين مدارس كبيره، لان كيما قلت يلزمك تخدم باش تلقى، لان وقت اللي ما فماش حكيت على سنوات ايجاف انا، وقت اللي ما فماش الامكانيات تلقى والرصيد البشري تشوف انت المنتدبات سي احمد، ما عندناش نادي الصفاقسي ما عندوش برشا منتدبات، اغلب اللاعبات هما من
2: مركز التكوين حتى اللاعبات المنتدبات يعني معناتها هما كي تجي تشوف شكون اللي مش من مركز تكوين نادي الصفاقسي، خلود مفتاح، هدى الحمروني، وفالو بيري تقريبا العام الثالث
1: ودخلت في دخلت في الجو
2: خلود لعبت مع نادي الرياضي الصفاقسي قبل. هدى يتسمى هي اللي جديده على الافكتيف تاع سي اس اس، ماهيش جديده برشا بوسك يلعبوا مع بعضهم في ليكيب ناسيونال، والادابتاسيون والفولونتي نتاعها خليتها يعني يقوش عليها عندها سنوات.
0: معناتها النادي الصفاقسي يطمن جمهوره انه عنده المستقبل يعني
2: فما نقطة أخرى على التكوين. يوم الأحد معناتها بعد نهار من النهائي الوسطيات ترشحوا النهائي البطولة على حساب الأمل الوطن القبلي في نابل مع المدرب عماد العذار.
1: وقت فما تعرف أحسن لعبة في الوسطيات اللي هي نور الحوشاني لعبت مع الكوبريات ما عنديش حق تلعبها مع
2: لا هي مش هو اختيار تكتيكي في الكأس ما عنديش حق تلعب ما خير انه يستحفظ عليها المباريات الكبريات. دونك طلعوا الافكتيف تاع جينيور مدعمين باروى غربال، هي لعبت كبريات ما عمرها وسطيات، وزوز لعبات الصغريات دره المصمودي واي اس اي بي.
1: اكيد رغم اللي كما قلت اللي في الوسطيات امل الوطن القبلي كان فافوري على النادي الصفاقسي، عملوا مقابلة كبيرة النادي الصفاقسي وفازوا. هذه حكاية لاسوندون توا، انت المقابلات الأخيرة بين النادي الصفاقسي وأمل الوطن القبلي، النادي الصفاقسي ماخذ لاسوندون من عام ناول على أمل الوطن القبلي، ما يعني حتى شيء.
2: ما نامنش بها الحكاية.
1: أي ما يعني حتى شيء.
0: خاصة في دور متقدم.
2: شوف عام ناول مثلا في البلاي أوف خسرنا في نابل وفي صفاقس. ومن بعد وقت وبعد مشينا لعبنا نهائي البطولة ربحنا الماتش الأول في نابل وربحنا المباراة الثانية في صفاقس. يعني هذوما حوايج انا شخصيا ما نامنش بيهم، فما نامن بتحذير يكون على طوال الاسبوع للمباراه تركيز كامل وتركيز من اللي تبدا المباراه حتى الدقيقه 40. دونك هذوما نقولهم يقولهم كجمهور نقولهم احنا تاع يمكن تاع تفديك تاع موتيفاسيون تاع كذا، مي حقيقة الميدان وحدها في الاخر.
1: هي البريسيون تاع الفافوري ديما الضغط باش يكون على النادي الصفاقسي، ليكيبا بات النادي الصفاقسي سنا من بدايه الموسم معناتها أحسن رصيد بشري، فريق ستركتوري معناتها بالكدا كل سواء على المستوى الإداري على المستوى الفني. هذا ما يمنعش اللي مش لعبوا ذات فريق لمدرسة في تكوين في الكرة السلة النسائية. كما قلت المواسم الفارطة قاعد يعمل في راجونيسمون سيبلي، وراه يا وليد راجونيسمون ماهوش على خاطر الإمكانيات المادية، لا يلزم تطلع للجنيسما تستحفظ على اللاعبين نتاع الخبره نتاعك
0: ركاز الفريق
1: ثلاثه اربع لاعبين خبره في الـ في الروستر وفي الستارتينغ نتاع الفريق ويزيد يطلع بالزوز بالثلاثه لاعبين
0: اي السايبي مثلا نور حرشاني
1: نحكي على الامل الوطن القبلي نحكي امل الوطن القبلي
0: عطيك صح حسام اللي هو ينطبق على نادي الصفاقسي زاد
1: نادي الصفاقسي في المواسم الفاتة صحيح في المواسم الفاتة القاهم دونك اول على التشبيب اما القاهم في توا ولاو عناصر خبرة كي تشوف مريم الطرابلسي توا لعبة معناتها زينة في الدفاع في الربون اوفونسيف وديفونسيف في الماتوريتي تكتيك معناتها بعد خروج لاعبات كبار سلمى منصرية سوريا العدسي معناتها لاعبات اللي كان عندهم امباكت كوسوسوا الميدان ولا حتى امباكت على الجروب كامل باش نختموا بكلمه الختام ميساج للجمهور نادي الصفاقسي اكيد غدوه باش يكون بعداد غفير سي احمد
2: ان شاء الله يوبا ينجم يكون الجمهور متغشش شويه في التوقيت تحكم فيه البث التلفزي اكثر منه الرغبه نتاعنا دونك ان شاء الله الجمهور نتاعنا يكون موجود كما العاده يكون هو اللاعب رقم واحد في صاله البجاوي كما العاده ويدا زمانه وبقيه علينا احنا في الترام كاطار فني واداري واللاعبات بيان سور دونك نعاونوا برشا على الجمهور نتاعنا ونعتذروا على حاجه اللي هي
1: خرج عن نطاقنا
2: مي بور لو بيان تاع الباسكتبول سبور فيمينا انك مش تتعدى في التلفزه الوطنيه فهمت دونك التلفزه الوطنيه في اللي غدوه فما برشا فما ركبي وفما فولي فما برشا حاجات دونك خير انه نكونوا ماضي ساعه ونص
1: اكيد يعطيك الصحة سي احمد انسنا انت والاميرة والكأس عايزي. وان شاء الله في تتويجات اخرى وان شاء الله النادي الصفاقسي مستقبل كرة السلة يكون كيما الحاضر ولا خير من الحاضر نتاعه
2: ان شاء الله عايشك.
1: الى اللقاء سي احمد
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي احمد موعد رفع الاذان ونرجع لكم معكم ديما في تايم اوت
3: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تايم اوت مع وليد الشهد وحسام قوبعة.
1: 21 دقيقة بعد 7 نرجع لكم من جديد. مرحبا بكم دائما معنا في تايم اوت. حسام مش نحكيه طوى على الكرة الطائرة وعلى خطة المدير الفني الجديد لجماعة الكرة الطائرة. ما الجديد في هذا الموضوع؟ ونعرف أنه ثم تنافس نجم نقوله على هذه الخطة.
2: وليد، لا حديث في الأوساط الكرة الطائرة، في المواقع التواصل الاجتماعي ليفوليو الكل يحكيه كان على
1: المدير الفني
2: والمدير الفني، معناتها المنصب الجديد اللي بالحق للأمانة ما فماش، معناتها مش تواصل، لما فما برشا إشاعات، برشا ممكن
1: حديث كواليس.
2: نحطوا المستمعين نتاعنا،
1: اسماء مطروحه حسين،
2: مش اسماء مطروحه، هما الطريقه الجديده لانتداب المدير الفني. قبل كان جامعه الفولي هي اللي تقترح على الوزارة، هي اللي تزكي، وبموافقة الوزارة يتم معناتها قبول المدير الفني. توا ممكن بقانون الهياكل الرياضية اللي ما زلنا نستناه باش إن شاء الله يتم تطبيقه، فما طريقة جديدة لانتداب المدير الفني. هي باش يكون عن طريق الوزارة. الوزارة تعمل كونكور سيغ دوسي، فما
1: دون تسكيات من الجامعة،
2: دون تسكيات. دونك فما شروط وفما معايير معناتها مضبوطة موضوعية، كما مثلا المسيرة التدريبية، كما عدد المقابلات المنتخب الوطني، المنتخبات اللي أشرف عليهم، الشهائد العلمية، هذه الكل يتعمل في سكور
1: سير دوسي.
2: بعد حسب السكور معناتها يتم اختيار، معناتها بعد انترتيان مع لجنة تعينها الوزارة، باش يكون اختيار على المدير الفني الجديد. في الأخير فما 9 أسماء هما اللي قدموا الترشح متاعهم، أسماء معروفة: الدكتور فتحي المكور المدرب الوطني السابق، حمادي القرقني المدير الفني الحالي، بسام الفوراتي، أشرف بن سالم، شاكر غزال، قبيل مفتاح، محرز البريري، أحمد بوبكر، دونك وأمين البصدوري. هذوما 9 الأسماء. حابين نحكيه في الموضوع، أكيد كلو ميرغاني اللي نحبه الأجدر هو اللي باش يفوز ممكن تساؤل آخر يقول لك علاش العدد الكبير هذايا. نقول لك أنا للأمانة مش قراءة في النوايا، أما الوزارة حسنت الوضعية المالية للمدير الفني. كان قبل المدير الفني ياخذ في راتب شهري، معناتها من يحش معناتها للأمانة، توا ولا ياخذ في راتب شهري محترم 6500 دينار، معناتها راتب يتسمى محترم جدا.
1: أما كمان الأكيد مش هو السبب الوحيد هذايا حسين،
2: موتيفاسيون، فما موتيفاسيون
1: موجودة
2: معناتها للأمانة، موتيفاسيون.
1: تقول لك فما ناس كفاءات زاد يحبوا يخدموا الكرة.
2: هنا حبينا خاصة وليد حبينا نحكيه مع انكوني سور، وعنده معناتها استوريك كبير. نحكيه على العميد المدربين عم حسن بشيخ. عم حسن مرحبا بك.
3: مرحبا بك حسام، مرحبا كل مستمعي ذات الشخص.
2: عم حسن، شنو رايك في الطريقه نتاع انتداب المدير الفني الجديد والاسماء هذوما اللي قدموا الترشح نتاعهم؟
3: والله بالنسبة للطريقة أعتقد طريقة جديدة، واحد ما يعرفش نتائجها، لكن بالنسبة للقائمة من المترشحين أنا بكل تجرد رأى الدكتور فتحي المكور هو الدوسي البلو كونسيستون. علاش؟ لأن فتحي أنا شخصيا نعرفه من السبعينات، شد مدير فني، درب المنتخب الوطني، خدم في البحرين ويمنوا به لأنه الكرة الطائرة في البحرين ازدهرت في وقته، هو شارك في بطولات عالمية في ألعاب بحر المتوسط. وأنا اللي يهمني أكثر بالنسبة للدكتور فتحي المكور، هو يؤمن بشيء أساسي بالنسبة لي، هو العمل القاعدي، التكوين، في المدة اللي كنا نخدمه مع بعضنا كان يجي مثلا جهتنا ويبدأ يحكي على الصغار يلزمكم تخدموا الصغار باش ما تقعش انتربسيون بعد في السنين.
2: يا عم حسن النقطة متاعك واضحة لأن الوقت يداهم فينا جيس باش نحكيه فما شكون يعارضك يقول لك عامل السن عنده قيمة بالنسبة للمدير الفني. صحيح ما نشكوش في كفاءة وفي خبرة الدكتور فتحي المكور معناتها لا بروفي سا سور تيران كسوا وقت أشرف على المنتخب الوطني وقت اللي يكون أجيال يقول لك علاش ما نعطيه الشانس للشباب أشرف بن سالم مثلا شاكر غزال لاعب دولي سابق وانستيكتور في الفي في بي دونك علاش نقعدوا ديما هذا مش معناتها رأي متاعينا هذا رأي المخالف عم حسن.
3: ليه مرحبا لكن شوف الخطة دي متاع المدير الفني في الوقت الحالي بالنسبة لكرة الطائرة الحالية ومستوى الكرة الطائرة الحالية قاعدة الحقيقة معناها في قاعدة توخر معناها الكرة الطائرة
2: هي عامل السن ما هوش هانديكاب عم حسن عامل السن للأمانة معناتها باش نبدأ واضحين عامل السن ما يجمش يكون هانديكاب عائق بالنسبة لل ما يكونش عائق
3: مش هو باش يهبط يخدم هو باش يعطي أفكار ويراقب
2: إيه أما تتطلب ويتبع. أما تتطلب ساعات وساعات من الاجتماعات وتحول معناتها للداخل الجمهورية ومعناتها نتصور هكا هذا ديما نقول راهو رأي المخالف ما هوش رأي أنا
3: إيه لا لا لا موافقك وبالطبع يلزمنا نحترمه كل الآراء احنا معنا لكن أنا هنا تو الشروط نتاع تقديم الملفات يندرى فما شرط السن ولا لا
2: لا ما هم شرطين لا ما هم شرطين السن والدليل على ذلك معناتها قدموا الترشح نتاعهم كسوا نحكي حمادي القرقني وفتحي المكور معناتها
3: حينئذ بالنسبه لي انا راى في شخص فتحي المكور في المرحله هذه بالذات هو اللي يصلح بالكره الطايره بالطبيعه قد يكون
2: باه مش نهيو عم حسن مش نهيو باش نهيو بنقطه اخيره حسب رايك انت المدير الفني الجديد شنو هي الملف الحارق الاهم ملف يلزموا يحلوا معناتها
3: والله مشكل التكوين في الجمعيات لان الجمعيات تو الكل رفعت ايديها على التكوين انا نشوفه في المستوى نتاع الصغار يقولوا مينيم وكذا الحقيقه ما تفرحش لمستقبل كرة الطائرة
2: خاصة في الكابون تي تحكي بحذاك
3: الكابون وحتى في صفاقس ويني دي السياس ويني السياس فهمتني الكابون وين الهوارية وين حمام وين قريبيا اللي كانت تحصل على 10 كؤوس كل عام ما فماش قريبيا عندها تولد جيب في ملعبية من برا كنا احنا نعطيه ما كانت قريبيا تعطي للجمعيات هنا سبروف اللي فما فراغ كبير على مستوى الجمعيات هنا يتطلب برشا برشا برشا حكمة وبرشا خدمة على المستوى هذا شكون باش ينجم يقوم بالدور هذا بطبيعة كل واحد وعنده رأي أنا الحقيقة نظرا نعرف فتح المكور مليح كان يؤمن بالحاجات هذه ويؤمن بحاجة أخرى لسيليكسيون ريجيونال اللي هي تنحات من وقت هينين فتح المكور وقت اللي رجع حب يرجع خاطر لي سيليكسيون ريجيونال يسهلوا على المدربين الوطنيين الخدمه لانه كل صلاعه يلم لي تروا سيليكسيون ريجيونال صفاقس تونس كابون ويتجمعوا في مكان 50 لاعب تقريب مينيم ولا كادي ولا جونيور والانترونور يقعد يتفرج اليوم الممرنين نتاع المنتخبات وانا نعرف منتخبات الصغار قام يكلموا في الممرنين متاع الجمعيات بربي عندك شي ملاعبي باهي شنو رايك فيه فهمتني هو بينما الاختيار الاول والاخير يكون عند المدرب وانت بالسهل خدمة المدرب لابد من اعادة احياء المنتخبات الجوية على مستوى الشباب
2: واضح وانا
3: نعتبر فتح المكون من المشجعين هذا على ذاك انا قلت المرحلة هذه بالذات
2: واضح واضح أم حسن واضح النقطة متاعك واضحة وصلت النقطة متاعك احنا نقول ان شاء الله الأجدر هو اللي هو اللي يكون المدير الفني الجديد ان شاء الله يعطيك صحة أم حسن ان شاء الله كالعادة كل ما فما ملف تتدخل معنا وتنورنا ان شاء الله
3: شكرا
2: يعيشك أم حسن إلى اللقاء
3: لإذاعة صفاقس.
1: شكرا لك. شكرا. إذاعة صفاقس مش تخصص الفضاء الآن طبعا إلى تلامذة البكالوريا، إن شاء الله نتمنى لهم النجاح والتوفيق. ركن خاص باش نحكي فيه طبعا على تحضيرات طبعا لهذا الحدث اللي تنتظروا العائلات الكل، بكالوريا معكم للنجاح، مع تأمين زميلتنا عائشة بيار في حوارها مع جملة من الأسد.
4: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2،
5: معاكم لنجاح،
6: معاكم لنجاح. الباك قربت،
5: الباك قربت،
6: نراجعوا،
5: ننظموا وقتنا،
6: نشجعوا بعضنا
5: خطوة بخطوة
6: لتحقيق الحلم.
5: معاكم لنجاح،
6: اليوم نبداو
5: وغدوة ننجحوا،
6: غدوة ننجحوا.
7: مرحبا بكم في عدد جديد من الكبسولة اليومية معاكم للنجاح، خاصة طبعا بتلاميذ البكالوريا. واليوم باش نحكيو على مادة يظهر لي تمثل شوية خوف إذا مش برشا، هي مادة الفرنسية واللي معنيين بها كل الشعب. اليوم نرحبوا بالأستاذة منى دمق. مرحبا مدام.
8: مرحبا بك يا عيشك. أي مادة الفرنسية مهمة للشعب الكل، الأدبية والعلمية. طريقة المراجعة أول حاجة منصوح جدا أنه التلميذ يعمل دي فيش دو ريفيجيون، دونك يحضر بالباهي، يعمل دي فيش دو فوكابولير اللي هو ينجم يفهم بيهم، كي يعرف هو لو فوكابولير اللي تابع لكل تيم ينجم يفهم النص اولا، ينجم يجاوب بالباهي على لي كيستيون دو كومبريانسيون. بيان سور الفوكابولير هذاك ينجم يستغلوا من بعد في الكيستيون دو لونغ، والاكيد الاكيد ينجم يستغلوا زيدا بور انريشير سون ايسي اون رابور افيك لو تيم. دونك هذه حاجه مهمه ياسر. الحاجه الثانيه يعمل اون بوتيت ريكابيتولاسيون من ليفي لانغويستيك واللي هما براتيكمون هما بيدهم توا سنوات يقرا فيهم، دونك معروفين لي رابور لوجيك، لي لومبلوي دي مود، لي فيرب دوبينيون، لا باسيفاسيون. الماتير ما هيش برشا، دونك التلميذ يكفي انه هو يركز في ليسونسييل. والحاجه الثالثه انه بيان سور يخدم لي زيبروف دو باك.
7: نعم، معنا نقولوا ما نقراوش لي تيم توا لانه كل شيء تقريبا يعني خصيله ما في الصدور، اما نخدموا اكثر دي زيكزيرسيس، نخدموا لي زيبروف اللي هما لي زيبروف دو بكالوريا الختيمه.
8: لي زيبروف دو باك اهم حاجه هي لي زيبروف دو باك اللي هما متوفرين على الانترنت في السيت باك ويب. ديجا موجودين لي زيبروف دو باك في لي ماتير الكل، في لي سيكسيون الكل افيك لي كوريجي نتاعهم اللي هو معناها السيت نتاع الوزاره. اي بوي التلميذ تويكا وقت انه هو ياخذ دي زيبروف من سنوات مختلفه يخدمهم بالوقت
7: معناها بما انه في الامتحان
8: بالضبط، بما يحط روحه في كونديسيون ديكزامان، دونك يزمو يخدم الدوفوار بتركيزتام في الوقت اللي هو ساعتين للبروف دو فرونسي، يرى روحه وين وصل، وبعد الساعتين هذوكم سما لي كوريجي، يقارن اللي خدمه هو باللي مطلوب في الكوريجي باش يعرف يصلح
7: شويه
8: بالضبط، يعرف كيفاش يصلح الاجابه نتاعو. حاجه اخرى زيدا سامحني في لسي اللي هي اون بارتي تري امبورطون على خاطرها على 10 بوين، يلزمو يبدا يحضر شويه دي زيكزامبل، معناها ما يدخلش بلو هو يستنى شنو هو لو سوجي اللي مش يجي باش وقتها يبدا يفكر، لا ما فيها بيس هو على كل تام يحضر دي زيكزامبل. لي زيكزامبل مش بالضروره ليتيرير، مش بالضروره دي سيتاسيون طويل، ينجموا يكونوا دي سيتاسيون قصيرات في سعيد حفظه، ينجموا يكونوا دي زيكزامبل اللي هما يمشيوا على بلوزيور تيم، معناها نفس ليكزامبل يخدم له في التيم هذا وفي التيم هذيا، دونك يسهل على روحه الحفظه. ينجموا يكونوا متنوعين، معناها من يعرفهم ديجا خاطر قراهم حاجات تاريخيه، حاجات داكتواليتي واقعيه، دي زيكسبيريونس بيرسونيل، ينجموا يكونوا معناها مختلفين قراهم حتى في دي ماتير اخرين، معناها ما هيش مشكله. المهم انه هو يعرف كيفاش يوظف على خاطر الحقيقه يعطي ارغومون ما غير اكزامبل، ما هيش حاجه معناها مش
7: خاصه في التحليل، خاصه
8: اي بيان سور في البارتي
7: نتاع الاكزامان
8: معناتها.
7: احنا باش نجيو لوقت الاكزامان، فقط نكمل مع المراجعه، معناتها المراجعه مطلوبه توا راهي ماشي، نرجعوا للمحتوى اللي عندنا، المعارف اللي عندنا، بقدر ما نرجعوا شويه للاكزامان، يعني نعملوا ليزيكزيرسيس براتيك.
8: اي بالضبط
9: مهم.
8: هو حتى التلميذ اللي معناها مش يبدا توا يركز معاها الفرنسي هو يخدم في الـ في الـ في لي ديفوار نتاع الباك يحط بحذاه ورقه ينوت فيها شنو هما الكلمات اللي يلقاهم في كل تيم موجودين يتعاودوا ديجا معناها يخدم صحيح الفوكابولير كي يلقى النص هذاك يحط اسم الكاتب واسم النص ديجا هذاك ينجم يخدمه
9: كإكزامبل
8: معناها مره اخرى هو ماهوش مطالب باش يلوج ايوغ معناها ديجا هذيك سيت ان اكزومبل ا اكسبلواتي ينجم يستغلو دونك ينجم يلحق برشا حاجات معناها ما نقولوش راهو توا سيي لا راهو اني جامي ترو تار
9: اما البراتيك
8: بالضبط اما شويه ذكاء في انه التلميذ يعرف كي يخدم يعرف يستغل بالبيه الوقت نتاعو
9: تنجم تلقى عنده برشا معارف وبرشا امكانيات وما يستثمرش فيهم هذاك علاش نهار الامتحان وهوني يمشي يظهر الفرق
8: بالضبط بالضبط خاصه انه جينيرالمون الفرنسي قبل ما يتعدى للشعب الكل
9: ما عدا
8: ثم قبل امتحان اخر الوقت قصير شويه الحقيقه بين زوز يلزم خرجنا من الامتحان الاول اونطون لا باج كهو سايي هذاك امتحان وفاء ندخلوا للامتحان اللي بعده ما غير من الامتحان الفرنسيه بالضبط ما غير ما نتاثروا باللي صار ولا نبداو فرحانين برشا ان شاء الله نسكل فرحانه ولا نتقلقوا شويه خاطر
9: سنه
8: صحيح صفحه جديده تو سامبلومون يدخل التلميذ للنص ما غير ديزاتونت حاضرين معناها
9: هذه
8: صحيح حكاية السنة مدام ثم حرب تواجي على الجيغيبي ومدام ثم هذوما كلهم حاجات راهم غلطة ويتقلوا برشا في وسط التلامذة مدام التيم الفلاني عنده عامين ثلاثة ما جيش السنة سيفور مش يجي هذوما كلهم حاجات غلطة خطر ما حتى حد ما يعرف معناها شنو هو اللي تيم اللي ينجم يجي
9: وما فيهش الكل متوقع
8: هذا هو كل حاجة تنجم تجي يدخل يتعامل مع النص اللي عنده اول حاجه هي مش هو دوفوار بيان سور في لي ميم 3 بارتي كو اللي عاد
9: كيف وسط تقريبا يعني
8: كلهم كيف اجزاء الجزء الاول اسئله فهم النص وعليش قلتها بالعربي على خاطر راهو مش يجاوب من خلال النص مش من خلال معارفه
9: واضح
8: يلزمو يجاوب من اللي تقال في النص انا معاه مش معاه موافق ضد ما يعنينيش انا مطالب مش نظهر اللي انا راني فهمت المساج اللي تعدى في النص فقط لغير دونك اسئله فهم النص اللي هما ثلاثه ولا اربعه جينيرالمون التلميذ دونك اول حاجه باش يعملها مش يقرا النص
9: يقرا بالباهي النص
8: مينيمم يقرا لاباري بيداغوجيك اللي هي مجموعه الاسئله الكل اللي في النص من الاول للاخر من قبل ما يجاوب راهو ساعات نلقاو حاجات مش ساعات راهو جينيرالمون
9: عليهم في السؤال الثالث ولا الرابع
8: نلقاو حاجات نجاوبوا عليهم في اللونغ والا تلقى الاجابه يضوي شويه في الليسي معناها راهو يعاون برشا لاباري بيداغوجيك كي نقراوه الكل يفهم السؤال يفهم السؤال علاش على خاطر ما ينجمش هو يسالني مثلا بوركوا اللي هو حاجته بالاسباب وانا نجاوبه على النتائج معناها كي يفهم التلميذ بالباهي السؤال ينجم يجاوب بالصحيح جينيرالمون احنا السؤال جينيرالمون جودي بيان السؤال الاول بارتي 1 السؤال الثاني بارتي 2 السؤال الثالث بارتي 3 يحاول يقرب شويه زيادة معناها لي بارتي يفهم السؤال زيد على خاطر زيد السؤال ساعات يكون مركب
9: مطلوب منه حاجتين
8: صحيح معناها يقول له مثلا بوركوا وجستيفي دونك وفي الحالة هذه راهو الجزء الأول أهم برشا من الجزء الثاني لأنه إذا ما جاوبش على السؤال ما سميش علاش يعمل جستيفيكاسيون دونك إذا ما سميش وقت ولا أي مثلا ضغط وقت ولا حاجة راهو التلميذ يركز سورتو على الجزء الأول أكثر من اللي على الجزء الثاني من الإجابة كيف في الكيستيون دو بروسيدي ديكريتور اللي هي تتكون من ثلاثة أجزاء غلوفي نومي إي إكسبليكي يلزمو بالضرورة يخرج البروسيدي
9: من النص من النص
8: بالضبط يخرجوا أنتخو جيومي ولا يكتبوا بكولور مختلفة نومي معناها يعطي اسم البروسيدي وبربي تلامذة يحفظوا كيفاش تكتب اسم البروسيدي سو سون دي مو سيانتيفيك معناها إذا كتبوا غلط راهو بالضبط ما هوش صحيح معناها سي مالوغو أنه يعرف الإجابة لكن يكتب بالغلط ومن بعدين il va expliquer اذا كان عمل غلوفي نومي صحيحه ياخذ لا موتي دو لا نوت اذا كان عمل اكسبليكي ياخذ لوتر موتي اما اذا عمل ليكسبليكاسيون ما غير ما يعمل بروميير بارتي صحيحه
9: حاجه نقصد ديما حاجه نقصد
8: بالضبط بيان سور ليكسبليكاسيون دو بروسيدي ديكريتور زيد فيها شويه ذكاء معناها كي تلميذ مثلا ماشي يلقى كومباريزون بيان سور واضح اللي هو ماشي الكاتب يحب يقرب حاجتين لبعضهم معناها يلوج على نقاط التشابه اذا كان ثم ايبربول معناها راهو ثم اكزاجيراسيون مبالغه اذا كان ثم فوكابولير ميليوراتيف معناها الي اون تران دو فالوريزي اذا ثم فوكابولير بيجوراتيف معناها الي اون تران دو ديفالوريزي اذا ثم انا فور ولا ريبيتيسيون معناها راهو الى انسيست هذاك علاش هو يعاود في الحاجه برشا مرات معناها يلزم التلميذ يكون
9: ذهنه حاضر
8: بالضبط شوف في البارتي كومبريونسيون ماهوش التلميذ مطالب باش يظهر بالحق قديش هو يعرف يكتب بالفرنسي هو مطالب يجاوب هل فهم النص ام لا بون هو سما بارتي لونغ قبل الحقيقه فوكابولير لونغ فوكابولير لونغ اللي هما على 3 بوين جينيرالمون يعطي معناها اون كيستيون دو فوكابولير اللي هي معناها ماهيش صعيبة لكن حتى في صورة ما التلميذ ما لقاهاش راهي على ان بوان معناها يبادك وبانيكي فماش بالضبط هذا هو ما فماش علاش التلميذ يقلق برشا ثم أسئلة تقريبا تتعاود التلمذة اللي ماشي تخدم لسوجي متاع الباك ماشي لحظو اللي ثم نوعية متاع أسئلة تتعاود ذيك علاش سي تريز انتريسون توا باش نبداو ونخدمو لي زيبروف متاع الباك إذا طلب مني جملة مثلا في الفوكابولير ما نلوجوش جملة صعيبة هكا الظهر بس أي معناها جملة صحيحة
9: حاولوا تكتبوا سامبل
8: معناها راهو جملة صحيحة
9: نخدموا بالليسي
8: بالضبط نخدموا بالليسي ثم 3 تيب دو ديسي أبرودوير
9: قداش عليه نقاط
8: عشرة نقاط هو نصف نصف العدد دونك 10 نقاط احنا عندنا دو تيب دي سي يا اما اكسبليكاتيف يا اما ارغومونتاتيف الاكسبليكاتيف مش تكون فيه
9: يفسر
8: مش تكون الكيستيون بوركوا بور كيل ريزون كيل سون لي كونسيكونس معني مش تكون الاسباب او النتائج او الاهداف حاجه من هذوما علاش كيفاش الطريقة التلميذ في الحالة هذه يلزم يكون ناطق ما يعطيش رأيه لكن في نفس الوقت ما يلزموش ينسى يربط بين الأفكار بيان سور يلزمو يحط لي 3 بارتي نتاع لي سي اللي هما انتروداكسيون ديفلوبمون و كونكلوزيون الانتروداكسيون فيها انتروداكسيون جينيرال مقدمة عامة مقدمة خاصة يطرح السؤال اللي ماشي يجاوب عليه بطريقته يحط البلان دو بريفيرونس معناها في كلمة يقول باش نجاوب على السؤال هذا باش نتناولوا كذا وكذا وكذا في 3 كلمات خاطر هو مطالب بثلاثة
9: منهجية واضحة معناتها
8: راهو شوف 70% من العدد تتعطى على المنهجية على الافكار على ترابط الافكار
9: صحيح.
8: على الباساج من فكره للفكره على لغه سليمه معناها ينجم التلميذ فاسيلمون ياخذ راهو 6 و7 على 10 في الليسي يفهم الموضوع نتاعو يعرف كيفاش يوصل فكرته ما غير تخو دو كومبليكاسيون بلان اون فوا يكتبو يلتزم به معناها اذا كتب لي مثلا انديفيدويل كوليكتيف مثلا وبعدين مونديال يلزمو يكتب انديفيدويل كوليكتيف مونديال بالضروره البلان اللي كتبو يلتزم به ثم دوزيام تيب دو تكست اللي هو لو تكست ارغومونتاتيف ونجم يكون نيونسي ولا بريز دو بوزيسيون ابسولو وفي الحاله هذه تو ديبون من السؤال كيفاش تطرح معناها ثم اسئله بالضروره تعطينا ان تكست ارغومونتاتيف نيونسي نلقاو فيها كلمات كيما توجور كيما جامي كيما اوكونمون كيما نو كو لا ريستريكسيون في الحالة هذه جينيرالمون الإجابة تكون نيونسي سينو ينجم التلميذ ياخذ بريز دو

0: pour s'ouvrir sur d'autres horizons. معناها نفتحوا على
1: افاق
0: اخرى.
1: يعطيك الصحه. عطيت على كل الموضوع تقريبا لتام. اكيد انتم تعرفوهم لي 5 تام كما قلنا موجودين 5 محاور في مادة الفرنسيه. نرجعوا لهم شويه شويه, لكن اكثر حاجه نشدوا على البراتيك اللي هو ليزيكزارسيس واللي هما الدوفرات او الامتحانات البكالوريا الماضيه. احنا نشكر الاستاذه منى دمك معنا. شكرا جزيلا ليك ونتمنوا النجاح والتوفيق لكل تلامذتنا في البكالوريا. مع تحيه لزميلتنا منجيه شعري في الاخراج الفني لحصتنا اليوم. من معاكم للنجاح, الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
2: بمساهمه مندوبيتي التربيه صفاقس 1 و2.
3: معاكم للنجاح.
4: معاكم للنجاح. الباك قربت.
3: الباك قربت.
4: راجعوا.
3: ننظموا وقتنا.
4: نشجعوا بعضنا.
3: خطوة بخطوة.
4: لتحقيق الحلم.
3: معاكم للنجاح.
4: اليوم نبداو.
3: وغدوة ننجحوا.
4: غدوة ننجحوا.
5: 10 دايما.
2: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا, فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: تايم أوت. تايم أوت. تايم أوت.

0: טיים אאוט.
1: שפו בא. שפו בא.
2: سبعة وأربعين دقيقة بعد السبعة شابوبا باش نحكيو على ساقيت الزيت اللي يوصف الحقيقة التألق بتاعه يتأهل للدور النصف نهائي حسام للكأس في زوز أصناف في الأواسط وفي الأكابر بعد فوزه خارج قاعته على مستوى الأكابر نذكره أمام الملعب التونسي بفارق هدف 32 مقابل 31 تخليه يتأهل طبعا
3: كل نماز دينا الحصة مع النادي الصفاقسي كبارية النادي الصفاقسي وباش نهيو الحصة أكيد مع ساقيت الزيت ساقيتنا والباتين دا متاع تايم اوت هي فرق صفاقس وتألق فرق صفاقس ونجاحات فرق صفاقس ومن بينها فريق ساقيت الزيت اللي قاعد بإمكانيات بسيطة وبسيطة جدا. شكون كان يتصور ساقيت الزيت من بداية الموسم بدون قاعة شكون يتصور بإمكانيات مادية متواضعة نقولها للأمانة ونعرف الإمكانيات المادية متواضعة برصيد بشري متوسط يوصل يلعب معناتها المرتبة الرابعة في البطولة ويخلط للنصف النهائي ومرشح إن شاء الله بعد القرعة بعد القرعة متاع البارح مراهن إن شاء الله باش يكون متواجد يوم 30 ماي في القاعة متعددة الاختصاصات بردس ما نجم نقوله كان برافو لرئيس النادي سي محمد القلال معنا في المباشر. سي محمد مرحبا بيك.
4: مرحبا بك حسين ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الشرق.
3: نبداو بالتليفون بيناتنا البارح الصباح اش قلت لك شنو هي القرعة ان شاء الله انت ماشي لتونس؟
4: لا تبارك الله جبت قد قد
3: قلت لك جمعية الحمامات في صفاقس بعد القرعة فماشي تطمينات ان شاء الله مقابلة نهار السبت القادم تكون في قاعة ساقيت الزيت.
4: والله احنا تو قاعدين ساعيين مع اخونا
3: طارق ولها
4: وسي عقيق رئيس المصلحة رئيس البلدية أن تكون جلسة عمل نهار الاثنين ولا نهار الثلاث مع سيد الولي بحول الله مش ناخذوا لها رخصة استثنائية. تعرف قاعة الشاحية ما فيهاش سبورة لامعة وماتش كما كان
3: ماتش قلاء
4: قلاء وصالتنا معناتها متوفر فيها كل الظروف معناتها كما زالوا كان إجراءات إدارية نجموا نتجاوزوهم وبحول الله نعملوا التدشين متاع القاعة اللي تبارك الله الصيانة متاعها خذيت أكثر منها.
2: باهي سي محمد ساعة نقول لكم مبروك تأهل هذايا انتباعك على القرعة جمعية الحمامات نذكر نصف نهائي فيهم شجمع الدربي بين النادي الإفريقي والترجي التونسي انتظرتوا الحمامات
4: القرعة كيما نقولوا

0: فاتنا كيما مش تعطي كل حق حقه معناتها للأمانة. الحمامات سون بريسيون كملت العام متاعها، عملت المانتيا متاعها، تحفظت على جوارتها، قاعدة تخدم جمعية محترمة. إمكانياتها تسمح لها، ما وصلت للديمي فينال كان عندها الإمكانيات. احنا تواك كي تاخو الماتش ما تشوف تعطي حقه، تحترم جمعيتك وتحترم الجمعية المنافس، وبحول الله الفوارق تظهر. اما اذا مش ندخلوا بعقلية غير هذه، مش نقاو الصعوبات كما قيناها مع ماستر.
1: سي محمد، سمعت برشا كلام على عودة اشرف المصمودي لدفة التسيير، صحيح ولا مو صحيح؟
0: لا صحيح، اشرف المصمودي ابن النادي جاته فرصة باش يمشي
1: السعودية
0: يخدم على روحه، اعطيناه لوتوريزاسيون، ما وقفناش معاه، ما وقفناش ضده معناتها في الحكاية دي. مشى كمل الموسم تاعو، رجع قانا مازلنا في الموسم اللي هو كان انترونور، قال انا راني نحب نمد يد المساعدة والجمعية جمعيتي وراني نخدم وكذا، واحنا والجمعية
1: اشرف. افيك ان جران برافو لفرج الميلادي على الى بيان اسيري الانتريم، فرج الميلادي بالحق للأمانة، ان جران برافو لفرج الميلادي، لأن بالأساس هو مدرب حراس، مدرب بالستاتيستيك، دونك بالنسبة لي هو خذا المسؤولية على عاتقه وتحمل المسؤولية في ظروف صعيبة هكا. ولا سي محمد،
0: شوف حسام، رجال المهمات الصعبة راهم يظهروا في الشدات. فرج الميلادي من الناس اللي أنا كرئيس وما عملت عليه في الكبيرة وفي الصغيرة، نقاه سيد موسى بخلاف رجوليته وبخلاف كل شيء، نقاه سيد وقده وخدود، وفرج عمل نتائج زادة مبهرة، راهو تصرع على النجم الساحلي فارق 7 بونت معناتها، وربح الجمال وربح المقنين، عمل نتائج وكل شيء. وفرج من الاول كي قال لك انا يا خويا راني مدرب قرات، ويحب يخدم ويحب المعنى هذيك،
1: برافو لفرج.
0: اما اختضات الظرف ساعتها باش يكون هو على رأس، خاطر هو فاهم الأولاد أكثر واحد وهو أقرب واحد في الجمعية. أنا اخترت باش يكون هو ذاك
1: الانتريمير
0: صحيح، باش كملنا والحمد لله. وراو الفرق بين بين رئيس وبين مسير وبين جمعتين التالي يحكيوا على أزمة نتائج وساقيت الزيت وموسم ما هوش في احسن حالاتها وكل شيء، لكن لا بروفوني احنا صبرنا، ذكرنا
1: ماذا
0: صبرنا على رواحنا، الناس الكل عرفنا كيفاش نجاريوها الجروب هذية، عرفنا كيفاش نجاريو الضيقة المالية اللي تمر بها جل النوادي، والحمد لله وخير من غيرنا ولباس، وثقتنا معناتها وسمعتنا هي اللي خلاتنا تواكا نتواجدوا ان شاء الله في هذا اخر موسم كالعادة في منصات التتويج.
1: سي محمد، من الليتاب الاولى عندكم الاوبجيكتيف الاول هو التواجد ان شاء الله في النهائي الخامس بالنسبه لسقيط الزيت، ربحتوا زوز كؤوس وخسرتوا زوز نهائيات، بالنسبه هذا الاوبجيكتيف الاول يوم 30 مايو ان شاء الله تكونوا في رادس. الاوبجيكتيف الثاني بالنسبه للحاجه الايجابيه، اول موسم تكونوا مترشحين للنصف نهائي في الاوسط، وهنا بالحق برافو، لان بدات العجله نتاع التكوين بدات تعطي في الثمار نتاعها.
0: حسام انت قلت الاوبجيكتيف الثاني، انا بالنسبه لي انا من اللي سلمت مقاليد النادي راهو الاوبجيكتيف الاول نتاعي، وحكينا نهار الانتخابات نتذكرها بالباي قلت لك راني مش نرجع للتكوين ومش نرجع للقواعد الاصليه وراني ماشي نخدم. ولا بروفوني الموسم عمناه الموسم الفارس معناتها استنجزت في صابر دباش الكاتيجوري اللي عندي ما في الليليت اللي الاواسط، وخدم خدمه مزيانه وقفت معاه وتعاملنا وطلعنا على حساب النادي المقنين العريق، ما هوش سهل ياسر، المقنين راه مراهن جدي تواكا على الكاس، فهمتني حسام؟
1: واضح.
0: وخدمنا وسنا رغم الظروف، مش ما ثماش ظروف معناتها، ما سنا معناتها
1: بدون قاعه،
0: يقول لك بدون قاعه
1: اكيد،
0: ولو كان جات انت عند قاعه الاصغر كانوا يلعبوا على الشامبيون، انا نعرف شنو نقول، الاصغر نتاعي كانوا يلعبوا على الشامبيون، والاواسط يعطيهم الصحه رغم كل شيء، عملوا بيرفورمانس في الشامبيونات كي تلهينا به مقاول ظروف في اخر الموسم مع انتصارات متتاليه وضم معناتها كانوا مهددين بالسقوط لا محاله، لكن في التالي ضمن البقاء نتاعهم قبل 4 ولا 5.
1: فما حاجه اخرى ايجابيه نقطه ثالثه سي محمد، هي تضافر جهود وخدمته صفقه ممتازه جدا، ونعرف شنو نقول لان تبعتها في الكواليس، وممكن عملت ازمه دبلوماسيه بين فرق سوسه الفريق الاول النجم الساحلي وملحم سوسه، هي انتداب ثنائي المنتخب الاواسط محمد ريان بن فرج وحمزه البحري. كيفاش كانت الصفقه هذه، وخاصه شكون هندس الصفقه هذه؟
0: شوف المهندس الاول والاخير هو السيد سمير كمون، معناتها في نقول لك دقيقه ماليه وتمشي تعمل صفقه من النوع هذايا، وثم جوار ثالث وبحول لها ثم جوار رابع، ما جل عناصر الاواسط المنتخب اللي قاعدين يلعبوا تواكا ويبرزوا راهم مش تشوفهم عام الجاي في اكابر واوسط النادي الرياضي بتاكيد
1: خارق العاده.
0: هذا التوجه اللي توجهنا له السيد سمير كمون، قال لك انا حاجتي بالمستقبل قبل الحاضر، والحمد لله حاضرنا به ومستقبلنا مش يكون خير
1: بحول
0: الله بالتوجهات هذه، وجمعية فيها أب روحي وفيها إنسان كما السيد سمير كمون، وكما كما كما الغيورين اللي تواك رماوا يديهم ولحقوا في صبر بالغيط، في بشير كمون، في رمزي بالأسود، برشا ناس اللي هي كي توجهنا اللي نراها الضوابط الصحيحة اللي أنك تكون عندك بيبينير مزيانة، ثم ناس بالمجد رجعت مادتي والحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذه بدات خير ان شاء الله تتواصل.
2: بس محمد ثم اوبجيكتيف اخر يمكن الجمهور يستنى فيه، انت يمكن بالتواضع نتاعك ما تحبش تحكي عليه برشا، واذا كان الفريق يتوج بلقب الكاس ان شاء الله عوده الفريق الى المشاركات العربيه والافريقيه مستقبلا، هذا اوبجيكتيف زاد يحبوا عليه الجمهور يستنى فيه.
0: الاوبجيكتيف هذا رانا بالنسبه لنا احنا الاوبجيكتيف هذا راهو المال قوام العمل، احنا لو كان جينا نجم احنا راهو في كل دوره عربيه راهي الاستدعاء يجينا من الاتحاد العربي للنادي الرياضي بشق زيد، ولكن ما نجمش انا نمشي نشارك نصرف 150 الف دينار وما كيفاش مش ريكيبيريم ريكيبيريم بالتنظيم. احنا المشكله هذه ان شاء الله نحلوها مع سي كريم، ان شاء الله يسيب لنا التنظيم نتاع الدورات هذوما اللي هما احنا نجمو نعملو دي بارتناريا ونجمو نخدمو مع الاتحاد العربي باش
1: ندخلو موارد
0: ماليه، باش لازم تكون عندك اكيليبر. راه مو ساهل، راه حتى ال 500 و600 اللي كنا
1: ما يعملوا حتى شيء،
0: تو ما كانش نجمو نلمدوهم، معناتها للامانه بالظرف الاقتصاد اللي تمر به البلاد الكل، معناتها
1: هو حاجه ايجابيه سي محمد. المشكل المعضله الكبيره اللي كانت اللي هي القاعه، ان شاء الله نقولوا ابتداء من الاسبوع القادم مقابله جالا ان شاء الله بحول الله، ان شاء الله تستجيب السلطات وتاخذوا رخصه استثنائيه ويكون ماتش جالا، معناتها مقابله نصف النهائي مؤهل للنهائي. ركزوا توا كان على مقابله الحمامات، وان شاء الله ربي يجيبكم في الصواب سي محمد.
0: ما نجمو نكونوا غاديك لما نتعداو ماتش الحمامات، الحمامات اهم من كل شيء طبعا، احنا التركيز الكل لماتش الحمامات. وبالنسبه للقاعه بالمجد الاصلاحات صارت كما حبينا، وان شاء الله مازالوا ثم تحسينات اخرين نجمو نعملوهم، لكن للامانه شكون مش يسهر على القاعه؟ انا من كرئيس طلبت من البلديه ساقيه الزيت تمكين جندي الخفاء عماد الترابلتي انه يكون هو المشرف
1: مسؤول على القاعه، وهو جدير بذلك عمده،
0: يا من احسن يكون مدير قاعه. انا قلت
1: عمده العمده سي محمد، العمده في كل وقت تمشي تلقاه في القاعه تبارك الله عليه،
0: هلك متيم بحب النادي ومتيم بكره اليد ومتيم بسباقس ويخدم
1: في الويكاند، وفي الويكاند يمشي مع الاصناف الشبان،
0: يخدم الباك سبور، يخدم اي
1: برافو عمده.
2: اي سي محمد خلينا نذكروا اذا ساقي الحمامات يوم السبت 23 مايو المباراه
1: مقابله الدربي يوم
2: دربي 22 من نهار الجمعة. بالنسبة للأوسط ساقي مش عارف ضد الترجي ولا الفريقية،
1: ضد الفيز من الترجي ولا الفريقية
0: ثم يكون يوم الأحد 24
1: به
2: فالعاصمة.
1: سي محمد كلمة الختام خاصة للمشككين، خاصة فما بعض الأفراد اللي يجيوا في يوم المقابلة ويدخلوا معناتها في نقاشات زايدة مع بعض،
2: لو ممكن في أقل من دقيقة موعد الأخبار يا سي محمد، على الأقل من دقيقة.
0: شوف حسام، انا بالنسبه لي انا المشاككين والاحباء والانصار ندعوهم ان ينخرطوا ويقفلوا انخراطاتهم، والجمعيه اذا ما استكبر راهي مستكبر بجمهورها تواكا وبالهيئات نتاعها. احنا وصلنا بنينا قلعه الاحفاد، ان شاء الله يحافظوا عليها، ان شاء الله يحافظوا عليها قلعه الاحفاد، عندنا قلعه الاجداد وقلعت الحفاظ
2: سقيت الزيت
1: بيه. بالتوفيق. أحسن كلمة قلت سي محمد باش نقعدوا في المتابعة وأكيد احنا ديما ولا سقيت الزيت إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
2: شكرا لك رئيس النادي سي محمد خليل تحياتنا لك. شكرا إلى اللقاء بالتوفيق. نرجع لكم بعد الأخبار.
3: الثامنة ليلاً.

0: مرحبا بكم. انطلقت اليوم أشغال تهذيب وتهيئة حي شاكر بصفاقس بكلفة تقدر بأكثر من 2 مليون دينار، تشمل صيانة وتجديد الطرقات والأرصفة ومختلف الشبكات العمومية بإشراف بلدية صفاقس ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، على أن يشمل البرنامج التهيئة 8 أحياء شعبية بالمنطقة البلدية بصفاقس ويقطنها حوالي 20,000 ساكن وبكلفة مقدرة ب 67 مليون دينار. جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق السيارة على مستوى محطة سيدي خليفة في اتجاه بوفيشة، تمثل في انزلاق حافلة ليبية كانت في رحلة متجهة إلى الجزائر، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إصلاح الدين السالمي استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراته ومقترحاته حول مشروع قانون المالية لسنة 2027. في آخر التطورات بالشرق الأوسط، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد باستخدام مسيرات وطائرات حربية، وأعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ الفلسطيني سقوط 3 شهداء وأكثر من 30 مصابا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسيارة غربية مدينة غزة. أعلن حزب الله اليوم أنه أطلق مسيرات على ثكنة عسكرية إسرائيلية قرب مدينة نهرية الساحلية في شمال فلسطين المحتلة، فيما تستمر الجولة الجديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في يومها الثاني. أكدت إيران أنها تتعامل بجدية مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جديدة، مؤكدة أنها في حالة استعداد كامل لأي تصعيد محتمل مع تمسكها برفض ضغوط الأمريكية وعدم تقديم تنازلات تحت التهديد. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة ليلا، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة. من التراث،
3: الحكايات اللي أحكيتهمنا مماتنا وقت اللي كنا صغار.
1: من التراث،
3: واللي يسمع حكاية ويعاودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغيرك الحكاية هذه.

0: يا مادة يدلني ويدلكم لطريق الخير وشادة. كان تجي وتشوفوا يا جماعة في الشتاء والبرد اللي يقرص في العظم، فما رفيق قديم وفيه عمره ما يخون صاحبه، رفيق السفر ورفيق السهر وسترة الراجل في كل زمان وفي كل مكان. نحكي لكم اليوم على القشبية. القشبية هذه ما هيش مجرد طرف صوف من البسور، لا يا سيدي، هذه حكاية تاريخ عريق ضارب في جذور الأرض. يقولوا ناس زمان إنه أصلها جاي من عمق التاريخ الأمازيغي والبربري في بلادنا. الكلمة بيدها قشبية جاية من القشابة اللي هي اللبسة اللي تدفي البدن وتدفي القلب. من قديم الزمان كان التونسي وخاصة في الجبال وفي الصحراء يعرف إن البرد ما يرحمش، فكانت المسدية في كل دار، الأم ترزن الصوف وبنتها تعاونها. القشبية في الأصل كانت تخدمهم باليد، شعرة بشعرة، غرزة بغرزة، حتى تخرج قطعة فنية لا تدفى الماء ولا يدخلها الريح. ولو كان ندوره في بلادنا العزيزة نلقاه كل جهة وفنها. في الشمال الغربي في الكاف وتالا وعين دراهم القشبية هي الدرع متاعهم ضد الثلج، تكون رزينة صوفها أخرش باش تقاوم رطوبة الغابة وقوة الشتاء. أما كان هبطنا للجنوب لبلاد الجريد وتوزر ونفطة، غادي نلقاو القشبية الوبرية، تكون خفيفة في اللبسة لكن دفاها ما يوصفوش لسان، ولونها المرمودي والخمري يحكي حكايات الرمل والشمس. وفي القيروان القشبية تتلبس فوق الجبة وتولي زينة وقار للعلماء وللناس الكل. القشبية التونسية يا سادة هي اللبسة اللي جمعت بين الفقير والغني، بين الفلاح في حقله والمدير في مكتبه، الكل هم تحميهم كي يشتد البرد. والقشبية هي الستر، الراجل تحت القشبية مهبي أسراره ومهبي تعبه ودافي بجهده. وهكا يا جماعة تقعد القشبية هي الهوية اللي ما تتنحاش. علمونا كبارنا إن جديد حبه والقديم لا تفرط فيه، والقشبية هي أصلنا وقدرنا، هي الصبر وهي الدفاع وهي السترة اللي نتمناها لكل مؤمن.
1: مع تحيات رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل تم إنجازه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
2: Time out.

0: وحسام قوبعة.
1: وليد الشاهد وحسام قوبعة.
0: بوليميكا
2: بوليميكا
3: بوليميكا. 14 دقيقة بعد 8. حسام، قبل ما نحكيو على موضوعنا الأخير، نذكر منتخبنا يواجه نظير الجزائر في اختبارات ودية اليوم ونهار 16 أيضا
4: 8 أشهر. أول كونتاكت مع اللاعبين اللي يلعبوا خارج حدود الوطن، لأن هذه الأسبوع اللي يجم يعول على اللاعبين المحترفين، كسوا في فرنسا كسوا في الخليج كسوا بالنسبة للحراس متاعنا زادة كيف كيف. إن شاء الله يكون معناتها أسبوع مثمر بالنسبة للتيريونتي المدرب الجديد إن شاء الله.
3: عنا دورة الألعاب المتوسطة في تورونتو الإيطالية من 21 أول 3 سبتمبر، وعن بطولة العالم أيضا في فرنسا 11 جانفي 2027. بدينا نحضره طبعا مع قائمة أولية تاع لاعبين، قلنا إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفق منتخبنا. طبعا
4: حبينا ننهي بنقطة مذيئة، احنا بوليميكا. علاش بوليميكا؟ لأن بالحق فما وضعية فرزت على اللاعبين هي فسخ العقود في وسط الموسم. نظام البطولة خلى المسؤولين يعملوا عملية حسابية من بداية الموسم، العقد يكون عقد أهداف، منعني في البليوف، معناتها نمنع بالنسبة لنترشح للبليوف بما معنى ضمان البقاء، مش نلعب على اللقب، لأن اللعب على اللقب انحصر في المواسم الفائتة على زوج فرق، معناتها النادي الفريقي والترجي، لأن بنقاط الحوافز اللي حكينا عليهم 6 نقاط صعيب باش تخلط على النادي الفريقي وعلى الترجي. الفرق الأخرى تتكلاس النجم الساحلي ولا ساقية الزيت الثالث والرابع، يقول لك المكنين وجمال مثلا يقول لك ضمنت البقاء، يصرح اللاعبين بتاعه، فسح العقود أكيد، خلاص المستحقات، وتوا في نهاية الموسم أكثر من فريق، نحكي على رياضات القاعات اللي عملية صعيبة بالنسبة للاعبين، خاصة في آخر مقابلة في الموسم يطالبوا بمستحقاتهم قبل ما يلعبوا المقابلة، لأنه يعرف بعد المقابلة المسؤول باش يسكر تليفونه وباش يدخل في المماطلة. نحكيه بصفة عامة وما نقصده في حتى فريق وما نقصده في حتى مسؤول، نحكيه بصفة عامة. هذه الممارسات شنو سبب الوضعية المالية الصعيبة، نوعية المسؤولين، وخاصة نظام البطولة، معناتها فما مش كومبليسيتي متاع الإدارة الفنية ولا الجامعة ولا لا، من غير معناتها انديريكتمون، معناتها ماهوش نظام صعيب برشا، نظام اللي خلى ما يتمشاش مع الوضعية المالية والصعوبات المادية. كي تعمل انتفاض زولة تلعب 12 فريق يلعبوا الريتور وبعد 8 يمشيوا بلاي اوف، معناتها 4 وسبت وفما كتلاف متاع الشتاء خاصة، هذا الكل معناتها خلق مشاكل وخلى العديد من اللاعبين يلقوا مشاكل مادية. ما ننساوش اللي اللاعب بالأساس هو مواطن، هو ياخذ القفة ويمشي يقضي، عنده صغار، عنده عائلة، عنده زونجاجمون
3: كأي مواطن،
4: هذا ما يمنعش اللي فما لاعبين اللي لقاو ممكن نجاح خارج حدود الوطن، والبطولات المغاربية في الجزائر والمغرب وخاصة ليبيا اللي ولات وجهة اللاعبين التوانسة. حابين ناخذوا زوز أمثلة متاع اللاعبين نجحوا خاصة في نهاية الموسم، لاعب اللي توج بالبطولة مع أهلي طرابلس، ونحكيه على رامي ستي معنا على الهاتف. رامي مرحبا بك.
5: مرحبا أخويا حسام ومرحبا بمستمعين راديو الشرق.
4: نهنيك بالبطولة ليبيا اللي برشا معناتها اللي ما يعرفوش اللي بطولة فيها برشا تنافس، وممكن تقرب برشا تنافس ينحصر بين الاتحاد والأهلي كما في تونس عندنا الترجي والنادي الفريقي.
5: بالضبط حسام، بالضبط، والله يبارك فيك. والحاجة يعني دي على الناس اللي على بطولة ليبيا، يعني بطولة ليبيا توا نيفو كان براتيكمون طالع برشا. علاش؟ فما قوانين جديدة تحطت في الدوري الليبي، حصروا الفرق الكل انه لي جوار انترناسيونو في منتخب ليبيا كل ايكيب عندها ماكسيموم دو 5 جوار، دونك لي جوار انترناسيونو تفرقوا على الجمعيات، وزاد اسماء عملوا بسان جديدة انهم كل جمعية عندها الحق في تروى بروفيسيونيل منهم البوست دو غارديان دو بيت، دونك جمعيات الكل رنفورسيت اللي جوار انترناسيونو تقسموا على الجمعيات الكل، ولا فما يكليبر وفما يعني
3: منافسة
5: اي حتى الجمعيات زاد دخلت لغارديان، فما لغارديان من مصر، فما اخونا دالي بن منصور جاي من تونس.
4: اي خو دالي بن منصور خلينا نستقبلوه هاكا في الخط الهاتف الثاني. دالي مرحبا بك.
0: مرحبا بك خويا حسام، مرحبا وليد، مرحبا برامي، مرحبا بالمستمعين الكل خويا.
4: انا الحاجه اللي فخور بها اللي ربحت زوز اصحاب للامانه، رامي ستي ومحمد علي بن منصور. دليل بن منصور للامانه اخلاق عاليه، مستوى فني كبير معناتها بالحق للامانه، معناتها توا بالحق وليت، خاصه بالصعوبات بالتعامل مع الواقع الحالي نتاع كره اليد التونسيه، معناتها صعيب، معناتها وحكيت انا في التقديم اللي عشت الواقع معناتها بصفه عامه، معناتها في المواسم الاخيره صعبت في تونس هكا ولا رامي؟
5: صعبت، صعبت بالحق سيفري، صعبت في المشاكل نتاع القوانين الموجوده، انه معظم الفيدراسيون رافضه قانون انه تولي جمعيات شركات، قعدنا محصورين في موضوع الدعم نتاع الدوله، ها فلوس بلديه، فلوس وزاره، ما نعرف شنو لي سبونسور، براتيكمون العمليه تكون اميكال، ما فماش يعني نظام كامل وقت ستركتور كامل، دونك قعدنا محصورين. فك كيما نحن مثلا نحكي على الاكزامبل نتاع سقيت الزيت، تبارك الله سي سمير كمون كان هو الدعم الكبير، ديما قعدت محصوره في كل جمعيه، فما سارتان واحد قريب محب ولا اكجور هو اللي يدعم في الجمعية، دونك ذاك اللي خلى ديما فما مشاكل نتاع موارد كبيرة لوركول برا، يعني فما نظام تاع شركات، فما مداخيل قارة كل شهر، فما كل شيء، دونك ذيك صعبت علينا برشا الحكاية دي.
4: دالي كيفاش عشت التجربة بتاعك في ليبيا، خاصة انت الفريق اللي مش مراهن على التتويجات، ما عملته موسم ممتاز وتحصلتوا على المرتبة الرابعة اللي هو أهلي بنغازي.
0: والله صحيح كلامك حسام، نحن فريق عناصر كلها من شبان النادي، معناتها مواليد 2005 و2004 و2006، معناتها مع ثلاثة محترفين اللي كنا في النادي، حققنا الأهداف المرسومة اللي هو الترشح للسداسي ونصف نهائي الكاس، ومشينا يمكن حتى أكثر، وصلنا حتى رهنا شوية على اللقب، وعملنا تعادل مع الاتحاد في ثاني مباراة، الاتحاد المدجة بنجوم المنتخب الليبي وبثلاثة محترفين من أحسن مفهمة في العالم العربي كل. الحمد لله كانت تجربة ناجحة على حقيقة، قدمنا الإضافة فيها
4: رامي. قداش مركيلك من بونتو في المقابلة الأهلي طرابلس ضد أهلي بنغازي؟ قداش من بونتو مركيلك؟
0: والله ما نعرف
4: ياسر، معناتها
0: لا لا مش برد،
4: مادام ما تعرفش يا رامي، يا رامي
3: ما حسبتش معنا،
4: مادام قلت ما نعرفش معناتها برشا بونتويت.
5: لا والله لا بالعكس، والله دليل ما شاء الله، تو انا عندي بتيت اكسبيريونس ليبيا، هذه انا ترى ثالث مره نمشي فيها ليبيا، لعبت في قبل دليل اول مره يجي
4: اكيد انت شجعته، اكيد رامي انت شجعته،
5: البرفورمانس كبيره، عمل اسم كبير في ليبيا ما شاء الله، ما قصرش، نورنا، نور الهاندبول نتاع تونس ما شاء الله.
3: رامي جماهيريا كرة اليد في ليبيا، خلينا ناخذ فكره يعني اطلاله وانتم عيوننا على البطوله غديك، يعني يعني ثم متابعة كبيرة، ثم إقبال جماهيري على اللعبة؟
5: بون نحكي على النادي اللي أنا فيه، بون هما تو بالنسبة للفيدراسيون ثم شوية مشاكل بين الرياضة والسياسة، دونك الشامبيونا ايتي ويكلو وفي بعدها في بلاد يعني نادر، أما بالنسبة للنادي متاعي ثم متابعة كبيرة لجميع الرياضات متاع الصالات، كالكو سواء الهوند، الباسكيت، الفولي، ناس مغرومة، ناس تبع ريفاليتي كبيرة بين الأهلي والاتحاد،
4: فما انتدابات، انتدابات سمينة، معناتها انتدابات في برشا فلوس أجنبية رامي.
5: بالضبط بالضبط، احنا مثلا النادي متاعنا جمعنا أخونا أسامة الجزيري وجمعه المحترف من استونيا أريير دروا، اكس كيل، اكس هامبورغ، معناها ما شاء الله كاليتي كبيره برشا،
4: فما الحارس المصري زاد اللي عمل برشا معناتها بوليميك لانه ما عملش مردود ممتاز وجاب برشا فلوس،
5: كونتر بارتي الاتحاد زاد معهم اخونا لياس زمان ما شاء الله برفورمانس كبيره، زاد لياس الله صلي على النبي عليه، ومعهم ريد روا من كرواتيا يلعب في الكويت زاد ما شاء الله عليه، وكريم الهنداوي غني عن التعريف يعني جارديان تاع ناشونال مصر،
4: هو كريم هنداوي، كريم هنداوي جاب بعقد معناتها فيه برشا فلوس، وفما بوليميك تبعتها في لي ريزو سوسيو، ما عملش معناتها مردود كبير معناتها بارابور للعقد نتاعو، وكان اخذهم دليل فلوس رامي، وكان اخذ اشتراهم دليل تو تشوفوا ما يتملك له حتى بوند.
0: ديجا يا حسام عملنا تعادل مع مسجل الهدف في المباراه هذيك، معناتها امورك مليك مشيت، معناتها حتى بالفلوس ديما نخدموا الاضافه اخويا ونقوموا بالواجب ونولوا نولوا احنا معناتها.
4: للامانه دلي ورامي راهو باش نوضحوا للمستمعين نتاعنا، خروجهم من ساقيه الزيت كان لاسباب ماديه بحته، لان راهم في الجروب معناتها تبارك الله عليهم قبل ما يهبطوا يلعبوا معناتها في الجروب عندهم معناتها امباكت وعندهم تأثير على الجروب كبير ياسر، وباشا قالوا راهو من الأسباب ممكن الرصيد البشري معناتها ضعف بالنسبة لسقية الزيت هو خروج حسام العيادي وخروج رامي الستي ومحمد علي بن منصور، دونك هذه شهادة يلزمنا نقولوها تحسب معناتها الدلي والرامي وحسام العيادي.
3: باهي قاعدين نتبعوا في الساخي عند الدومي فينال عند كوب توا قاعدة تحضر في المباراة
5: ان شاء الله، ربي
0: يوفقهم ان شاء الله، نعاودوا اللي عملناه اللي عملناه عملناه ان شاء الله، ترشحوا فريق الساخي تحب ولا تكره عشنا فيه معناتها سنوات كبيرة عملنا فيها نتائج ممتازة.
4: دلي عمل فينال، دلي عمل دوزيام ميتون، أنا علقنا ذكر وليد عمل دوزيام ميتون مش عادية معناتها ضد الترجي، خلى الساقية معناتها في اللعبة، خاصة نذكر بعد خروج آدم بن عامر بالورقة الحمراء.
0: المباراة هذيك كانت نهائي كبير، وإن شاء الله علاش ليه تعاود، وإن شاء الله علاش ليه حتى الساقية تتوج بالكاس هنا، فريق باهي وعشنا معه كان الأوقات الباهية معناتها هذيك اش تربح من الرياضة
4: أكيد،
0: ونتمنى له كل توفيق بالطبيعة معناتها.
4: باهي سؤال
5: حسام شوية قبل ما نتعداو الموضوع ما دام نحكيو على الساقية، بربي نتمنى الشفاء العاجل خونا محمد علي العيادي،
4: أكيد الكيني أكيد تعرض الهدف مرور
0: خونا ذاك قبل كل شيء،
4: أكيد أكيد
5: ربي يفرج عليه بالمناسبة.
4: باش ننهي معاكم، أنتم أكيد شفتوا التجربة وشفتوا القوانين نتاع ليبيا، أكيد اللي دغدغتكم شوية شنو هو اللي يلزم باش تتحسن كرة اليد التونسية؟ ممكن حكيت انت على ريبارتيسيون تاع اللاعبين الدوليين على اكثر من فريق عكس في تونس اللي محتكين زوج فرق مع محتكين اللاعبين الدوليين.
5: بالضبط، هو راه شوف القانون هذا تكره في تونس عنده مده، حتى زاد في مصر زاد معمول به، معناتها كيما نقولوا ما ينجمش حتى فريق ياخذ دوز انترناسيونال في نفس البوست، دونك لازم عندك انترناسيونال وجور ثاني يكون جور عادي، هذاك اللي يخلق الكونكورنس بين الفرق ويعمل اكيليبر ويقوي في النيفو نتاع البطوله. وبالنسبه لتونس كما تعرف عندنا مده لازمنا نصلحوا فيها ولازمنا نخدموا نعاودوا ازيرو ونعاودوا نخدموا من ليجون
4: تكوين
5: اونترتان. بالضبط بالضبط، هذاك هو المهم، لازمنا نحطوا دي زونترونور كومبيتون في ليجون ونخدموا ناخذوا وقتنا ونصلحوا الاخر بكل، احنا مكانتنا كالكسوة في افريقيا ولا في العالم لازم نفكرنا حتى حد عادي انه نتعدوا بريود خايبة بعد بريز امبورتون هو بعد ما تطيح انك تقوم عادي على الاخر معنا
4: دلي
3: توفيق رامي
4: كلمة الختام دلي.
0: نوافق رامي في الكلام اللي قاله، منتخب التونسي يعني يقعد من اكبر الفرق في افريقيا وفي العالم، فترة نمر بها ماشي باهية ان شاء الله نصلحوها، وكاو كما قال رامي معناتها مشكلة كبيرة في التكوين للممرنين في الصغار بالاخص في كل ما هو الفورماسيون معناتها تكون باز صحيحه باش يضمن لك اللي تكون فما جوارات باهين القدام. والله يا اخويا شكرا على الاستضافه اخويا حسام،
4: نستونا نستونا وكما قلت انفيرتي معناتها انتم سفراء نتاع كره اليد وعملتوا اللي عليكم ونورتوا معناتها الهاندبال التونسية، يعطيكم الصحة وإن شاء الله في مصافحة قادمة إن شاء الله
3: إن شاء الله محمد علي
4: إن شاء الله نسمع لكم الخير.
3: رامي الستي محمد علي منصور شكرا لكم على حضوركم معنا، يعطيكم الصحة إلى اللقاء. قبل ما نختم فضاءنا في دقيقتين نذكروا حسام غدو إذا الماضي ساعة ونص نهائية البطولة في كرة السلة سيدات نادي صفاقسي يمل الوطن قبل إن شاء الله نكونوا في متابعة لهذه المباراة، وعلى مستوى الرجال نصف نهائي البطولة نذكروا يوم امس في قاعة فتناسي انتصار سي اس اس بفارق نقطة على نادي المنزرتي، باش يتم اللجوء طبعا الى مقابلة فاصلة في صفاقس في قاعة
4: دقيقة يفصل
3: من اجل الصعود نعرف الوصول الى نهائي يعني ضمان الصعود رسميا. وغدوة عن نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة ترجي والنجم غدوة انطلاقا من الساعة الواحدة ان شاء الله، فنتابعوا النتيجة نتاع هذه المباراة. على مستوى كرة اليد نذكروا ثم بوليميك صارت حسام على مستوى الكأس الدوري نصف نهائي الدربي العاصمة بين الإفريقي والترجي بالجمهور من غير جمهور بالجمهور من غير جمهور مبدئيا على ما يبدو مش دور بالجمهور ويكلو بعد مباراة الدربي متاع البطولة الإفريقي مش يلعب من غير جمهور علاش الدربي تلعب بالجمهور ترجي والاحتاج طبعا على ذي يقول لك نلعب من غير جمهور النادي الإفريقي. رئيس الرابطة سيد حازم المنصوري يقول لك بالنسبة للعقوبة هي خاصة إذا كانت تبدأ خاصة بالملاعبية وبالمسؤولين تكون في البطولة وفي الكأس وإذا كان خاصة بالجمهور يعني نجم الجامعة تلعب مباراة بحضور الجمهور عفتها مع عائدات مالية ترجع للجامعة إذا كان الجمهور يكون حاضر في المباراة. هكذا نكون وصلنا نهاية فضائنا اليوم إذن شكرا لكم على المتابعة. فيصل مرزوقي تحياتنا لك على مستوى الإخراج وليد حسام يقول لكم نتقابل معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا إلى اللقاء تصبحون على خير.
6: عشرة دايما
7: إذاعة شفاقس أحلى الأنغام أحلى الأنغام.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أهلا بكم إلى هذا المواضيع الإخبارية. أسفر حادث انقلاب حافلة ليبية اليوم على مستوى محطة سيدي خليفة بطريق السيارة إلى وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ اليوم عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الأفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة حكما يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات في حق 11 متهما بعد إدانتهم بتكوين وفاق إجرامي خطير تخصص في نهب وسرقة مواشي الفلاحين بمناطق فلاحية من ولاية منوبة وتونس. احتل المعبر الحدودي النموذجي بملولة ولاية جندوبة شمال غرب سنة 2025 المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية التونسية وفق معطيات صادرة عن وزارة النقل. في العالم، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جيش الكيان اغتال قائد الجناح العسكري لحركة حماس والقيادي في كتائب القسام وأحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر عز الدين الحداد في غزة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن تمديد الهدنة السارية في الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان والدولة العبرية في واشنطن رغم تصاعد العنف أخيرا في الحرب. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.

0: في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: نزهة العشاق.
2: نزهة العشاق.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.

0: 12 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم كل أصدقائنا المستمعين. نزهة جديدة من نزهة العشاق معكم عم يوسف وسماح كما العادة. عم يوسف مساء الخير. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. مساء الخير سماح ومساء الخير بالسادة المستمعين وبحبابنا العشاق السهر.
0: نعم نعم. وريد تكون معنا بالله بالعاني ولا مش بالعاني؟
1: لا معنا عاد الفنان الكبير
0: باه بالعاني. في عنده شهر معنا توهيكا.
1: أنا واحد من الناس لم بدلوا لا بالشمس ولا بالقمرة.
0: زيد معك يا عم يوسف. تحية كبيرة برشا الفيسول فيصل المرزوقي على الكونسوليت سوفيان في السندار في استقبال مكالمتكم الهاتفية كيف العادة 70-164-280. أهلا وسهلا بكم الناس كل. عم يوسف الجمعة هذه حسيت بها طويلة شوية لما نعرفش عليش.
1: هو والله الايام كلها ايام ربي والوقت هو الوقت ما في ذلك شك. الواحد يطول عليه الوقت ولا يقصر حسب الظروف.
0: صحيح نعم. نقولك شو علاش المعذرة منك هاني بشو نقولك علاش اخترنا نعيش الحقيقة على ايقاع الامتحانات المدرسية معناها في كل العائلة التونسية
1: فعلا
0: وحنا سامحوني الهم الوحيد متاعنا ما نقولش احنا الهم معناها العائلة التونسية بصفة عامة ديما عن أكبر مشغل اللي هو القراية متاع صغيراتنا. تلقانا نعيشوا معاها منعيشوا كستريس كالضغط شوية حبينا ولا كرهنا راهو معني ومهما كان درجة تميز التلميذ نعيشوا شوية كالضغط. عم يوسف هذيك علاش ربما الليمات هذه قاعدة تطويل هكا شوية معناها ربما. أي نعم
1: هو كلمة الهم اللي انت تحفظت عليها شيئا ما
0: أي.
1: هي من الاهتمام
0: أي.
1: وان كان احنا قصرناها على موضوع ولا اتجاه المصير المصايب
0: والأخير
1: لا لا
0: أي.
1: هي من الاهتمام
0: أي.
1: اكثر اهتماماتنا يعني
0: نعم همنا واحد نقوله اهتمامنا واحد
1: وان كان هو شعبيا واصطلاحا
0: نعم.
1: مشات في معاني اخرى لكن هو المقصود قصود أن اعتنائنا واهتمامنا بكله بهالمشغل هذايا وهذا راهو مش من تو سماح مش من تو عند أهل صفاقس. التعلق بالتعلم بالتعليم راهو قديم قديم قديم
0: أولوية في العائلة الصفاقسية.
1: ما هوش متاع 10 ولا 20 ولا الدولة الوطنية ولا لا لا قبل قبل راهو الصفاقسي عنده تشبث بالملكية. اللي دخلتنا في موضوع
0: أي.
1: نرمي هبط الموضوع أيه. عنده تشبث بالملكية غريبة ما يبيعش
0: أيه.
1: راهو يجوع ويتعرى ويتعب أما عنده تعلق بملكية الأرض
0: نعم.
1: البورة والحوازة والجنان
0: أيه نعم.
1: والدار هذو كما لا سبيل إلى التفريط فيها
0: أيه نعم.
1: مش إذا ذقت حتى برا جاع وبرا تعب
0: أيه.
1: وبرا تعرى ما يسالش أيه. هذو كما يفرش فيهم كل شيء عند الشدة
0: أيه نعم.
1: وقتاش يولي يبيع ويفتخر يفتخر ويتباهى وقت القراية يقول لك بعت عليه حوازة
0: أي صحيح
1: بعت عليه بورة
0: وموجودة عم يوسف فما شكون يبيع حتى داره راه
1: نعم.
0: يبيع داره ويسكن في الكرا باش يقري صغاره عم
1: هذا
0: يوسف
1: هذا قديم الزمان
0: أي نعم
1: هذا
0: نعم.
1: قديم الزمان
0: أي نعم
1: تعرف ومن وقتاش بدع حسب اعتقادي الاهتمام بالتعليم في في صفاقس هو ثم واحد من الرحالة
0: أي
1: أنا قريت كتابه والله ما غير نسيته
0: أي
1: يقول من طنجة حتى الإسكندرية حركة التعليم في صفاقس حركة استثنائية
0: أيوة.
1: الله ينسيته في القرن 19
0: معناها
1: ألماني وعلى ما
0: أذكر
1: ما تسعفني شوية الذاكرة يقول من طنجة حتى الإسكندرية حركة التعليم في صفاقس حركة استثنائية أو ما معنى الكلام هذا لفت انتباه حركة التعليم في صفاقس من عاد الشيخ علي النوري
0: أي.
1: الشيخ علي النوري ما وقراها ونية في صفاقس في الجامعة الكبير ومن بعد مشال تونس العاصمة راهم من أسرة فقيرة معدمة راهم أهل الخير وأهل الفضل هم اللي سفروها للأزهر قاو فيه النبوغ لمحوا فيه النبوغ والأزهر خذا تقريب كل الإجازات متاع علوم عصره وبرع في كل العلوم تقريبا وكون كذلك وعمل تجارة وكون ثروة حين عاد أول ما فعله هو أنه حول دار سكنه إلى زاوية
0: نعم.
1: لنشر العلم
0: كيفية.
1: والزاوية هذه كانت تتكفل بمصاريف الطلبة الأفاقيين اللي جيوا من بعيد مش أهل البلاد هونية اللي جيوا من بعيد طرابلس راهو سمح فيهم حتى طرابلسية أو حجازية إلى آخره أو من البعيد راهو أكلا ومبيتا وتعليما بالمجان نعم
0: بالامتيازات والحوافز معناها
1: الامتيازات والحوافز
0: نعم نعم
1: باش تعرف اهميته لو كان نشوف لك نزيدك لي مخر على التعليم
0: حتى انا باش نزيد فوالا فوالا
1: تفضل عم يوسف شوف الخارطه نتاع الزوايا كيف نقولوا الزوايا مش يعني أضريحة الأولياء لا، الزاوية عندنا هو الكتاب،
0: الزاوية يقولوا لها الزاوية يا عم يوسف.
1: الزاوية أي. نعم الزاوية
0: أي. فما برشا قراوا في الزاوية،
1: هي مأخوذة من الزاوية في المسجد
0: أيوة.
1: وثم الجامع ثم الزاوية في الجامع إلى آخره. إذن هي راهي مش بشرط هي تكون مقر أو أحد أولياء الصالحين لا، هي
0: عبارة أن الروضة متاع توا
1: حتى أكثر
0: أي.
1: حتى أكثر
0: أي.
1: أكثر من الروضة، كتاب يأتم معنى الكلمة. لو كانك تشوف الخارطة متاع الزوايا في غابة صفاقس تلقاها كلها بأسماء وسر الصفاقسية، زاوية غربال وزاوية قطاطة وزاوية تريك وزاوية فلان وزاوية فلتان، كيما يأسسوا للجامعة وربما ما كانش سمى جوامع كبيرة يا سميح، راهو لا راهو كان جوامع معدودة معدودة، لكن عندهم حاجتين، عندهم الماء والتعليم
0: أكيد.
1: ينفقون فيها بسخاء بسخاء.
0: نعم. نعم انا باش نختم الحوار هذا عم يوسف بشهاده من احد الزملاء في اذاعه خاصه دونك قال عم ناول كنت في زياره وقت ايامات الريزلتات نتاع البكالوريا وغيرته ونهارتها نسمع في الاذاعه هذيا، قال نصف الليل خارج كان في سهريه بحدا صحيباته واحد وكل شيء، احنا ماشيين قال نلقى فما دار كبيرة معناها فهمت، نلقى فيها خارجين برشا شباب وبنات وأولاد وكل شيء، قلت له ما عندكم جو في صفاقس الجماعة معناها تسهر واحد وكل شيء، يا أخي قالوا له هذيك سونتر متاع تعليم يحكي نعم. قال النصف الليل هيك الوقت نعم. قالوا يا أخي تقرأوا له نصف الليل في صفاقس، قالوا نعم وأكثر يقرأوا نعم،
1: وهذا موجود ومشاهد بالعين
0: نعم، ووجه تحية كبيرة نهرتها لكل الأهالي في صفاقس.
1: راهي الناس تبيع على يقول لك نبيع على سوريتي نبيع على
0: سوريتي نعم
1: في سبيل التعليم نعم. كل حاجة يتهاونوا فيها وربما يزهدوا فيها إلا التعليم، ربما حتى الصحة ما يعتنيوش
0: بها،
1: اعتناءهم بالتعليم حاجة غريبة جرت في الجينات متاع أهل صفاقس، وهيك علاش نشوف النتائج
0: الحمد لله
1: من صفاقس
0: أي ربي نجحهم الكل
1: آمين
0: والأولياء اللي يسمعوا فينا ربي نجح لكم صغيراتكم وهي غسرة تتعدى مع بعضنا مغسورين ومع بعضنا توي تعدى الوقت دكها ولبس إن شاء الله. سامحوني أي فيصل نمشيو الموزيكا نمشيو نسمع أغنية نرجع بعدها معكم في نزهة العصر.

0: ذاكرة العشاق. التسعة وخمسة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم كل المستمعين الكرام، تسمعوا في نزهة العشاق. تحية كامل الفريق اللي أمن المساحة هذه. كما نذكركم سوفيان الليلة في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-64-280. فيصل على الكونسوليت، عم يوسف وسماح معكم لورا الميكرو. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. مش نمشي والأولى الأركان متاعنا يا عم يوسف من ذاكرة العشاق والحكاية اللي ودنا بها عم يوسف في كل جمعة. وأكيد احنا كنقول لكم قصة ولا حكاية ولا خرافة ولا اللي هو، باش نستخلصوا منها العبرة والقيم عم يوسف ونتعلموا من بعضنا الناس الكل، هكا ولا
1: ما في ذلك شك؟
0: اي نعم.
1: وقصتنا هو اللي مش نعملوا زوز قصص
0: باي،
1: والزوز قصص ما هماش طويل لكن هما مكتنزين بالمعاني والعبر.
0: أكيد
1: اللي يحب يتعمق هما مجال للنقاش في عديد المواضيع.
0: أيوة.
1: وأغلبها يحوم حول العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة.
0: نعم.
1: كيف يجب أن تبنى؟ ثم على الخطر أشياء مغلوطة أحيانا تفشل الحياة.
0: وإحنا عم يوسف اليوم 15 مايو نعيش على إيقاع اليوم العالمي للأسرة، كان ما خانتنيش الذاكرة اليوم 15 مايو، وحتى الوزارة وبرشة مندوبيات جهوية عاملين برشة ديزاكتيفيتي حول الأسرة التونسية في ظل الثورة التكنولوجية. عم يوسف،
1: الناس قبلش يقولوا يا سماح
0: أي.
1: كول كره
0: أي.
1: وشرب كره
0: أي.
1: ولا زواج الكره،
0: ولا زواج الكره.
1: هو في الواقع راه مش كان في الزواج اي حاجه بالاكراه راهي لاغيه حتى شرعا.
0: اي نعم.
1: تو البيع تحت بالاكراه راهو لاغي شرعا.
0: اي
1: انسان تجبره
0: بس صح.
1: لا لاغي شرعا، تثبت انه كان بالاكراه. زواج بالاكراه لاغي. ما في ذلك شك. وناس قبل لخصوها في هالكلمه هذه على خطر قبل كانت احيانا يكره الرجل او تكره المراه.
0: أي.
1: احيانا
0: وخاصه يعني المراه
1: حتى الرجل والله. أي. قداش من ناس
0: حتى الرجل
1: الساكن هو مولده يحكم.
0: اي
1: واحيانا الجد اللي يحكم.
0: اي واحنا نقولوا ناس زمان خليها، ناس قبل خليوها مسطره
1: صح
0: هكا ولا
1: بحيث. أي. احيانا هي كلها كان تجي تشوف مرتبطة بالملك والملكية وباش ما يخرج الملك منها من يدينهم، ما يخرجش من الأسرة إلى آخره. ثقافة كبيرة.
0: نعم.
1: أعذيرهم.
0: أي.
1: أعذيرهم أنا، أعذيرهم لأن هذاك هو الفهم وهذاك هو المستوى
0: وهذاك هو اللي تربيوا عليه
1: وهذاك هو اللي تربيوا عليه.
0: السائد معناها في المجتمع. نعم.
1: ما كانش القصد متاعهم قهر
0: أبنائها،
1: لكن هو وقع القهر وقع الظلم.
0: أكيد. نعم. أكيد. نعم. أيوة.
1: تسمع بالخنساء ما في ذلك شك.
0: الخنساء ترثي أخاها صخر.
1: نعم.
0: نعم.
1: اللي تقول هي وأن صخرا لا تأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار.
0: نعم.
1: هي تقريبا اختصت في شعر الرثاء ورثت أخاها صخر. هو صخر ابن الشريد.
0: أي.
1: كان بطل مغوار، بطل شجاع، خطب فتاة اسمها سلمى، رفضته.
0: أيوة.
1: ما قبلتوش حقها.
0: حقها مالا،
1: لكن هو ما قبلهاش.
0: باي
1: برا يا زمان ويجا يا زمان.
0: أيوة.
1: صارت غارت غور القبائل،
0: القبائل
1: على
0: نعم.
1: قبيلة صخر غارت على
0: قبيلة سلمى.
1: سلمى.
0: أيوة.
1: وانتصرت عليها وأخذت سلمى في السبايا.
0: السبايا. أي.
1: سبية.
0: أي.
1: تزوجها صخر. ما في ذلك شك، هي رفضته على الأول.
0: أي أي.
1: إذن هي مكرهة. لكن تلك هي القواعد اللعبة
0: قانون
1: بينهم.
0: اللعبة صحيح.
1: قانون
0: نعم.
1: اللعبة
0: قانون اللعبة.
1: ما هوش هذا المتعارف عليه بين بين القبائل في ذلك الوقت.
0: بي.
1: وعاش وأكرمها. أكرمها، لكن الجرح يبقى.
0: أي.
1: محفر.
0: أي نعم.
1: رغم اللي هو كرم بها وعزها وبزها. في غزوة من الغزوات، عنده غزوة أخرى بعدها صخر من الشريد هذا.
0: أيه.
1: طعن، جاته ضربة بالسيف.
0: أيوة.
1: شد الفرش، رغم اللي قلت لك عاشت مع سلمى مدة طويلة وكرمها. وشد الفرش.
0: أيه.
1: وتعكرت حالته. نهار من الأيام جاء واحد.
0: أيوة.
1: ماشي يزور فيه.
0: أيوة.
1: يرى شحاله راهو بطل وراهو.
0: أيوة.
1: فارس. نعم. لقى سلمى قال. أيوة. ما حاله صخر.
0: أيوة.
1: كيفاش اليوم شنو حاله اليوم؟ قتل لا حي يرجى ولا ميت لا حي يرجى ولا ميت

0: نزهة العشاق.
1: مرحبا بكم من جديد في نزهة العشاق. عم يوسف مش مشيو القصة أخرى؟
2: قصة أخرى نعم.
1: قصة أخرى وعبرة أخرى ورواية أخرى.
2: وأيضا هي تحوم كلها في فلك العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة الزوجية. يبدو لي قبل من نتعديه ونحب نترحم على محمد جاموسي.
1: أي نعم.
2: مدرسة.
1: أي.
2: مدرسة بكل معايير الكلمة.
1: الأغاني متاعه كلها نعم. صور معناها اللي يركز شوية نعم.
2: والأغنية
1: أي.
2: أعدها عبرت عما أردنا أن نقوله.
1: أي.
2: أحسن من اللي قلناه. أحسن من القصة.
1: أي. لمي مميمة.
2: حتى أن تساوي بينهما. أي. مش يعني
1: أي.
2: تظلم لا لا، إذا كانت تساوي تخليهم فرد منزلة وفرد قدر لا
1: لا, لا يصح لا يستقيم
2: لا يستقيم الأمر. نعم. لا يعني ظلم الزوجة.
1: أي.
2: مستحيل عمره، لكن الأم دائما وأبدا عندها حظوة وعن مقدسة.
1: أكيد
2: عندها قداسة معينة.
1: أكيد تحية كل أم تسمع فينا
2: يكفيها فخرا.
1: نعم.
2: قال عليه الصلاة والسلام الجنة
1: تحت أقدام الأمهات.
2: تحت أقدام الأمهات. يظن ما ثماش تعبير أبلغ من التعبير، ما ثماش أديب أو شاعر أو فيلسوف قادر باش يؤدي المعنى بهذا الإيجاز.
1: نعم.
2: وهذا هو من جوامع الكلم. أربع كلمات عبروا بكل ما يجب أن يقال في الأم.
1: نعم.
2: الله يرحم كل المتوفيات.
1: أمين يا رب.
2: والله
1: العالمين.
2: يرزق والله يبقي كل الأحياء منهن.
1: أمين يا رب.
2: قصتنا الثانية يا سماح أيضا فيها العديد من المعاني والعبر. أول عبرة ربما اللي نبدأ بها هو أنه البشر الإنسان يحب التملك.
1: أي.
2: هذا من غريزة الإنسان. رب يقول سبحانه زين للناس حب الشهوات، إذن هو من الغريزة.
1: أي نعم.
2: زين للناس حب الشهوات، وقل للناس يعني بمسلمهم وكافرهم وإلى آخره. الناس الكل زين للناس، كل عبارة راي عندها معنى، عندها مدلولها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه حاجة غريزية فطرية. أما هذا أن يتقيد الإنسان بزوجة واحدة وأن لا يتعدى على رزق غيره إلى آخره، فهذا من المكتسبات.
1: نعم.
2: من الثقافة. يندرج في باب الثقافة، باب المكتسب.
1: نعم.
2: الإنسان هذا هي غريزته.
1: نعم. طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان.
2: نعم. باي. أحد الملوك
1: أيوة.
2: عنده 90 جارية. 90
1: إذا مش كما اليمني اللي عنده 6
2: مازالش يستحق هذا.
1: لا
2: يتلفت شي الوحدة
1: 90 جارية شي حب عاد
2: مازالش يتلفت.
1: لا المفروض كها وحد.
2: أي نعم.
1: ويمشي تلفت
2: نهار من الأيام وهو قاعد في القصر. هو المح وحدة جارية عجبته
1: باهي 91
2: سل عليها. قالوا هذيك راهي زوجة وزيرك فلان. في ساعة الشيطان أخدم السيناريو.
1: الله
2: عامل له السيناريو في مخه. نداه قالوا نحب نبعثك في مأمورية. يحب ساحتك
1: مش يشرد وتكه وعد.
2: نحب نبعثك في مأمورية.
1: باهي.
2: في الظاهر أنه مش يكرم بيها.
1: أي.
2: وشوف التخطيط كيفاش يقع. حذاري من التخطيط الخبيث.
1: نعم أكيد.
2: قالوا السمع والطاعة. حضر جاز وزواد وعمل لك ايه وتم قصد ربي هيك مشاب من هك. وسين ملك ندى طول بدار الوزير دق. أيوه. عرفت من الملك شكون وهل يخفى القمر.
1: أيوه.
2: تم واحد قصد. أيوه. الملك مولاي الملك جاب قتله. وبدا عاد معسول الكلام.
1: نعم.
2: جاب لي العشقي فيك وحبي فيك وا وا وا ومعاش نرقد الليل وا وا كل. هي حكيمة. بتنجم لا تنجم
1: صدوا
2: صدوا
1: أيه.
2: لأنه لا يؤمن شره.
1: أيه.
2: رون ملك ما وش اللي يجي.
1: أيوة. أي.
2: ولا تنجم الطاعة وتخون زوجها. يعني عفيفة.
1: نعم.
2: هوني المرأة تستعمل علاش هما ديما ينسبوها للحيلة ومكرهن عظيم
1: خدم مخها
2: وعليش يقول قايد خدم في مخها.
1: أي.
2: ديما على خاطر الرجل يتكل على ذراعيه.
1: أي على القوة
2: على قوته.
1: أي.
2: والمرأة شنية قوتها
1: الحيلة بتاعها
2: تستعمل الحيلة. وتستعمل ما حباها به الله من من خصائص يمكن أن يركع أمامها أعطى الرجال كما تقول وهن يسلبن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانة. شفت المفارقة العجيبة.
1: أي نعم
2: مفارقة عجيبة بالفعل.
1: مفارقة عجيبة.
2: السحر عطاه ربي للمرأة.
1: أيوة.
2: فكرت مش الصدمة هوش مش ينفعها. قلت له يا مولاي أنا من جيش راني خادم عند التالي في أعوانك. واصل هو وجاء عاد ماشي يشدها.
1: أي.
2: قلت له مهلا يا مولاي هذا ما عنده وين ماشي أما حتى ترتاح وحتى تفطر وحتى تذوق طعامي وهي عملته مخطط كامل باش تنبهه. ومشيت جابت له كتب
1: اي
2: وعظ كتب فيها كي تقرا اي صفحه منها عاشت تملك روحك
1: اي
2: نعم من الوعظ والارشاد وتنبيه. قالت له في الوقت اللي انا مش نعد الطعام
1: اي
2: ومشيت وخلته يقرا ما قرا ثلاثه ولا اربع ورقات الا وبخ ضميره
1: أي
2: خاطر كلمته على تلقى يتكلم على الخيانة ويتكلم على كيفاش العديد من المواضيع اللي خلته فيق مع روحه ويراجع روحه بروحه من غير ما يقول له حد خاطر كان يقول له على الشيطان ولا كذا ممكن يقتله لكن خليته وحده يناقض روحه بروحه سلوكه الأرعن. ومشيت أعد الطعام طعام واحد
1: أي.
2: لكن جابت هيك الصحيفات الصغار اللي يخليهم تحت الفنجان تاع القهوة
1: أي.
2: وفي كل طعم واحد هو وفي كل صحفة 90 على عدد النساء متاعه في كل صحفة خليت نقولوا احنا مغرفة قهوة
1: أي.
2: أما في شكل معين هذا بالقبة وهذا كذا وهذا كل نوع هو طعام واحد وخليت قدامه دش الملك ما فيهم شيء هو توا حاشم هاسب على روحه على
1: العمله اللي عملها
2: اللي عملها وزيد جابت له الغريبه هذه قال قلت له كل نحبك تاكلهم كل اطعمه وتقول لي رايك كلاهم الكل خاطر مغير فكلاهم الكل. قال لك هذا مطعم واحد كيف ايش تقصد به؟ قلت له هكذا هن النساء كل امرأة مطعم واحد كلهم وان اختلفت الاشكال وان اختلفت الالوان راهم النساء كلهن مطعم واحد زد وبخدتو
1: اي
2: توبيخ على توبيخ عندك 90 وانت طامع في واحدة
1: اي نعم
2: مرت وزيرك نسيت كل شيء القيم ها وانت الملك أي. القدوة
1: اي
2: والله كاين قدامي
1: العام يوسف
2: والله متغشش علي
1: تغشش علي يا عم يوسف نعم
2: اي خاطر تم موجود يا سمح
1: اي
2: مش بالمستوى هذا اما ثم في
1: ثم ثم ثم ثم عم يوسف نعم نعم نعم مش حتى ملك موجودين
2: أي. وهو في الاثناء نحى الخاتم نتاعو وخليه هكا متركن الملك
1: أيوه.
2: وقت اللي قعد وحده يقلق
1: لازم
2: بدي الخاتم خليه غادي كيف خرج بالهزبه نتاعو نسى الخاتم
1: ايوه
2: ومشى هي متلفتش ما فقدش بيه ما هو اللي يبدا بريء
1: أي.
2: ربي يرسل له شكون يرسل له ربي يستر ربي
1: اي
2: عاد رجع زوجها من المأمورية شاف الخاتم بلع السكينة بدمها
1: اي
2: عرفها خاتم الملك
1: اي نعم
2: اش مش يقول
1: اي
2: اش ينجم يقول
1: ايوه
2: اش يقول الميت قدام غاسله
1: أيه
2: هذا
1: نعم.
2: الملك راهو
1: اي
2: ولا وعمل روحه ما لا راء ولا سمع لكن ما هوش ديوث هو
1: ايه
2: اعتزل هذه الزوجة خلاها عام يا سمع عام بالهلة ليجي على حالها ولجي على حاله وشوف الرصانة وبنات الوصول ساعات واحدة من أقل إشكال
1: ايه
2: تخلق منها قضية
1: ومشكلة
2: أختها وجارتها وصفتها
1: أي
2: عام وهي السابرة على خيرها وشرها ما قال ولا احتجت لحتى شيء، لكن مانيش عارف السبب.
1: أيه؟
2: ما البلاش باللي هو قال الدليل المادي. أيه؟ هذاك. أيه؟ وهو ما صارحاش. كملت العام كلمت بوها.
1: أيه؟
2: قالت له راهو صار وصار وصار وصار. بوها يعرف الأصول ويعرف ما يجب أن يكون في العائلات. قال نشكي به.
1: أيه؟
2: نزير نشكي به سيد القاضي.
1: أيوة.
2: وما يتمشي قال سيد القاضي.
1: سيد القاضي مالا
2: عين نهار سيد القاضي قاعد بحذا الملك. هو استأذن أدخل حيا وعطاك رسلتنا. قال له سيد القاضي أنا عندي بستان، عندي روضة.
1: أيه؟
2: شوف الناس كي تستر.
1: أيه؟
2: الناس تعرف تتكلم.
1: أيه؟
2: يقول أحمد ملاك.
1: أيه؟
2: يقول والنحو هو السفينة.
1: أيه نعم.
2: النحو مش علم النحو
1: والله.
2: النحو الأدب في الكلام.
1: أيه
2: تعرف كيفاش تقول هالكلمة. بالتلميح إذا كان ينفع التلميح.
1: أيه
2: خلي التصريح على شيرة.
1: نعم.
2: إذا كان التصريح موجع.
1: أي صحيت صحيت
2: لمح
1: لمح
2: علي يفهم التلميح.
1: أيه نعم.
2: قال له سيدي القاضي أنا كانت عندي روضة أنشأتها بيدي، غرستها، زينتها، سقيتها حتى أثمرت.
1: أي
2: حين أثمرت أعطيتها الوزير. أكرمها في المدة الأولى، لكن قاعد كله.
1: أي
2: يرمي في بتوقع نقوله مساجات.
1: أيوة
2: رسائل مشفرة. قالوا لكن تو عنده عام سيد القاضي، تركها وهجرها، اذبال نوارها، مات زهرها، يبست اشجارها، تغورت مياهها، ولات جرداء بور.
1: نعم
2: غزر تو القاضي ما عالبلوش علاش يحكي.
1: اي اي
2: يحسب من جد
1: بالحق جرداء. اي
2: اي غزر القاضي للوزير قال له اش ترد على خصمك؟ قال له كل ما قاله صحيح.
1: اي فاهمين بعضهم معناها.
2: لكن قال له سيدي القاضي بالمجد أنا خذيتها الروضة هذه وكانت بالفعل روضة جنة على وجه الأرض. لكن نهار من الأيام تو منذ عام التالي جيت نلقى جرة الصيد.
1: أيوة
2: خفت من الصيد.
1: أيوة
2: خفت لي يكني الصيد.
1: أيوة
2: أكو العقل يفهم.
1: العقل يفهم. نعم
2: وقت عاد قام الملك.
1: أيوة
2: قال له يا وزير أمان الله عليك والروضة متاعك سليمة ومحصنة ونعم الرياض.
1: اي نعم
2: الصيد بالمجد ضارب هيك السوايح هذيك.
1: اي
2: لكن بشرفي وشرف آبائي لمس منها ورقة. ارجع روضتك. ورجع وعاشوا لباس عليهم.
1: أي.
2: والقاضي
1: إيه؟
2: ما فهمش الحكاية. التو هو فمه محمد.
1: التو مش فاهم يا عم يوسف. التو مش فاهم يا
2: ريت الستر.
1: نعم نعم
2: ريت الناس اللي تفهم.
1: أي يعطيك الصحة يا عم يوسف، محليها حكاية ومحليها قصة خليتني حطينا بيت نتبع فيك.
2: القاضي هو اللي
1: مش فاهم شيء مسيك انت عديت عليك.
2: أما به
1: والله تعمل كيف
2: والله يا علش من استروش بعضنا
1: والله.
2: لازم الفضحة
1: وربي يسترنا بالنيا وآخرة.
2: قارن باللي واقع تواكا.
1: اي نعم
2: يخرجوا يتباهاوا على التلفز ولا نتكلم شوية حماس سامحوني.
1: اي
2: ويغسلوا وينشروا صابونهم.
1: اي نعم اي نعم
2: وصاروا وصاروا وصاروا وصار يودي ما يشرقش.
1: اي تو بعد نحكيوا فيه بعد اخبار العشرة. باخبار العشرة نرجو بعدها معاكم في نزهة العشاق. تفضل بس.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. شركة الجهوي للنقل بصفاقس تخصص الأحد المقبل سفرات استثنائية لتأمين تنقل المترشحين لاجتياز كابس. الحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ عن أي دخان أو حريق. وزير الفلاحة يعلن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الأفات. في الذكرى 78 للنكبة تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وواشنطن تعلن تمديد وقف إطلاق النار بلبنان لمدة 45 يوما. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى أن حادث مرور جدة على مستوى طريق السيارة على مستوى محطة سيدي خليفة عشية اليوم في اتجاه بوفيشة تمثل في انزلاق حافلة ليبية كانت في رحلة متجهة إلى الجزائر، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة. في صفاقس خصصت شركة الجهوية للنقل وحرصا منها على تسهيل تنقل المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي كباس المبرمج إجراؤها يوم الأحد 17 من مايو الجاري بعدد من المؤسسات التربوية بمدينة صفاقس. خصصت الشركة للمترشحين القاتنين بمختلف معتمديات الولاية عددا من السفرات وفق برمجة استثنائية لسفرات صباحية نحو وسط المدينة تنطلق بين 5 و 6 صباحا من مركز المعتمديات والعمادات. وإلى جانب سفرات النقل الحضري تضع الشركة حافلتين يكون انطلاقها من محطة الرائد البجاوي على الساعة 27 في اتجاه طريق المهدية وطريق تنيور مرورا بمحطات القصبة وباب الجبلي لتأمين تنقل المترشحين لمراكز الاختبارات. نبقى في صفاقس، انطلقت اليوم أشغال تهيئة وتهذيب حي شاكر بكلفة تقدر بأكثر من 2 مليون دينار، وتشمل صيانة وتجديد الطرقات والأرصفة ومختلف الشبكات العمومية بإشراف بلدية صفاقس ووكالة التهذيب والتجديد العمرانية، على أن يشمل البرنامج التدخل لتهيئة 8 أحياء شعبية بالمنطقة البلدية لبلدية صفاقس يقطنها حوالي 20,000 ساكن وبكلفة مقدرة ب 67.4 مليون دينار. في علاقة بالمجال الفلاحي، دعت الإدارة العامة للحماية المدنية اليوم كافة المواطنين والفلاحين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق حفاظا على سلامة الجميع. وأوضحت أنه مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح تصبح الحرائق الفلاحية خطرا يهدد المحاصيل والأرواح والممتلكات في لحظات قليلة. في سياق متصل، أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ اليوم عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الأفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور وتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. وأكد بمناسبة اختتام أشغال الورشة الوطنية الأولى حول الأمراض والأفات الحيوية في تونس التوجه نحو إعادة تأهيل منظومة إنتاج التين الشوكي عبر اعتماد الأصناف المقاومة والممارسات الزراعية المثلى، مع دعم وحدات أكثر الدعسوق المكسيكية وتشجيع الباعثين الشبان والقطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. نقبيا، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي استعداد المنظمة النقبية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراته ومقترحاته حول مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأشار السالمي خلال أشرافه اليوم على افتتاح مائدة مستديرة لقسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تلقي اتحاد الشغل مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، واصفا هذه الدعوة بخطوة إيجابية ينبغي البناء عليها. هذا وجدد الأمين العام لاتحاد الشغل الدعوة لاستئناف الحوار الاجتماعي باعتباره في مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أن الاتحاد سيبدي رأيه ويقدم مقترحاته بخصوص الميزانية عبر قسم دراسات وفق بلاغ للاتحاد. في موضوع آخر، جددت تونس في الذكرى 78 للنكبة الذي يصادف يوم 15 من ماي من كل سنة، جددت دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم. وأكدت تونس في بيان صدر مساء اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما جددت تونس في هذه الذكرى الرمزية وقوفها إجلالا وإكبارا للصمود البطولي للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه بمفرده غطرسة وطغيان الكيان المحتل ووحشية ترسانته العسكرية أمام صمت مريب للمجتمع الدولي ليسطر بأحرف من ذهب ملحمة تاريخية جديدة لم تشهدها الإنسانية في نضاله المتواصل من أجل استرداد أراضيه المغتصبة واستعادة حقوقه التاريخية المشروعة كاملة دون نقصان. وأحيا الفلسطينيون اليوم ذكرى سنوية للنكبة التي حلت بهم عام 1948، وأدى حوالي 75 ألف فلسطيني اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم فرض قوات العدو إجراءات مشددة في محيطه بالتزامن مع اقتحام عشرات المستعمرين منطقة باب الأصباط وباب الملك فيصل. في بقية أخبار العالم، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جيش الكيان اغتال قائد الجناح العسكري لحركة حماس والقيادي في كتائب القسام وأحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر عز الدين الحداد في غزة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم تمديد الهدنة السارية في الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان والكيان في واشنطن رغم تصاعد العنف أخيرا في الحرب. تسود حالة من الترقب في إسرائيل بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، وبينما يواصل ترامب إطلاق تهديدات بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري، تؤكد طهران تلقيها رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها لمواصلة التفاوض. ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عقب لقائه نظيره الصيني كشفت عن مقايضة غير معلنة تمنح شركات النفط الصينية إعفاءات أمريكية مقابل التزام صيني بوقف إمدادات السلاح لإيران. ختم هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
2: نزهة العشاق.
0: نزهة العشاق.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.
2: ومحليها نزهة مع كل المستمعين الكرام. هكا ولا يا عم يوسف؟
3: أنا هكا
2: هكا هكا
3: اعتقادي
2: هكا ولا
3: اعتقادي والله أنا بالفعل نتونس حتى بالمكالمات اللي تجينا.
2: نعم
3: والله
2: نعم.
3: صارت بيناتنا ألفة.
2: صحيح.
3: صارت بيناتنا عشرة.
2: ايه.
3: ونحن نصوم من الناس اللي نصوموا العشرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. وكان نقول لك كلموني عم صالح عم حسين، كلموني في برنامج نتاع طريق السلامة، والله فرحت بهم وعرفتهم ديريكت من الصوت. راهو عم صالح أنا هرت شيخ وعم حسين معناها بالحق عبارة على أهلنا على مدينة ولدينا بالحق.
3: والله كلموني ويبلغولك التحية.
2: الله ينور كنت وياهم
3: سي الفتحي.
2: ايه تحية لي تحية الجابس
3: الجابس. ايه. سي عم صالح سا كلمني.
2: نعم.
3: سي محمد صالح الشمنكي كلمني. ايه. ويبلغولك ويوجهولك التحية.
2: يعطيهم الصحة. شكرا ليهم وتحية لكل مستمعينا الكرام بتبيعة للسواء اللي تواصلوا معنا بالتليفون اللي يسمعوا فينا عن طريق الباج بتاعنا فاكس وقال حتى برشا مستمعين عم يوسف ديما نقولوا يسمعوا لكن ربما ما يطلبوناش ولا. نعم. حاجة نسلم عليكم برشا مرحبا بكم. تحية كامل الفريق، تحية سوفين في الستوندار في استقبال مكالمتكم الهاتفية، فيصل على الكونسوليت، عم يوسف سماحة معاكم من وراء الميكرو، وتسمعوا في نزهة العشاق على موجات إذاعة صفاقس. أي عم يوسف نستقبل المكالمات؟
3: نستقبلوا
2: بيت أولى المكالمات. ألو مساء الخير. ألو عسلمة.
4: عسلمة سموحة.
2: اهلا وسهلا يا حنان.
4: اهلا يوسف. اهلا
2: اهلا.
4: هذه تحيه من بو حاجه نزلت العشاق العم يوسف الشرف وسامح الرنان.
2: الله ينورك. كنا نسمع في حس المات ايش تعمل؟ ما تقوليش قاعده تعوم.
4: لحظه يا ما خاطر حد شيء والله.
2: وين انت؟ وين انت يا حنان؟ وين انت؟
4: بو حجله. مو بو حجله
2: دي نسمع في يا عم يوسف تسمع في حس الماء ولا شنو؟
3: نسمع والله
2: بليسح ولا
3: خرير المياه سمى هو كيما حس الماء.
2: اي
3: اعظم سمفونيه هو.
2: ايه.
3: حس خرير المياه.
2: تعرف قال لك فيصل عم يوسف
3: ايش يقول؟
2: تو احنا نقولوا خرير مياه وقول صور شعريه واحد قال لي كالريزو تو هذا كلام هذا اي بي محليه الريزو تاع حنان عامل اصوات شعريه.
3: احنا لقينا فتوى.
2: صحيح. يا حنين شنحو لك لباسة؟
4: والله الحمد لله. عايش تحية السفيان وتحية الفيصول.
2: يعيشك يعيشك.
4: تحية المونس وتحية لمن الله وتحية البيان وتحية البيازيك.
2: محليهم محلى أسميهم
4: ولا تختي.
2: ما شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله. يا حنين تفضل.
4: مع الزواج الليلة هكا ولا
2: اللي تحب انتي؟
3: تحدثنا على الزواج، تحدثنا على السطر، تحدثنا على العلاقة
2: الزوجة
3: والأم، المقارنة بين الزوجة والأم، وجبنا هنية الجاموسي ديما الزوجة الزوجة والأم ميمة
4: ميمة. عمنا طرق.
2: اي نعم. ايوه يا حنان
4: والله يا زواج معناتها ما نقول من تلبس الخاتم تبدأ تجاوز من وقتها يفرق على رقبته ورقبه ونص.
3: أيه.
4: ويلبس الخاتم ولا
2: ايه قاعده الصور الحديثه تو يا عم يوسف.
3: أه.
2: ايه باش يطلبوا الزواج. او سمعتش قاعدك قاعدك يبرك على ركبه ونص.
3: ايه
2: اه
4: ايه الخاتم
2: ويلبس الخاتم فهمت تو باش ولي ما ولي ما يعملش هكاك يعز بيها العروسه
3: والله.
2: اللي ما يطلبش هكا ولا يا ولدي في البحر يا عم يوسف ولا في الشارع ولا في المغازة ولا في اي بقعه
3: يلزم هو لو تو كيفاش ما فهمتهاش والله من
2: شوف معناها يقعد اجنو يا عم يوسف يبرك على ركبه ونص.
3: أيه.
2: ويمد لها الخاتم يقولها تقبلش الزواج بيا فهمت مو فيش اي عملها معناها
4: يعملوا
3: فيها سمح لها
4: يعملوا
3: فيها كي يقولون شيء من التودد.
2: صحيح صحيح. اي اوكا قاعدت لك في بحجلة ولا يعملوا فيها سمعت يا عم يوسف
4: والله يعملوا فيها والله.
2: أيوة.
4: يلبس الخيط من وقت هي تبدأ الحكاية عاد يبدأ هو
2: يزدرك. ايوه
3: حلوة تخريجتك يا حنان والله حلوة.
2: يعطيك
4: يعطيك ما يتحدك على واحد ما.
2: نعم نعم نعم.
3: حتى احنا عندنا مثلا المعتقدات هذه كانت في الزواج التقليدي ليلة الدخول يحاول يعصلها على ساقها.
2: اي مش حكيت القطوس لك حل يا عم يوسف. اضرب القطوسه تتربى العروسه.
3: حاجة اخرى هيك يا حكايه. اضرب القطوسه تتربى العروسه. قالوا كان لك من تدخل من تدخل
2: يمسو.
3: هو شنو هما زوج بنيات
4: تدخل يا نابون.
3: هما زوج بنيات عرسوا مع بعضهم.
2: حسن عم يوسف يا حنان كملنا. يعطيك الصحه يعطيك الصحة على المكالمة بتاعك. شكرا ليك. شكرا يعيشك. إلى اللقاء على خير. يوه عم يوسف
3: شوية سمحني. زوز أخوة عرسوا فرد ليلة. زوز أنساب يعني.
2: أي
3: كانك من واحد من الليلة الأولى هو شادد الصراعات كما يلزم.
2: شادد الجيح.
3: أيوة. وكل حد في حدوده.
2: ميلة.
3: وكانك من الأخر يا للتي حبيب ديك مرخوف. الترخب.
2: أي
3: ركبت عليه. أي ولت محمر عينيه عليه.
2: أيوة.
3: راجل ولي خمم سيكن. نسيبو الأخو هو يا الأخوة تقلوا شنو حالك. قالوا شنو يقولك شنو حالك في الدمار لحد عيني.
2: أيوة.
3: لا تقدرني ولا تحترمني. قالوا ماك حتى أنت تحليت ياسر.
2: أي.
3: يقلوا تو شنو عم تدبر عليها. قالوا ندبر عليك اسمع كلامي. قالوا ندبر عليها.
2: أي.
3: قالوا الليلة حمر عينيك.
2: بي.
3: أي. والحو تخل وهي كلمت الكلمة قول لها أنا الراجل وشيع صوتك والحاجة اللي تجي قدامك اضربها كسرها خلت تكسر خلت تخاف منك ملا قلوا بي وتخل تموش كم اللي يجي طبيعي كل اللي يجي مركب دز الباب بعض هلق وقالت هاي شبيك قالوا أنا الراجل وقا قطوسه قدام وضربها كي لسقها في الساس
2: يا ربي
3: هاي مشيت ضحية قتلوا هاي هاي كان لك من اللي تدخل يا مشوم.
2: ايوه والله
3: اوكزت سمعته الكلام
2: اوكزت سمعته عرفته معناها اللي يعمل في فيلم
3: من الاول وقت ترخف ياسر كل حاجة من الاول باش نعرفوا علاش ماشيين من السكة الاولى.
2: احنا نقولوا كل واحد في قدره. المرأة في قدرها والراجل في قدره. اي نعم
3: بحيث احنا نرجعوا لموضوع الزوجة والام.
2: اي
3: حتى الراجل راهو كيف يخلي من واجبه ومن راهو بالفعل هو اللي سبب في المشاكل الكل.
2: أكيد
3: الشيء يركب بشوية بشوية.
2: صحيح عم يوسف صحيح. سواء سمحني سواء الأم ولا الزوجة.
3: نعم
2: كل
3: نعم.
2: واحدة منهم تبدأ تخلي في قلبها هكا. نعم. ولا
3: تو مثلا في تدريب الزويل لأننا أمريكان نعرفه في الحيوانات. الحيوانات ريتك الحصان هذاك ولا هيك الفرس هذاك كيف يرمي ساقه في الركاب وينقز يشوف قدرها هيك يخي من الأول نهار هكاك. لا النهار الأول يرمي يده على ظهرها يرمي شكارة بعد
2: شكارة.
3: أيوة. بلا حدا تروم شوية شوية.
2: أيوة.
3: بشوية بشوية
2: بشوية بشوية
3: ومن بعد هيك الشكارة هذه كنزيدوا نرمي فيها شوية تبن. ومن بعد تثقل شوية وثقل بشوية بشوية تتعود هي تستانس ومن بعد
2: ايه فوالا
3: برجع وركب.
2: ريت كيفاش ريت وهكيك كل شيء يجي بالسياسة. الله ينورك يا عم يوسف. اي سيدي مكالمة اخرى. الو على السلامة.
4: الو على السلامة.
2: اهلا وسهلا.
4: ايش نحويكم؟ السلام يا عمي.
3: اهلا وسهلا مرحبا.
2: ايش نحويلك؟
4: ايش نحويكم يا ودي؟ لبس عليكم.
2: الحمد لله. ايش حالك انت يا مسالة؟
4: الحمد لله. تحية لسي سفيان وسي فيصل.
2: يا عيسى
4: يصلح حالكم ربي يوفقكم ان شاء الله.
3: امين امين.
2: اجمعين ان شاء الله. الله ينورك.
4: وتحية لشركة حياتي ونقول لها
2: ايه
4: يا قريبا في القوامي
3: الله
4: وهلالا في التمام
2: يا عيني
4: وبديعا في مثال جل عن وصف الكلام بان لي شيء أنيق منك في الخد الرخام قد سباني منك خد كمصابيح الظلام شقني منك قوام فوق أرداف العظام. أنا يا عم يوسف
3: غليت علينا الركلي.
4: انا عم يوسف. انا عم يوسف عندي 52 سنة. عشرة بتاع الزواج.
2: ربي يداوم العشرة ان شاء الله.
4: من عام 1974
3: ما شاء الله.
4: والحمد لله العشرة هذه جابت جبنا اربع اولاد وبنية
2: ما شاء الله. ربي يحفظهم ان شاء الله.
4: والحمد لله ان الحرائر لا يلدن ذباعا. جبنوا وليدات الكل باهين صالحين الحمد لله.
2: الحمد لله. بك اكبر نعمه. اي
4: واللي عنده مر من الاقمار يدينها بتقول الاعمار.
2: اي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.
4: اسمع انت سماح بنتي.
2: نعم. ترى
4: الانسان مش معصوم من من من من الخطا.
2: أيوة.
4: والغلط ترى وسمى يصير اغلاط
2: اكيد اكيد
4: اثناء الحياه الزوجيه
2: اكيد،
4: لكن كل حد يخلي شوي من راحه.
2: صحيح.
3: هذا كم مثابه الفلفل الاكحل في الطعام ولا الملح في الطعام؟ الطعام ما فيهش ملح مو يولي ماصر.
4: أيوة. الملح في الطعام لا يعطى الا بمقدار.
3: صحيح.
2: ايوه.
4: إذا كان فات عنده قلب إلى الردة.
2: صحيح.
4: ويلزم كل حد يخلي شوي من راحة.
2: أكهو.
4: وعاش وعاش من عرف قدره.
2: أكهو.
4: لو إنسان لك في الحياة. أما إذا كانك أنت بتجيب شافك ولا يجيب كذا وتجيب اللي عندك وتجيب كذا، لو توفى العشرة وبتسير.
2: توفى. صحيح.
4: العشرة الطويلة هذا إنسان اتثبت بالعشرة الطويلة وش انت نتج من هالعشرة هذي، وإن كل حد يخلي من روحه شوية وتصير عشرة.
2: أيه أيه. يعطيك الصحة يا عم صالح، يعطيك الصحة.
4: انسلموا على كل الأصدقاء اللي يعرفوا عم صالح بالغرابة.
2: أي.
4: ومن خلال من خلال البرنامج هذا اللي يعرفوا له من البرنامج هذا، ونسلم على أهلنا وأصدقائنا بالغرابة، ولهل زوجتي بسيدي محمد العمر أما تنسابي، وأولادي جمال ومحمد وفدوى وبليغ وناجح، نسلم عليهم زادة.
2: ربي يحفظهم.
4: وبارك الله فيكم وربي يوفقكم. وربي معكم.
2: يعيشك يعيشك يا عم صالح، حنسنا برشا، يعيشك على خير. بسلامة. تليفون آخر يقول لي فيصل. ألو. عسلامة.
5: مساء الفل.
2: مساء النور. أهلا وسهلا.
5: مرحبا. مساء العطور والبخور والتوحين ليك وانتو عم يوسف.
2: يا عيدي.
5: خويا فيصل وخويا سفيان.
2: ومنين تجينا هالتحية السمحة؟
5: سعاد هالرابي.
2: سعاد. أهلا وسهلا.
3: أهلا. إيه
2: سعاد.
5: الله يخليك مؤنس ببعضكم.
2: الله ينسك. يعيشك.
5: نورتونا. والله نورتونا. والله أم يوسف راك ديما نقول أسطورة بصراحة.
3: يعيشك. بارك الله فيك. والله لا أستحق مثل هذا الأطراء. والله بارك الله فيك من لطفك.
5: أنت تشري في التراث.
2: نعم.
5: وتعطينا في شحنة بصراحة. أما أنا نقول لك عاد حاجة، يقول لك اللي نجيب العسل في الرواني ونعلبو المزال ثاني. ظل يجروا خاصتوش مش هكيما قالت اختي من سيد عمر ولا على ركبه ونص. لا والله خي المراه لا تركع لها لا تركع لك.
3: يعطيك الصحه.
5: نعم. على قلبك الابيض وانت وياها من الثقه من العايشين كذا الزوز متفاهمين.
2: صحيت.
5: خي وكي يركب على حاجه مع الخنن حاجه تبقى على الخنان كتبن
2: والله
5: فيه رجليك تغطس. وهو الزواج ويكون الراجل هو اللي يعطي قدر امه في حين وامه مرته في حين.
3: راهي
5: ام والزوجه زوجه.
2: أكيد.
5: وهذا صار لي انا بكري 30 سنه تالي ولا.
2: ايوه.
5: بالتجربه معناها لازم الانسان ما يفرقش ما بين مرته، يخلي شويه لامه وشويه لمرته، ويعرف كيفاش يعدل كف الزوج هو المسؤول قبل كل شيء.
2: اي
5: الرجل اما باش ينحني لا ما تنحنيش لها، لا نحني لها لا حد شيء. والناس كل تسمع فيه والشباب والبنات هذاك كل النفاق وكذبره.
3: بارك الله فيك. والله كصحيح. وشاطر وكذب. والله صحيح.
5: والله يلزم الصوره هي تكون محبه ما بين العائلات، كي تكون العائلة

0: واللي شفته نام حبيتوش تشوفه بنتي، بنتي ولا اختي
1: اي
0: سماح،
1: اي اي
0: وما خاطر التجربه خلتني نعيشك المراره، حبيت نام تنازل حتى على برشا حاجات.
1: نعم
0: يلزم المراه تتنازل والعائله تتنازل، وحتى ولو طاري حاجه تغض عليها النظر باش الرحله تدوم
1: سفينة
0: بينك وبينها.
1: تستمر. اي
2: لا
1: نعم
2: بالفعل
0: عام
2: فعلا فعلا
0: 2013 بنتي عندها هارون ومأمون،
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: خامسه وثالثه ما شاء الله، هارون ومأمون
1: ربي يحفظهم.
0: دنيتي يا حفادي
1: اي اي
0: اي ولدي، حتى نصيبي عسل الدنيا خويتي
1: الحمد لله
0: وحلمي، الله يبارك لي فيه، الله يعطيه صحة بدنه، الله
1: الحمد لله
0: يرحم أميمته ويرحم الأفاد اللي تخبط فيها،
1: الحمد لله
0: وبنيتي الله يزين حالها ويفرحها باللي تحب هي، هذيك جنتي ودنيتي.
2: يعطيك
0: الصحة
2: الحمد
0: لله،
1: يعطيك الصحة إن شاء الله. شنو نقولوا عن يوسف؟ بحيط راسك
2: بحيط راسك،
1: يعطيك الصحة يا سعاد، بارك الله فيك.
0: عمي يوسف والله يخليكم، تحياتي ليكم الكل،
1: شكرا يا سعاد.
0: لأصدقائي في الإمارة بدون استثناء، ما نسمي حد واحد باش ما تجحهمش أرواحهم.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة.
0: الله يخليكم، نيتك زينة عمي يوسف وعايش.
2: شكرا بارك الله
1: فيك. يعطيك الصحة يا سعاد، بسلامة ربي يبارك فيك، إلى اللقاء عمي يوسف.
2: المرأة هذه والله قداش عندها نضج.
1: إي إي.
2: عندها نضج، ثم تحس في الكلام ثم نضج من نوع خاص.
1: نعم عجبتني العلاقة مع نسيبها يا عم يوسف، فريتك فيش تدعي بالخير على أم نسيبها وعلى قدري. نعم
2: بالفعل هذه شوير يابط على ركبة ونص باش نوع من التودد توذيها شي
1: إذا ولا في إطار التطور يا عم يوسف.
2: لا التطور والله، إذا كان هذا التطور نسميه نشوفه انحدار.
1: نعم نعم نعم.
2: ماذا نريد أن نكرس؟ وأن من عرفش كان يفدل كما يشتسمح
1: هذيك، عرفت اللي يقول لك زي تبع في خطوة الحمامة ضيع خطوته. هكيك احنا نقلده في الغرب للأسف الشديد، لا هي من عاداتنا، لا هي من تقاليدنا، لا هي من الشيم متاعنا، ولا هي من كبرياء الرجل الحقيقة، وحتى المرأة اللي ترضى
2: ويترضى بشرجل
1: صحيح اللي ترضى على روحها. نعم عم يوسف معناها
2: كنت حمينها.
1: نعم معناها بالحق الصورة انا بنعتبرها واحدة من الناس، معناها ممكن ما عنديش حق نعبر على رأيي.
2: لا مرفوضة
1: بس هي
2: مرفوضة، صورة قمينة مرفوضة. سبحان الله.
1: نعم
2: انا خدتك والله يا سماح، والله كانت قبل يعملوا
1: أيه؟
2: العريس
1: أيه؟
2: يعملوا كرسي كبير للعروس
1: أيه؟
2: يعني للعريس وكرسي بحثية صغير
1: للعروسة.
2: والله المنظر سبحان الله، ثم الواحد تأثر نقي نغزر له نقول شهاد ذوق هذا
1: أيه؟
2: كذا ما عندهم ذوق هذوما. مثلا ثم مثال يقولوه
1: أيه؟
2: احنا راس والرويس، ان نعترض عليه المثل هذا الراجل راس
1: راس
2: والمراه رويصه.
1: ايوه
2: لا انا الحمد لله بيا زوز رويصات، زوز رويصات
1: زوز راس. الله ينورك يا يوسف.
2: راس ورويص باش واحد يكون تحت واحد، الرجال قوامون على النساء، هذا لا نجادل فيه. والمركب لازم من رايس، المركب لازم من رايس. اي لكن وشوف ثم قبل في الصناعات يا سماح يقولوا في كلام الصناعات يقولوا يا عروس ما هي اللي جات لمزال سو، يا عروس سمح مركب سمح مركب وانتي رايس.
1: أيوة
2: أو المركب والرايس،
1: مركب والرايس،
2: المركب لازمه رايس.
1: أي
2: الرايس ينجم يمشي يخدم غير مركب،
1: لا
2: والمركب تمشي شي غير رايس،
1: لا
2: بحيث العلاقه
1: تكامل
2: ريسيبروك لازم.
1: نعم.
2: تمشي من هنا ريكي باش هذا نمشي معاه، اما باش تخلي كرسي كبير باش تعبر انه الرجل كبير
1: الراجل
2: والمراه صغيره، والا تواك يولي يركع على ساق
1: اوكي يركع يا عم سفيت. والله صور الحقيقه قلق شويه
2: هو شيء.
1: لا تقلق تقلق،
2: وكل حد كيفاش يقراها
1: وكل حد كيفاش يقراها. اي سي فيصل، اي نرجع لشوية موزيكا ونواصل معكم، تفضل فيصل.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.
2: اهلا وسهلا بكم من جديد عم يوسف. نرجع نستقبل المكالمات الهاتفيه. فايز ناخذ مكالمه. الو، مساء الخير.
3: الو، مساء الخير.
2: اهلا وسهلا.
3: معك محمد صالح الشمقه.
2: عرفتك يا سي محمد، والله من مساء الخير. مرحبا بك سي محمد.
3: احوالك انت؟ لاباس
2: الحمد لله. عايشه
3: احوالك؟
4: اهلا، مرحبا بك سي محمد. شنو احوالك؟
3: الله يبارك فيكم. الحمد لله. شنو احوالكم؟ لاباس والله. الموضوع قيم والله ومحوري.
2: نعم.
3: ديما عم يوسف يجيب لنا ما شاء الله في مواضيع هامه في حياتنا هذه.
4: هي تطبقت خاطر مثل هالامثله هذه راهو، وان كان مش بالمستوى هذاك، اما نوجدوها في الحياه العامه بتاعنا. تو مثلا اللي بالفعل يطمع في حاجه غيره موجود.
2: اي
4: موجود. من غير ما ننكره موجود.
3: عم يوسف سامحني قطعتك.
4: اي نعم.
3: على ذكر التعليم، لو التعليم هو الدراسه، هما اللي ربما يخلونا نفهموا حياتنا، مش حتى ربما اكيد يحبون نفهم حياتنا اكثر حتى في الحياه الزوجيه.
4: نعم نعم. اي اكيد اكيد.
3: وعلى ذكر التعليم بمدينه صفاقس، راهي بطبيعه الحال صفاقس هي الى يومها هي المتفوقه على كل الولايات في تونس من حيث التعليم ومستويات التعليم وحتى في المعدلات.
4: نعم.
2: تحية لكل أبناء تونس. تحية لكل أبناء تونس. ربي ينجحهم.
3: قلت للعلامة اللي قلت عليه بكري.
4: نعم.
3: اسمه
4: الشيخ علي النوري. الشيخ
3: علي معناها عرفت مجلس فقس معناها بامتياز في التعليم، هو ابن بطوطة.
4: اي نعم.
3: اي وقت في رحلته من طنجة الى الإسكندرية.
4: نعم. اللي قريت اللي قلت لك نوه بالتعليم في صفاقس، هو واحد ألماني، هو جيوغراف رحالة ألماني نتفكر، قلت لك الاسم هو اللي ضاع عليا. وفي القرن التاسع عشر.
2: نعم.
4: هو اللي عطى الشهادة متاعه
2: انه كارثي في القرن التاسع عشر.
4: القرن التاسع عشر.
2: أيوة. ورحاله والماني معناها
4: ابهر بالحركه، حركه التعليم في صفاقس.
2: نعم نعم, نعم.
3: ايوه. حتى ابن بطوطه وصف تونس وقت قال مشيت من الصباح حتى الليل وانا نمشي في ظل الغابات.
4: نعم. اي يعطيك الصحه سي محمد صالح. يعطيك الصحه. صحيت.
3: اي عاد نرجعوا للموضوع نتاعك الليله يا سي يوسف. معناها الزواج هو لابد فما اخطاء هي موجوده في الى يومنا هذا، رغم اللي معناه في الزمن هذا والتقدم وكذا، يعني هو عدم التكافؤ.
2: نعم.
3: بين الزوج والزوجه. وفما زاد اخطاء في الاختيارات في ساعات هي معناه من عندها مستوى ربما متفوق عليه ولا هو كذا، ما فماش تكافؤ.
2: نعم.
3: هذا زاد حتى هو عنصر هام في الحياه.
4: اهم العناصر. اهم.
2: نعم.
4: العناصر.
2: نعم.
3: من اهم العناصر.
4: من اهم العناصر.
3: ولكن يعني حتى معناه يوصل حتى يتزوج بالقوه او بالنفوذ او كذا، لك شيء ما ما ما يبقى معناه
4: ما يحققش اهدافه. ما يحققش اهدافه. الزواج ما يحققش اهدافه
3: المرجوه.
4: نعم.
3: ولا لا حتى هو عنده نفوذ او خذا كيما القصه اللي جبتها معنا.
4: اي نعم. نعم. والمولى سبحانه وتعالى حدد الاهداف نتاع الزواج. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ليش
2: لتسكنوا
4: اليها وجعل بينكم موده ورحمه. اذا كان ما ثماش السكينه وما ثماش الموده وما ثماش الرحمه بين الزوجين، فليش كل حاجه مش على روحه هو.
2: نعم. اي نعم.
3: طبعا هذا. ولكن الـ نمشي للفقرة الثانية اللي هي معنى بين الأميمة والأم.
2: يعني
3: الأم والزوجة.
2: اي نعم.
3: مهما كانت الأم حتى كيف تتغشش عليك حتى تمرضك وما تملكش.
4: اكيد.
2: أيه.
4: اكيد والله. أيه.
3: والزوجة ساعات في الاخر لك ساعات تنحاز لأولادها اكثر من زوجها.
4: سامع موجود.
2: هذه خديجة سامحة
3: موجود.
2: مخاطر الزوجة أم
3: أنا عاشها غي
4: ولكن يوصل الراجل
2: يا عم محمد ما هي الزوجة أم زيدة حتى هي
4: الراجل يوصل يغير من صغيره.
2: أي غير نعمين نعمين
3: أسمع لكن ما يتقارنوش ما
2: نعم نعم أكيد أكيد
3: دونا عاد يا سماع
2: نعم
3: عم يوسف أنا أمي تو عمرها 92
2: ما شاء الله ربي يطول في عمرها
3: هي عايشه معي هي حاجه
2: ما شاء الله
3: 10 سنين زادت لكن تو ما زلت يعني احنا كبار تو ما شاء الله تقول تو ما زلت يا وليدي
2: ايه
3: يا ولدي ما تنحاش حتى توصل عمر كم وهي عايشه معي ما يا ولدي
2: ايه
3: موزع في العاده يا وليدي معنا ولا ولدي معنا الوقت اللي في الصيف ولا في معنى لكن مازال كي حتى كي يوصل عمره كبير ديما يا وليدي
2: يا وليدي اي نعم
3: يا ميمه يا حنينه يا غاليه يا ميمه يا ميمه يا غاليه يا حنينه مازالت كلمه يا وليدي وانا في عمر سيدي في فمك ديما ديما وحتى كلمه يا بنيتي وين مشيتي وهي ليها كنينه
4: الله
2: يعطيك الصحه يعطيك الصحه يا سي محمد يعطيك الصحه نسمع برشا
3: على كل حال يعني إن شاء الله مدخلتي طيبة على كل هذا
2: يعيشك يا محمد
3: يوسف سامحني
4: أسيدي
3: مدينة الساقط
4: أي نعم فهمني
3: رغم مش كان في التعليم حتى في التجارة في الصناعة هو الرئيس الراحل لأبو تفليقة قال شفاقس يابان تونس
2: نعم يدك صحة يا محمد هو
3: أي كل حال نسلم على أختي أميرة كمون وهدى من المستير والحبيب العقل وكيف الأصدقاء
2: نعم شكرا لك يا محمد شكرا يعيشك إلى اللقاء بسلامة بسلامة مكلمة أخرى مساء الخير
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم ناصر
5: أنا نعزة إذاعات
2: نعم سي فتحي
5: نعم
2: مرحبا بك تفضل يا سي فتحي
5: أنا نعز إذاعات نسواقس عليا غالية ميمتنا تربية بينا حضان هذا ضمتنا وأنا بعيدا نحصر وحصيها وكل البرامج رائعة غادتنا وقتي سماح قدمت نشوف فيها سماح والمجموعة وعمالها والاستديو وفروعة وأخونا يوسف هو زي الدرعة قصة ربوها بلادنا يرويها باحث كبير يحكي مشروعه وعارف حياة البلاد يوم ماضيها ربي نعم علينا إذاعة نسواقس نعزها نحياها تحكي على ماضينا عادات وتقاليد تونسية أختي سماحة أخويا يوسف تحية من عيد الجحيم
2: مرحبا بك سلام دودي مرحبا مرحبا او كذا يعني شويه على الاول بعد عرفني راه بعد عرفنيك مرحبا بك سلام دودي مرحبا
5: اولام سبعت لك السلام مع اخويا وسام
4: وانا بلغت راني
2: اي بلغ السلام يعيشك يعيشك يا سلام دودي يعيشك يعطيك الصحه
5: خلوني على راحتي
2: تفضل تفضل ميلا
5: انا المره الحكايه الاولى هي على الزوجه والزوج ومعناها وطاعه الزوجه للزوج وطاعه الزوج للزوجه كذا انا يا ابو لا مستر عظيم عام العوام مشيت تزوجت بعد 8 شهور خرجت لبرا لكن قعدت برشا واستحست هكا نهار ما نعرف ان بجيت داخل الدار اللي نسكن فيها مشيت من الخدمه داخل نسكن فيها ومشيت باش ندوش والحمام دخلت الدوش والحمام جات عرفتني قالت فرست تصديت بيدي ثم الشباك داخله منهم برا صديت بيدي صديت مشيت ربطت وخويت مشيت دوشت ودار جبت الماء والماكله كلت وقعدت مربوطة في الليل بقيت قعدت من هكا نلم في شوية كلمات هكا نلم فيهم البعض وكذا وكذا وكتبت في ورقة ولفيت هكا الورقة بالباهي بالباهي وصباح جبت خيط ودخلت تبرة وربطت سكيت هكا الورقة هذيك وجبت ما بين جدر الحمامة وريشة من داخل وربطتها وقلت لها أي تونس أروح تونس روحت قلت لها تونس مع تمديد المكناسي ولا يستيدي بوزيد بالتحديد منطقة النصر من كياس ما مشيت كياس يبص السلاج تسمع فيه أخي
4: والله أيوة. نسمع أيوة. كل انتباه رهو
2: نعم
5: ووزيتك الحمام وقلت هاي روح تونس قلت لها عاد يا حمامة طيري في درب السلامة وشوف عشيرة عمي بلغها سلامة يا حمامة طيري وصل لي تحريري يا حمامة طيري طيري وصل لي تحريري عندي سرك سيري وشواقي وغرامي يا حمامة طيري في درب السلامة سلم لي على الحب اللي ساكن في قلبي سلمني على الحب اللي ساكن في قلبي يجبيني لون الورد القصب حلب السماء ويا حمام طير. سلمني على الغالي اللي مسحرني الليالي, سلمني على الغالي اللي مسحرني الليالي, غيره ما يحلالي يومانا وحراما ويا حمام طير في درب السلامة. صبرني يا قليدي عن فرجة حبيبي, صبرني يا قليدي عن فرجة حبيبي, لي وحدي غريبي ومش داجي كلامة ويا حمام طير في درب السلامة. مشتاق حكيها اللي قلبي باغيه, مشتاق حكيها اللي قلبي باغيه, أنا واهب عمري ليها على طول الأيام يا حمامة طيري في درب السلامة. وشوف عشيرة عمري وبلغ السلامة.
2: يعطيك الصحة, يعطيك الصحة
4: والله,
2: يعطيك الصحة يا عم العدود.
4: الصوت نتاعو والله
2: والكلمات محليهم
4: معبرة الغاية, كلمات وأداء.
2: نعم
5: اسمعني والله كلمات وأداء وقول لك به هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني بتاعك الصحبة والكذا ومشاه وخان وبجاء وكذا وكذا. أنا عندي صاحبي هو أكبر من اللمحة أكبر من, لكن شاركت أنا وياه في سباحة وهو أكبر من سايبر, لكن معناه خول الخو. ويمشي هو مرات يمشي نبعد حتى في الدار وما معنا مع النوى المرأة وبتاعه, يعني أنا نمشي عزاب كما قلوا فيه, بس تعرف العزاب انت. عاد مات هو مرة ما قعد بالمدة مات, سمعت كلموني في التليفون مشيت نجاه نجاه ما يتكلمش, مشيت أنا ولا مرة متاعي نجاه ما يتكلمش. خلطت سيدي قالوا لي جيت نتكلمتون قلوا عم فلان, قالوا لي رغم يتكلمش عنده خلاف أيام تسمع بربي تسمع فيها رخصة والله واقعية هذه سارة.
2: نعم نسمع فيك عم العيدودي ولا نسمع. أيوة
5: قالوا لي نجد الحوش معبي مضروب من هك من هك, وعنده أخوه مرجع بحذا راسه ونسيبه بحذا راسه, وجيتنا عندي برنوس هك الصفنط البرنوس التالي ونحن وزوجت عرفنا زوجت وعاد في الباب. عاد قلت له عم فلان, نقول له عم فلان عم فلان لو ما تكلمش الكلمة ثانية تكلم حل عينه وقال لي عيدودي جيت. ما قلت له ليش جيت, طبست هك حليت يدي وطبست عليه ميت ومدود حي مدود, طبست عليه ثبت عليه وزيد جابس وشد إيدي من نام المعصمي قال لي عدودي أخويتك فلانة تمشيش تنساها بعدي, هي وولادي تمشيش أولادي بعدي, رامت كفيرتك عندك أنس أخويتك.
4: الله الله
2: نعم
4: قديش مؤثر
2: قال
5: لي بس ما نكفرش عليكم. نرجع نشوف أحبابي ونرجع نشوف الناس كانوا أحبابي وما زلت متمسك بعز شبابي, ونحضر نهار العرس والحفالة غير الطريق بكيك صعيب كادر كابي ولا الطويل بسير في مكالة كيلت كيلي وافي وكيلت من جمح الذهب الصافي, وغربلت من رحل دقيقة كيف وصورت من المكلة والعالة ودببت من بايد الجد وهات له عند ربي إن شاء الله مقبولة. فكرت في ماضينا وفكرت في الجد الملاحة فينا, وفكرت من عنده علاقة بينا محتاج قطر دم ترجع ميلة, واليوم متبهدل في الجد حنينة واجب علي الرجع والسوالة, واجب سوال الرد نزيد عليها زي ذا لابد, ومن غير ما يألم عليه شدة وصاحب سوالي كان عزد ليلة, وما زال متمسك عوية جدة وعزة النفس العالية تحلالة, ما زال عنده العزة وما زلت نفخر به وقت الحزة, ولا يكز قدامي ولا يسمزة راكح معدل سبتة قوالة, ولا طاحنا فوق الكتف نهزة ونقسم عليها عشان جسم عدالة, هو الصديق الصافي وسنتي هو قتيف الذات وهو رفيق الجارة والخافي, ونعرف حياته كاملة بالحالة وكل ما وصفه في ماشي وكاش وما جيش حتى عشر في رسالة, مانيش كان انساكم ومانيش كان ابعد على ما يجيكم, ورث الشهر نحاول نكلمك ونسأل عليك مفقات بالجوالة, نحي الوصية قالي باباك متمشيش تنسى خويتك والعيلة, تمشيش لا تنساهم مهما قساك البعد, ما تنساهم أولادي وبناتي وامهم وحلم لا تونم للسوق في الدلالة, وفي كفالتك كل سوق تتبقى قدم لا يحصلوا قساك في الرسالة, لا يحصلوا يتباعوا يهبط عليهم السيف سين أطباعوا, يدخل الدار يحط فيها كرع ويعشش ينحصوه والدربالة, ويأكل كل متاعه ومتاعه ويمشي زوالي تخش فيه مغولة, وعيد الهنا ويعيش كل مثالة ونقرأ عليك رسالة ومني السلام ليش عايز زوال.
2: ياتك الصحة يا عم العيدودي, ياتك الصحة
4: عم العيدودي. القصة اللي جابها وكان هي من الأصل من الواقع, هو جابها في اعتقادي كرد على خيانة الملك نعم القصة اللي قلناها أي وقت اللي الملك كيفاش يعني وبليس كيفاش عملوا السيناريو قالوا أيه. ابعثوا باش يخللوا الجو أيه. كيفاش وهذا كله لا يعد من الشهامة ولا من الرجولة
2: نعم
4: في
2: أكيد
4: شيء
2: أكيد
4: ولكن اللي قالوا عمل عيدودي وكيفاش يعني الصاحب قالك صاحب على صاحب يبيع الوزرة
2: أيه.
4: بالفعل أيه. صاحب على صاحب قالوا أبوي هذا صاحبي قال أيه. سافرتش معاه
2: أي.
4: سافرتش معاه
2: أي.
4: لأن وقتها في السفر لأنه السفر صعيب,
2: صعيب.
4: وقتها أي. تعرف معادن الرجال
2: نعم
4: بتقول صاحبي الكلمة هذه أصبحت مبتذلة عندك ألف أمي
2: أي. أي. آه.
4: ما أكثر لا. الإخوان حين تعدهم
2: والله.
4: ولكنهم في النائبات قليل
2: نعم
4: ونقول ما صاحب كان صاحب الشدة
2: صاحب أما في الرخان الناس كل الأحباب
4: نعم. هذه نعمة الصحبة كيفاش يعني في الأخر يأمن زوجته وابناه عن صديقه لأنه يعرف مدى إخلاصه ومدى مفاه ومدى رجولته. الرجل كان ما يتكلمش وقت اللي يسمع باسم صاحبه هو رجع له الوعي متاعه حقيقة. قداش قداش بليغ يا سي العيدودي في القصة اللي جبتها وكم أنت معبر.
2: يعطيك الصحة يا عم العيدودي نسمعوا فيك. يعطيك الصحة ربي يبارك فيك.
5: نعم تحية الخوي حبيب العجربي
2: أيه.
5: وتحية لكل من يسمع فيه بسمعكس وتحية لكل الأصدقاء اللي تكلموا في الإذاعة نتاع بسمعكس وربي
4: يسلم
5: يحفظكم ان شاء الله
2: مضمونين زين. اجمعين يعيشك شكرا ليك على خير. بس لما مكالمه اللي بعدها قالوا مساء الخير.
6: الو
2: اسلمه
6: حالك يا سامي.
2: اهلا وسهلا مرحبا.
6: حالك يا عم يوسف.
4: اهلا وسهلا مرحبا امي مجيده ولا
2: امي مجيده
4: هو شيء
2: اي
4: اوكي حتى انا وليت نعرف
2: ايش نحملك انت.
6: الحمد لله
2: لبيس
6: يخليك ويخلي عم يوسف
4: يعيشك
2: يعيشك وفضلك حتى انت امي مجيدة
6: يعيشك
2: يعيشك
6: يعيشك
2: يعيشك خير عمرنا وعمرك ان شاء الله.
6: ايش نحويكم لبيس
2: الحمد لله
6: الحمد لله.
2: اي سمعت حكاية عم يوسف امي مجيدة
6: اي
2: عاد انت عندك برش حكاية نعم احكي اي
6: انا بس احكي لك على ابويا يرحمه ضيميك
2: الله يرحمه اي
6: في يمي عدت ابويا
2: ايوه
6: جابت الاول صغير والثاني صغير
2: انا حسبها قطيعه اي نعم
6: وبويا يخدم في الشوانيت في سوق الحوت
2: باي
6: ساعات يطلع وساعات ما يطلعش دارنا لجنيننا حتى كان عنده قضيه يبعث احشاء ويشط مع البهيم تمشوا حدا تشقتي يسالم وتمشوا حدا
2: اي ريت كيفاش
6: لا
2: اي اي
6: كاني مروحه تقدمها وكان قلقت تبرق برا برا برا برا هكاك ابويا عمتي طلعت معاها امراه ضيفه هي لالا فرحت فيها وجمعت لها الغله وضيفه عندها مش مرة مش اثنين مش ثلاثة مش أربعة كل مرة غيب غيب وبطلع بويا ما يطلعش حتى نهار اللي روحت للبيت تلقى سي بويا ويخوها أمي مع البيت عرس بيها مقرتنا قرقنية تطلع وتضيف وتحني له وتقعد له وتسمح له قل عمتي هيك جغتي شوف النية متاع قبل
2: اي اي
6: ايجا توا ايجا البنين توا
2: اي
6: باللحظة يشنطوا
2: ما لشنو ما لشنو قبل بالنية عم يوسف معناها حابة توصل ربما معناها ناس قبل بتلقائيتهم هكا بعفويتهم بالطيبة متاحهم مين عم مين عم
6: ايه وفي التالي طلقها ومشيت على روحها
2: أيه.
6: ودامت دمي وجابوا معها الزوار والله يرحمهم الكل
4: يعطيك الصحة لك الصحيح من حسبه حد
6: يا
4: أمي مجيدة من حسبه حد راهو من حاسبه حد انا ضد اللي حاسب والديه ساعات ناس تحاسب والديها موضوع في موضوع دخلوه يقول لك بيعوه الرزق هذاك تبارك شي بيعوه باش وكلك كي بالك بيعوا باش دواك بالك بيعك باش بيعوا باش عمل له ما تحاسب حد باش كبرك ما تحاسب حد ما تحاسبش والديك عمرك لا تحاسب والديك حتى هو امك وابوك اختلفوا وتلقوا ما تحاسبش ما تعملش ما مثلا مثلا ياسر ناس ويولي يعادي امه ولا يعادي ابوه الى اخره انا نعتبره هذايا ما هوش من حق الابناء حتى وانهم تعرضوا بالفعل للظلم ويتم بالحياه الى اخره لكن كل حد عنده عذره
2: أي.
4: وما نجموش نصبر واحنا قضاة وحكام على أعمال والدينا والجدودنا.
2: نعم يعطيك الصحة يا أمي مجيدة وانت زادة.
6: بالله يا نسلم على عم خميس وقل إن شاء الله بالهناء الحمام نتاعهم تعذريبة ليلة ولوليداتهم
2: أي به
6: ونسلم على المستمعين الكل ونهني ندى الشحري في نجاح بنيتها الدكتورة
4: ما شاء الله
2: يعطيك الصحة ألف مبروك مدام ندى إن شاء الله فرحتها يعطيك الصحة شكرا ليك يا أمي مجيدة إلى اللقاء بسلامة مكالمة أخرى يا فيصل لو مساء الخير ألو أهلا وسهلا
7: أي وينك يا أخت سماع
2: أي شحالك يا سيدي ذا
7: حالي في المستشفى العسكري مقيم
2: أها اللطف عليك إن شاء الله باللطف عليك بسم الله عليك
7: يا ربي لك الحمد الحمد لله عم سلام يا عم يوسف على السلامة
4: أهلا وسهلا إن شاء الله لباس
2: إن شاء الله باللطف عليك أبركسي أبركسي شوية يا سيدي ذا أبركسي شوية
7: والله عظيم أختي سماح نحب نقول كلمة صريحة هذا المستشفى العسكري ما شاء الله عليهم يعني ضمير مهني ولطافة و ويعني قايمين بالواجب يعني الحمد لله يا رب يا رضيت الله والوالدين
4: لا والله سمعت
2: الحمد لله اي نعم
4: مفخرة مفخرة الطب في صفاقة
2: الحمد لله
4: سمعت علي
7: مفخرة
4: مفخرة ربي اي بالفعل
2: ربي يشفيك ويعافيك
4: هكذا يجب ان تكون مستشفيات
2: أكيد.
4: وهكذا يجب ان تكون أكيد. كل المصالح
2: والله. نعم
4: هذه كان نعتبره
2: ومش مزية هذيك راه واجب على
4: النموذج الذي يجب ان تسير نعم. عليه كل المؤسسات
2: نعم وهذيك راه من حق المواطن راه يا عم يوسف معناها
4: كل القائمين عليه
2: يكفي الدستور نعم صح
4: عن جدارة
2: نعم.
4: تحيه اجلال واكبار
2: نعم تحيه اللي يقوم بواجبه بالطبيعه نعم نعم ايوه يا سيري ذا
7: نعم
2: المفيد ان شاء الله ابرك شويه توا لاباس
7: توا في المستشفى العسكري برا بحذايا بعض المقيمين
2: اي تسمعوا في الراديو
7: بس من منزل شاكر وكل سهرين معايا ويسمع في الإذاعة
2: سلمنا عليهم الكل وإن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم إن شاء الله يا ربي لباس إن شاء الله
7: غيب لأسلامكم سلمين عليكم
2: سلم عليهم لباس ربي يقيمكم سلمين ويخرجكم سلمين إن شاء الله
7: عايشك يا أختي سماح
2: عايشك أي أنت سمعتني جمعة اللي فيتك قلت سيري ذا باش يولي كل جمعة يعلمنا كلمة ألمانية
7: نعلمكم الألمانية والله يا ورد أختي نعلمكم كلمة البرك
2: احنا تعلمنا براوت
4: براوت طيب براوت ما انت براوت
2: عروسة العروسة ايوة
7: مش نقول لكم كلمة أخرى ونقولوا كل بلاد ورطالها أندر لندا أندر زيتن
2: وهذه هذه صعيبة يا سيدي إذا أعطينا حاجة هكا خفيفة باش كيما براوت نحفظوها سهلة هذه تعرفها أنت
7: لا كيف نقول اللي تحبوا بالألمانية
2: يا بي
7: كل مثل نقوله لكم يعني ما
2: ربي فرج
7: عليك مشكلة باللغة الألمانية ما عندي حتى مشكلة أي كلمة تقولها لي مثل شعبي ديركت نترجمها لكم
2: يعطيك الصحة أي سمعت أنت قصة عم يوسف
7: والله تعرفش الراديو معايا جبته لكني ما هنا في السبيطار ما إذا شخص ما سمحش تعرفش باش نسمع مقيمة معايا من قابس عنده فيسبوك يعني نسمعه بالفيسبوك متاعه إذا شخص
2: ان شاء الله لاباس انت وياه وسلمنا عليه برشا
4: ان شاء الله لاباس يا سيدي
7: عايشك يرحم والديك ونسلم على جمالك اللي يسمعوا فيها وأميرة زادة كمون والكل الكل اللي سألوا علي الله يرحم والديهم وبارك الله فيكم
2: يعطيك الصحة يا سيدي ذا إن شاء الله لباس إن شاء الله باللطف عليك ربي يشفيك ويعافيك وإن شاء الله جمعة جاي نكلموك أنت في دارك إن شاء الله يا ربي سلامة سيدي ذا إلى لقاء مكالمة أخرى يا فيصل لا نرجع ونمشي للموسيقى عم يوسف
4: أي
2: نسمع شوية موسيقى هاي تفضل أي

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.
2: اهلا وسهلا بكم من جديد لحديث واربع دراجة على موجات اذاعة صفاق. السيعة عم يوسف نواصل المستقبل المستمعين.
3: نعم
2: باهي. بعد سيدي ظان مشو ناخذ مكالمة اخرى. الو مساء الخير.
4: الو
2: اهلا وسهلا يا سميحة.
4: عايش
2: نحوالك لباس انت يا
4: مينا.
2: اهلا اهلا اهلا يا مينا. والله الالو
4: الدخله بعضنا في الصوت.
2: لا الدخله نتاع سميحه هيك انا ضيعتني شويه. ايش حالك يا مينا؟ شنو احوالك؟
4: والله لاباس. احوالك ليكم وحده. والله ليكم وحده.
2: يعيشك يعيشك. حتى انا حسيت الجمعه هذه طويله شويه الحقيقه بالحق معناها.
4: والله والله
2: هيك هو هيك هو ربي يشدك بالصحه.
4: هيك هو
2: سهره معانا يا مينا وكصوتك هكا بالنوم هو شيء.
4: لا والله لا والله هي الصبيحه تسمو العشيه كلي شرقت.
2: بسم الله عليك.
4: لا والله نسهر والله نسهر حتى ما نشاركش وما تكلمونيش كان ما نكمل البرامج حتى نصف الليل يا سميح.
2: ربي يشدك بالصحه.
4: امينة هكا ساعه ساعه لي وريك تو نشرق هكا بريقي.
2: لطف عليك لطف عليك.
4: لا لبس والله نسهر.
2: لبس يعطيك الصحه. مرحبا بك يا مينا.
4: والله يبي الموضوع نتاع الليله يقبل
2: هو شيء. اي
4: والله إيه؟ والله يا سميح سبحان الله محبة الميمة أو حدا محبة سبحان الله تولي تعمل معناها تستقر تعمل دار وتعمل صغيرات وتعمل مراء سبحان الله. كل واحد معناها تتبدل هكا الحياة. ما تتبدلش الحياة في محبة أمك ولا في محبة أما سبحان الله الواحد معناها هكا يبدأ معناها فهمت شي.
2: الأم قبل كل شيء.
4: الأم قبل كل شيء لا محالة. كل واحد أمي يرحمها كانت تقول يا سي يوسف كانت تقول كل حد في قدره.
2: صحيح
4: والله العظيم سبحان الله راهي الميمة اللي جابت واللي ربيت واللي تعبت واللي كذا لا محالة. حتى هذا هذه هذه هذا لكن الزوجة معناها تفهم ومعناها تفهم بالبيهي معناها مش مثلا خيرتني على أمك ولا تحب أمك ولا تمشي برشا لأمك. لا لا لا لا
2: يا لمينة.
4: لا يا سميح
2: تفهم وقت تولي هي أم زادة تفهم.
4: لا مالاش في بالك حتى أمي محمد كل ما تقدروا كان ما تجيبوا من بطونكم.
2: أيوة
4: يا سميح.
2: نعم
4: والله وكرتها الكلمة
2: هو ايش ايام يوسف
4: ما صحي وقت اللي الواحد يعمل كبيدة هيك الوقت يفهم.
2: ايوة
4: معنى الحياة كيف هي.
5: هو هوني تدخل مسألة الوصول. أيوة. وعليش نيس اقبل يقل لك خود بنات الوصول لا على الزمن
4: الزمن يسول
5: راهي بنت لصل. أيوة. بنت لصل حتى رجلها هكا تحس بيه كان وهكا عنده شوية جفاء تجاه والديه راهي ترجعه لأن تخاف عليه لأن تخاف على من عقوبة من العقوبة. أيوة. لأن تخاف غدوة صغار مش يرجعوه له.
2: نعم احنا نقوله تخاف سمحني عم يصف حاشيكم حتى مدع الشر
5: وتخاف من دع الشر.
4: أيوة. وقديش
5: عندنا وقديش عندنا حكاية نعطيك هالحكاية. أيوة. هذه في كلمتين. واحدة خذا بنية كانت أمهم الأم تقعد معاها مع الميدة كبرت قالت لوليدي والله ما نجيش نخرج توا من بيتي هما البيوت في وعندهم كل وسط الحوش.
2: أي.
5: وبيت هنا وبيت هنا ولا وقال لها تعرفي يا بنت الناس نحبك كل ليلة تهز عشان أمي قبل عشية وعشيك. قالت له باهي بنت أصل أصل تقيم العشية وتخرج هي تجي في وسط الحوش الحوش عريان ويهبط عليها طاير يقيم هكا الباي هذاك لحمة ولا حوت أو اللي يكتب من ربي ويصرفق ليلتين ولا ثلاثة هيك المرة مدوا وترجع حائرة مش تقول توا حماتها تكذبها توا راجلها يكذبها ليلتين ولا ثلاثة ومن بعد وليت وقالت أنا علاش لزني. قالوا الليلة بالله أنا والله مستمرضة كانت تعمل مليح قيم أنت عشاء أمك وصلوها. قام عشاء أمه نفس الشيء هبط الطائر وخطب فيك اللحمة هذيك وطار. خل امه يقول لي امي انت مش نقول لك والله شيء غريب والله شيء سلمها يا وليدي. قالت له والله راهو طاير. ضحكت كيفاش يا امي. قالت له والله نعرفك صادق ونعرف مرتك صادقه والله حتى مرتك راهي قدش من الليله مسكينه ميته بجلده وهي حاشمه وتجيب لي عشاء من غير باي وانا عارفه خاطيها بنت بنت بنت الناس.
2: اي نعم
5: اما هيك والله وليدي انا عملت في حماتي هكا كان بوكي بعثني بالعشاء لحناتك.
2: أيوة.
5: وانا ناكل الحيمه او كان حرمتها بعث لي ربي شكون حرمني.
2: اي يعطيك الصحة يا أم يوسف يا لمينة.
4: والله يا سميح.
2: أيوة
4: أمي يرحمها تحكي لنا حميتها 9 شهور توكل فيها على ركيبتها.
2: إيه.
4: لو المرة ما جيبتش وبعتيلي وليت سبحان الله كل عام هيك شنو ما هو ده خير هيك.
2: أيه.
4: خذ قلي عمر علي والله يا سميح.
2: ده خير صحيح.
4: راهو ما يبيع شيء راهو ما يبيع.
2: اسمعوا كانت فما النية والقلوب الصافية يا عم يوسف بالحق. أو كريت كفاية نعم نعم.
4: يا سميح بربي تحية المواهب مرتي سمير الكتاري.
2: أي بي.
4: هيك نعرفها وجيتني حتى للدار قلت لها نقدم لك التحيه.
2: آه
4: هي وخيتها الكل وجميع والاصدقاء والكل كما قال الرجال والنساء والكل
2: يعطيك الصحه يعطيك الصحه
4: على الاجهزه الفنيه الله يبارك له.
2: فيصل يعطيك الصحه وعلى التليفون
4: فيصل
2: وسفيانة في التليفون. ايوه يعطيك الصحه
4: والله قسم ساكن التليفون عليا بعد عاود طلبني.
2: ايوه يعطيك الصحة يا لمينة يعيشك شكرا لك
4: يعيشك
2: ويبارك لك حتى أنت على خير بسلامة يعطيك الصحة إلى اللقاء. مكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
3: ألو
2: عسلامة.
3: أهلا
2: أهلا أهلا أهلا يا عم حسين. عايش نحفي لك أنت لباس
3: صحتك لباس
2: الحمد لله يعيشك
3: يا عم يوسف صحتك لباس الله يرحم والديك يا عم يوسف
5: تعيش ولدينا ولدي
3: الله يبارك لك الله يبارك لكم
2: يعيشك يعيشك يا عم حسين.
3: والله نقعد نفس الله في نهار الجمعة تنيجي
2: الله ينوركم والله محليكم
3: والله
2: وسامحونا نتعبوكم تسهروا معانا عاد
3: اسمع انتم اللي تسامحونا
2: لا العفو بيش يعني.
3: يرحم والديك والله زهر نشارك معاه توعد يجي 4 شهور نشارك ما يخلطنيش الدور الله غالب
2: الله غالب
3: وحنا الله يرحم والديكم
2: مرحبا بك يا عم حسين والله مرحبا بك
3: الله يبارك لك يرحم والديك والله تعجبني يعني بتاق والله يعجبني برامج بتاعتكم والله كاركم تجيبوا في الجمعة مرتين يعني بالله والله شوية
2: يعيشك الله ينورك يا عم حسين إن شاء الله ربي سهل
3: بالنسبة موضوع عم يوسف.
2: أيوة
3: الله يبارك له والله يجيب لنا في مواضيع يا عم كيف
2: أمين ربي بارك
3: والله يجيب الموضوع ينسي يخوف
2: إيه
3: والله في حقهم
2: إيه
3: أسمع يا عم يوسف العشرة تقبل مش كتو يا عم يوسف
5: صحيح
3: فهمتني الأم تجاه حنين على صغارها وتجاه تتوكل وتشرب وتربي فهمتي ساعات يجي ساعات يجي حسك ظنوة حارمة
2: ايه
3: إذا سهل البر كلك
5: مجد والله من جد
2: صح
3: فهمتني وتجاه ساعات تجاه وليداتها صالحين يعملوا كيف
2: نعم
3: تو بالنسبة جيل تو خي قسم الله جيل تو معاش تقرب بس فهمتني يا عم يوسف
2: فيهم وفيهم يا عم
3: حسين اي نعم لا سمى وسمى
2: نعم
3: لا سمى الباهي وسمى الخير
2: اي اي اي
3: سمى الباهي وسمى الخير
2: ايوه
3: قبل امي الله يرحمها
2: الله يرحمها
3: يا عرسنا عام 87 اسمع جاب ربي ان الواحد المشاكل مش فرض البصر كل واحد حايز لقشه قعدت والله طو عندي 35 عام معرف
2: نعم
3: لا صارت لي مشكله ولو ثم ربي
2: الحمد لله
3: لا وجعتها من كلمه خايبه اصلا
2: الحمد لله
3: ورغم يظلمها المشكله قبل كتو يظلمها قول لي راه ما يكونش عندك فيها عاد نمشي لما بعد في الاخر امي لقاتها كان هي
2: أي بنت لص
3: قلنا راضي يعني ديني واخرة انتي وصغارك جيلي لا تقول لي يا ولدي والله راضي عليك انتي ومرتك وصغارك
2: الحمد لله
3: الحمد لله الف الحمد لله اسمع استسعى اشتيقى
2: اشتلقى
3: والله ما جي واحد قلت له شبيك قال لي ماشي مفرج قدامي
5: اي نعم كنت
3: اسمع لها قلت اتفرج قدامها
2: اي
3: قال لي نمشي نطل على بابه وامه
2: اي
3: قال لي نهار اخر تخلي بي الركبه
2: اي نعم
3: يجي والي هو كما قال اشتحصن
2: اي والله مش
3: لها كان عملت الباهي باذن الله تعمل الباهي يا والله عملت الباهي مع ولدي يا ربي يعلم هذه
2: الحمد لله
3: الحمد لله هذه
2: الحمد لله الحمد لله ميل.
3: رغم طوع عندي يا سيد 11 عام ولا 12 عام ومريض ما نجمش نخدم.
2: ربي يسلمك.
3: عاجز على عمل الحمد لله.
2: بسم الله عليك عم حسين
3: الحمد
2: عليك.
3: لله يرحم والديك. الحمد لله نقدم تحية لسفيان وتحية لفيصل وتحية ليلك أنت وتحية لعبد يوسف.
2: يا عيسى.
3: وتحية لفتحي الصالحي من حامة. عايلته كل كاي فردا فردا. وتحية لحبيب العقربي وتحية لحاج بازيل مدام تهيته شريفة. وتحية لصاحب الناصر. وتحية للجابر السالمي الحزق تو دور الحزق تو وثابت الحطاب وأحسن الخوف نقدم لنا مكبر تحية وسعيد بخيات وعندي خالي ربي يشفيه
2: أمين
3: إن شاء الله ثمتني نقدم لهم تحية وإخواتي في جرقنا ثلاثة نقدم لهم تحية فضيلة وناجي وحدينا ومريم هنا في حزق وخويا محزايا
2: أيوة
3: قدم له تحية فهمتني
2: من زيد حد يا عم حسين رد بالك تنسى حد رد بالك تنسى حد يتغشوا عليك الله ينورك يا عم حسين
3: كل المستمعين اللي يعرفني ناي
2: أيوة
3: منهم تحية كبيرة يا ياسر
2: الله ينورك
3: الله يرحم والديك ويخلي لك صغيراتك الله يعطيك عودة يا عم يوسف
5: ما شاء الله صح مبارك الله
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعيشك يا عم حسين يعيشك على خير على خير بسلامة عم حسين شكرا ليك مكالمة أخرى ألو مساء الخير
6: ألو مساء النور
2: أهلا وسهلا
6: أهلا وسهلا أخت سماح تحية ليك وبالناس طيبة وربي يبارك لك يا عم يوسف
5: على هذا فيك.
6: البرنامج القيم
2: يعيش
6: معك كريم المدية
2: أهلا كريم مرحبا بك مرحبا
6: فيك. المواضيع قيمة ومواضيع ممتازة والله أنا والله ذكرتوني في حكاية صارت لي في يوسف
5: أيوة
6: فعلا فعلا هي لو السفر يعلمك انا عندي هوايه السفر ديما ديما ديما نحوس وديما نمشي البلايص قصد التجاره ولا قصد معناها الترفيه
5: نعطيتنا حديث يا سي كريم
6: اي
5: صوموا تصحوا وسافروا أي. تغنموا
2: أي.
5: سافر تجد عوضا عمن تودعه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب
2: إيه نعم
5: سفر وسمح ياسر
2: أيه أكيد
6: والله يوسف والله حتى البرنامج متاعكم راهو كسبنا منه أصدقاء والناس تعرف
5: نعم
6: أي فهم الناس والله العظيم فما مستمعين وفي ساق أصل والله استدعوني جمعة هذه وألح علي وقالوا لي لو كان ما تجيش والله العظيم نتغشوا عليك ونعملوا لك شرف لنا
2: مرحبا بك يا سي كريم والله ما أحليكم والله
6: شوف المستمعين
2: اي نعم
6: العظيم تجد اشياء معناها احيانا ما تلقاهاش بحذاك
2: اي نعم نعم ما تلقاهاش في اهلك احنا والله ولينا عائله واحده حتى احنا نعزوكم عباره على عائلتنا بالحق
6: عاد والله مره سي يوسف مشينا لتوزر انا صديق قعدنا في قهوه واكتشف صاحبي اللي كونه ضيع معناها قال ما فهمتش كونه ضيع 600 دينار قال عندي حاتم وحدهم واحنا قاعد بحلانا رجل كبير قال نقعد معك وقلنا نقعد ميسيرش هاي قلت له دفع الله ما كان أعضو ميسيرش وهاك باش تركب معايا وتاكل معايا وعادي وسمعه كل حكيه هذيك وسخن قال استدعانا قال بالله معناها تاخذوش بخاطري تجيو تشربوا كاسه بحلان قلنا له والله لا قال انا سالتكم بالله انكم تجيو بحلان قلنا له به صدقني يا سيوسف مشينا بحذاه صلينا العصر وحطينا السكان بحذاه نتاعنا وكذا وروحنا هاي قال باقيك بخير قلنا ربي يبارك لك مشينا روحنا احنا توا هو المشكلة انه ما نعرفوش جملة فهمني لا اخذنا رقمه ولا حتى شيء كي جاء روح صاحبي جاي يشوف الساك نتاعو يمكن هالرجل الكبير هذي غار على البلاد ولا كيفاش جاي يشوف انه حط له 600 دينار في الساك
5: سبحان الله سبحان الله
6: انا قلت له صاحبي قلت له والله مازال الخير في الدنيا
5: مو ما يوفاش والله لا يوفى
2: والله
6: العظيم صدقوني يا جماعه انا كده يعني السفر فما برشا حكايات صارت لي اللي تخيل الاشياء راهو الناس راهي ماياش نحكم على الناس

0: عنده ولده مريض مرض عضال. لما شارك في غزوة اللد نتاعه توفى. كي روح بعد الغزوة قال مرته قال لها شنو حوالي يدي؟ قالت له راهو ولدي ولدك راهو لاباس ورقد بكري وكذا، وحضرت له العشاء وتزينت له ومناها وقضت مع الليلة. ثم بعتيري قام الصباح قالت له راهو ربي خفاء أمانته.
1: أي
0: شوف سي يوسف قيمة الزوجة وقت اللي راهي تنجم تستر زوجها وتفرح وقت الفرحة وتقيم معاه الأحزان.
1: نعم
0: إحنا تو يجي يقول لك إيجا فرق قلبك على الملأ هك يعني ويسألوا في أسئلة شنو اللي عملك بالضبط وشنو الطفل.
1: نعم
0: معناها هل هذا يعني باش يحل الاشكال؟ انت عمقت المشاكل في المجتمع.
1: اكيد
0: انت عمقت المشاكل. لذا الانسان وقت اللي باش يستر يعني الستر راهو به. هو حتى فما علامه يوسف عبد الرحمن الخليف قال لما يلقي الاسئله ياخذ الاسئله نتاع الناس كلهم اكتبوهم لي في اوراق. وبالتالي يجاوب من غير ما يسمي الاسامي ياخذ. ليش؟ لانه يجب يكون سؤال خصوصي.
1: باش ما يحرج حد. نعم
2: سامحني باش نقاطعك شويه نتفاعل معك. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يسمع على واحد حاجه ويحب يوجه اللوم ما يقولش ما بال فلان، يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا. وكل عقل يفهم.
1: نعم
2: لازم باش نقطعوا وجوه بعضنا. يا ولدي هل يعملوا فيه ان اشوف هل يعملوا فيه وسرك في بير وفرغ قلبك وما إلى ذلك. أنا أعده تشجيع على المجاهرة.
1: أكيد
2: والله تشجيع على المجاهرة.
1: الستر
2: والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل أمة معافى إلا المجاهرين، وأن من المجاهرة أن يفعل الرجل عملا بالليل يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه. يبدأ يصبح تباهى أنا البارح صلحت وأنا كذا. مجاهرة على الأقل استر مستر
1: ربي. نعم
2: بارك الله فيك سكري.
1: يا صحة يا سكري،
2: فت انتباهنا ليسر النقاط.
0: عايشك شاء الله متألقين وديما موفقين.
1: وانت زادة عايشك. شكرا لك سكري. عايشك إلى اللقاء. بسلامة. كلمة أخرى يا فيصل. ألو مساء الخير.
3: ألو
1: أهلا وسهلا. هذه سميحة.
3: أيوة هيك هي.
1: أيوة سميحة مرحبا بك. أيوة وينك؟ أي لبسة؟
3: لبسة الحمد لله.
1: الحمد لله عايشك ربي بفضلك. أي سميحة؟
3: والله يوكا معني كما تقول للمينا أمي كانت تقبل معنيتها تقدر الضيف كيف يجيها تقدر أهل بويا مثلا. هاي مش مثلا الاخرين اهلا تقدرهم والاخرين لا. هكيك حاصيله معناتها.
1: اي هذا موضوع مهم عم يوسف. لازم كيما تعامل اهلك كيما تعامل اهل راجلك. اي لا ما تسالش معناها هكا ولا يا عم يوسف. راهو مهم برشا
2: وموضوع الضيافه في حد ذاته موضوع كبير ياسر.
1: نعم
2: لو نتطرقوا له مره. خاطر الضيافه افتقدناها. مازال واحد توا يعتني ويمشي يضيف عند
1: فيها برشا جوانب الحقيقه.
2: فيها جوانب ومشاعر وعواطف وانسجام اسري. يخساره قاعدين نفقدوا فيه شيئا فشيئا.
1: برشا حاجات فقدناها الحقيقه.
2: حتى ولينا نفكروا باش حتى شبيه والكبير وقت نبعثوا الماء والعزز ولا مش ماء والعزز. يلقى غادي كصحيبات ويلقى مديدات ويلقى اللهوه ويلقى اللهو. اما ثم حاجه اخرى قاعد تهدم فيها لانك انظرت من العين الابرة.
1: اي نعم
2: الاسره وما ادراك ما الاسره. يعني كانت تسميك بديت في الاسره شيئا فشيئا. بهالنظريات وبهالحاجه حاجه خطيره للغايه.
1: خطيره جدا
2: الاسره هذيك. احنا في بينا نقلدوا في الغرب. دي الغرب هو قاعد يتاسف على ما عندوش اسره.
1: صحيح. نعم بالفعل
2: وهي نسبه الانتحار اقوى نسبه في الغرب. علاش؟ على خاطر الكبير يلقى روحه عايش في حلقة الفراغ
1: وحده وحيد. اي نعم
2: احنا نحب ندعم اركان الاسره.
1: نعم يا سميحة.
3: نعم
1: أيوة
3: قلت لك ولولا والله يعطيها يعني تعرفت كيفاش تتصرف هيك اللي حطت له أصحنة وكل واحدة معناتها باش توريه للنساء كي بعضهم معناتها عرفت كيفاش تتصرف يعطيها الصحة.
1: لازم يكون فما شويه حكمه معناها.

0: يعني في الحكايه هكا ولا
1: اي
2: ملا خاطر هي اللي كان باش تقوت معاه ولا قالت له كلمه حرشه ولا حاجه نجم يتورق عليها
0: اي
2: عاد ما هي
1: وهيك زيد اللي سامحني اللي معناتها قتل قتل مرته كاش يسمى مجرم ولا ولا مظلوم
2: هكا مستخر ابن الشريط هو هذيك هي ثقافة الناس هذاك عنده تعرفش قديش عنده هكا عنده توك 1300 سنة ولا أكثر اللي صارت الحادثة 1300 سنة التالي ملا شنو هذاك على خطر هو الصخرة هذي توفي يظلي في أواخر القرن الأول للهجرة
0: نعم
2: قلت لك القصة مذكورة في كتب الأدب وفي كتب التراث أواخر القرن الأول للهجرة توفي الصخرة
1: شي السماء
0: سمع ولا سميحة يدك الصحة يا سيدي
1: لا معناتها نحب نعرف شي تسمى
2: هو مع
1: يقتل حد
2: هو ظالم
1: هو مجرم ولا
2: هو مجرم هو
1: مجرم هكا كيسمى به
2: لا مش به
0: لا مش به اكيد مش به
2: تصرف بيسر عنف وبيسر لا لكن هيك هي ثقافة الناس في هاك الوقت هذاك هيك هي ثقافة المجتمع أن الرجل
1: الوقت مو
2: ما هكا صحيح علشان قلت لك عنده 1300 سنة التالي
1: أي
0: يعطيك الصحة يا سميحة يعيشك يعيشك شكرا لك يعيشك على خير بسلامة بسلامة أي عم يوسف يواه
2: يواه
0: نسمعوا شوية موسيقى
2: نسمعوا شوية موسيقى
0: تفضل فيصل

0: يوسف نعملوا ريكاب ملخص للحكايات والمداخلات نتاع المستمعين وربما للقيم والعبرة اللي نستخلصوها من الحكايات هذه كلها.
1: هو والله وإن كان المستمعين ما شاء الله أثروا الحصة وكلهم أدلى بدلوه في جانب من الجوانب وهذا هو المطلوب. لكن كذلك أنا حبيت بالفعل تحديدا في القصة زوز قصصهم وإن كانوا قصار ما فيهمش الأحداث الجسام لكن فيهم عبر ويا لها من عبر. نبدأ بالقصة الأولى يا سماح ونبدأ بالعبرة الأولى وقلت ربما أنا في مجرى الحديث أنه بالفعل ما يجيش بالإكراه. لا حاجة تجيب الإكراه إلا بالرضا. إلا بالرضا. مثل مش إكراه مثل مش بفلوسك تعمل اللي تحب.
0: أكيد.
1: لا سبحان الله. عمر بن الشريد نبدأها هو على الأول حب يخذها بالإكراه ما رفضت رفضت لكن من بعد خلت الظروف باش وهذا ما جرى مثلا مع الزازية. الزازية وقت اللي الشريف بن خطبها الشريف بن هاشم خطبها رفضته لأسبابها لكن من بعد اللي خلى بها الوقت وقومها ومشيذها وكل شيء هو خذها ونهارت اللي خذها وجابت رغم اللي جابت زوزولات منه لكن مع ذلك وقت لقات الفرصة وهي خلت ومشات لأنه بالفعل سمى جروح لا تندمل. هذه العبرة الأولى. العبرة الثانية وشو كيفاش هي حين وجدت الفرصة لتنتقم لنفسها انتقمت من نفسها. وقت اللي جاء قال لك كيفاش قاتلوا لا حي يرجى ولا ميت ينسى. وتكلمنا على الأم فمن ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا فيها في أذن وهواني. حيث الأم لا تساوى ما تكون فرد مرتبة هي والزوجة. حاول أنت أيها الرجل إن كنت رجلا حقا وتحسن إدارة الأسرة حاول أن توجد على هذه المعادلة معادلة صعبة ما في ذلك شك ولكن لمن يحاول يستطيع أن يجد الحل وكم من أن نخذ على حاله.
0: أنا ما نحبش نقولها كلمة المعادلة صعبة يا عم يوسف.
1: والله المعادلة صعبة شوية.
0: لا لا لا لا لا لا.
1: رغم مش ترضي زوج نساء يتعرفوا على رجل.
0: لا لا مش ترضي زوج نساء. الأم يعوضها حد.
1: يعوضها حد.
0: وما يجي في مرتبتها حد.
1: أبداً.
0: دونك فما حتى معادلة تستقيم باش تعمل مقارنة بين مرتك وبين زوجتك الحقيقة.
1: لا مش هوني المعادلة أنك ترضي هذه وهذه.
0: أي أي.
1: هيك اش نقصد انك توصل باش توفق في انك لا هذه يعز بها ولا هذه يعز بها مساله تحب لها شويه حكمه في التصرف لذلك شك مش قوه اما حكمه في التصرف حتى ولو باختلاق كلام ولو باختلاق كلام لم تقله الزوجه في امك قله على لسانها قالت محلاها حماتي ومحلاها مسمحها وكذا وهذا ليس من الكذب
0: أي
1: بل بالعكس هذا مأجور عليه والعكس وبالعكس قول راهي حماتك والله عيت وهي تشكر فيك وهي قالت محلها وما وما وما وأنت مأجور في مثل هذا ليس بالكذب كما قلت. ناخذ القصة الثانية لكيفاش البشر لا يملأ جوف ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب كما قال عليه الصلاة والسلام. عنده 90
0: جارية
1: وطمع في جارية ولم يعر أهمية واعتبارا لحرمات الناس وهذا موجود لا ننكر
0: أكيد.
1: لا ننكر
0: أكيد.
1: هذا موجود وإن كان إن شاء الله نقول وإحنا بنسب محدودة
0: وإحنا عنا مثل يا عم يوسف قولك يا متعدي على زرع الناس مفرش زرعك في سنية
1: زرعك على سنية
0: ما في ذلك شخص
1: والله وإن نعرف شخصيا العديد الحالات اللي فعلا فعلا بتأثير سواء بتأثير مادي أو بتأثير لفظي استطاعوا أن بالفعل أن يفرقوا وأن يخربوا وأن يخربوا أسر نعرف حالات بعينها كذلك المرأة حين تقف توجد في مواقف حرجة عليها أن تستعمل الحيلة تستعمل كل ما أتاها الله من الذكاء ومن السحر الحلال بأن تصون كرامتها وتصون حرمتها وتصون عفتها وهذا مباح
0: نعم تستعمل الحيلة في البونسونس
1: في
0: الحاجة الإيجابية مش في الحاجة
1: ما في ذلك شك ما في ذلك
0: نعم
1: شك
0: نعم
1: أو في أسر زوجها تستعمل الحيلة في أسر زوجها تعرف ما ده أسر زوجها خلي حتى لا يلتفت إلى هنا وإلى هناك أما أن تترك نفسها هكذا مهملة فكأنها تجبره على أن يلتفت يمنة ويسرة ما
0: العرف
1: توافقني
0: لا هذك هو
1: وهذا كما يسمى في اللغة بي حسن التباعد ولا مدة من حسن التباعد من كلا الطرفين من الرجل والمرأة. شنو ماذا ورد أيضا في القصة الثانية كذلك؟ قلنا الملك
0: أي
1: حين أعطاته باش المواعظ وقرأ المواعظ استوعى واسترجع وعرف روحه أنه أخطأ. أما موقف الرجل اللي يعنيني هو موقف الرجل
0: الوزير
1: الوزير عنده أخطاء وعنده
0: سرع
1: يحمد عليها. من الأخطاء أنه كيف شاف لم يتساءل
0: ما ثبتش
1: طول مشى ظنه وهذا عيب كبير يسر. الحكم المسبق هذا نأخذه ونجزم به دون الإثبات ودون التثبت هذا خطير جدا. هو مشى في سيناريو هو وهي منه بريئة وهجرها وإلى آخره. حكمة الأب كيف تصرف وحكمة الزوجة أولا كيف تصرفت هي مش من لو الليلة عملتها عملتها قضية لا صبرت سنة كاملة سنة كاملة وهي صبرت حتى شيها هون الله. من بعد حين جاء الأب ما كشفش ما مشيش البرامج وقال لهم وعملت وعمل وعمل
0: والله
1: تكلم بالوميا
0: بالألغاز
1: تكلم بالإعاز بالإعاز ورجعها روضة وكيفاش عطاها سليمة وعطاها وكيفاش الآخر كرمها على الأول بكل إشارات. وما كان من الملك كذلك موقف الملك عنده موقف يحمد عليه ما في ذلك شك أنه لم ينكر. والأهم في هذا كله هو قضية الستر. القاضي اللي حكم عليهم لم يعلم بالقضية إلى يوم النسي هذا.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف، شكرا لك، تحية كامل للزملاء. سوفيان كان معكم في الصندار، فيصل مرزوقي على الكونسوليت، أسامة الليلة جابنا لهنا، يا عم يوسف جابني للإذاعة، أسامة المليت تحية لك يا أسامة. عم يوسف شو نقولوا له محنا تو؟
1: تصبحون على خير،
0: يعطيهم الصحة الناس الكل ويصبحوا على خير إن شاء الله.
1: على خير إن شاء الله ونلتقي إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك صحة يا عم يوسف، شكرا لكم، على خير الناس كل.
2: نزهة العشاق نزهة العشاق.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. ينعقد اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اجتماعا يهم الإطارات النقابية للقطاع الخاص، وذلك للنظر في مسألة الانخراطات والمفاوضات الاجتماعية وزيادة في الأجور بعنوان 2025. تنظم اليوم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى يوما تحسيسيا مفتوحا للعموم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بصفاقس. ويتضمن برنامج هذا اليوم الذي ينتظم بإشراف الإدارة الجهوية للصحة عيادات مجانية لتقصي ارتفاع ضغط الدم وتقديم نصائح ومعلومات حول المخاطر المرتبطة بهذا المرض، فضلا عن تنظيم لقاءات مباشرة مع أطباء مختصين في أمراض الكلى. ينقطع التيار كهربائي اليوم من 8 صباحا إلى 8 بعد الزوال بطريق جريمدا من الكيلومتر 1 إلى الكيلومتر 1.5، وينقطع يوم الأحد من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 2.5 حي الحمام العصري، ومن 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق المهدية كيلومتر 12. في العالم، تزامنا مع ذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، وصل الاحتلال الصهيوني والمستوطنون انتهاكات في الضفة الغربية والقدس أسفرت عن استشهاد فلسطيني وحرق مسجد واستفزازات عند أبواب المسجد الأقصى. تسود حالة من الترقب في إسرائيل بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، وبينما يواصل ترامب إطلاق تهديدات بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري، تؤكد طهران تلقيها رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها لمواصلة التفاوض. ختم هذا المواد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.

0: قلبت دنيانا وحييت القتيل.
1: على موجات إذاعة صفاقس
2: تستمعون لأحد

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.